0: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
1: نعم
0: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
1: آه مش فادية باين حيوها ونحيو فادية أكيد نحسبها فادية ولا حتى أنت تخبطي لكن
0: إيه ما هو الصوت طلع لي زي فادية
1: سبحان الله.
0: حتى أنتم
1: حتى الأستاذة سعادة المصري ولا نحيا حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة سبحان الله.
0: إيه والله إيه والله
1: من الصوت المألوف واللي فيه هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي أنت في ناس لازم نسمع أصواتهم والله توه موضوعك شو ندوة إحنا يعني الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت من بكري يحسبوه واجب مقدس ويوم ما تعطيهوش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك شنحال بوك ما فيش شنحال امك انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا انا احقر البشر على وجه الارض تحقر البشر على وجه الأرض من شبع منك وأنكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك هذا موضوعك اليوم رأى
0: صحيح
1: الأمان اختاروا الناس الباهية أصحاب العقول أصحاب الحكمة أصحاب الشورى أصحاب الراحة والأمان زي ما قلت لك الأخت فادية الأخت اللي قبل فادية هي فعلا رأى ما فيش إلا أبوك وأمك ما فيش رأى في ناس في ناس لازم نسمع أصواتهم يوميا لأنهم راحة للنفس زي أمي وغيرهم الأستاذة سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم في ناس فعلا لازم تتصل بهم حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به عمي محمود قادر يسكن في بوسليم يشارك معنا محمود الأخبار راح توا عمي محمد الأغا والله فعلا راح في ناس لازم هيك حتى عندي أصحابي طبعا باهي هذا السند ليك باي انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم هم شن دايروا باش خلوك سند ترى دير زيهم ترى اقتدي بيهم احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ترى اقتدي بشخص معين خليك انت ترى سند خليهم هم يحتاجوا لك خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك تحس انك انت عندك مكانة وفي ناس تدور فيك ترى خلي الشيء هذا بس لكن بفعالك صح ملاك ولا وبأقوالك الصادقة
0: صحيح
1: صح كلامي
0: صحيح كلامي
1: ايه ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو واحد من 6 على 100 مش كل الناس كذابين راهو مش كل الناس نصابين وقت نتكلموا بالعموم ما تذكريش في اسم معين طبعا والواحد من 6 على 100 راهو كان واحد كذاب انا عندي 99 ناس صادقة نعرف من نتبع حتى نيرو نفس الشيء ملاك راهو وقت نغيب والله نقول الحمد لله والله في ناس تتصل بي وينك مرات نقول لهم والله كي انا واخد فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش زي ما قلت انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم على الزواره من كرمهم الشط نتاعهم ولا اروع انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو والله شبهه بالضبط والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا مش يقول انت نشكر في زواره خاطر نكتم في زواره لا والله ولا زواري راه لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان شوف الهواء النقي شوف الناس اللي غادي شوف الاثار القديمه شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها فهمتي اي
0: والله
1: القران امان طبعا يعني الميه امان حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك ترقد خليها بجنبك شفت الميه هذا امان كتاب القران خليه معك في السياره الصغير في اللي يحط في حصن المسلم في جيبه عونة يعني في حاجات فيها امان طب خلينا انت تدوي على البشر والله العظيم حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي والله قطوط مرات والله امان بجنبك سبحان الله
0: اي والله
1: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك حقا بالنسبه لي انا فهمتي بعدين بوك طبعا اكيد
0: صحيح.
1: وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم ما تقدرش تقول لهم حاجه ما علاش ان ما فيش ثقه فيهم مرات يعاودوا الدواء مرات يهزوا عليك مرات يضحكوا عليك مرات يقولوا هذه خير هيك وفعلا مش كل حد نحكي له الله صدق الحق وصدق الباطل من الباطل كان زهوقه مش كل حد ما نحكي له مرتاح لنفسيا بعد الله عز وجل طبعا. اللي نعرفه ما يعودش هو زي ما قلت لك اصحاب العقول النيرة ويصدق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلي. فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك
1: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا باذن الله.
0: ان شاء الله تقبل الله.
1: شكرا اخيتي ملاك الله يرحم والديك على حضورك الطيب على المعلومات القيمه وحتى تسلسلك في الكلام والله يعني خذ شهاده مني كمستمع يعني حتى التسلسل بتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب يعني الموضوع كل يوم متشعب هلبه لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق بسم الله ما شاء الله عليك ورب ياخذك من العين واستمري عليه ما انت عليه وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه الدكتوره الحق لانك انت تبكي هي شهاده فخريه طبعا.
0: بارك الله فيك
1: والله فيك بارك الله والله بدون مجامله الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله يعني
0: تسلم يعني
1: مثقفة جدا الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة
0: تسلم
1: الله.
0: تسلم بارك الله فيك هنا هاني بالي شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-159-59-90 092-159-59-99 واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. انا تكلمت في الحلقه وحاولت اني اجيبها لكم تدريجيا باش ان ما يكونش لنا هو الموضوع اساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة مش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي لما الناس تتعود على قوتك تتعود انك يتعودوا انك انت تتحمل انك انت كذا وكذا لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لانه هو انسان قوي لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه تو هو يعرف كيف يحل الموضوع لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو ما اختارش هو أصلا إنه يديره وهو دور الشخص القوي والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: مساء النور.
0: مساء الورد. أهلا وسهلا.
2: مساء الفل. كيف أمورك؟
0: يا مرحبا بك. تفضل خوي تفضل. تفضل خوي.
2: مسي عليك مساء المشاهدين ومشكورة جدا.
0: كيف؟
2: تمسي عليك ومسي على المشاهدين.
0: يا مرحبا بك.
2: مشكورة جدا.
0: تسلم بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك وصلت التحية بارك الله فيك أخونا جزاك الله خيرا. باه كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي كيف يحتاج الى شخص يسنده كيف يستغربوا يعني وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها مش عيب انك انت تتعب مش عيب انك انت تزعل مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا الانسان يحس في النهاية وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين ونقولوا مثلا حد حتى حد مسألش عليا مثلا ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا، لكن خلونا دائما نسأل رواحنا، هل انت طلبت هالشي من شخص ولما طلبت قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح ان في فرق بين ان الشخص يتمنى حد انه يسأل عليه وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش او ما يحترمكش او كذا، او مش مهم في حياته، يمكن هو ما عندهش علم انك انت شخص تحتاج له، او انت ما قلت لاش. ممكن انت طول الوقت لما يسألك تقول له انا تمام، انا اموري كويسة، انا ما فيها شيء، انا حالي باهي، انا كذا، فبعدين انت تقعد تزعل منه، تاخذ منه موقف وانت اصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أني تعبان، أني زعلان، أني كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت أنت تكلمني وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعدوا بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية للأمانة، هذه علاقة غير صحية. بهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح، لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد، لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأن كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم للأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بأس أنك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك. أنك أنت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة. أنك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك. هذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما. هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد. والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي متى نعرف ان العلاقة هذه؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس. اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر وما فيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه. احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ظلي ماش نوثق فيه. لكن حطها في راسك وأعقلها، ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا نقول زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع يديك زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانة، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيماء قال الله سبحانه وتعالى قال ربي قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند الآخرين؟ إنك لازم تتعلم تقول كلمة لا، إنك أنت ما تبررش، إنك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، إنك أنت تختار الناس اللي تحكي لهم تحس بالأمان معهم، تحس بالراحة معهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق إنك أنت يعرف تفاصيل حياتك أو شو اللي قاعد يدور في حياتك. أنت مش شخص مهم لأن الناس تحتاجك، أنت شخص مهم لأنك إنسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي أنت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة expired، نقول إحنا خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا. اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت يبي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فاعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل، ما يهمكش في امور الناس. شي ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك متعب روحك، متعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد الغير. شيء ما تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله نأخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى شنحاس.
2: يا مرحبا يا أحمد.
3: خير شنحاس مني.
2: بعد من الدوشة يا أحمد، كان أنت جنب دوشة بس.
3: لا لا، شنحاسكم سموك عشيتكم مباركة إن شاء الله. جيت خشيت عليكم متأخر.
2: يا مرحبتين بيك يا أحمد، نورت.
3: وبجودك إن شاء الله. شنحاسك أنت ومليك والأستاذ يونس و...
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحيه انت واللي معاك كلهم في القناه واللي في الفيس واللي في التيك توك، وخيتي نورس وبنت القربولي، كل من يعرفني. والله مشتحشكم لي هلبة ما كلمتكمش، رصيد والله ما حصلت. هذا وين عبي
2: يا ودي؟ مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقه فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: بقى ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، ألوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني يعني نقال قناة الشرايا، وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة، صباح حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمساته الفنية، مهندس زول.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة وجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساس رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك. ودائما أنت في الذاكرة، أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: انت ان شاء الله ربي ما يغيب
2: عليك. اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم.
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تفتح فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله.
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام. بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى، بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله.
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت درتي به الخير لي، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا نسكر ونقدر إني نبعث له توا قرط ويخزنا لبعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله.
4: يشوفي إحساسنا، يشوفي إحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به، هو حتى بالكلمه الطيبه الألم اللي هو فيه. لك إذا تألمتني أنا ما إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله، إن شاء الله ربي يرضى ربي ما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شنو أنت، ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني، هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه. أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك، ما تغفليش. قلت ما تقوليش لا، في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا من لاني من أمك ولاني من بوك، قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال أخوي في الإسلام، قال لي أنت لأخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم، إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سندة يوم الأيامات. الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك. الحمد لله، لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في السحة الجناتة، هذا السند الذي يوقف في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي يكبروا اللي علموا. وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في السحة الجناتة، حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك، لكن في ولادات خاطي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد

0: نقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله واللي ما يحس بذاك ما تشكيله اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلياش اللي هو ممالك فيه يده أو بشيء إنه هو فيه ده. فكل التحايا ليك ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي لا أملك كلمات في حقك ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق على كل مهموم يا رب. شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية ليك ودمتي من أحبة الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء ولا أخلى لك وعاء ولا أسكن فيك داء. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرد قريبا بعون الله. احنا في الدعاء ليك كنا راه
1: تسلمي
0: أملك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لوي حبيبتي وحبيبة الكل. دمتي لمن أحبك.
1: شكرا شكرا.

أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معك. ألو
1: سلسل أنا الأب هذه اللي توه تكلم تقولها صحيتي بارك الله في سنين، لما قلت لك ما عنديش رصيف مش نطلب في رصيف، لكن بارك الله فيها إنه إنسان حنين كريمة بارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى والله يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيا بالذات لما سمعت الخليفات لما نور السبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، ألم حسيت بيه والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: إن شاء الله ربي يرحمها يا أحمد، إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي أشكرها بعر اسمها ما نعرفهاش، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخرة ونفتح حالك.
0: إن شاء الله يا أحمد.
1: صحيت يا ملك، الله يحبك.
0: تسلم يا أحمد، تسلم. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا، كانت استدللة الغرياني هي اللي اتصلت وقلت لك وكده وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 آخر مكالمة. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيها وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: يعني. جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هذا هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقض نفسه، فعلا مضبوط والله هذه، وهذه كانت تمسني أنا. وحاجة تانية إن الإنسان لما معاش يوثق في حد خلاص يبدأ الناس كلهم معاش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني أني أنا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا أنا دائما نساعد في كل حد، طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية، تحياتي إليها، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي، دائما نعطي نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي كانت هي زنتانية بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في يني في حجري يني، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديته وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا، في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته ومعاش يقدر خلاص، ومعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك أنك أنت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما انا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت نستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك، بجد بجد بجد بصراحه سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فاديه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا ليك.
2: سلامة.
0: تسلمي تسلمي يا فاديه. هذه كانت اخر مكالمه من فاديه. الشاعر خليفه يقول مساء الخير، تحيه طيبه لكل لكم جميعا، ان شاء الله اتمنى لكم الخير. محمود عمر شقدوف مصراته يقول موضوعي مس شيئا عميقا في الداخل الانسان، فليس اصعب من ان يعتاد ان تكون حاضرا للجميع، ثم ياتي وقت تحتاج فيه الى ان الى من يطمئن عليك، فلا تجد الا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب ايضا يحتاج الى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا او بعض او تعلمنا بعض المواقف ان نحسن للناس دون ان نهمل انفسنا، وان نمنح امن وان نمنح بمحبه، لكن دون ان ننتظر من الجميع ان يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا اختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا، قصة قلوبنا اصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الاسرة الكريمة وكيف حال استاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك استاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. اخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، واحلى مساء الورد والياسمين استاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا هذه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلاف عليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم. وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، الكلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وإنت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وإنت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رحم. هذا ختام على فكرة، ايوه. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي. ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش أن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر أن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي أنت داس عن كل الناس. ويمكن أنت اليوم تقول أنا بروحي وأنا لي وحدي وأنا حاس أني أنا مش معي حد، لكن الحقيقة أنت مش بروحك، أنت مش بروحك. ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت أنت متوقع أن يقف معاك خدلك، ممكن أقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية. فاطمن وارتاح، ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشى خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو السرايا اف ام،
6: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةً

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا

الرحال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

نقل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم.

متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

لهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى

طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

الخلود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سيرة خير الخلق أجمعين، مع محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا السيرة حتى وصلنا إلى بداية الإسلام وفترة الصراع الأولى بين الإسلام والكفر، ورأينا كيف اشتد الكفار على المسلمين في بداية أمر الإسلام واشتد التعذيب، ورأينا كيف بدأ المسلمون يواجهون هذا العذاب بكل صمود وثبات من أجل دعوتهم، من أجل دينهم. هكذا المؤمن مستعد أن يضحي بنفسه بماله من أجل آخرته ومن أجل ربه. واشتد العذاب، ومن أشد من عذب في تلك الفترة كان مجموعة من الصحابة، من بينهم بلال بن رباح، عبد حبشي، كان عبدا رقيقا، فكان سادته يعذبونه، وتولى تعذيبه سيد من سادات مكة عظيم من عظمائها، هو أمية ابن خلف، تولى عذاب بلال واشتد عليه من شدة التعذيب. كان يأخذه إلى خارج الصحراء، وتعرفون حر الصحراء في الجزيرة، فكان يضعه على هذا التراب الذي يغلي من شدة الحر بدون ملابس، ينزع عنه قميصه ويضعه على الأرض حتى يشتوي ظهره، ثم يأخذ يأمر مجموعة من العبيد يأخذوا حجرا كبيرا بالكاد يحملونه، فيضعونه على صدر بلال وهو لا يزيد على أن يقول أحد صامد ثابت موحد لله رب العالمين، وهم يعذبون وهو صامد لا إله إلا الله محمد رسول الله أحد. سئل بلال فيما بعد: لماذا كنت تقول هذه الكلمة أحد؟ يقول: لما عذبوني كنت أقول كلام كثير، فكنت إذا قلت أحد يزداد تعذيبهم ويغضبون غضبا شديدا، فكانت تعجبني لأنها أكثر كلمة تغيظ الكفار، مع أنها تؤذيه يزدادون بتعذيبه، لكن كان يستلذ بقولها لأن فيها إرغام للكفار وتحدي واضح للكفار. وعذب ليس فقط الرجال، وإنما حتى النساء المؤمنات الجواري الإماء الذين كانوا رقيقا أيضا عذبنا. فممن عذب من النساء؟ عذبت جارية بني مؤمل. من هم مؤمل؟ من قريش. كانت عندهم جارية أسلمت وكانت امرأة ضعيفة، فكان يتطوع لتعذيبها واحد من سادات قريش، هو عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت ما زال على الكفر، وكان من أشد الناس، كان من سادات قريش، كان خطيبا من خطبائهم، سفيرا من سفرائهم، وكان حكيما من حكمائهم. عمر جبار طويل عريض، فكان يحرص على تعذيب جارية بني مؤمل، هكذا يتطوع، ليست من جواريه، فكان يذهب إليهم ويقول: دعوني أعذبها حتى ترجع عن دينها. فكان يعذبها ويعذبها وهي صامدة ثابتة على دينها، امرأة ضعيفة أمام هذا الجبار، فيظل يعذبها حتى يتعب، فيعتذر إليها. انظروا الاعتذار العجيب، ما يعتذر إليها أنه عذبها، يقول لها: أنا سامحيني، مضطر أذهب، عندي شغل ومللت من تعذيبك، وسأرجع إليك وأعذبك مرة ثانية، أصبري علي، سامحيني. هكذا استهزاء بها، فكانت ترد عليه: الله الذي جعلك تمل، الله الذي صنع بك هذا، أنت ما مللت من نفسك، الله. فكان يغضب ويغتاظ ويضربها وهي ثابتة على دينها. ومن أشد من عذب كذلك في تلك الفترة عائلة كريمة من أعظم المسلمين شأنا، كانت من العوائل الفقيرة الضعيفة من المستضعفين، ياسر وزوجته سمية وابنه عمار رضي الله عنهم أجمعين، أسلموا جميعا، فكان الذي يتولى تعذيبهم فرعون هذه الأمة الطاغية الجبار الكبير أبو جهل. بعض الطغاة يتفننون هكذا، ليس لهم شأن إلا قضية تعذيب المؤمنين والبطش بالدعوة الإسلامية ومواجهتها، فأبو جهل فرغ نفسه لهذه القضية، قضية الإسلام، فكان يتولى تعذيب آل ياسر، ليس سيدهم وليس له شأن بهم، لكن هكذا تطوع لهذه المسألة واشتد بها، فبدأ يعذبهم عذابا شديدا ويشتد عليهم بالعذاب حتى كانوا يعلقونهم كالصليب وهو يعذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يجلدون ويضربون ولا يستطيع أن يفعل شيئا لأنصاره لأتباعه، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا، فكان لا يزيد على أن يقول: صبرا صبرا آل ياسر صبرا، فإن موعدكم الجنة. هذا العذاب إن صبرتم عليه
لكم الجنة. هكذا شأن المؤمن إذا ثبت على دينه، ثبت على دعوته. إن كان قد خسر الدنيا فلن يخسر الآخرة، فالدنيا إن كانت لهم فالآخرة للمؤمنين وعدا من الله، والله لا يخلف الميعاد. واشتد العذاب على آل ياسر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وكان يصبرهم، فأبو جهل بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. سمية المؤمنة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب وهي في العذاب فما صبرت، فعندها أخذت ترد على أبي جهل شتيمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في العذاب. انظروا حماسها للدين وحماسها للإيمان وحرصها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذت تدافع عنه وهي تعذب. فهنا أبو جهل ما صبر فأخذ حربة فضربها فقتلها، فكانت أول شهيدة تستشهد في الإسلام، أول من استشهد في سبيل الله امرأة هي سمية رضي الله عنها. فرأينا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة هي خديجة رضي الله عنها، والآن أول من يستشهد امرأة. فهذا شأن المرأة في الإسلام، يقودنا الطريق أمام الرجال في التضحية والإيمان. فقتلت سمية رضي الله عنها، فهنا زوجها بدأ أيضا يدافع ويسب أبا جهل فلم يصبر فقتله أيضا. وبقي عمار الشاب بعد أن قتل أباه وأمه أمام عينيه، أي منظر هذا، من يصبر على مثل هذا؟ فهنا عمار أيضا بدأ يدافع، فبدأ الضرب على عمار والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولا يستطيع أن يفعل شيء. انظروا أحيانا تصل الدعوة الإسلامية إلى مرحلة من الضعف تعجز أن تفعل شيئا، لكن ليس لها إلا الصبر. فالدعوة دعوة الله عز وجل، ينصرها متى يشاء، الأمر كله لله، نفعل ما نستطيع، لكن في النهاية هذا دين الله عز وجل. للبيت رب يحمين وللدين رب يحمين. النبي صلى الله عليه وسلم عاجز أن يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم سوى أن يدعو له. كانت فترة ضعف وعجز للمسلمين، والله سبحانه وتعالى القوي يستطيع أن ينصره، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم المؤمنين سنة من سنن هذا الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتمر المرحلة الدعوة الإسلامية وقادتها يمرون فترة عجز وضعف، لكن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا. والعاقبة لمن؟ النهاية لمن؟ العاقبة للمتقين، في النهاية سيأتي النصر، لكن لابد من فترة الابتلاء هذه. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فظل أبو جهل يعذب في عمار ويرفض أن يقتله، وعمار مع شدة العذاب ينتظر الموت ولا موت، وينتظر النجاة ولا نجاة، وازداد العذاب عليه حتى قال له أبو جهل والله ما أتركك حتى تسب محمدا. وظل يعذب هو من معه باستمرار ساعات وساعات، وعمار صابر وهو يرى قد قتل أبواه أمامه، حتى اضطر تحت هذا الضغط أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره، لكن ضغط شديد. ثم أبو جهل أيضا ما وفى، لأنه قال سأتركك إذا سببت محمد، لكن سب محمد ما تركه. هكذا لا عهد لهم ولا ذمة لهم، وعودهم كذب. فلما سب النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل الآن خلاص آخر انبساط، فرأى جعلا، الجعل نوع من الخنافس الأرضية، فرأى جعلا يسير، قال ما هذا؟ هذا جعل. قال لا هذا إلهك، هذا ربك. فعمار رفض، قال ما أتركك حتى تقول هذا ربي. فظل يعذبونه حتى قال الجعل ربي، عندها أطلقوه. خرج عمار من هذه المأساة العظيمة في شدة الألم، وألمه الجسدي أخف من ألمه النفسي. كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل؟ فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول يا رسول الله والله ما تركوني حتى سببتك، والله ما تركوني حتى قلت الجعل إلهي. وصل العذاب إلى هذه المرحلة، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه على هذا ليس بكفر، وإن عادوا فعد. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مدى مجبر الإنسان معذور، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الإجبار الذي على المؤمنين مرفوع. فهكذا كان أول شهيدين في الإسلام، وهكذا وصل العذاب بالكفار. وكانت تأتي بعض المعجزات تصبر المؤمنين،
زنيرة امرأة ضعيفة عذبوها حتى ذهب بصرها من شدة العذاب عميت، فهنا بدأوا يضحكون عليها، قالت اللات والعزى وهبل أذهب بصرك. فعندها الله سبحانه وتعالى حتى يطمئن هؤلاء المؤمنين يريهم بعض المعجزات حتى يثبتوا ويحتاجوا شيء، فرجع إليها بصرها، قالت الله أعاد إلي بصري. فهنا بدأت تظهر بعض المعجزات تخفيفا للمؤمنين. ومن الذين عذبوا كذلك امرأة تسمى النهدية وابنتها، امرأتان ضعيفتان أسلمتا، ظل العذاب عليهما شديدا، تعذبهما سيدتهما كافرة، نزلت عليهما بالعذاب. فمر عليهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال للمرأة يكفي العذاب، قالت والله ما أفسدهما إلا أنت، والله ما أتركهما أبدا. قال لها لا تقسمي لا تحلفي، قالت ما داموا على قد صبأوا، صبأوا يعني خرجوا عن الدين، ما داموا قد صبأوا والله أعذبهم ما أتركهم أبدا. فأبو بكر هنا تدخل قال أنا أشتريهما، قالت خذهما، فباعتهما لأبي بكر الصديق، اشتراهما وأطلقهما حررهما. فكان هذا أول إطلاق للعبيد في سبيل الله رب العالمين. ثم إنه اشترى بلالا وأطلقه، ثم بدأ يشتري هؤلاء العبيد الضعاف ويطلقهم، ولذلك يقولون أبو بكر سيدنا وأطلق سيدنا، أطلق بلالا رضي الله عنه وهو سيد من سادات الإسلام. بدأ يشتري هؤلاء العبيد من أمواله، مما عنده من أموال بدأ يشتري. فهنا أبوه أبو قحافة جاءه قال يا بني الذي يريد أن يشتري عبيدا يشتري العبيد الأقوياء، لا يشتري الضعاف نساء ضعيفات، يشتري الأقوياء يساعدونك، حتى لو أطلقتهم سيظل ولاؤهم لك، يساعدونك ينصرونك. قال إنما أطلقهم لوجه الله، أنا ما أطلقهم عشان يساعدوني، أنا ما أريد منهم شيئا، أنا أطلقهم لوجه الله رب العالمين. فنزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فجاء الوعد من السماء ولسوف يرضى، يعني في الجنة سيرضيه الله عز وجل. ومن أشد قصص العذاب التي مرت على المؤمنين قصة خباب ابن الأرت رضي الله عنه، ذلك أنه في أيام عمر رضي الله عنه لما صار خليفة كان جالس مع الصحابة، فالتفت إلى خباب قال يا خباب أنت عذبت في سبيل الله؟ قال نعم. قال حدثني عن أشد ما رأيت من عذاب. فهنا خباب كشف عن ظهره، وإذ منظر من أعجب المناظر، ظهر خباب من أعلاه إلى أسفله محروق، قال الحفر حفرة طويلة من أعلاها لأسفلها، هذا الحرق يكون مكان واحد أما حفرة وعدة حفر من أعلاها لأسفلها. فقال عمر والله ما رأيتك اليوم عجبا، هذا المنظر كيف فعلوا بك ذلك؟ فقال يا أمير المؤمنين إنهم أوقدوا على الحجارة النار، وضعوا حجارة وأشعلوا عليها النار حتى احمرت الحجارة احمرت، ثم جروني من رجلي على ظهري، يسحبوني من رجلي وظهري يسحب في الأرض، فمروا بي على تلك الحجارة فتركت ما ترى، حرقوا ظهر بهذه الطريقة. قال ما صنعت، إنسان يحرق بهذه الصورة هكذا وصل العذاب. قال ماذا صنعت؟ قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله آذتنا قريش، آذتنا قريش، ألا تدعو لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ يقول وهو عند أستار الكعبة. خلاص وصل العذاب إلى درجة لا تحتمل، فقط نريد الدعاء ما نريد شيء، هكذا وصل الألم بالمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال إنه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر نصفين ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، يزال لحم عن عظمه وهو حي ولا يرده ذلك عن دين، والله ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، يعني يسير مسافات كبيرة لا يخاف قطاع طرق ولا يخاف عصابات ولا يخاف قبائل تسبي وتسرق، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني يخاف الذئب فقط، ولكنكم تستعجلون، يعني الأمر يحتاج صبر، لا بد للدعوة الإسلامية من أذى ولا بد أن تصبر، عندها سيأتيها النصر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لكن قريب متى؟ بعد التعذيب.
حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا فقدوا الأمل ويأسوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. إذن متى يأتي نصر الله عز وجل؟ يأتي بعد التعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وصلت المؤامرة الآن، أن كل قريش تآمرت عليهم وما عاد المؤمنون يصبرون على مثل هذا العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بفتح الباب للهجرة، الخروج. إذا الإنسان ما استطاع أن يحمي نفسه ويحمي أهله وعرضه وشرفه ودينه في مكان فليخرج. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا استطعت أن تصبر وتثبت على دينك فهذا أفضل وهذا خير، لكن الذي لا يستطيع أن يصبر ويزداد عليه الأمر، أرض الله واسعة، ضيقوا عليهم حتى بدأت الهجرة. وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام لما رأى شدة العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا. لماذا اختار الحبشة؟ فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. شوفوا الاختيار، ما اختار قبيلة من قبائل العرب مع أن العرب أقرب إليه رحما، اختار قبيلة ليست من العرب وليست من الإسلام، لكن فيها صفة واحدة وهي صفة العدل. شوفوا سبحان الله، هذا معنى مهم يجب أن نقف عنده. العدل به تقوم السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ينصر دولة الكفر إن أقامت العدل على دولة الإسلام إن كانت ظالمة. كون إن والله بعض بلادنا بعض الناس يقول: لماذا هؤلاء الكفار منتصرين علينا والغرب انتصر وكذا؟ لماذا؟ لأن عندهم عدل أكثر مما عندنا في بلادنا. انتشرت عندنا في بلادنا للأسف في كثير من دولنا، انتشر الظلم وانتشرت الدكتاتورية، وما عاد الإنسان يأمن حتى على دينه. نعم في كثير من الأماكن فضل الله عز وجل الدين مقام ومصان والدعاة منطلقون أحرار، لكن أيضا هناك عدد كبير من بلاد الإسلام المرأة لا تستطيع أن تلبس الحجاب يضيق عليها، والدعاة تملأ بهم السجون وغير ذلك، بينما بلاد الكفار فحشنا فيها. والله الواحد يقول ما يشاء وينتقد من يشاء ويتكلم فيما يشاء وهو غريب ليس من أهل البلد. عندهم عدل، عندهم قانون يحمي الإنسان. العدل به تقوم السماوات والأرض. وسبحان الله، أي ملك أي حاكم لا يقيم العدل يزول ملكه، إنما يدوم الملك بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وسنرى بعد ذلك قصة الحبشة والنجاشي والمسلمين كيف عاشوا في الحبشة. وبدأت الهجرة، أول من خرج للهجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان ورقية رضي الله عنهما أول من هاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان. شوفوا لوط ترك العراق وذهب إلى الشام مهاجرا مع إبراهيم عليه السلام. هذا وين؟ قبل أكثر من 3000 سنة وأكثر كانت تلك الهجرة. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. هاجر لوط عليه السلام ولم يحتاج الناس إلى الهجرة، يعني كان في أذى وكذا لكن لم يحتاجوا إلى الهجرة، ظلوا صامدين صابرين في بلادهم. أول من اضطر للهجرة منذ ذلك الوقت، أول من هاجر هو عثمان. فهذه من مزايا عثمان ومن فضائل عثمان رضي الله عنه. وهاجر أبو حذيفة رضي الله عنه والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وأبو سلمة وأم سلمة، وهاجر عثمان بن مضعون، مجموعة من الصحابة الكرام عددهم قليل. الهجرة الأولى كانت فقط 12 رجلا وامرأة، كلهم 12 شخص هاجروا إلى الحبشة تحت هذا الضغط الشديد الذي أصابهم. وممن هاجر كذلك، وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس، ممن هاجر في هذه الهجرة الأولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هاجر وسار نحو الحبشة. في الطريق أبو بكر مر على قبيلة الأحابيش ويرأسهم ابن الدغنة، واحد من سادتهم، وكانت قبيلة في منتهى القوة، كان يعرف قريشا ويعرف العرب ويعرف سادتهم. فلما رأى أبا بكر عرفه فتعجب، قال: إلى أين يا أبا بكر؟ فشرح له القصة وكيف أدتهم قريش وكيف اضطروا إلى الهجرة. فتعجب، قال: والله أنت تطعم المسكين وتعين المنكوب وتصل الرحم وأنت سيد من سادات قريش، كيف يفعلوا بك ذلك؟ قال: هذا الذي حدث. قال: ترجع. قال: يقتلوني يؤذوني. قال: ترجع في حمايتي أنا أحميك، ما يصح لقريش تعمل هذا بسادتها ولا تصير سنة في العرب. فرجع
أبو بكر الصديق مع ابن الدغنة، وفعلا وصلوا إلى الكعبة وأعلن ابن الدغنة أعلن الجوار. كلمة الجوار يعني هذا في جواري، يعني في حمايتي، في حمايتي، ما حد يمسه، أي واحد يمس أبا بكر معناها أعلن الحرب على قبيلته. كانت قضية الجوار مشهورة جدا، الجوار يعني نوع من أنواع الحماية السياسية. كان لهم أنظمة عجيبة جدا وكانوا يحترمونها احتراما شديدا لأن لها آثار خطيرة، أي واحد يمس هذا الجوار تعلن الحرب، هكذا كانت الكلمة عند العرب. ففعلا جلس أبو بكر الصديق في مكة مطمئنا، ابن الدغنة ما رجع فورا، ظل في مكة. ثاني يوم أبو بكر الصديق ذهب إلى الكعبة ومعه المصحف، الآن عنده حماية سياسية، فأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي. طبعا في القرآن سب في الأصنام وتوحيد لله رب العالمين وتسفيه بهذه العقول التي تعبد الحجارة بآبائهم وأجدائهم. قريش تضايقت، كيف هذا يقرأ القرآن أمامهم وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا؟ فجاءوا لابن الدغنة قالوا إحنا نحترم جوارك، لكن ليس معنى جوارك يؤذينا ويسبنا ويسب آلهتنا، فامنعه وإلا سنضطر للمواجهة. الدغنة شاف أنه أعطاه الجوار على أساس يبقى في مكة، لا يسمح له بهذا، فجاله قال يا أبو بكر أنا حميتك، لكن ليس مقابل هذا أن تتجرأ عليهم وتستغل هذه الحماية. قال هذا ديني. دينك بينك وبين نفسك، ما تقول أمام النفس. قال أنت حميتني، ما اشترط علي؟ قال هذا شرطي، شرطي تبقى حمايتي بهذا وإلا ترد علي جواري، ما تعلن دينك، تبقى ما تعلن دينك. أبو بكر طبعا رضي الله عنه يرفض هذا، كيف يكون يبقى بدون أن يعلن دينه؟ قال أرد جواري. قال رد أمام الناس. فوقف أبو بكر الصديق أمام الناس فأعلن رد جوار بن الدغنة، ألغى هذه الحماية السياسية، فرجع ابن الدغنة وبقي أبو بكر الصديق مستضعفا مرة أخرى في مكة، وقرر البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة هجرة أبي بكر الصديق التي لم تتم، وحسبت له نية الهجرة بإذن الله تعالى، فهو يعد من المهاجرين إلى الحبشة بالإضافة إلى هجرته إلى المدينة شرفه الله تعالى. واستمر هذا الصراع واستمر الأذى، وبدأ الصحابة يهاجرون إلى أن حدث حادث عجيب جدا، ذلك أن امرأة من المؤمنات اسمها أم عبد الله معها ولدها عبد الله قد أهمنا قرر الهجرة إلى الحبشة، فتواعد، كانوا يهاجرون سرا لأن قريش إذا عرفت أن في واحد بيهاجر يمسكوه يحبسوه حتى ما يهاجر، فقرروا الهجرة سرا، واتفقت مع ولدها قالت أنت تذهب من هذا الطريق وأنا أذهب من هذا الطريق ونلتقي خلف الجبل ثم نكمل المشوار حتى لا يحسوا بنا أن خرجنا. فعلا عبد الله ذهب معه الزاد معه الأغراض وانتظر أمه، أمه راكبة على حمار أجلكم الله ماشية تلتف حول الجبل. الآن تعدت الجبل خرجت من مكة وإذ بها تفاجأ بجبار يقف أمامها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بس حتى أصف لكم عمر رضي الله عنه، عمر كان جبارا طويل جدا عريض، يقولون عنه إذا ركب على فرس وصلت رجلاه إلى الأرض، هكذا ضخامته الإنسان لما يركب على فرس تظل رجلاه معلقتان، إلا عمر وخالد بن الوليد كانت تصل رجلاهما إلى الأرض. يصفونهما يقولون عنهما إذا وقف بين المسلمين برز، يعني الناس كلهم هكذا وعمر وخالد بارزان من شدة الطول، طويل عريض جبار. ورأينا كيف كان يعذب جارية بني مؤمل ورأينا أنواع العذاب. فهنا قال لها إلى أين يا أمي عبد الله؟ هنا ما اضطرت للاعتراف، قالت آذيتمونا وعذبتمونا فاتركونا، ماذا تريدون من بقائنا؟ اتركونا ننطلق في أرض الله. فهنا عمر فعلا فكر، ماذا ستؤذيهم امرأة تخرج؟ يعني لن تستطيع أن تشعل حربا ولا تستطيع أن تفعل شيئا. فقال إذن هي الفرقة يا أمي عبد الله. متألم، ما الذي حدث لقريش؟ ما هذا الفرقة التي حدثت؟ لماذا تمزقت قريش بهذه الصورة؟ إذن هي الفرقة يا أم عبد الله، معك الله يا أم عبد الله. تعجب، يقول لها معك الله. خرجت التقت مع ولدها استقبلها قال لها هل رآك أحد؟ قالت ما رآني إلا عمر. قال عمر كيف تركك؟ القليلين اللي أخافهم واحد منهم عمر، كيف تركك؟ قالت ما هو فقط تركني وإنما قال معك الله. فقال لها عبد الله لعلك طمعت في إسلامه، تتأملين أن يصير مسلم؟ قالت والله فعلا طمعت يمكن يسلم. قال والله ما يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار ابن الخطاب، إذا أسلم حمار نطق بالشهادتين، هذا ينطق بالشهادتين، هذا من القسوة والشدة ما ليس فيه أمل. وسبحان الله أخطأ بعض الناس أعداء للإسلام وتجد فيهم يكتبون كلام كفر وفسق وغيره، بعدين الله سبحانه
بعض الناس يستغرب ويبدأ يشكك في إيمان هؤلاء ويبدأ يطعن فيهم وكذا. لا لا لا، ليش كل هذا؟ الله الهادي سبحانه، الله على كل شيء قدير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والهداية بيد الله عز وجل. فإذا لا نيأس من إيمان ولين أي إنسان مهما بلغت عداوته وفسقه وفجوره. هذه دعوة الله، لا تيأسوا لا تيأسوا. الله سبحانه وتعالى هو المقلب القلوب سبحانه، فنحن دعاة والباقي على الله عز وجل. الآن كملوا هم الطريق للحبشة. عمر رضي الله عنه بدأ يفكر، قال من الذي فعل بنا كل هذا؟ لماذا تمزقت قريش بهذه الصورة؟ فكر قال هذا كل من محمد، هو الذي ابتلانا بهذا الابتلاء. احنا ليش صابرين؟ ليش تاركين يفعل بنا كل هذا؟ فقرر وهو يفكر، قرر ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا حمل السيف وتوجه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري اين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ هو واصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم، يتدارسون القران الكريم. في الطريق مر عليه واحد من الصحابه يخفي اسلامه، لا يدون انه مسلم، كان بعضهم يعلن بعضهم يخفي. فكان من الذين يخون إسلامهم نعيم بن عبد الله النحام رضي الله عنه. فرأى عمر وفي وجهه الشر عرف أن فيه شيء. قال إلى أين يا عمر؟ قال إلى هذا الذي فرق بين قريش وسفه الأحلام وسب الآلهة، إلى محمد. قال ماذا تريد من محمد؟ قال أقتله. قال أتظن أن بني عبد المطلب يتركوك؟ يعني هو قتل محمد سهل، سيد من السادة بنو عبد المطلب كلهم يقتلونه. قال وإن قتلوني تنتهي المشكلة، بس ننتهي، خلي يقتلوني واحد بواحد وتنتهي المسألة. لكن ما تظل قريش بهذه الصورة. نعيم يعرف أن عمر جبار، إذا صمم على شيء فعلا نفذه، لا يخاف من أحد، جبار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل دوما، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل، كان في منتهى القوة والصلابة، وإذا صمموا على شيء فعلوه. هكذا الداعية الذي ينفع دعوته، ليس الداعية الضعيف المتردد الخوار، وإنما الذي إذا عزم انطلق وفعل وغير. نعيم بن عبد الله النحام فكر، إذا فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يقتله، فأنا لابد أن أنبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف أشغل عمر؟ فكر، طبعا ما هداه تفكيره إلا طبعا موقف سريع لابد أن يتصرف. قال إذا نبدأ بأهلك. عمر تعجب، قال ما تقصد؟ من من أهلي؟ قال أختك فاطمة. قال أو صبأت؟ ما يدري أن أخت فاطمة أسلمت، فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أسلمت قبل عمر بن الخطاب، ما يدري عنها أنها أسلمت. قال أو صبأت؟ قال نعم. فعمر ترك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدأ بأهله فعلا، فذهب نحو بيت فاطمة. نعيم فورا انطلق نحو دار الأرقم حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وينبه المسلمين للاستعداد لهذا الجبار الذي سيأتيهم. في ذلك الوقت كانت هناك مثل ما يقولون خلية سرية، بسبب الضغط الذي عليهم كان المسلمون يجتمعون بالسر يتدارسون القرآن، مجموعة سرية، فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل حدثتكم بقصته، الذي كان موحدا قبل الإسلام، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالثهم الذي يعلمهم القرآن، الذي أسلم قبلهم ويعلمهم القرآن، خباب بن الأرت رضي الله عنه. إذن كان هناك تنظيم كامل، النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم مجموعات صغيرة جدا، كل مجموعة عليها واحد، وهذه المجموعة يعلمها هذا الواحد القرآن، وهي تجتمع بالسر. هذه المجموعة السرية تجتمع في بيت سعيد بن زيد وزوجته فاطمة ويعلمهم القرآن خباب بن الأرت. فجاء عمر رضي الله عنه إلى بيت فاطمة، فعمر وقف عند الباب يتسمع بصوت دندنة، غضب، فبدأ يطرق الباب طرق جبار. فقالت من؟ قال افتحي أنا عمر. خافوا خوفا شديدا وأخذوا خبابا وأخفوه في غرفة داخلية عندهم، وفتحوا الباب. عمر رضي الله عنه دخل وإذ سعيد وزوجته فاطمة أخت عمر، فقال ما هذه الدندنة التي سمعت؟ قالوا لا شيء. قال بلى سمعت دندنة، ما هذه الدندنة التي سمعت؟ قالوا لا شيء. التفت إلى سعيد، قال وصبأت يا سعيد؟ قال بل أسلمت. فضربه ضربة من شدتها سقط سعيد، جبار عمر كما ذكرت لكم من طوله، كان إذا جلس على الفرس تصل رجلاه إلى الأرض، ضربه عمر رضي الله عنه ضربة جبار، فسقط سعيد الرجل العظيم، سقط على الأرض وفمه يصب دما،
هنا فاطمة ما تحملت فأرادت أن تدافع عن زوجها، فجاءت تدفع عمر فضربها ضربة هي الأخرى فأسقطها على الأرض وبدأ الدم يسيل من فمها رضي الله عنهما. فأخذت تبكي على الحال الذي وصل إليه الإسلام من الاستضعاف. عمر الآن ينظر إلى المشهد، أخته وزوجها ساقطان أمامه والدم يسيل منهما وهو واقف ينظر. قال: أين الصحيفة التي كنتم تقرؤون منها؟ تعجبت فاطمة، الموقف ما هو موقف سؤال عن صحيفة. قالت: ماذا تريد منها؟ قال: أريد أن أقرأها، أريد أن أعرف ما فيها، أريد هذا الدين اللي أنتم تدرسون أريد أعرفه ما هو. هنا رقت، قالت: لا أعطيك إياه، قد أخفوا الصحيفة. فهنا بدأ يقسم: واللات والعزى لا أمسها بسوء، يقسم بالآلهة بالأصنام، واللات والعزى ما أمس صحيفتكم بسوء. هنا قمعت فاطمة، يمكن يقرأها يتأثر بالقرآن الكريم، يحاول الإنسان لعل وعسى، لكن هو كافر مشرك نجس كيف يمس القرآن. هنا تجرأت، قالت: يا عمر، هذا كلام الله، كلام طاهر يعني، وأنت مشرك نجس، تريد أن تقرأها؟ أعطيك إياها بشرط أن تغتسل. عمر تعجب، عشان واحد يمسك ورقة لازم يروح لغتسل؟ فأصابه الفضول، يريد أن يعرف ما فيها، يريد أن يعرف هذا الدين ما هو. فقال: أغتسل، تعطيني إياها أقرأها؟ قالت: أعطيك. فأدخلته فاغتسل بسرعة وخرج، فجاءت له بصحيفة فيها القرآن الكريم، فأخذ عمر يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي ذلك النداء العظيم، موقف من أعظم مواقف التاريخ، خطاب مباشر من الله رب العالمين إلى عبد من عبيده ورسول كريم من رسله إلى موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي: يا موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آيات معجزات فيها صفات الله رب العالمين، فيها الحديث عن الرسل السابقين، فيها الآخرة، فيها الصراع بين الحق والباطل، فيها أن هذا الشقاء الذي فيه المسلمين ليس هدفا وإنما اختبار، فيها فيها وفيها. عمر يعرف العربية ويعرف ما وراءها ويعرف أن هذا لا يمكن أن يقوله بشر. لما انتهى من قراءتها قذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه. انظروا إعجاز القرآن كيف يهز الجبابرة، ما استطاعوا عليه الآن بكلمات من القرآن الكريم هزته. فقال: دلوني على محمد، دلوني على محمد. فهنا قام خباب بن الأرت رضي الله عنه فانطلق، قال: أنا أدلك عليه. لما عرف أن عمر يريد أن يسلم، عمر يسلم، هذا فتح للمسلمين أن يسلم عمر، فقال: أنا أدلك عليه. فانطلق يدله إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. لاحظوا الآن نعيم قد وصل إلى دار الأرقم يخبرهم أن عمر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فكانوا جالسين الآن متوترين في البيت ينتظرون أن يطرق عليهم الباب في أي لحظة وعمر يأتي محاولا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ينتظرون. في هذه الأثناء كان حدث ما حدث في دار فاطمة، جاء عمر بن الخطاب مع زعيد بن زيد معهم خباب، وصلوا إلى الباب، طرق عمر الباب رضي الله عنه، الباب فيه فتحات صغيرة،
فنظر أحدهم من الباب وإذ فعلا عمر وما زال السيف معه، ما شال السيف، فصرخ قال عمر ومعه السيف. من بين الجالسين في البيت، في بيت الأرقم رضي الله عنه، هذا البيت العظيم الذي اجتمع فيه المسلمون الأوائل، من بين الجالسين في هذا البيت الكريم بطل عظيم من أبطال المسلمين ومقاتل عظيم من مقاتلي العرب، حمزة بن عبد المطلب أسد الله صياد الأسود، ما يخاف من عمر ولا أمثال عمر. يبقى عمر نعم جبار، لكن هذا فارس، والفارس أقوى بسلاحه من الجبابرة. فهنا حمزة بكل ثقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أفتح له الباب وأقتله بسيفه. شوفوا الثقة، ما نخاف منه مهما تجبر، ما نخاف منه، أقتل بسيفه. هكذا ثقة حمزة. قال دعوه، قالوا يا رسول الله ادخل نحن نتلقى، قال أنا ألتقي، دعوه افتحوا الباب. تعجب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه عمر وعمر جبار ومعه السيف، فتحت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكوا إلا أن يفتحوا الباب. فتحوا الباب، يدخل عمر رضي الله عنه بكل جبروته وضخامته ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا لكن ليس قصيرا، عمر طويل جبار، فكأننا نتخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام عمر ينظر إليه، وعمر واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم مستعدين للتصرف في أي لحظة. هنا يحدث أمر عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عمر من ثيابه ويهزه، فيسقط عمر على الأرض على ركبتين. النبي صلى الله عليه وسلم يهز ويقول: أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما تسلم حتى تنزل عليك صاعقة؟ فهنا عمر بكل تواضع وخضوع للنبي صلى الله عليه وسلم بهيبته عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فوجئ الصحابة الكرام متوقعين عمر جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم، طبعا ما يدرون ماذا حدث في بيت فاطمة، فكانت مفاجأة للجميع الذين في البيت، كيف أسلم وهو جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن شدة المفاجأة مع سماعهم للشهادتين قالوا جميعا: الله أكبر، الله أكبر، صرخة عظيمة، نسوا السرية من شدة فرحهم بإسلام عمر. وسمعت الصرخة في أرجاء مكة، صرخة التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قال: تفرق، وتفرق الناس، خرجت قريش تبحث، خرج الصحابة كأنهم يبحثون معهم عن هذه الصرخة، فما عرفوا من أين جاءت الصرخة، وإلا كاد أمر الإسلام ينكشف. هنا عمر رضي الله عنه فعل فعلا عجيبا، خرج وذهب إلى بيت أبي جهل، فكر من أعدى الأعداء للإسلام، ففكر فكر هدا تفكير إلى أبي جهل أعدى أعداء المسلمين، فذهب إليه فطرق عليه الباب، فخرج له أبو جهل، قال: يا أبا الحكم أما علمت؟ قال: ماذا يا ابن الخطاب؟ مرحبا، ماذا؟ قال: ما علمت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ضرب الباب في وجهه، قال: تبا لك. الجرأة هذه، كانوا كل الناس عندما يسلمون يخفون إسلامهم، الآن من أول يوم عمر رضي الله عنه يذهب إلى أعداء أعداء الإسلام يواجه بالأمر. ثم سأل، قال: من أفشى قريش للسر؟ من اللي فيكم في قريش لا يكتم سرا؟ في بعض الناس سبحان الله أي سر على لسانه ما يكتم سرا. من أفشى قريش للسر؟ فقالوا: جميل بن معمر. سبحان الله، بعض الناس مشهورين ما يمسك لسانه، وهذا واحد منهم، جميل بن معمر. يقول ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يصف الحادث، يقول: شاهدت أبي وهو يذهب إلى الكعبة، وجالسين الناس في حلقات، يقول: فوجد جميل بن عمر فجلس إليه، يقول: فالتفت إليه قال: يا جميل أما علمت؟ قال: ماذا؟ قال: أما علمت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول ابن عمر، مشهد عجيب، يقول: فوالله ما رد علي، ما ناقشه، ما سأل سؤال، فورا قام من مجلسه وراح يخبر كل قريش، يعني ما عنده كتم للسر المرة، حتى ما سأل سؤال، أول ما سمع طرف خبر عشان ما حد يسبقه بالخبر راح. فانتشر الخبر في قريش، فاجتمعوا إلى عمر فقالوا: أصبت؟ قال: بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبدأ ينادي بنداء الشهادتين بصوت عالي، فهجموا عليه يضربوه، فبدأ يضربهم، بدأ الضرب جبار وهم مجموعة عليه، بدأ الضرب بين قريش وبين عمر وهو صامد يضرب فيهم ويضربون فيه، وظل الضرب حتى كادت الشمس تغرب وهم يتضاربون،
لكن جبار من يستطيع عليه سبحان الله. أنا شهدت مرة واحد من هؤلاء الأبطال كما يقولون شهدته بعيني، 9 يحاولون أن ينزلوا في الأرض ما استطاعوا. هكذا كان عمر بجبروته رضي الله عنه، فبدأوا يضربون ويضرب لما خارت قواه تعبا شديدا. فهنا نظر في الذين يضربونه من أشرفهم، فإذا عتبة ابن ربيعة فقفز على عتبة فأسقطه في الأرض فجلس فوقه ووضع إصبعاه في عيني عتبة وبدأ يضغط حتى يعميه. عتبة بدأ يصرخ فقال لعمر أبعدهم عني وإلا فقعت عيناك. فعتبة قال ابتعدوا فابتعدوا عنه. قال ابتعدوا، عمر بدأ يهددهم ابتعدوا وإلا فقعت عيناه. شوف الموقف العجيب. فهنا ابتعدوا عنه حتى صاروا على مسافة فقام عنه عمر. ابتعد عتبة، فأول ما اقتربوا مرة ثانية هجم على واحد من سادتهم فوضعه على الأرض ووضع إصبعه في عيناه. قال ابتعدوا وإلا فقعت عيناه. بدأ يستعمل هذا الأسلوب العجيب. فمن هنا ترك عمر رضي الله عنه، تركوه، وإلا كانوا قادرين على مواجهته. لكن هكذا رضي الله عنه البطولة والصمود والتحدي. وزاد التحدي بأمر عجيب عندما ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا بالمؤمنين؟ قال نعم. قال أليس بالكافرين؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى من نخفي ديننا؟ لماذا الإسلام في السرية والخفاء؟ لماذا لا نظهر هذا الدين؟ قال يؤذوننا. قال يا رسول الله نحن عصبة الآن. فعلا وصل عدد الأحرار غير العبيد والمستضعفين، عدد الأحرار من قريش من شباب قريش الذين آمنوا وصل عددهم 40 رجلا. 40 رجلا آمنوا من الأحرار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فعلا أن يتجمع 40، يصطفوا صفين، كل صف 20 واحد. منظر عجيب، صف طويل، هنا 20 وهنا 20. على رأس هذا الصف حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وعلى رأس الصف الثاني رغم أنه آخرهم إسلاما من هؤلاء 40، لكنه القضية ليست قضية بالقدم في الدعوة، وإنما أحيانا يعطي الله عز وجل مزايا للإنسان تجعله مقدما وقائدا. وهكذا كان عمر من قيادات الإسلام من أول يوم، فعلى رأس الصف الثاني يقود من أسلم قبله، لأنه فيه صفات القيادة والقدرات القيادية. وبين الصفين سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتحرك الصفان في شوارع مكة وهم يكبرون ويهللون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر. وقريش بدأت تخرج من البيوت تنظر لهذا المشهد العجيب. أي تحدي لهذا الدين الجديد الآن الذي بدأ يظهر من بين أيديهم، والكل يتفرج. 40 من الأحرار الأبطال، من يستطيع أن يواجههم؟ وانتقلت الدعوة من مرحلة السرية إلى مرحلة العلنية بإسلام شخص واحد، لكنه شخص غير التاريخ، قائد من قيادات الإسلام. هكذا كان إسلام عمر. وبدأ التحدي والمواجهة، ولم يصبر كفار قريش على هذا. وهنا جاء جبارهم فرعون هذه الأمة، قام أبو جهل فأعلن إعلانا عجيبا، وقف للنبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش. قريش كانت تعبد الأصنام، لكن كانت تعبد الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يؤمنون بالله عز وجل، يعبدون الأصنام. لماذا؟ قالوا ليقربونا إلى الله. الأصنام نعبدها ليست لأنها هي الآلهة العظمى، هي آلهة تقربنا إلى الله. لله الأعظم الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن هذه آلهة أيضا تضر وتنفع وتعطي وتمنع وتحمي وتقربنا إلى الله. فكانوا يؤمنون بالله أنه هو الإله الأعظم. فأعلن هذا اللعين إعلانا عجيبا، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لئن سببت آلهتنا بعد اليوم لنسبن الله. تعجب يسب ربه وهو يؤمن أن الله هو خالق السماوات والأرض، لكن يريد منع هذا الدين وإيقاف هذا الدين. تعجب قال تسب الله؟ قال أسب الله إذا سببت الآلهة بعد اليوم. فجاء الأمر من الله رب العالمين ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من غير علم.
شوفوا الآية تأمرنا بعدم سب الأصنام، إذا كان سب الأصنام سيؤدي إلى سب الله. نعم سب الأصنام فيه مصلحة لكن فيه مفسدة عظيمة إذا أدى إلى سب الله عز وجل. فهنا هذا أيضا من المبادئ العظيمة في هذا الدين. أولا انظروا كيف السيرة تعلمنا القرآن، كيف نفهم هذه الآية وأمثالها، ثم انظروا وتأملوا كيف أن الإسلام مبني على مصالح وأولويات. فإذا كان تكسير أصنام سيؤدي إلى أذى للمسلمين وضرب ولا غير حنانيكم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة فيها 360 صنم، ما كسرها إلا لما انتصر فيما بعد، بعد فتح مكة سنين وهو يطوف ويتعبد ما كسر الأصنام. لماذا لم يكسر الأصنام كما فعل إبراهيم عليه السلام؟ لأن هناك مصلحة أعظم، أن يغير القلوب فتقوم هذه القلوب تغير وتكسر في الأصنام. بعض الناس عند حكم فقهي يروح يطبق هكذا بلا وعي ولا فهم ولا فقه، ليس هكذا الدين. الدين فيه معاني وفيه أولويات وفيه مصالح وفيه دفع ضرر وفيه جلب مصلحة. الدين يحتاج إلى علم عميق، وذلك كثير من الشباب المتحمس. نصيحتي لهم حنانيكم، خذوا الدين من العلماء، ارجعوا لأهل العلم، تثقفوا بدينكم، لا تستنتجوا الأحكام وحدكم وتصدروا القرارات وحدكم، ارجعوا إلى العلماء اسألوهم، لأن علمك يبقى محصور. فالرجوع إلى العلماء يهديك ويوجهك. كثير من أحكام الدين أن الأصنام كفر، وسب الأصنام فيه مصلحة، إلا جاء النهي في القرآن الكريم عن سب الأصنام لأن هناك مصلحة أعظم وهي ألا يسب الله عز وجل. واشتد الصراع اشتد. هنا أحد سادة قريش أراد أن يخفف الموقف، لعل محمد صلى الله عليه وسلم يلين، تعرفون أحيانا يأتي بعض الناس يحاول أن يستعمل الدبلوماسية ولا كذا في أوقات المواجهة. فجاء سيد من سادات قريش، هو عقبة ابن أبي معيط، من سادات قريش ومن أعظمهم. قرر يفعل شيء عجيب، عمل وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. وهذا أيضا فيه حكمة، ليس من المصلحة المقاطعة الكاملة وعدم الحوار وكذا باسم عزة الإسلام. نحن دعاة، إذا دعينا إلى مكان نستطيع أن نوصل فيه كلام الله عز وجل وندعو فيه إلى الإسلام ونظهر رأينا وموقفنا، لماذا نتردد؟ المقاطعة ليست هي المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا المشرك. فلما جلسوا إلى المائدة، طبعا عقبة يريد من خلال هذا الحوار أن يخفف الموقف، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يلين، لعل يصل إلى حل. فقال لكل يا محمد، فقال لا آكل. تحجب عقبة، عندهم كان قضية عظيمة أن يأتي ضيف ولا يأكل، إهانة شديدة. قال لما يا محمد؟ قال لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يجره إلى الإسلام، لعله يقول كلمة ولو لا يقصدها. ألا تذكرون أن حمزة قال كلمة ما قصدها، أتسبه وأنا على دينه، جرته إلى الإسلام. فقال لعله يعني يحدث نفس الشيء، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آكل من طعامك. حاول عقبة، حاول ولا ما أكل. لما تقول شهادتين. وهنا عقبة عيب عندهم أن واحد يجلس عنده على الطعام ويخرج من بيته ما أكل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما هو مؤمن لكن قالها بلسانه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أكل، حاول إلينا كذا، ما فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم مصر على موقفه وعلى دينه، ما انتهوا إلى شيء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر الخبر، الحاضرين أخبروا الناس، وصل الخبر إلى صاحب عقبة، صاحبه الحميم أبي بن خلف. أبي من أعتى الكفار، من أشد الكفار على الإسلام. أبي لما وصل الخبر

خبر أن صاحبه قال الشهادتين حتى لما يقصدها قال الشهادتين غضب غضبا شديدا فجاء إليه قال قلت كذا وكذا قال قلت بس عشان ناكل وما تعيب علي العرب قال والله ما نكلمك ووجوهنا على وجهك حرام بدأ يهدد بأنواع التهديد والمقاطعة عليه قال حتى تسب محمدا وتتفل في وجهه قال يا رجل هذا سيد سبحا وأبدا أصر قال لأما تختارنا نحن سادة قريش أو تختار محمد الصادق عقبة لما وقع في هذا الموقف يا يختار سادة قريش يا يختار محمد صلى الله عليه وسلم فاختار اللعين سادة قريش بعد ما كاد يقترب ويلين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وقام السفيه قاتله الله بسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفل في وجهه كل جرأة يفعل هذا بالنبي الشريف صلى الله عليه وسلم وتنزل الآيات ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اخذت طريق الرسول ما اخذ طريق يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان هدولا فخذله الشيطان وخذله أبي بن خلف اللعين وكفر عقبة وأصر على كفره أبي أمام هذا الموقف أراد أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب أخذ عظام إنسان ميت من زمان عظام مهترئة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس فرفع العظم الناس تنظر إليه عظم ميت من زمان قال يا محمد ربك يحيي العظام وهي رميم قال نعم قال ربك يبعث الموتى بعدما ماتوا وصاروا بهذه الحال قال نعم فأخذ العظم وفته حتى صار مثل الرماد ثم أخذ هذا الرماد وقذفه في الوجه الشريف وجه النبي صلى الله عليه وسلم شوف الإهانات الآن بدأت تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نزلت الآيات عندما قال أبي قال أحيي هذه يا محمد أو دع ربك يحييها نزلت الآيات قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي صنع العظام وخلقها أول مرة قادر يخلقها مرة ثانية وهو بكل خلق فبدأت الفتنة وبدأ من هؤلاء سادة قريش واشتد الأذى وازداد بدأ جيران النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين القريبين منا أبو جهل الحكم بن العاص هؤلاء القريبين من بيته بدأوا يؤذونه كل ما صارت عندهم وجلكم الله زبالة أو ساخ يأخذونها يضعونها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذبحوا شات أو بعير خذوا الأوساخ ووضعوها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بكل خلق وبكل أدب يأتي يرى الأوساخ أمام بيته كل يوم على هذا الحال كل يوم بدل ما يرموا الأوساخ في مزبلة مكة يرموها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا لما يصير بيت الإنسان مزبلة وكل الأذى الذي وصل إليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل ويرى هذا المشهد بيته صار مزبلة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله أهكذا الجوار أهكذا الجوار ويأخذ بيده الشريفة يأخذ هذه الزبالة ويعزلها انظروا كيف تحمل في سبيل الله رب العالمين عقبة بن أبي معيط يبدو أنه شعر أن موقفه أمام سادة قريش يهتز كأنه لان فيريد أي موقف يظهر فيه نفسه تسنى له الموقف في يوم من الأيام بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وكان إذا صلى يسجد سجودا طويلا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء قوم فذبحوا بعيرا جزور بعير المذبوح يسمونه جزور جزروا هذا البعير تعرفون يلقون الأمعاء الأوساخ اللي في بطنه يلقونها كرش والأمعاء والأوساخ والدم فجمعوها فهنا سادة قريش ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وإلى هذه الأمعاء قربهم قالوا من فيكم يحمل الأمعاء يرميها على محمد وصل الأذى إلى هذه الشدة فهنا عقبة يريد أن يظهر نفسه ويظهر أن ما زال على العداء للإسلام قال أنا أرميها على محمد فقام اللعين وحمل هذه الأوساخ والأقدار والدماء والكرش والمصاري ما فيها من طعام متفتت شال الأوساخ كلها والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعها على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الشريف وهو ساجد تخيل المشهد النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى رأسه هذه الأوساخ والناس تضحك وقريش تقهقه بكل صوت عالي يعني شوف المنظر ماذا فعل

0: عن الوجه الشريف.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم في كل صبر تحت هذا الأذى. فلما قام نظر وهو في شدة الغضب، نظر إلى قريش وبدأ يدعو بدعاء عجيب والناس تسمع: اللهم عليك بأبي عقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة. الجالسين هؤلاء يقهقهون يضحكون، بدأ يسميهم واحد واحد، اللهم عليك بهم. يقول من شهد الموقف، يقول: فوالله ما سمى أحدا إلا رأيته صريعا يوم بدر. كلهم هؤلاء اللي شاركوا في هذه الجريمة كلهم قتلوا يوم بدر. انظروا وتفكروا وتأملوا هذه أحداث في بدايات الإسلام. بدر وين؟ في السنة الثانية في الهجرة، سنين إلى أن استجاب الله الدعاء. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. إن للظالم يوما، إذا ظلمت أخي، إذا ظلمت أختي، فاصبروا وادعوا الله عز وجل ولا تيأسوا من روح الله ولا تستعجلوا. فالله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، نحن نريد الأمر والنصر غدا، والله سبحانه وتعالى له تدبير. محمد صلى الله عليه وسلم يدعو، فدعاء ينتظر سنين حتى يستجاب، فمن نحن؟ فإذا نصبر وندعو ونستعين بالله عز وجل ونسلم الأمر لله رب العالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار الهجرة تحت هذا الأذى الشديد، أذى وصل إلى قمة الأذى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وانطلق الناس المؤمنون بدأوا ينطلقون نحو الحبشة. وهاجر جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة، وتتالت الهجرات حتى وصل المهاجرون في الحبشة إلى 83 رجل وامرأة، وبقي في مكة عدد محدود من المسلمين. وظل الأمر على هذا الأذى إلى أن نزل قول الله عز وجل في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتلوها على قريش: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. قريش تستمع مشدوها بهذا الكلام العجيب: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. جعل الإنسان غنيا أو جعله عبدا فقيرا، أقنى يعني جعله عبدا. وأنه هو رب الشعرى، شعرى نجم في السماء كانوا يعبده بعض الناس، هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، بدأ ينذرهم يهددهم، هذا نذير من النذر الأولى، آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الأمر الإلهي. قريش أخذت بهذه الآيات، قرآن سبحان الله معجز، يسمعون شدهوا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الكفار، سجدت قريش. مشهد عجيب الآن جدا، سادت قريش يسجدون مع محمد، وانتشر الخبر بين الناس
0: وضاع في الآفاق. تعرفون بعض الأخبار الناس ما تدقق، فورا أول ما صار الخبر بدأ ينتشر وبدأ يتناقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى المسلمين في الحبشة. فقالوا الحمد لله، آمنت قريش. فقرر عدد كبير منهم أن يرجع إلى مكة، وعادوا. وإذ قريش ما أسلمت لكنها شدهت بالقرآن الكريم، لكن هذا سبب عودة بعض المهاجرين بهذه الآية. هنا قريش لما رأت الأمر بهذه الصورة وأن بدأ يؤثر حتى على سادتهم، الكل سجد، هنا خافوا وقالوا لابد من حيلة، لابد أن نوقف هذا الأمر. وفكر قائد الكفر وعدو الإسلام الأول أبو جهل بأمر جديد، بحيلة جديدة، ماذا يمكن أن نفعل حتى نضغط على هذا الدين ونمنعه من الانتشار؟ فكر وفكر، فوصل به تفكيره اللعين إلى أمر عجيب، وهو المقام

المقاطعة الاقتصادية، الحصار الاقتصادي. هذا الحصار الاقتصادي فكرة أبي جهل فيه أنه جمع قريش. قالوا ما الذي يمنعنا من قتل محمد؟ قالوا قومه بنو هاشم بنو عبد مناف بنو عبد المطلب، هؤلاء لن يسكتوا سيثأروا. قالوا إذن نقاطعهم. قال ماذا تقصد نقاطعهم؟ قال نتفق جميعا، ما دام احنا ما نستطيع نواجههم ولا نستطيع نقتل محمدا لأنه سيحمونه، نقاطع كل من يحمي محمدا، نمنع عنهم الطعام ونمنع عنهم التجارة، ما أحد يشتري ولا أحد يبيع لهؤلاء، ما أحد يتزوج من هؤلاء، نقاطعهم مقاطعة كاملة. واتفق الناس على هذا الرأي العجيب، وبدأت المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، ليست فقط اقتصادية وإنما حتى اجتماعية، حتى الزواج ممنوع منهم. أبو طالب لما رأى هذا التحدي الآن ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما لكل هذا الفخذ العظيم من قريش، أمر قومه قال اجتمعوا، ما يعقل أنهم كلهم متفقون ونحن متفرقون، لابد أن نجتمع. فأمرهم أن يخرجوا إلى شعب من شعاب مكة، خارج مكة قريب منها، منطقة بين الجبال، شعب في الجبال، قالوا خيموا هناك، واحد يطعم الآخر، واحد يعين الآخر، إذا هم ما عانونا نحن نعين بعضنا هنا في وقت الشدة، لابد أن يتعاون الناس. وفعلا تحرك ليس فقط المسلمون، لاحظوا حتى الذين تعاطفوا معهم من الكفار من قوم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خرجوا نحو شعب أبي طالب، وسمي بهذا لأن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو صاحب هذه الفكرة. وفعلا تجمعوا في الشعب، وفعلا طبقت قريش الاتفاقية، بل زاد الأمر أن أبا جهل أخذ صحيفة وكتب عليها هذا الاتفاق ووقعوه جميعا، بدأها باسمك اللهم، كانوا يؤمنون بالله كما ذكرت لكم كثيرا، لكن يؤمنون بالأصنام مع الله عز وجل، يشركون مع الله عز وجل ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى، عقولهم والشيطان جرهم إلى هذا. الصحيفة كتبت فيها بنود الاتفاق، ممنوع الشراء، ممنوع البيع، ممنوع ممنوع ممنوع، والفئات التي ستقاطع هي بنو هاشم بنو عبد مناف بنو عبد المطلب، حددوها بالضبط. وكتبت هذه الاتفاقية ووافق عليها كل قريش إلا هؤلاء المقاطعون، وعلقت في داخل الكعبة حتى توضع لها قدسية وتحترم احتراما كبيرا، وفعلا التزمت بها قريش، واشتد الحصار فعلي. يريدون أن يشتروا طعاما لا أحد يبيعهم، يريدون أن يتاجروا لا أحد يشتري منهم، بعضهم بدأ يشتري من بعض يعين بعض، لكن تبقى سوق محدودة جدا بالنسبة لسوق العرب وسوق قريش، وعممت هذه الاقتصادية حتى الذين يأتون من خارج مكة ممنوع يتعاملوا معهم ولم يتزوجوا منهم. وزاد الأمر لو جاء تاجر من خارج مكة يريد أن يبيع وأحب هؤلاء أن يشتروا منه، تأتي قريش بالترغيب والترهيب، ترهيب تهدده أو بالترغيب تعطيه مبالغ ضخمة أن لا تبيع لهؤلاء ونحن فحتى التجار الذين من خارج مكة بدأوا يرفضون أن يبيعوهم. وفعلا اشتدت هذه المحاصرة، وفعلا بدأ الضيق حتى الطعام ما بدأوا يجدونه لولا تصرفات بعض السادة بالسر الذين هم يخترقوا هذه المحاصرة، يعني كحكيم بن حزام. حكيم بن حزام واحد من سادة قريش من الكفار في ذلك الوقت، أسلم فيما بعد رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت مع الكفار، وكان قريبا لخديجة وقريب لهؤلاء الذين في الشعب من أنسابهم. فكان يأتي ماذا يفعل؟ يأتي ببعير يحمله بالطعام، وبالليل يأتي إلى قرب الشعب ويجعل يسير في اتجاه الشعب ثم يفر حتى لا تكتشف قريش أنه فعل هذا. فكانوا يعيشون على مثل هذه الاختراقات التي يخترقها بعض سادة قريش. وفي يوم من الأيام اكتشف أبو جهل، وكان شديد المراقبة والمتابعة، سيد من سادات الكفر، فرعون هذه الأمة، متولي كبر هذا الحصار، فكان يراقب، فاكتشف تصرفات حكيم بن حزام، فأمسك، قال إلى أين؟ قال إلى بيتي. قال لا، ما هو معقول محمل كل هذا الطعام وكل عشان بيتك، تريد الشعب؟ قال لا أريد الشعب، كيف نحن نعيش منعمين وهم هكذا؟ قال إذا نفضحك أمام العرب. بدأ يهدده. هنا أبو البختري بن هشام وأيضا سيد من سادات قريش مار وشاف هذا الصراع الكلامي بينهما، فأيضا أيد حكيم، قال ما معقول، قال نحن التزمنا واتفقنا وتعاهدنا وعلقناها في الصحيفة في البيت الحرام، ممنوع. وأصر أبو جهل ومنعهم من إعطاء الطعام، بدأ يشتد في الرقابة على مدخل الشعب حتى يمنع أي طعام، وفعلا اشتدت المسألة. يقولون ظل الحصار هذا ثلاث سنوات هذا الحصار الاقتصادي، حتى وصل الأمر في شدته. يقول أحد الصحابة، يقول كنت في الشعب فخرجت بالليل أريد أقضي حاجتي أجلكم الله، فسمعت وأنا أجلكم الله يعني صوت الماء لما يسقط على شيء في الأرض، يقول فنبشت فإذا جلد ميت
حيوان ميت جلد مغطى بالتراب، فيقول فكشفته وغسلته من النجاسة وشويته وأكلته. هكذا وصل بهم الجوع والأذى في هذا الحصار الشديد، تأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام وكل من ساندهم، كلهم تأذوا هذا الأذى الشديد. وظل الحصار، واشتد أبو جهل في هذه القضية اشتدادا عظيما وآذى المؤمنين أذى شديدا. هنا تحرك واحد من سادة قريش، هو هشام بن عمرو، فذهب إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة، قال له: هل معقول نحن ننعم بالطعام وننعم بالتجارة وقومنا هذول أهلنا، هؤلاء أقاربنا قريش وأنسابنا وأهلنا، وكيف؟ قال: صدقت، بس ماذا نفعل؟ قال: ننقذ الصحيفة كما اتفقنا عليها، نمزقها. قال: ما نستطيع، أنا وأنت اثنين، قريش كلها متفقة عليها. قال: لا بد من فعل شيء. قال: ابغنا ثالثا، دور واحد ثالث يكون معنا. هنا ذهبوا إلى سيد آخر من سادة قريش، هو مطعم بن عدي، فتحدثوا معه بالأمر. قال: صحيح، يعني فعلا زاد الأمر عن حده. في النهاية هؤلاء ليسوا كلهم مسلمين، يعني هؤلاء ليسوا كلهم من أصحاب محمد، هؤلاء أهلنا وقومنا ما زالوا على ديننا، فكيف نؤذيهم هذا الأذى؟ قالوا: طيب، خلينا ننقل الصحيح. نحن كنا ثلاثة، لو يكون معنا عدد أكبر شوف لنا واحد رابع يكون معنا. فذهبوا إلى أبو البختري بن هشام وحدثوه فوافق. قال: ابغونا خامسة، خلنا نكون عدد أكبر شوي. فذهبوا إلى زمعة بن الأسود بن المطلب فوافق معهم، فاتفق الخمسة على نقض الصحيفة. اليوم التالي هكذا كأنهم بلا اتفاق توزعوا في نادي قريش في دار الندوة، اجتماع قريش في دار الندوة، وقف هشام فبدأ يتحدث عن أمر الصحيفة وكيف آذت أهلهم وكيف أنهم ليسوا كلهم مسلمين وليسوا كلهم من أصحاب محمد، بدأ يتحدث في هذا الأمر. فأبو جهل قال: لا تنقض الصحيفة، لا يمكن أن تنقض الصحيفة، احنا الآن بدأنا نحقق انتصار عليهم، بدأنا ننجح. فقام زهير بدأ يتحدث يؤيد هشام، قام أبو جهل يدافع، قام مطعم بن عدي، قام أبو البختري، قام زمعة، وهذا يقوم من هنا، هذا يقوم من هنا. ظن الناس أن الكل موافق على نقد الصحيفة إلا أبو جهل. طبعا لاحظوا هم خمسة فقط، لكن خمسة منظمين أمام عدد كبير غير منظم، المنظم يغلب غير المنظم ولو كان عدد قليل. خمسة منظمين الناس أن هناك اتفاق من قريش، فهنا الخمسة واحد يقول: يلا يلا ننقض الصحيفة، فتحركوا نحو البيت، وأبو جهل يزبد ويرعد ويصرخ، لكن الخمسة متفقين، فتحركوا الناس وراهم ظنون أن هذا اتفاق قريش، وفعلا ذهبوا إلى بيت الله الحرام، فتحوا الباب، دخلوا يريدوا أن يأخذوا الصحيفة، وإذا الصحيفة فعل الله بها ما فعل، إذا الصحيفة أكلتها الحشرة، أكلتها الأرض، ولم يبق من هذه الصحيفة النجسة التي فيها اتفاق ضد النبي صلى الله عليه وسلم سوى كلمتين فقط: بسمك اللهم، تركتهما الأرض والباقي كل أكل. وانتقضت الصحيفة وذهب الناس يبيعون لهم وخرجوا من الشعب يشترون، وانتهى أمر الصحيفة وشعب أبي طالب بهذه الطريقة العجيبة. وأبو جهل يصرخ ويردد: هذا أمر دبر بليل وتشوير فيه بغير هذا المكان. صحيح، عاقل واعي، صحيح، دبر بليل باتفاق بالسر وتشوير فيه في غير هذا المكان. اتفاق بعض الناس يظن انه المجلس، لما بعض المجالس والبرلمانات لما تقرر يكون القرار في حينه، القرار مطبوخ وخالص وكذا، تشوير فيه في غير هذا المكان، الناس جايين بس يمثلون امام الناس، ولا هم متفقين وخالصين؟ هكذا تتم كثير من الامور السياسية، وهكذا كان امر الصحيفة ونقض الصحيفة. واشتد الأذى، وجاء عام عظيم على الإسلام والمسلمين، وصل الأمر إلى العام العاشر للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. وفي هذا العام العظيم تحدث أحداث كبيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أحداث متتالية عجيبة جدا. في هذا العام مات أبو طالب نصير النبي صلى الله عليه وسلم والمدافع عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش حتى مات أبو طالب. عندما مات تجرأت علي قريش. طبعا قبل هذا كانت قريش تنال منه، تتجرأ عليه. من الذي يتجرأ عليه؟ يتجرأ عليه السادة، أبو جهل، عقبة بن معيط، أبي بن خلف، هؤلاء الذين يتجرأوا عليه. لما مات أبو طالب، كان هو سيد قريش ويحميه ويعلن حمايته، لما مات أبو طالب تجرأ عليه حتى الصبيان، صاروا يقذفون عليه التراب ويرمونه بالأوساخ. يقول: ما تجرأت عليه قريش إلا لما مات أبو. بعد موت أبي طالب بثلاث أيام وقيل شهر ماتت خديجة، خديجة الحبيبة المؤمنة الأولى الصامدة مع هذا الدين الجديد، أول من آمن، سندت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها
وسندته بناء

نفسها وفرغته للدعوة، ما جعلته يحمل هم البيت ولا هم نفقة على البيت، من أموالها أنفقت على الدعوة. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بأموال خديجة وساندته صلى الله عليه وسلم في كل حياته معها. 25 سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، تزوجها عمرها 25 سنة، ماتت وعمرها 50 في بداية الزواج، كان عمرها 40 سنة، ماتت عمرها 65 سنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لها، دائم الحنين إليها. حتى لما واحدة من الصحابيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، من كثرة ما يذكر خديجة غارت منها وهي ميتة، قالت: لا تفتأوا تذكر خديجة، وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ يعني واحدة عجوز جاءت شباب، بنات شباب، أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. خير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بالناس، ونصرتني إذ عاداني الناس، وواستني بمالها إذ تركني الناس، ورزقني الله منها الولد. خديجة الحبيبة التي جاء جبريل عليه السلام من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يقرئك السلام ويقرئ السلام على خديجة. الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره يسلم على خديجة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤة مجوفة، لا صخب فيه ولا نصب، لا إزعاج ولا تعب. خديجة من المبشرات بالجنة. خديجة رضي الله عنها مات أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الذي رباه كان له بمثابة الأب وكان له نصيرا حتى في الإسلام، وخديجة التي هذا شأنها. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزنا عظيما، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي ذلك العام عام الحزن. وتجرأ السفهاء على النبي صلى الله عليه وسلم، تلفت النبي صلى الله عليه وسلم، شاف قريش زاد الأذى وزاد التعب وزاد الصراع، وكل الذين أسلموا معه 150 واحد، 80 تقريبا في الحبشة و70 في مكة، هؤلاء كل الذين أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث عن مخرج، ففكر، قال: لعلي لو دعوت آخرين غير قريش لعلهم يستجيبون. فخرج نحو الطائف، توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف يدعو، فوصل إلى الطائف مشيا طبعا وحده، ما خرج معه أحد، فمشى هذه المسافة إلى الطائف في جبال الطائف، ووصل إلى هناك عند مشارف الطائف، وإذ ثلاثة من سادة الطائف جالسين عند حديقتهم، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليهم عبد ومسعود وحبيب أبناء عمرو ابن ياليل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحدثكم؟ قال: حدثنا. سيد من سادات قريش، وقد عرفهم بنسبه وقد عرفوه وعظموه، رحبوا به، جلسوا إليه، فبدأ يخبرهم عن الإسلام وعن الدين وعن التوحيد وعن الله عز وجل والشرك والأصنام وكذا. تعجب ما هذا؟ فهنا لما انتهى قام واحد منهم قال: والله لا أؤمن بك حتى تتمزق أستار الكعبة، ما هذا الدين الذي جئتنا به؟ وقام الآخر قال: والله لا أكلمك أبدا، أي فسق وأي فجور جئتنا به، تسب الآلهة وتشوه الآلهة. وقام الثالث قال: لئن كنت نبيا لأنت أخطر من أن أتحدث إليك، ولئن كنت كذابا لأنت أحقر من أن أتكلم إليك. رفضوه، ما حتى أعطوه فرصة يناقشوا معاه. فقال: إذن مدام ما أطعتموني ولا رضيتم اتركوني أكلم أهل الطائف. قالوا: لا والله ما نتركك. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم، دخل الطائف، هؤلاء فورا انطلقوا نحو الطائف، جمعوا أهل الطائف، هذا في واحد سفيه جايكم من مكة وطردوها أهل مكة وجاي الآن يفسد علينا الطائف، وجمعوا له الصبيان والسفهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قادم، وإذ هذه الموكب ينتظر عن اليمين وعن الشمال من السفهاء والصبيان، معهم الحجارة، وبدأ قذف الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقذفونه بالحجارة وهو جاي، يضربون، يتقصدون رجله، حتى أدموا رجلاه الشريفتان، أدموا رجليه الشريفتين عليه أفضل الصلاة والتسليم. هكذا وصل الحال للنبي صلى الله عليه وسلم، فما تركوه حتى يتكلم. سامح الله للطائف، بس الحمد لله يعني إسلامهم يجب لهم ذلك، ولهم مكانة عظيمة في الإسلام فيما بعد. وإلا هذا الموقف بالإضافة إلى موقفه مع أبرهة، يعني مواقف يعني تحسب على أهل الطائف في ذلك الوقت. أما أهل الطائف اليوم فقوم كرام وقوم محبين للإسلام، بل قوم ملأ الله سبحانه وتعالى قلوبهم إيمانا، زادهم الله إيمانا ودفاعا عن الإسلام.
ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ما حتى سمحوا له يتكلم في هذا الأذى وبهذه الصورة، وتوقف عند مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة سادة قريش، فرأوا كانوا خارجين من مكة إلى مزرعتهم يعني يتسيحون في المزرعة، وإذ محمد صلى الله عليه وسلم وإذ بهذا الحال والدماء تنزل منه من التعب والسفر وكذا ماشي على رجله، فرق له لما جلس قرب المزرعة أمر عبدا عندهما نصراني اسمه عداس، قالوا اذهب أعطيه شيء من الطعام. ذهب عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. تحجب عداس قال ما هذا، هذا قول ما تقوله العرب، من أنت؟ فشرح له قال لما قلت هذا؟ قال لا أنت من؟ قال أنا عداس. قال من أين؟ قال من نينوى. قال نينوى بلدة الرجل الصالح يونس ابن متى. قال ما عرفك بنينوى وما عرفك بيونس ابن متى عليه السلام؟ ما كانوا يعرفون هذه المسألة. قال نينوى هي المكان الذي نينوى شمال العراق، هو المكان الذي كان فيه سيدنا يونس عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس قال هذا أخي هو نبي وأنا نبي. تعجب عداس فقام فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عتبة وشيبة ينظران قالوا أفسد الشاب، يعني احنا جبنا نكرمه في لحظات أفسد الولد علينا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضعف وهذه الصورة إلى مكة، ورفضت مكة دخوله. الآن ما هو قادر يدخل مكة ورفضوا حمايته خارج مكة، الآن لو دخل له شأن ثاني، لكن مدام خارج مكة الآن يستطيعون أن يمنعوا سادة قريش فمنعوه من الدخول. هذا الموقف العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وما تلاه من مواقف عجيبة. كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما تلا ذلك من أحداث عجيبة في عام الحزن؟ في عام الحزن حدثت أحداث عظيمة، من أعظمها إسلام الجن، ومن أعظمها إسلام النجاشي، ومن أعظمها الإسراء والمعراج. هذه الأحداث العظيمة نبدأ تلاوتها لكم في اللقاء القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: واحد فمن كان
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا عيوني.
1: راديو سرايا اف ام 99.3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكل مسلم يشاهد تلك الحلقات، وأشهد الله عز وجل على حبي لكل مسلم وحد الله عز وجل وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيا ما زلنا جماعة يعني الصفحة مفتوحة مع قصص أصحاب سلم، خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين، يعني صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يا جماعة، درس الليلة يعني بنسميه درس المحب أو درس المحبة، درس غالي جدا جدا، وقصة يعني صحابي جليل وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحبهم من كل قلوبنا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بس عايز أبدأ الدرس ده الحقيقة بسؤال مهم جدا، عايز أسأل كل واحد من الحاضرين واللي بيشوفونا دلوقتي، يا ترى لو قالوا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يزورك في بيتك بعد شهر من الآن، هيقعد في بيتك لمدة 3 أيام ضيف عندك النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ممكن تعمل إيه؟ إيه اللي ممكن تقدمه عشان تستقبل النبي في بيتك صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتقد يا جماعة إن الناس ممكن ينقسموا إلى 3 أنواع. واحد منهم يقول النبي يجي بيتي بعد شهر، لا ده أنا بقى أوضب بقى شقتي وأركب مكيف وغير العفش وبيض الشقة وظبط الدنيا كلها وأخد شهر أجازة عشان النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول لا، انا مش هعمل كده، انا بيتي ما ينفعش استقبل فيه النبي عليه السلام، انا لازم استقبل النبي عليه السلام في افخم جناح ملكي على افخم فندق على وجه الارض. يا سلام. التالت بقى فهم القضيه صح وفهم السؤال صح وهيجاوب صح. مين التالت بقى؟ التالت يقول لا، انا عارف ان النبي ما يهموش الدنيا ولا يهمه بقى لا المكيفات ولا الاكل ولا الشرب ولا اي حاجه من متاع الدنيا صلى الله عليه وسلم، ده النبي عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. امال هتعمل ايه؟ يقول لك انا بقى لما اعود استقبل النبي عليه السلام في بيتي، لا انا هعمل الحاجه اللي النبي يحب يشوفها، اللي النبي نفسه يشوفني وانا عليها. ايه هي يا ترى؟ لو ما كنتش بصلي هبتدي اصلي، لو ما كنتش ملتحي ابتدي التحي، لو ما بستعملش السواك استعمله، اقرف سيره النبي اشوفه كان بيعمل ايه، ابقى اخلاقي زي اخلاق النبي، معاملاتي زي معاملات النبي، سلوكياتي زي سلوكيات النبي، اعمل كل حاجه بيحبها النبي، بنتي مش محجبه هحجبها، زوجتي مش محجبه هلبسها الحجاب، في بيتي صور وتماثيل هخرجها، بيتي مليان شرايط اغاني ومزيكا، كل ده هشيله واحط شرايط القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بالبلدي كده، هعمل كل حاجه ترضي الله وتخلي النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بيتي يبقى فرحان انه شافني صلى الله عليه وسلم. يا جماعه ده لو كان فعل واحد هيستقبل النبي 3 أيام في بيته، فما ظنك بواحد النبي هيعيش في بيته 7 شهور، هو ده ضيفنا المبارك في هذه الليلة المباركة، ألا وهو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أصحاب النبي جميعا صلوات ربه وسلامه عليه. حقيقة يا جماعة قصة أبو أيوب أنا بسميها قصة المحب، قصة يعني كلها من أولها لأخرها بتشع بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ قصة أبو أيوب بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قصة أبو أيوب يا جماعة بتبدأ من أول ما بعت النبي عليه السلام بعد بيعة العقبة الأولى، بعت مصعب بن عمير، ودايما احنا بنقول محور الارتكاز في مكة كان أبو بكر الصديق، ومحور الارتكاز في بداية الدعوة في المدينة كانت مصعب بن عمير أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصعب بن عمير بالرحمة والحنان اللي احنا دايما بنقولها يا جماعة في الدعوة، عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة، عايزين الدعوة الرحيمة، الدعوة الجميلة، الدعوة اللي كلها رحمة بالمسلمين في كل مكان، بل ورحمة بالكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه يا جماعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، ورحمة بالإنس والجن، رحمة بالدواب حتى صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ فأول حاجة كان سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة فدعا بكل رحمة وحنان، أسلم على يدي مصعب عدد كبير جدا من الناس،
كم من بين هؤلاء ضيفنا المبارك او ضيفنا المبارك ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. تمر الايام يا جماعه وتعدي سنه كامله بعد بيعه العقبه الاولى، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رايحين يبايعوا النبي مره ثانيه بيعه العقبه الثانيه. كم من بين هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الثانيه ضيفنا المبارك ابو ايوب الانصاري، راح كل شوقي لان يلقى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ودي كانت اول مره يشوف فيها النبي عليه السلام. تخيل نفسك كده مكان ابو ايوب ورايح يقابل النبي، ورايح تحط ايدك في ايد النبي وبتقول له يا رسول الله انا ببايعك، بتبايع النبي بيعه العقبه الثانيه صلى الله عليه واله وسلم. بنود البيعه يا جماعه عامله ازاي؟ حديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح، النبي بايعهم على حاجات بالبلدي كده، خد منهم كل حاجه وادالهم ثمن غالي جدا. قال عنه النبي عليه السلام: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. النبي قال لهم ايه؟ قالوا له: على ما نبايعك يا رسول الله؟ احنا نبايعك على ايه؟ فقال: تبايعوني على السمع والطاعه في كل وقت، في النشاط والكسل، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا لله لا تخشوا في الله لومه لائم، تقولوا كلمه الحق، تمام؟ وعلى ان تنصروني وتمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه ابناءكم ونساءكم. طب الثمن ايه يا رسول الله؟ قال: ولكم الجنه. يا سلام، يبقى النبي خد منهم كل حاجه يا جماعه ثم اعطاهم الثمن اللي هو الجنه. طب ما ايه رايك لو كنت انت مكان واحد من الصحابه دول؟ كانوا 72 صحابي وكانوا مرأتان، خد بالك. طب بالله عليك لو كنت مكانهم كنت هتبايع ولا لا؟ اكيد كنت هتبايع، صح ولا لا؟ طيب والثمن هترضى بالجنه ولا مش عايز جنه، عايز دنيا؟ اكيد عايز الجنه. ربنا يجمعنا واياكم وكل المشاهدين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فاكيد كنت هتبايع النبي عليه الصلاه والسلام وهترضى بالثمن اللي هو الجنه. طب ما ايه رايك، ما احنا فيها، ما تبايع النبي الان، ما تبايع الان ان انت تطيع وتسمع في النشاط والكسل، وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وان انت يعني تنصر سنه النبي عليه الصلاه والسلام وتقول كلمه الحق، ولك الجنه ان شاء الله بفضل الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه يا جماعه؟ الحديث رواه البخاري، قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، اللي مش عايز بقى. قيل: من يابى يا رسول الله؟ مين اللي يرفض يا جماعه؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فالنبي عليه الصلاه والسلام ادى الانصار ايه يا جماعه؟ قال لهم: تبايعوني على كذا وكذا وكذا ولكم الجنه. الانصار رضيوا بالجنه واتفقوا خلاص. ولذلك بعد موت النبي عليه السلام لما تدور على الانصار لا تجد الانصار لا في اماره ولا في خلافه ولا في منصب ولا في جهل. ليه؟ خدوا الثمن خلاص، خدوا الجنه، خدت بالك؟ ولذلك النبي عزاهم في ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: انكم ستجدون بعدي اثرا. والاثر ضد الايثار، الايثار ان انا اثرك على نفسي بالحاجه حتى لو كنت محتاجها، انما الاثر لا، انا بستاثر بها ايه؟ لنفسي. قال: انكم ستجدون بعدي، بعد موتي اثرا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ ده الكلام ده للانصار. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. النبي اداهم ميعاد على الحوض. ولذلك يا جماعه محتاجين كلنا، والله محتاجين ان احنا ناخد موعد مع النبي على حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم. حوض النبي وصفه وقال كما عند مسلم: حوضي مسيرة شهر. اركب فرس سريع لا ينقطع عن الجري ليل ونهار لمدة شهر، يعني سبحان الله كل ده تبقى ماشي جنب حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مية الحوض يا جماعة جاية من نهر الكوثر بتاع النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام بيقول: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، بأبي وهو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة، أبو أيوب الأنصاري بايع النبي بايعة العقبة الثانية، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة المنورة رضي الله عنه وارضاه، وكان مشتاق جدا جدا جدا بقى إمتى بقى النبي يهاجر ويجي المدينة عشان نستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الأمنية اتحققت بسرعة شديدة جدا بفضل الله عز وجل، ويشاء المولى عز وجل إن تشتد الإيذاء أو يشتد الإيذاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كل درس بنقول اشتد الإيذاء بأصحاب النبي، وصبروا، صبروا ليه يا جماعة؟ لأن دايما يا جماعة الإنسان لما يعرف الخير اللي بينتظره يصبر، إيه المشكلة؟ بقول لك جوع النهارده وبكره ان شاء الله هاكلك كباب وكذا وفاكهه واعمل، تقول لي مش مشكله، اجوع ثلاث ايام مش مشكله، فاهم ازاي؟ فتخيل بقى يعني لما اقول لك اصبر في هذه الدنيا على الم الفقر والضيق والبلاء ولك الجنه، يا سلام. والجنه ربنا وصفها كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال: اعددت لعبادي الصالحين، فين يا جماعه؟ مش في الدنيا، في الجنه، ما لها عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ فالمهم يشاء المولى عز وجل يشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي عليه السلام. فالنبي صاحب القلب الرحيم يأذن لأصحابه بالهجرة، ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. النبي عليه السلام لما هاجر يا جماعة ووصل قرب المدينة
اول ما نزل ما نزلش على المدينه مباشره، نزل في منطقه اسمها قباء. اول حاجه يعملها النبي عليه السلام ايه؟ تخيل كده، اول حاجه يعملها النبي عليه السلام ان يؤمر ببناء مسجد، اللي هو مسجد قباء. مسجد قباء ده فيه يعني مزيه عظيمه جدا وضحها النبي عليه السلام كما في الحديث الذي رواه ابو داود باسناد حسن، قال: من تطهر في بيتي ثم اتى مسجد قباء فصلى ركعتين كتبت له اجر عمره. ولذلك لما تروح هناك ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله وجميع المسلمين، لما تروح هناك احرص ان انت تروح مسجد قباء وتصلي ركعتين يتحسب لك اجر عمره بفضل الله عز وجل. طيب النبي في هجرته خد بالاسباب ولا ما خدش بالاسباب يا جماعه؟ خد بالاسباب صلى الله عليه وسلم، لان الاخذ بالاسباب لا يقدح في توكل العبد على الله. انا متوكل لكن ربنا امرني اخذ بالاسباب، ايه المشكله؟ خدت بالك؟ ده ربنا امر مريم عليه السلام قال: وهزي اليك بجذع النخل. طيب مريم عليه السلام كانت يا دوب لسه يا دوب ولدت في ساعتها، واخد بالك، ونفساء وتعبانه وامراه وضعيفه، ازاي اهز جذع نخله؟ ده احنا لو اجتمعنا ما نقدرش نهزها. انت بس خدي بالاسباب ونحن نيسر لك كل الاسباب بفضل الله سبحانه وتعالى. يسر الله لها النخله ان هي كانت في ايدها يعني الين من الزبده، فاهم ازاي؟ فتهزت النخله نزلت الرطب، الرطب تنزل فين؟ النخله عاليه، هتنزل بعيد؟ لا، تنزل قدامك، تمام؟ والماء ياتي من تحتها بفضل الله عز وجل، قد جعل ربك تحتك سريا. فالنبي اخذ بالاسباب، اعد الذات واعد الراحله وخرج مختفيا واختبأ النبي في الغار. واحد ممكن يقارن يقول الله، طب ده النبي هاجر وهو مختفي. سيدنا عمر لما اراد ان يهاجر عمل ايه يا جماعه؟ خرج على يعني كفار قريش وهم عند الكعبه، فقال: من اراد ان ييتم ولده وان تفكله امه وان ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. حد قام؟ طبعا ما حدش يقدر يقوم، ده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فما قام رجل ابدا وما استطاع رجل ان يقوم خلف سيدنا عمر. واحد يقول معقول ان سيدنا عمر اجرأ واشجع من النبي؟ حاشا لله. خد بالك من حاجه، الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه في مجموع الفتاوى بيوضح المساله دي، بيقول فعل عمر رضي الله عنه وارضاه خاص بعمر، حاجه تخصه هو، اما فعل النبي فهو تشريع للامه. خد بالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فالنبي اختار الايسر لمين؟ للامه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعه، النبي هاجر من مكه الى المدينه، قعد 3 ايام بلياليهم، والانصار رضي الله عنهم وارضاهم في شوق شديد، حط نفسك مكانهم بقى رضي الله عنهم وارضاهم، كل يوم مشتاقين ان النبي يجي. هيجي امتى النبي عليه السلام؟ كل يوم يخرجوا يا جماعه يفضلوا مستنيين النبي عند مدخل المدينه لحد نحر الظهيره، لحد ما الشمس تشتد عليهم ويرجعوا مره ثانيه الى بيوتهم. لحد ما جم في اليوم اللي وصل فيه النبي عليه الصلاه والسلام، في اليوم ده بالذات يا جماعه خرجوا واستنوا لحد نحر الظهيره، وتعبوا من كتر الشمس ما اشتدت عليهم فرجعوا. وهم راجعين شاء المولى عز وجل ان كان في واحد يهودي كان واقف على مكان مرتفع كده على قطم من اطام المدينه، فاول ما شاف النبي وابو بكر جاي فنادى على الانصار وقال: يا بني قيله، بني قيله اللي هم الانصار، هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هو ده اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليه. فجاءوا جميعا وخرجوا في استقبال النبي. يا سلام، حط نفسك بقى يعني مكان الصحابه وهم رايحين يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانت اول مره تشوفه. واغلب الانصار الحقيقه في منهم اللي راح بايع النبي، وفي منهم اللي اسلم وكان منتظر يعني مقدم النبي عليه الصلاه والسلام، فاول مره يروح يقابل النبي. تخيل نفسك كده وانت رايح تقابل النبي صلى الله عليه واله وسلم. نسال الله ان يجمعنا مع النبي في الجنه صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم يا جماعه، فراحوا يستقبلوا النبي. اول ما جيروا شافوا النبي، منهم ناس كتيره ما كانوش عارفين النبي، عملوا ايه؟ فجريوا ومسكوا الخطام بتاع الدبه بتاعت مين؟ ابو بكر، ظنوا ان هو النبي. طب ابو بكر يعمل ايه؟ انت لو مكانه تعمل ايه في الوقت ده؟ ماسكين الخطام بتاعي وسايبين النبي، طب انا اعمل ايه في الوقت ده؟ اتصرف ازاي؟ فما كان من ابي بكر الا ان يتصرف بحكمه وذكاء، راح خالع الرداء بتاعه وراح مظلل بيه فوق راس النبي. عرفوا ان مين ده؟ ده النبي عليه السلام. فراحوا سايبين خطام الناقه بتاعت ابو بكر وراحوا لمين؟ وذهبوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم يعني بعد ذلك طبعا كانوا في غايه الفرحه يا جماعه بلقاء النبي، والنبي كمان صلى الله عليه وسلم كان في غايه الفرحه والشوق للقاء الانصار. السؤال اللي انا عايز اساله في الحته دي بالذات، يا ترى زي ما النبي كان فرحان يا جماعه بلقاء الانصار، يا ترى النبي لما هيشوفنا على الحوض هيبقى فرحان بينا؟ يا جماعه الحته اللي عايزين نعرفها، النبي عمره ما هيفرح ابدا بمسلم ما بيصليش. النبي عمره ما هيفرح بواحده مش محجبه ابدا. النبي مش هيفرح غير بالمسلم المطيع اللي اطاع ربنا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا بقول يعني لكل واحد ما بيصليش، بالله عليك لو عايز النبي يفرح بيك وانت على الحوض صلي من النهارده، بالله عليك. لو كل اخت مش محجبه لحد الان نفسك النبي يشوفك على الحوض ويفرح بيكي،
البس حجابك ان شاء الله، اوين من الليل ان شاء الله، انا من بكره الصبح هلبس حجابي بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعه، شوف يعني كانت كلمه جميله جدا دارت من تلميذ النبي سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، لما قال لواحد من التابعين اللي هو الربيع بن خثيم، قال له والله يا ربيع، والله لو رآك رسول الله لأحبك. يا سلام، يعني حاجة، يعني تخيل كده لما واحد من الصحابة بيقول لك لو النبي شافك والله كان يحبك. وما رأيتك يا ربيع إلا ذكرت المخبتين. كان سيدنا ربيع يا جماعة لما يخرج إلى الأسواق وكان التجار يشوفوه كان يعملوا إيه، تخيل، كانوا يهللوا ويكبروا لا إله إلا الله والله أكبر. كان منظر سيدنا ربيع بن خثيم وهدي سيدنا ربيع كان يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعة نرجع لسيدنا أبو أيوب الأنصاري. النبي عليه السلام لما دخل المدينة، طبعا النبي عليه السلام راكب الناقة وماشي، والناقة ماشية، وكل واحد من الأنصار رغم أنهم أغلبهم كانوا ناس فقراء، كل واحد يقول له يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والعتاد والمنع، تعال يا رسول الله بارك لي بيتي، اقعد عندي، تعال انزل ضيف عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها، سيبوا الناقة فإنها مأمورة، مأمورة من قبل الله، هي مش هتقف إلا في المكان اللي ربنا مقدره أنها تقف فيه. سابوا الناقة فضلت ماشية يا جماعة لحد ما بركت وقعدت في المكان اللي هو يعتبر الآن مكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المنظر بقى الجميل ده. فأول ما الناقة بركت لسه هيمسكوا الرحلة بتاع النبي وعايزينه بقى ينزل، فقال دعوها سيبوها لسه. فراحت قايمة تاني، الناقة قامت تاني وراحت ماشية ولفت كده في مكان مش بعيد، وراحت راجعة لنفس المكان وبركت الناقة وقعدت في نفس المكان. قدامنا يعني مشهد جميل جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة بيقول أي بيوت أهلنا أقرب إلينا؟ فسيدنا أبو أيوب الأنصاري قال له بيتي أنا يا رسول الله، هذا بيتي وهذا بابي، خلاص. وسيدنا أبو أيوب كان من بني النجار، وكان من إكرام الله عز وجل لبني النجار ومن توفيق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني النجار أخوال النبي، والنبي كان بيتمنى إن هو ينزل ضيف عند مين؟ عند أخواله، فقدر الله له أن ينزل على واحد من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو واحد من قرابة النبي اللي هو مين؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعًا تخيل بقى سعادة سيدنا أبو أيوب الأنصاري، تخيل كده بالله عليكم يا جماعة، يعني وإحنا قاعدين كده مع بعض، بالله عليك ما حدش فيكم بيتمنى يشوف النبي مرة في المنام؟ أكيد والله العظيم، والله العظيم لو قالوا لك تدفع الدنيا واللي فيها، لو تملك الكرة الأرضية تدفعها؟ أدفعها، أدفعها وأنا كسبان، أشوف النبي مرة في المنام؟ طب تخيل بقى لما هتشوفه في الحقيقة بقى، فاهم إزاي؟ طب تخيل بقى مش هتشوفه بس، لا ده أنت هتشوفه ينزل ضيف في بيتك 7 شهور، يا سعدك، يا هناك، فاهم إزاي؟ يا بخت سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه. المهم دخل سيدنا النبي عليه السلام بيت أبي أيوب، وتعالوا بقى نعيش صفحة جميلة يعني عاشها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يعني حينما دخل النبي بيته. سيدنا أبو أيوب بيوصف لنا مشهد جميل جدا جدا، الحديث رواه مسلم إن النبي لما دخل بيت أبي أيوب الأنصاري، إن النبي لما دخل بيت أبي أيوب الأنصاري، كان بيت أبو أيوب يا جماعة بيت بسيط جدا، هو كان من دورين بس ما كانش فيلا، يعني بيت معمول من الخشب ومن الجريد ومن يعني النخيل، فاهم إزاي؟ وكان بيت بسيط بس كان ليه سلم دور أول ودور تاني. سيدنا أبو أيوب من ذوقه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اصعد وكن أنت في الدور العلوي وأكون أنا وزوجتي في البيت في الدور الأسفل. فالنبي شوف بقى يعني أبو الذوق كله صلى الله عليه وسلم، فاهم إزاي؟ قال له لا يا أبا أيوب، بل تكون أنت في العلو وأكون أنا في الدور إيه؟ السفلي. ليه؟ قال فإنه يغشاني أناس، فالنبي عليه الصلاة مش عايز يجرح البيت، الناس تفضل طالعة ونازلة وأبو أيوب قاعد هو وزوجته. فالنبي من ذوقه، عشان يا جماعة الناس فاكرة إن إحنا بنتعلم الذوقيات والآداب من الغرب ولا من الشرق، أبدا، اللي عايز يتعلم الأدب والذوق والأخلاق يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وهو قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بأبي هو أمي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له لا خليك أنت فوق. فقال له يا رسول الله إني يعني أنا ما أقدرش إن أنا أكون في الدور العلوي وأنت تحت، فاهم إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أرفق بنا وبمن يخشانا يا أبا أيوب. وبالفعل أبو أيوب طلع الليلة دي، وكانت أصعب ليلة في حياة أبو أيوب، هو طالع فوق ومش عارف يعمل إيه. الرواية الثانية في صحيح مسلم بتوضح المسألة أكتر. أبو أيوب الأنصاري قاعد مع زوجته، فبيقول لها معقولة أنا وأنت نبقى فوق والنبي تحتنا؟ ما ينفعش. قالت له اعمل ايه؟ اؤمر. وكانوا الاثنين على موجه واحده. ليه؟ زوج بيحب زوجته. الله، هو كان جايب لها ايه؟ مكيفات ولا ديب فريزر ولا كان عندها دش ولا كان عندها ايه بالظبط ولا الكماليات والانتريه؟ ابدا، كان عايشين على حصيره وابريق وطبق وحاجات بسيطه، بس البيت كان عمران بالايمان، قلوب كانت بتحب ربنا، قلوب بتحب النبي عليه السلام. فالبيت لما كان عمران بالايمان ربنا كان مقلب بين قلوبهم يا جماعه. النهارده البيوت مليانه
من كل انواع الكماليات، لكن رغم ذلك السعاده خرجت من اكثر بيوت المسلمين، يعني زي ما بيقولوا خرجت ولم تعد، لكن نسال الله ان تعود مره اخرى ان شاء الله اذا دخل الايمان والتوحيد بيوت المسلمين بفضل الله عز وجل. المهم يا جماعه، فسيدنا ابو ايوب بيقول لها نعمل ايه؟ قالت له اتصرف، اطلب اللي انت هتؤمر بيه هننفذه الان. قال لها خلاص، نامي انت في الركن ده جنب الحيطه كده، وانا نام في الركن ده عشان ما نبقاش نايمين في مكان فوق النبي عليه الصلاه والسلام. وبالفعل عملت اللي هو عمله بفضل الله. في اليوم الثاني نزل للنبي عليه السلام، والحديث رواه مسلم، قال له يا رسول الله والله ما استطيع، ما اقدرش انا افضل نايم فوق وانت تحت يا رسول الله. فنزل النبي على راي ابي ايوب في هذه اللحظه، وبالفعل نزل ابو ايوب تحت وطلع النبي فوق صلى الله عليه وسلم. في روايه جميله جدا بقى عند احمد بسند صحيح، ان ابو ايوب في يوم من الايام يا جماعه كان يعني بيجهز الاكل للنبي عليه السلام، كان دايما كل يوم يجهز الاكل للنبي عليه السلام، وجبه بالغداء وجبه بالعشيه صلى الله عليه وسلم. فهو بيجهز الاكل يا جماعه كوبايه ميه اندلقت، طبعا البيت ما كانش من السيراميك ولا الاشاني، فاهم ازاي؟ فيعمل ايه ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه؟ اما ما كانش عنده غير حاجه واحده بس، حته قطيفه كان جايبها هديه لام ايوب، فاهم ازاي؟ عشان تلبسها كده وتفصلها في العيد. يعمل ايه؟ راح ماسك القطيفه ومقطعها نصين. الله، ده كده القطيفه راح، مش مشكله، المهم ما تنزلش نقطه ميه على النبي. يا سلام، طب وهي لو نزلت نقطه ميه على النبي هتعمل له ايه يا جماعه؟ ولا حاجه. هل هتضر النبي؟ ابدا مش هتضر والله. بس هو ابو ايوب مش ممكن يقبل ان في نقطه ميه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب قد ايه. انا بقول لك النهارده قصه حب، قصه حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. فابو ايوب الانصاري مسك القطيفه قطعها نصين، ادى ام ايوب نص وهو نص، وقعد يمسح وهي تمسح معاه لحد ما مسحوا الميه كلها. كان كل يوم يا جماعه ينزل الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ياكل كان ياخد الصحن ويطلع لام ايوب يقول لها يا ام ايوب هو يا ترى النبي كان من اي حته؟ تقول له ايوه كان من الحته دي. يقول لها طيب نلتمس بركه النبي عليه الصلاه والسلام، فياكل من نفس المكان وهي تاكل من نفس المكان. طب شرب من اي حته؟ شرب من الحته دي. يوم شارب من نفس المكان، وخد يا ام ايوب الشرب برضه من ايه؟ من نفس المكان. يا سلام، ايه الحب ده كله؟ لدرجه يا جماعه حصل مره موقف اعجب من الخيال. ايه هو؟ ابو ايوب نزل اكل للنبي عليه الصلاه والسلام، كان اكل ده فيه ثوم وبصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الثوم والبصل اذا كان مش مطبوخ، لان بيبقى فيها ايه يعني، ايه بيعمل ريحه مش كويسه. فيعني قال من اكل ثوما او بصلا او كراثا فليعتزل مساجدنا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو ايوب نزل الاكل فيه بصل وثوم، النبي ما رضيش ياكل. ابو ايوب نازل عشان ياخد الصحون الفاضيه، لقاها مليانه. ايه يا رسول الله ما اكلتش ليه؟ اكيد زعلان مني. طب اتوب الى الله عز وجل، اكيد انا عملت حاجه زعلتك، لو كنت عملت حاجه اتوب. في ايه اللي حصل؟ قال ابدا يا ايوب ما فيش حاجه حصلت، بس ايه؟ غير اني لا اكل ثوما ولا بصلا. ليه يا رسول الله؟ قال اني اناجي من لا تناجي، انا بيجيني جبريل كل يوم وبيكلمني ويبلغني الوحي وايات القران، فانا ما اقدرش ان انا اكل ثوم وبصل. ليه؟ قال فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، ما بيحبوش الريحه الوحشه دي، فاهم ازاي؟ فابو ايوب قال له احرام هو يا رسول الله؟ يعني الثوم والبصل حرام ولا حلال؟ قال لا هو مش حرام، لكني ايه؟ لا اكله ولا احرمه. خلاص، يوم سيدنا ابو ايوب شوف بقى من كمال الحب ومن كمال الموافقه، قال اذا لا جرم، اكره الذي تكره يا رسول الله، طالما انت ما بتاكلش ثوم ولا بصل انا حرم على نفسي الثوم والبصل. فلم ياكل ابو ايوب ثوما ولا بصلا الى ان لقي الله عز وجل، لمجرد ان شاف النبي ما رضيش ياكل ثوم ولا بصل. انا بهدي الكلام ده يا جماعه هديه للي بيدخنوا واللي بيشربوا شيشه وبانجو والمخدرات، نسال الله العفو والعافيه. ابو ايوب يا جماعه ساب حاجه حلال، ما سابش حاجه حرام، ساب حاجه حلال عشان النبي بس مش عايزها، فاهم ازاي؟ فانت مش عايز تسيب حاجه حرام ربنا حرمها والنبي حرمها. يا سلام، شوف قد ايه يا جماعه. المهم يا جماعه، النبي عليه السلام بعد مرور 7 شهور كان ابو ايوب كان في غايه السعاده والسرور التي لا يعلمها الا الله عز وجل. ينتقل النبي من بيت ابو ايوب بعد ما اكمل بناء المسجد قدام بيت ابو ايوب، واكمل الغرف التسعه بتاعت زوجاته صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي. لكن ابو ايوب يا جماعه كان برضه متعود برضه ان هو يجهز الاكل للنبي عليه السلام، حتى بعد ما عرف ان النبي مشي كان برضه كل يوم يجهز الاكل ويستنى على امل ان النبي يجي يزوره، فاهم ازاي؟ فان جه النبي عليه السلام واكل فبها ونعمه عين، يبقى اسعد ليله في حياه سيدنا ابو ايوب. وان ما جاش النبي عليه السلام كان سيدنا ابو ايوب ينتظر لحد صلاه العصر ثم ياكل هذا الطعام، وينتظر في اليوم التالي ويجهز الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عايز اساله، يا ترى تعرف تحب النبي بالمنظر ده؟ تعرف تحبه؟ ده النبي عليه السلام له حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود احدهم انه فقد اهله وماله وانه راني. وصدق من قال:

يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. نكمل باقي قصة سيدنا أبو أيوب الأنصاري بعد هذا الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: أول برامجنا المباشرة من الرياض.
1: ليشعر الإنسان أنه في هذه الأرض في هذا الكوكب لا شيء.
2: كوكب المشتري يستطيع أن يبتلع 1300 كرة أرضية.
0: خصص لاستقبال النخبة من العلماء والمثقفين والكتاب والسياسيين وصانع القرار. حوار من الرياض في ساعة حوار.
3: يأتيكم في الأوقات التالية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مرة تانية مع سيرة سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. حاجة معه في يوم من الأيام حصل موقف جميل جدا من أجمل المواقف التي يعني دارت بين سيدنا أبو أيوب بين النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر خارج من بيته وهو في غاية الجوع بقى جعان جدا. فمين اللي قابله؟ كان في نحر الظهيرة، كان الظهرية. فقابله سيدنا عمر. فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: والله ما أخرجني إلا الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ماشيين هما الاثنين قبل مين؟ قبل حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أخرجكما؟ إيه اللي خلاكم تخرجوا دلوقتي؟ قالوا: يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الجوع. يعملوا إيه؟ مشي النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وراحوا معديين على بيت أبي أيوب الأنصاري صاحب الكرم، هذا الرجل الكريم رضي الله عنه وأرضاه. فخبطوا فطلعت زوجة أبو أيوب الأنصاري فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأضياف رسول الله. فسألها النبي: أين أبا أيوب؟ قالت له: إنه بجوارنا في نخل كان بيظبطه كده ويعني يجني منه التمر وكده. فنادت عليه فجاء أبو أيوب مسرع طبعا فرحان جدا بأن الضيف بتاعه النهارده يعني هو النبي عليه السلام وسيدنا أبو بكر وعمر. فقال: والله ما أعلم أحدا أكرم أضيافا مني اليوم، أنا ما فيش حد عنده ضيوف أفضل من الضيوف اللي عندي، خد بالك. فالمهم فجاء في لحظتها يا جماعه، شوف الكرم الضيافه، في لحظتها راح جايب تمر ورطب للنبي عليه السلام ولابي بكر وعمر وحطه قدامهم. في ساعتها مش بقى يعني تشرب شاي ولا مش عارف ايه يعني عزومه المغربيه، لا ما شاء الله، في ساعتها على طول التمر والرطب اتحط قدام النبي وقدام سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. وفي ساعتها يا جماعه قام ابو ايوب جاب السكين وراح يذبح ايه شاء للنبي عليه السلام عشان يحتفل بقدوم النبي. فقال له النبي: لا تذبحن ذات لبن، حاجه بتحلبه ولا حاجه ما تذبحهاش. فذبح له ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه، ذبح جديا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ساعتها سلخه وظبطه وقسمه نصين، ادى ام ايوب نص اللي هتطبخيه والنص الثاني خده شواه في خلال نص ساعه، جهز الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع الطعام امام النبي، لحم وخبز وتمر ورطب وماء. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم واكل ابو بكر واكل عمر. لكن قبل ما النبي ياكل كان في مشهد جميل جدا ومؤثر عشان تعرف قد ايه رحمه النبي وقد ايه النبي عليه السلام كان لا يمكن ينسى حبايبه ابدا. اول ما اتحط الاكل قدامه يا جماعه خد سندوتش كده يعني نص رغيف كده وحط فيه شيء من اللحم بتاع الجدي وقال لابو ايوب: ارسل هذا الى فاطمه بنتي فانها لم تصب مثل هذا منذ 3 ايام. يا سلام، انا ما اقدرش انسى ابدا قره عيني وبنتي وحبيبتي فاطمه عليه السلام. فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم اكل النبي واكل ابو بكر واكل عمر. ثم بعد أن أكلوا جميعا نظر النبي وبكى، نظر إلى اللحم وإلى هذا الأكل وإلى هذا الطعام فبكى وقال: والله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا النعيم ستسألون عنه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وطبعا زي ما أنتم عارفين يا جماعة النبي ما كانش يسيب حد أبدا يعمل معاه أي معروف إلا لازم يكافئه، هو اللي قال كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. حب النبي أنه يكافئ سيدنا أبا أيوب، يعمل له إيه؟ قال: ائتنا غدا يا أبا أيوب. أبا أيوب ما سمعوش، فسيدنا عمر قال: النبي يقول لك يا أبا أيوب ائته غدا. قال: أجل سآتي. فجالوا أبو أيوب في اليوم الثاني، النبي كان محضر له جارية صغيرة كانت بتخدم النبي، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب لا أجد لك مكافأة إلا هذه الجارية، فخذها يا أبا أيوب وأحسن إليها، فوالله ما رأينا منها إلا خيرا. أبو أيوب قبل هدية النبي صلى الله عليه وسلم وخدها وراح لمين؟ لزوجته، خدت بالك؟ فأول ما وصل لزوجته قالت: من هذه يا أبا أيوب؟ فقال: إنها هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت زوجته: أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. يا سلام، هدية النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنت النهاردة لما واحد بيسافر السعودية ربنا يبارك فيهم فبيجيب بس يعني كده سواك ولا بتاع وتقول له ده أنا جايبها من عند النبي عليه السلام، يعني بيحس بفرحة شديدة. فما ظنك إذا كانت الهدية من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم.

فقالت له قال لك حاجه النبي؟ قال لها قال لي اكرم، يعني اكرم هذه الجاريه. اعمل ايه يا ام ايوب؟ قالت له انظر يعني ماذا تريد؟ طيب انت لو كنت مكانه بتعمل ايه؟ تقول طبعا ده انا اكلها احسن اكل والبسها احسن لبس وادخلها احسن مدارس واعمل معاها اللي ما تعملش واجيب لها شقه تمليك واجوزها وكل حاجه. لا ابو ايوب لا اكرم من ده كله بقى، هي جاريه عبده نعمل ايه فيها؟ قال والله ما وجدت شيئا اكرم بها هديه النبي الا ان اعتق تلك الجاريه فتصبح حره، فاعتقها لوجه الله. فقالت له زوجته والله انك لموفق يا ابا ايوب. يا سلام، تمر الايام يا جماعه وتيجي الغزوات وسيدنا ابو ايوب لا يتخلف ابدا عن اي غزوه غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الايام وتيجي غزوه بني المصطلق. في غزوه بني المصطلق وهم راجعين من الغزوه، عارفين طبعا قصه حادثه الافك لما اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها تلكم الزهره النقيه التقيه التي غرست في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي النبي الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عينه بابيه وامه صلى الله عليه وسلم ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم. اتهمت امنا عائشه بانها فعلت الفاحشه عياذا بالله، وحصل موقف جميل جدا بين سيدنا ابو ايوب وبين زوجته ام ايوب. جلس معها ابو ايوب فقال لها يا ام ايوب لو كنت مكان عائشه في الموقف ده مع صفوان بن المعطل في الصحراء، أكنت تفعلين ما اتهمت به أمنا عائشة؟ يا ترى كنت ممكن تعملي الفاحشة اللي هم اتهموا بها أمنا عائشة؟ قالت لا والله. فقال لها أبو أيوب فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب. راحت أم أيوب قالت له وأنت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي، أكنت تفعل ما اتهم به إن أنت تفعل الفاحشة مع أمنا عائشة؟ قال لا والله. قالت فوالله لصفوان أفضل منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا سلام، فأنزل الله عز وجل الأخ مكان النفس. شوف قد ايه ظن المؤمنون والمؤمنات ايه بانفسهم خيرا، يعني انت كنفسي. يعني حتى قال بعضهم بعض السلف رضي الله عنهم لا تكتمل المحبه في قلب المؤمن حتى يقول لاخيه يا انا. يا سلام، وقال بعضهم والله لو جعلت الدنيا كلها في لقمه ووضعتها في اخي والله ما كانت كافيه. وقال بعضهم سبحان الله أأدعو لأخي بالجنة وأبخل عليه بالدنيا؟ معقولة؟ ده أنا بدعي لأخويا إن ربنا يرزقه بالجنة فأبخل عليه بالدنيا؟ سبحان الله. وده درس جميل جدا يا جماعة إن إحنا نتعلم حسن الظن بالمؤمنين وبخاصة دعاة الأمة وعلماء الأمة الذين هم على ثغر من ثغور الإسلام، نحسن الظن بدعاة الأمة. ربنا يحفظنا ويحفظكم. المهم يا جماعة شوف أبو أيوب وأم أيوب كانوا ماشيين على موجة واحدة زي ما بيقولوا، اللي هي تقوله هو ما شاء الله موافق واللي هو يقوله هي موافقه، ما شاء الله ما فيش اي خلافات ما فيش اي مشاكل. ليه؟ البيت مليان ايمان، البيت مليان حب لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسنا يا جماعه السعاده اللي خرجت من بيوت المسلمين نفسنا ترجع مره تانية. ترجع امتى؟ يوم ما الناس ترجع مره تانية فعلا يعني تملى بيتها بطاعه الله وباتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يا جماعه السعاده الزوجيه لا يمكن تكتمل ابدا الا اذا كان اهل البيت كلهم مطيعين لله، الا اذا كانوا بيسجدوا، الا اذا كانت الزوجه محجبه، الا اذا كان البنت محجبه، الا اذا كانوا عارفين شرع الله، الا اذا كان القران منور بيوت المسلمين بدل الاغاني وبدل المزامير وبدل المعاصي اللي مالت بيوت المسلمين الا من رحم الله عز وجل. خد بالك من حاجه، زوجتك ديت اللي انت ممكن تكون بتسيء اليها في يوم من الايام وزوجك اللي ممكن تكوني بتسيء اليه في يوم من الايام، زوجتك هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام وصاك بيها، والحديث رواه مسلم في حجه الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. طب بالله عليك لو ابوك قبل ما يموت وصاك باختك الصغيره وقال لك خد بالك يا ابني وصيتي قبل ما اموت تاخد بالك من اختك، لو جيت بعد موت والدك، لو جيت بعد موت والدك وحبيت ان انت تسيء لاختك الصغيره هتعمل ايه؟ تقول لك خد بالك انا وصيتي الغالي. فيقول لك طبعا خلاص ما اقدرش ان انا ايه ازعلها. خدت بالك؟ سبحان الله. فما ظنك اذا كانت دي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي هو اللي وصاك بيقول لك دي وصيتي ليك، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وبرضه نفس الحكايه النبي وصى الزوج على الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. يا سلام، يبقى النبي وصى الزوج بالزوجه ووصى الزوجه بالزوج، يبقى احنا نتقي الله في بعض،
الزوج تتقي في الزوجه، والزوجه تتقي في الزوج، ويحاولوا بقدر الامكان ان هم يقيموا الدين في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ويقيموا الاسلام الحقيقي. والله هنا هتبقى السعاده بفضل الله عز وجل. شوف امثله جميله جدا، حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي هو مشغول بكل قضايا الامه وبتبليغ الدعوه وتبليغ الاسلام لكل الامم اللي حواليه، بل وبدعوه الانس والجن. النبي ارسل رحمه للعالمين، ارسل لدعوه الانس والجن صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يا جماعه كان يداعب زوجته ويلاعبها ويمازحها صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم، لما جم الاحبش بيلعبوا بالحراب في مسجد النبي، ايه اللي حصل يا جماعه؟ النبي وقف على الباب وخلى امنا عائشه تحط راسها كده عند كتف النبي وتتفرج على الاحبش وهم بيلعبوا بالحراب. يا سلام، ايوه نعم. وكان يقول لها يعني خلاص يعني هل اكتفيت يعني وكده؟ تقول له لا يا رسول الله، مره واثنين وثلاثه، وتقول انا شبعت خلاص، بس كنت عايز اعرف قدري ومكانتي عند النبي. يا سلام، بالبلدي كده كانت بتدل على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه المشكله ان زوجتك تدل عليك؟ بل فوق ده كله، حد فيكم مره فكر بالله عليك، وانا لا امزح في هذه المساله، حد فيكم فكر مره كده ياخد زوجته كده في جنينه في مكان بعيد ما فيش حد شايفكم ويسابقها؟ يقول يا راجل اخد زوجتي واسابقها ليه؟ خلاص يعني حصل لي حاجه في عقلي؟ سبحان الله، ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيسابق ام عائشه. والحديث عند احمد باسناد صحيح، ان في يوم من الايام كان خارج النبي عليه السلام مع الجيش بتاعه، فقال للجيش تقدموا، ثم يعني كلم ام عائشه قال لها صلى الله عليه وسلم، قال لها تسابقيني؟ قالت له سابقك يا رسول الله. قالت فسابقته فسبقته. ليه؟ كانت لسه ام عائشه ايه رفيعه كده شويه وخفيفه، فسبقت النبي عليه السلام. النبي ما انساهاش بقى. بعد كام شهر كده خارج مره ثانيه مع الجيش، فقال تقدموا، كله طبعا ماشي ما حدش بيبص ورا، كله بيغض بصره. فقال النبي لام عائشه سابقيني؟ قالت له اسابقك. قالت فسابقني النبي فسبقني. ليه؟ ام عائشه كانت بقى يعني ايه حملت اللحم وتخنت شويه، فسبقها النبي عليه السلام، فقال ايه هذه بتلك، واحد واحد صلى الله على نبي محمد. تقول لي طب اسابقها فين؟ ده الشوارع كلها مليانه. اقول لك سابقها في البيت حتى في الشقه، ايه المشكله؟ شقه اتنين، ده الشقه كلها يعني من اولها لاخرها 40 50 متر، فاهم ازاي؟ وبعدين ممكن وانا بسابق زوجتي تكون البلكونه مفتوحه، فيعني فتنزل. اقول لك يعني ما ممكن تدعي لنا ساعتها يعني. ربنا يحفظنا، احفظك يا رب. خدت بالك؟ فشوف النبي كان يعني في جو من المرح. وكان النبي عليه الصلاه والسلام لما تسال ام عائشه ماذا كان يصنع النبي في بيتي، قالت كان النبي في مهنه اهل بيتي، فاذا حضرت الصلاه قام النبي الى الصلاه، خلاص انتهت. وذاك حديث في البخاري جميل جدا، كان النبي قاعد في يوم من الايام عند ام عائشه، وكانت احدى زوجات النبي كان طبخها احلى من ام عائشه، فتعمدت تبعت طبخه حلوه كده تمام في يعني اناء كده وبعتته لمين؟ ام عائشه. فواحده جاريه كده خبطت على ام عائشه، قالت لها يعني حفصه بعت الصحن ده. فبصت كده يعني دار في نفسها كده عشان عايزه تعرفه ان هي بتطبخ احسن مني، عملت نفسها ماسكه قامت ايه وقعها في الارض، راحت اتكسرت ايه كذا حته. فالنبي عليه قاعد مع مين؟ مع الصحابه. طب حط نفسك مكان النبي، لو انك انت في الوقت ده قاعد تعمل ايه؟ يا خبر ابيض، بقى انا تعمل معايا كده والناس قاعدين؟ فاهم ازاي؟ ابدا. كل ما في الامر النبي تبسم وقال غارت امكم، غارت امكم، اوعى تنسوا ان دي امكم عائشه رضي الله عنها، غارت امكم. ثم قام النبي ويعني لم الصحفه كده والحديات، وقال لام عائشه اعد طعام في صحفه اخرى، وارسلها وقال طعام بطعام واناء باناء، وانتهت المشكله. المهم يا جماعه تمر الايام الحلوه الجميله، ودايما الايام الحلوه الجميله بتمر بسرعه، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلمت سماء المدينة حينما مات الحبيب المصطفى، وحزن أبو أيوب الأنصاري على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد بقى يفتكر الذكريات الجميلة التي دارت بينه وبين النبي. والصحابة يا جماعة كانوا عارفين قدر سيدنا أبو أيوب، وكانوا بيكرموا سيدنا أبو أيوب لإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان سيدنا ابن عباس كان واليا على البصرة، فقدم عليه أبو أيوب، أول ما شافه سيدنا ابن عباس اللي هو ابن عم النبي عليه السلام، قال له والله لأفعلن معك مثل ما فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا ابن عباس عمل ايه يا جماعه؟ راح مفضله البيت كله، وقعد سيدنا ابو ايوب، وبعد ما فضله البيت وقعد المده اللي يقعدها ساله، قال كم عليك من الدين ابا ايوب؟ قال له علينا 20,000. قال له علي 20,000. قال له خلاص ادي 40,000 و20 جاريه ومتاع البيت كله هديه لابا ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام يا جماعه عشان تعرفوا قد ايه حرص الصحابه على يعني على الخير وعلى طلب العلم رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، شاء المولى عز وجل سيدنا ابو ايوب الانصاري كان حريص جدا انه يسمع كل كلمه قالها النبي، وانه يطبق كل كلمه سمعها من النبي عليه السلام. فعرف ان في حديث، الحديث ده مش موجود معاه، موجود مع مين يا جماعه؟ مع صحابي جليل اسمه عقبه ابن عامر. عقبه ابن عامر عايش فين؟ في مصر. ابو ايوب قاعد فين؟ في المدينه. خد بالك سيدنا ابو ايوب الانصاري هيروح من المدينه لمصر، وانتوا عارفين كانوا بيركبوا دابه، مفيش لا طياره
ولا باخره ولا اتوبيس ولا باص ولا عربيه مكيفه، فاهم ازاي؟ فركب الدابه بتاعته شهر كامل او اكتر من شهر كامل، ووصل الى يعني الى مصر بفضل الله عز وجل. فدخل على حاكم مصر في هذا الوقت اسمه مسلمه ابن مخلد الانصاري، هو امير مصر في هذا الوقت. قال له ما الذي اتى بك يا ابا ايوب؟ قال له سمعت ان في حديث مع عقبه بن عامر فحبيت اخده، فعايزك تدلني او ترسل من يدلني على بيت عقبه بن عامر. فارسل معه من دله على بيت عقبه بن عامر. فلما وصل اليه عقبه بن عامر اول ما سمع مين ابو ايوب الانصاري فقام ورحب بابا ايوب الانصاري فادخله البيت، وهم قاعدين لسه لا اكل ولا شرب ولا عمل اي حاجه. قال له ما الذي جاء بك يا ابا ايوب؟ قال له حديث سمعت انه عندك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه. الحديث كله يا جماعه سطر بس، سمع الحديث وقام ما اكلش ولا شرب ولا اي حاجه. قال له جزاك الله خيرا، قام وركب الدابه بتاعته ورجع تاني المدينه. يا سلام، كل دوت عشان يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه الحرص يا جماعه على طالب العلم؟ النهارده بيبقى المسجد جنب بيتك وانت مش عايز تروح تسمع كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان الشريط بيوصل لك لحد عندك وممكن تكون مش عايز بس تحطه في التسجيل عشان تسمعه. ربنا يعلمنا ويعلمكم. المهم مرت الايام يا جماعه، وشهد ابو ايوب زي ما قلت كل الفتوحات وكل الغزوات رضي الله عنه وارضاه. ويجي اليوم وحان وقت الرحيل، حان وقت رحيل هذا الصحابي المحب للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه امر ابنه يزيد ان يجهز جيشا عشان يفتح القسطنطينيه. سيدنا ابو ايوب الانصاري يا جماعه كان عنده كم سنه في اللحظه دي؟ لك ان تتخيل شيء فوق الخيال، كان عنده 80 سنه. 80 سنه وعايز يجاهد؟ اي نعم، شوف الهمه قد ايه، رايح يجاهد في سبيل الله وعنده 80 سنه. فقالوا له يعني خلاص ده انت كبرت في السن. قال لا، الله عز وجل قال انفروا خفافا وثقالا وما اراني الا خفيفا او ثقيلا، فما احبش اكون ثقيل، فلازم ايه اخرج واجاهد، فلازم اخرج واجاهد في سبيل الله عز وجل. فخرج ابو ايوب الانصاري ووصل الى يزيد بن معاويه وقال له يا يزيد انني اريد ان اجاهد في سبيل الله، فان مت قبل ان اصل الى ارض الجهاد فضعني على الفرس وتوغل بي في ارض العدو حتى تصل الى منتهى وادفني هناك، انا عايز اموت في ارض الشرف والجهاد. يا سلام، ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. وبالفعل وهم في السكه يا جماعه مرض ابو ايوب مرضا شديدا فاقعده، فبقوا نايمين على الفرس لحد لما وصلوا قبل ما يقابلوا العدو مباشره، يشاء المولى عز وجل تفيض روح ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ويموت وهو على الفرس وهو خارج ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيخوض به يزيد بن معاويه في ارض العدو حتى وصل الى اسوار القسطنطينيه، ودفن ابو ايوب تحت اسوار القسطنطينيه وقبره معروف الى يومنا هذا. تنتهي صفحه جميله من صفحات سلفنا الصالح، من صفحات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كل الحياه الجميله دي والتضحيات الجميله والقصه الجميله دي كلها، يموت ابو ايوب ويدفن تحت اسوار القسطنطينيه. الحاجه اللي انا عايز اختم بيها هذا الدرس او هذا اللقاء او تلك الحلقه المباركه، عايز اقول بس كلمه صغيره، بالله عليك يا اخي وبالله عليك يا اختي، بالله عليكم عايزكم تتخيلوا منظر بس جميل جدا ومشهد مهيب جدا، لو ان النبي الليلادي هيخبط على بابك وهيدخل بيتك، هيجي بالبلدي كده يدي تمام على بيتك، يشوف بيتك عامل ازاي، يا ترى بيتك على نفس النهج اللي كان عايش عليه النبي ولا انت غيرت وبدلت وبعدت عن سنة النبي؟ تخيل كده لو ان النبي خبط على واحد عاصي وبعيد عن طاعة الله، فأول ما يخبط يقول الرجل من على الباب؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل إن الراجل ده في الوقت ده يا جماعة مش هيقدر يفتح للنبي، يفتح له ازاي؟ أفتح له ازاي؟ أخش يشوف البلاء اللي في بيتي؟ فالنبي أول ما يدخل على هذا الرجل، اول ما يخش في الصاله هيلاقي ايه؟ الفيديو والدش والتلفزيون والتماثيل والصور والاغاني والسجاير والدخان واشياء ما انزل الله بها من سلطان. النبي عليه لما يساله ايه ده؟ هيقول ده كذا، ما هو النبي ما شافش الحاجات ديت، وايه ده؟ ده كذا، سبحان الله. طب فين لحيتك؟ مفيش، ما اطلقتهاش يا رسول الله عليه السلام. طب فين الصلاه؟ ما بصليش والله، او يمكن يعني لو صليت اهو بصلي الجمعه مره وفوت 100 مره، لكن لما بيجي في رمضان ساعات بصلي، سبحان الله. طب زوجتك محجبه؟ ابدا، انا سايب المساله يعني كده يعني بمزاجها، يعني مش عايزك يعني ان انا اجبرها. طب وبنتك برضه مش محجبه؟ طب تعرف شيء عن كتاب الله؟ ولا حافظ ولا ايه. طب تعرف شيء عن سنتي؟ ابدا والله، انا يعني كل اللي عملته قريت في كتب الادب الانجليزي وحافظ لغات كويس جدا وحافظ كل الاغاني بتاعت المتسمى المخرجين وكل حاجه. يا سبحان الله، كاني بالنبي يقول له في هذه اللحظه
أما قلت لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يمشي النبي وهو غضبان عليه وزعلان منه، مش هيدينه ميعاد على الحوض. تخيل بقى لو جه لواحد فيكم، ربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على حوض النبي عليه.

تخيل بقى لو دخل عليك النبي عليه الصلاه والسلام وخبط وانت مطيع لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيخبط فانت بتقول مين؟ فبيقول لك رسول الله. يا سلام يا سلام على الفرحه يا جماعه، يا سلام على السعاده، تفتح الباب وتقبل راس النبي ويد النبي صلى الله عليه وسلم، يا مرحبا يا رسول الله، اتفضل يا رسول الله. اول ما يدخل النبي هيلاقي بيت ما شاء الله كله على السنه، يلاقي قدامه مكان مفروش كده زي مصلى، حاجه كده مكان تصلي فيه. ايه دوت يا رسول الله؟ ده مكان يعني بصلي فيه قيام الليل، اما الصلاه الخمس فيا رسول الله من يوم ما سمعت وانت بتقول يا رسول الله من صلى لله 40 يوما في جماعة، والحديث عند الترمذي بسند حسن، يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. انا ما بفوتش صلاة الا لازم تكون في بيت الله عز وجل، اي صلاة فريضة، اما السجادة دي انا بصلي عليها قيام الليل لاني عرفت يا رسول الله ان انت بتقول ان يعني ان الله عز وجل، والحديث رواه مسلم، ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير وينادي هل من داع يدعوني فاجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. فأنا بقوم عشان أتعرض لرحمات ونفحات الله سبحانه وتعالى. وعرفت يا رسول الله أن سيدنا جبريل قال لك واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. وعرفت يا رسول الله أن أنت دعيت لي أنا وزوجتي وقلت رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أمال إيه اللي في الكوب ده؟ ده السواك يا رسول الله اللي أنت أمرتنا، قلت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وإيه اللي على وشك ده؟ ده وسام السنة يا رسول الله، اللحية اللي أمرتنا أن أنا أطلقها. وإيه اللي متعلق على الحيطة ده؟ ده الحجاب بتاع زوجتي وده الحجاب بتاع بنتي، لما بيخرجوا بيلبسوا الحجاب اللي أنت أمرتهم بيه يا رسول الله. وإيه اللي متعلق على الأرفف دي؟ ده القرآن يا رسول الله، ودي سنن الترمذي وده صحيح البخاري وده صحيح مسلم، بتعلم القرآن وبتعلم سنتك يا رسول الله وبدعو إلى الله عز وجل بنفس الرحمة ونفس الأسلوب الجميل اللي أمرتنا بيه يا رسول الله. يا سلام، تخيل بقى بعد الحديث الجميل ده اللي دار بينك وبين النبي كأني بالنبي يقول له بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض. يبقى خدت بقى ميعاد زي ما الأنصار خدوا ميعاد على الحوض، يبقى أنت كمان خدت موعد مع النبي على الحوض. تروح يوم القيامة تلاقي نفسك على الحوض بتشرب من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. بعدها النبي ياخد بإيدك وتخش جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تعيش في سعادة ما بعدها سعادة، تنسى كل شقاء عشته في الدنيا مع أول غمسة في الجنة. والحديث ده نختم بيه الدرس النهاردة، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة واحد عاش في الفقر والمرض والضيق والشدة والبلاء لكن كان راضي عن ربنا، كان عابد لله، كان مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا جماعة ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي مرة تانية مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا الحديث أخرجه البخاري هنا في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان. أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه أيضا البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب الحياء، الحديث رقم 18,106,000. وأخرجه هناك، وهذا من فوائد الإمام البخاري أن في تكرير الأحاديث أخرجه بسند آخر عن أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وهذه من جملة فوائد تكرير الإمام البخاري للأحاديث النبوية. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان، أيضا أخرجه في باب حد شعب الإيمان، وليس فيه لفظ دعه، حيث قال الإمام مسلم في نص الحديث سمع النبي، ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. ليس فيها لفظ دع. وكذلك أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي. وقد مر بنا في باب أمور الإيمان أن الحياء شعبة من الإيمان، حديث أبي هريرة، وهو الحديث التاسع من أحاديث صحيح البخاري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فيه إشارة إلى أن للإيمان خصالا، منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو قائم بالجوارح، ومنها ما هو من متعلقات القلب، والحياء من متعلقات القلب. وهذا يدل على أن الإيمان نية باعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. قلنا إن الإمام البخاري أيضا ذكره هناك، ثم ذكره وكرره هنا، لكن نلاحظ أنه هناك ذكره تحت ترجمة باب أمور الإيمان، وهنا تحت ترجمة أخرى وهو باب الحياء من الإيمان، إضافة إلى التغير في الإسناد. قلنا إن الإمام البخاري إنما يكرر الأحاديث لعدة أمور، منها أنه إذا تغير إسناد الحديث ذكره في أكثر من موضع ليجد المناسبة في تكرير الأسانيد أسانيد ذلك الحديث، ومنها هذا الحديث. ووجه المناسبة كما قلنا هنا أن الباب الأول اللي هو ما قبل هذا الحديث باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الأعمال في الإيمان عفوا، أو تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وهنا ذكر الحياء، والحياء هو ما يمكن أن يتفاضل به أهل الإيمان، وإشارة أيضا مرة أخرى إلى أن الحياء يحمل صاحبه على الطاعة ويحجبه عن المعصية، وهو أمر يترتب على تفاضل أهل الإيمان فيما بينهم. فكلما حصل المرء على قدر من الحياء كلما زادت الطاعة، وكلما انخفض مستوى الحياء من الله قلت الطاعة، وبهذا تتحقق المناسبة بين الترجمة الأولى وهي تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وبين الحياء من الإيمان، ذلك أن الحياء تعبر عنه أعمال المسلم من الطاعة ومن المعصية. فكلما زاد حياؤه زاد إيمانه، وكلما زاد إيمانه زادت درجته، وكلما قل حياؤه قل إيمانه، وكلما قل إيمانه قل عمله، وبذلك يتفاضل أهل الإيمان فيما بينهم حسب ما عندهم من الحياء. ولذلك كان الحياء من الإيمان، لأنه يعبر عن إيمان الإنسان، يعبر عن إيمان الإنسان. وكذلك أيضا كرر الإمام البخاري هذا الحديث كما قلت لتكرر السند واختلاف السند بين هذا الحديث والحديث الذي سبقه في باب أمور الإيمان. وقوله مر على رجل، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل، وفي اللغة يقال مر عليه ومر به. هناك من يرى أن على هنا بمعنى الباء، لأن الباء في لغة العرب طبعا الباء لها عدة معاني، عندها معنى أصلي وعندها معنى مجازي، 13 معنى للباء في لغة العرب، لكن الأصل في إطلاق الباء أنها للإلصاق. الأصل في الباء للإلصاق، عندما تقول مررت بك بفلان يعني مررت ملاصقا له، مرورا ملاصقا له، لا يعني. ولذلك الإمام سيبويه قال إن الباء ليس لها سوى معنى الإلصاق، وما عدا ذلك فيطلق عليه مجازا، الأصل فيها أنها للإلصاق. ولذلك وهناك طبعا كما قال علماء اللغة الإلصاق قد يكون إلصاقا حقيقيا، قد يكون إلصاقا حقيقيا، وقد يكون إلصاقا مجازيا، الأصل فيه الإلصاق الحقيقي. تقول مسكت بالحبل، مسكت أمسكت بالحبل، أو معناها ألصقت يدي بالحبل، فهذا إلصاق حقيقي. وقد تقول مررت برجل، مثل هذا الحديث مر برجل. والذي يعطي أن على معنى الباء حديث الإمام مسلم في صحيحه جاء بهذا اللفظ، حديث معمر رواه من عدة طرق ومنها طريق معمر الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل بالباء، فالباء هنا فالعلى هنا بمعنى الباء. كما أن الباء تفيد أيضا التعدية في لغة العرب، تقوم مقام همزة التعدية، لأن بعض الأفعال لا تتعدى لأصلا لازمة، نقول إحنا ذهب فلان مثل فعل ذهب، فإذا أردت أن تعدي ذهب فإنك تضيف الهمز، همزة التعدية، تقول أذهب الله نورهم. ولكن إذا لم تأتي بالهمز يجب عليك أن تأتي بباء التعدية، تقول ذهب الله بنورهم، كما في القرآن فذهب الله بنورهم. الباء هنا فيه تقول تفيد التعدية، لأنها مكنت الفعل اللازم بدل أن ينصب فاعلا فقال أن يرفع الفاعل ويكتفي برفعه للفاعل، فإنه توصل إلى غيره بالباء. ولذلك بدل أن تقول أذهب الله نورهم قال ذهب الله بنورهم، فهذه الباء مكنت الفعل من التعدية بدون همس. هناك من يرى أن الباء تأتي بمعنى على، واستدلوا حتى بالقرآن وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذا تعبير القرآن وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. الأصل في على في اللغة أنها تفيد الاستعلاء، قول زيد على السطح يعني فوق السطح، فتفيد الاستعلاء في الأصل الإطلاق. ولكن كما قلنا أن حروف الجر ينوب بعضها على بعض، فإذا جاءت في محل لا تفيد معناها الأصلي فإنها تفيد معنى حرفا آخر. وقوله أنه مر على رجل من الأنصار، الأنصار ذكرنا من هم، هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار جمع، إما أن تكون جمع ناصر كصاحب، تجمع على ماذا؟ تجمع على أصحاب، أو قالوا هي جمع نصير، جمع نصير كشريف، تجمع على أشراف، قد تكون بمعنى نصير فتكون جمع نصير كشريف تجمع على أشراف، أو تكون بمعنى ناصر فتكون تجمع على أنصار كالأصحاب، سموا بذلك لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذلك في باب حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان تكلمنا عليها بتوسع. الأنصار طبعا الألف واللام في الأنصار قالوا هذه للعهد، العهد الذهني، عندما يطلق الأنصار بين المسلمين يطلق على ما في أذهان المسلمين اللي هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووه ونصروه ووقفوا معه. وقوله مر على رجل من الأنصار، على رجل من الأنصار، هذه كلها الجملة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر، هذا فعل ماضي وهو الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم فاعل، وعلى رجل جار ومجرور متعلق بمرة، من الأنصار هذه صفة في مقام صفة لرجل. الجملة كلها هذه في محل رفع خبر أن، الجملة كلها في محل رفع خبر أن. وقوله وهو يعظ أخاه، الواو هنا أهل اللغة يقولوا الحال، الواو واو الحال مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. وهو هذا مبتدأ، يعظ أخاه جملة فعلية، فعل مضارع وفاعل ومفعول به اللي هو أخاه، مفعول به منصوب بيش، منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. والجملة كلها يعظ أخاه في محل رفع خبر لهو اللي هو المبتدأ، والجملة كلها في محل نصب حال من رجل. وقال لك رجل نكرة، هنا كيف تكون حال من رجل ورجل نكرة؟ ونعرف أن الجمل بعد النكرات صفات، قال لك الرجل هنا ليس نكرة بدليل أنه تعرف بقوله من الأنصار، فمن الأنصار في مقام الصفة لرجل، كأنه يقول مر على رجل موصوف بأنه من الأنصار. ولذلك أعرب العلماء وهو يعظ أخاه جملة حالية من قوله رجل. وهنا أخاه يحتمل أن يكون أخاه في الإسلام وأن يكون أخاه في النسب والقرابة. العلماء ترددوا في معنى أخاه، قد يكون أخاه بالمعنى الشرعي وهو أخوه في الإسلام، وقد يكون أخاه بمعنى النسب والقرابة على أصل الحقيقة اللغوية. ويعظ أخاه، يعظ يعني يذكره، هناك من يقول يعني يعظ أنه يذكره ويزجره، وهناك من يقول ينهاه، وهناك من يقول يعاتبه، هناك من يقول يخوفه من الحياء، وعاقبة الحياء أنك ستؤكل جميع حقوقك، وإياك والحياء، فإن الحياء لا يصنع لك شيئا. هكذا كان يقول له، بمعنى ينهاه عن الحياء، يقول لا تستحي من حد وخذ كل شيء، يعني بمعنى أنه وجد رجل يعني يحتشم. ولكن الأولى أن نفسر ذلك الحياء الوعظ أنه يعظ أخاه، بمعنى يعاتب أخاه. كيف؟ لأن الإمام البخاري ذكر حديثا ذكره يفسر فيه معنى يعظه، وذكر هذا الحديث في كتابه الأدب المفرد بسند صحيح، وتجدونه في الصفحة 150، في الحديث رقم 602 على ما أعتقد 602، تجدونه أنه ذكر هذا الحديث من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة، من حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعاتب أخاه في الحياة. يعاتب، إذن يعظ بمعنى يعاتب، وهذا حديث سنده صحيح، حتى كأنه يقول أضر بك. فهمنا معنى المعاتبة ومضمون العتاب، ويقول لاش أن العتاب مثلا يخوفه منه أو يهدده به أو ينهاه عنه، وإنما يقول له يعاتبه ويقول له ويلومه ويقول له قد أضر بك، يعني أضر بحقوقك، كلما أنت تسكت عن حقك أمام الناس ومطالبة الناس. بعض الناس عندهم مثل هذا الحياء، بعض الناس عندهم أنه يسكت عن حقه في كل شيء، وهناك الحقوق مختلفة، لا نقول إن الإنسان يسكت عن كل حقوقه أو يتغاضى عن بعض حقوقه فيما يراه من مآلات. أحيانا هذا الحق قد يكون حقا يسيرا يكسب به مودة الناس أو يصل به رحمة، فيتنازل عن بعض الحقوق صلة للرحم أو طلبا للأجر، أو هو لا يجحف به ولا بأهله ولا بنفقته، فيكون ذلك من الأمور المستحبة المأمور بها. أما إن كان على حساب الواجبات، يترك الصلاة حياء من الناس مثلا، أو يترك الصدقة حياء من الناس، أو يشرب الخمر حياء من الناس، أو يعني يفعل في أفراحه ما يفعله الناس حياء من أن يقال عنه كذا وكذا، فإنه هذا حياء فاسد لا ينفعه. فالحياء يعني قد يكون ممدوحا وقد يكون في بعض الأحيان مذموما. وهذا يعظ أخاه ويقول يعاتبه، كأنه كما جاء في الحديث يقول أضر بك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، بمعنى أنه يقول أنت يعني لا تكثر من الحياء حتى يجحف الحياء بحقك، وحتى يأكلك الناس ويأكلون حقوقك. يعظ أخاه في الحياء، في الحياء هنا جار ومجرور، وهو متعلق طبعا، لابد من تعلق المجرور بفعله أو شبه مذكور، ولا في الحياء هنا يعظ أخاه في إيش؟ قال لك في الحياء، فالجار والمجرور متعلق بإيش؟ بقوله يعظ، أي والمعنى يعظ أخاه في شأن الحياء، يعظ أخاه في شأن الحياء. وفي هنا قال العلماء سببية، أي بسبب حيائه وقع عليه اللوم والمعاتبة، كأن الرجل كان كثير الحياء، كان مثلا يمنعه الحياء من استيفاء حقوقه، وعتبه أخوه على ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه. ليش؟ لأن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. ما دام الإنسان عنده الحياء فإنه يرجى له الخير ويرجى له الأجر والثواب. اتركه على هذا الخلق، هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، دعه يعني اتركه على هذا الخلق السني البهي الذي هو مفقود من مجموع الناس، لا من جميع الناس، ولكن هو الحياء هذا مطلوب من الإنسان، فلا ينبغي أن تقول له غير ذلك. العلماء قالوا من الواعظ ومن الموعوظ، من الناصح ومن المنصوح، من يعظ أخاه في هذا الحديث؟ طبعا الذي يعظ أخاه في هذا الحديث كلهم قالوا لا نعلمه، الواعظ كما قال سبط بن العجم في توضيح المبهمات له كتاب التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح، هذا كتاب قيم يعني الأشياء المبهمة في صحيح البخاري تجدونه يذكرها. كالرجل الذي يكون مبهم، وقد مررنا على بعض فقالوا يا رسول الله ما أولته الحديث الماضي، أحد القائلين ذكر منهم أنه أبو بكر رضي الله عنه. فهذا الكتاب يعنى بمثل هذه الأشياء اسمه توضيح المبهمات، التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح، الواعظ والموعوظ لا أعرفهما. وكذلك قال ابن حجر وغيره من العلماء. وهذا الإبهام لا يضر، لأن عندنا في علم الحديث عندنا معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. الإبهام إما أن يكون إبهام في المتن، وإما أن يكون إبهام في الإسناد. الإبهام في الإسناد هذا متوقف عليه الحكم على صحة الحديث وضعفه، كأن يقول الراوي أخبرني فلان عن فلان ثم يسمي ثم يقول عن رجل عن فلان، من هو الرجل هذا؟ لابد من معرفة هذا المبهم، هذا إبهام في الإسناد، وعليه تتوقف صحة الحديث يتوقف صحة الحديث أو ضعفه. ولذلك كان من المهم إزالة الإبهام عن الرجل سوى الصحابي، فإن الجهالة في الصحابي لا تضر، سواء كانت جهالة عين أو جهالة صفة. والجهالة طبعا في رجال الحديث قد تكون جهالة في عينه، من هو، ما اسمه، مفقود العين أصلا، أو يعرف عينه فلان ابن فلان ولكن صفته غير معروفة، هل هو ثقة، هل هو صدوق، هل هو مخطئ، هل هو سيء الحفظ، هذا يقول مجهول الصفة. والجهالة في الصفة أو في العين كلاهما يضر في صحة الحديث وضعفه. ولكن النوع الثاني وهو الإبهام في المتن كما معنا في هذا الحديث، قال الواعظ والموعوظ لا أعرفهما. فالجهالة في المتن كما في معنا هذا، قالك الواعظ والموعوظ لا أعرفهما، هذه لا تضر، بس إنما يتكلم فيها علماء الحديث ليعرف هل هو رجل أم ذكر، رجل أم أنثى، صغير أم كبير، وأيضا يعرف لكي تعرف منزلته ومنقبته إذا كان فيها مدح، ولكي تعرف يعني تهمته وكونه إذا كان متهما، هذا تعرف حاله. لكن لا، على كل حال لا يضر بصحة الحديث ولا بضعفه إبهام المتن. أما إبهام الإسناد فإنه يضر خلا الصحابي، فإن الجهالة في الصحابة لا تضر، لأنهم محمولون على الصدق وعلى العدالة. قال لك دعه، بمعنى اتركه، فعل أمر دع. ماذا تقول فعل الأمر؟ مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب مفعول به بمعنى اتركه، فعل أمر. قال لك دعه، هل له ماضي؟ بعض العلماء قالوا أمر لا ماضي له، ماضيه أميت، أمات العرب ماضي دع، يدع هذا فعل مضارع، ودعه فعل أمر، لكن ودع قالوا فعل ماض ميت، فعل ماضي ميت. لكن هناك من العلماء قال لا، ليس ميت بدليل قراءة، وهي قراءة شادة طبعا، ليست من القراءات المتواترة، قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك بمعنى ما تركك ربك وما قلى، ما ودعك، وهي قراءة شاذة يعني، وإن كانت هي جائزة لغة إلا أنها قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال. ما ودعك ربك وما قلى قرأ بها بعض النحاة، يزيد النحوي وأبو حيوى ومقاتل وعروة وغيرهم. ولكن دعه أمر، قال لك من ودع يدع، وأصل يدع شيء أصلا زي يصل، وصل أصلها يوصل، ودع أصلها يودع، وزن أصلها يوزن، يزن أصلا وصلت، صارت حذفت الفاء عندما تعلقت بها واو واو المضارعة ولغ يلغ أصلها يولغ ودع أصلها يودع ثم حذفت الواو الواو. ولذلك حتى بعض الشعراء ينقل عنهم هذا البيت الذي يستعمل فيه ودع كماض، وهذا دليل على أنه فعل لم يمته العرب، وإن قل استعماله قل استعماله ودورانه في لغتهم. شاعر يقول: ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الوعد حتى ودعه، ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الوعد حتى ودعه، يعني ترك وعده معي وأخلف وعده معي. والحياء تكلمنا عليه، دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء قال لك تغير وانكسار، تغير وانكسار عند خوف ما يعاب أو يدم، فهذا هو حقيقة الحياء، أن الإنسان يحدث له تغير في هيئته وانكسار في نفسه إذا وقع أمامه أو عنده أو خاف مما يعاب به أو يذم عليه شرعا أو عرفا أمام الناس. أعاد البخاري هذا الحديث، تكلم عن الحياء في هذا الحديث أيضا لأنه ذكره هناك. طبعا هو ذكر الإمام البخاري ذكره تبعا لأمور الإيمان، ولم يذكره أصلا، قال باب أمور الإيمان، ثم ذكر حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ولكن هنا ذكره أصلا، هناك ذكره تبعا وهنا ذكره أصلا، هناك لم يعنون له وهنا أعاد العنونة له، لأن هنا قال باب الحياء من الإيمان، فأعطاه رتبة خاصة وجعله أصلا من أصول المعبرة عن الإيمان. وكذلك أيضا كما ذكرت أن الطريقة مغايرة هنا، طريقه مغايرة هنا، لو بحثتم عن ذلك مخرج ذلك الحديث ومخرج هذا الحديث لوجدتم أن المخرجين اختلفا. ولذلك أعاد البخاري الترجمة وأعاد أيضا الحديث عن الحياء مرة أخرى في هذا الباب. من لطائف هذا الإسناد اللي هو إسناد باب الحياء من الإيمان، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الحديث من لطائف إسناده أن رجاله كلهم مدنيون، رجالهم كلهم مدنيون إلا عبد الله ابن يوسف التنيسي، وهذا مرت بنا ترجمته. عبد الله ابن يوسف التنيسي هذا نزيل دمشق، لكن أصله من مصر، مصري وليس مدني، ثم بعد ذلك انتقل ونزل إلى دمشق. حديث عبد الله بن يوسف كما هو عندنا هنا يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا وحيد بس، هذا مدني مصري نزيل دمشق عبد الله بن يوسف التنيسي، وترجمنا له في محله. والباقون مالك بن أنس بن شهاب الزهري سالم بن عبد الله، من هو أبوه؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن جميع رجال هذا السند من المدينة المنورة إلا عبد الله بن يوسف التنيسي اللي هو شيخ الإمام، شيخ الإمام البخاري. أيضا نلاحظ في هذا وأنتم تابعوا معي سند هذا الحديث أن فيه العنعنة والإخبار والتحديث. حدثنا، هذه نوع من أنواع التحمل، صيغة من صيغ التحمل، وفيه الإخبار أخبرنا، ونحن نعلم أن من منهج من الإمام البخاري أن حدثنا وأخبرنا أخبرنا لا فرق بينهما، لا فرق بينهما عند الإمام البخاري. وفيه العنعنة حيث قال عن ابن شهاب عن سالم، وكل هؤلاء ثقات، وعنعنتهم محمولة على السماع والاتصال، سيما إذا ذكرها الإمام البخاري، فإن البخاري اشترط حتى مع اتصال والسماع ثبوت اللقية حتى المعاصرة لم يكتفي بها الإمام البخاري حتى أضاف إليها ثبوت اللقية. قال لك في رواية الأكثرين أخبرنا مالك، هي كما عندنا انظروا إليها، قال أخبرنا مالك، هذه رواية الأكثرين، وبعض رواية الأصيلي حدثنا مالك، فعلى رواية الأصيلي فيها تحديث وفيها عنعنة، بس على رواية الأصيلي وهي رواية القليل، لكن الأكثر على رواية الأكثر أخبرنا مالك، ولذلك في هذا الإسناد الإخبار وفيه التحديث وفيه العنعنة. واستفاد من هذا الحديث كما ذكر العلماء الحظ على الامتناع من قبائح الأمور ورذائلها وكل ما يستحيا من فعله، الحظ على الامتناع من قبائح الأمور ورذائلها وعلى كل ما يستحيا من فعله، فإن العجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه دعه فإن الحياء من اليوم، لا تخرب هذا الخلق عند أخيك المسلم، إذا وجدته على قدر من الحياء فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير، ولا يأتي إلا بالسلامة، ولا يأتي إلا بالورع، ولا يأتي إلا بالأخلاق الحسنة، يفرض على الناس محبته، ويفرض على الناس خدمته، ويفرض على الناس احترامه صاحب هذا الحياء، ولو أخرجته من هذه الدائرة يعني وحرضته على الامتناع عن الحياء فقد أهلكته، أو فقد نصحته نصيحة غير سوية. ولذلك نهى زجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بقوله دعه دعه، هذه فيها نوع من الزجر، تركه على حاله. أيضا في هذا الحديث استفاد العلماء الدلالة على أن النصيحة تعد إذا وقعت موقعها، مش كل ما ينصح به يسمى نصيحة، أحيانا بعض الناس يأتي في مثل هذا الموقف ويعتبر أنه ناصح أمين، بعض الناس وهذه تمارس حتى في حياتنا العادية، يأتي بثوب الناصح الأمين ويقول له لا تستحي من أحد، خذ حقك بالقوة، إياك أن يضحك عليك فلان، لا هذه النصيحة لا تعتبر شرعا، الدلالة على أن النصيحة تعد أمتى؟ إذا وقعت موقعها، ومتى لم تقع موقعها، تقع موقعها كما في هذا الحديث، حيث لم تقع موقعها فإنها ليست بنصيحة، وإن هي لبست توبة النصيحة والموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم ألغى جاء في هذا الحديث وصفه بأنه يعظ أخاه، ولكن الشرع ألغى هذا الأمر لأنه ألبسه ثيابا غير ثياب النصيحة الشرعية المعروف، دعه فإن الحياء من الإيمان. وأيضا قال لك فيه تنبيه على مشروعية زجر مثل هذا الناصح وعدم تركه يضلل الناس عن الحق، أحيانا بعض الناس يأتون في ثوب الناصح في بعض الأمور المخالفة للشرع، والمخالفة مخالفة لا تحتمل، لأن مش كل خلاف ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولذلك اشترط العلماء في إزالة المنكر والأمر بالمعروف الشرط الأول العلم، فالجاهل لا يجوز له أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن المنكر، العلم بالمعروف بأنه معروف وبالمنكر على أنه منكر، العلم وليس هذا فقط، العلم بوسيلة تغيير المنكر، هناك من يعرف المنكر لكن لا يتقن وسيلة تغيير المنكر فيقلب المنكر إلى مناكير ويقلب القبيح إلى قبائح ويقلب الأمور إلى غير مآلاتها الحسنة فيحدث ما لا تحمد عقباه، ولذلك لابد أن يكون في النصيحة الناصح الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما علما مشتملا على العلم الشرعي وأيضا الفقه الواقع فقه التغيير، حيث يستطيع أن يغير الناس من الأسوأ إلى السيء ومن الحسن إلى الأحسن، وأن يكون عاقلا ومعنى عاقل ليس هو العقل الذي يخاطب به الناس يخاطب به شرع الناس، العقل الذي يشترك في جميع الناس هذا مطلوب في التكليف، لكن في النصيحة يشترط العقل الذي هو بمعنى التعقل، تعقل الأمور ووضع الأمور اللي هي الحكمة، باب الاغتباط في العلم والحكمة. فلا بد من التعقل في إزالة المنكر. شو معنى التعقل؟ وزن الأمور بموازينها ومآلاتها الشرعية. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات، اللي هي مجموع العقل،

وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، خير الخيرين فيختار أحسنهما وشر الشرين فيترك أسوأهما. هذا هو معنى العقل، وهو معنى المطلوب في في في في في النصح. الأمر الآخر اللي هو مهم جدا، ألا يكون من مسائل الخلاف المعتبرة شرعا. لا تدخل مسائل خلاف الفقهاء في باب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، تدخل في باب التعليم. فرق بين التعليم وبين الدعوة وبين الفتوى، لابد أن يميز الإنسان بين الفتوى وبين الدعوة وبين طلب العلم. إذا كان يتعلم بيقرأ كل المذاهب وكل الأقوال وكل الأدلة، وكوني ألقي درسا في فقه ما أو في مسألة ما على مذهب ما، لا ليس بالضرورة أن أفتي بذلك القول، لأني في مقام العلم. لابد من التفريق بين العلم وبين الفتوى وبين الدعوة. فيشترط في إزالة المنكر ألا يكون من مسائل الخلاف المعتبرة، وأكرر هنا المعتبرة بحيث يدخل فيه خلاف المجتهدين في مسائل الشريعة، فإن ذلك لا يكون من باب المنكر الذي يجب أن يزال، وإلا اختلط الحابل بالنابل وأشبه على الناس الكثير من الأمور وعطلت المصالح وبددت الأوقات فيما لا طائل من ورائه. وإنما يدخل يعني إزالة المنكر فيما أجمع عليه الناس، فيما أجمع عليه الناس شرعا وعرفا بأنه من المنكرات، هذا يدخل في باب المنكرات. والشرط الثالث ألا يترتب على هذا النصح أو على هذه الإزالة أو على هذا التغيير منكر أشد منه، وإلا كما قال الإمام ابن القيم وهو يحكي عن شيخ ابن تيمية، قال مررت أنا وأحد أصحابي على التتار وهم يشربون الخمر، فقال فنزجرهم صاحبي فقلت له دعهم، فإن الله إنما نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين. شفت أنتم أنه لابد للعاقل الحكيم أن يتمرس في باب إزالة المنكر وفقه التغيير إلى الأحسن، عندما يرى أن هناك منكر ربما لو حاول أن يزيله لترتب عليه ما هو أشد منه، فإنه يحجم عن ذلك حتى يأتي وقت اختلاع ذلك المنكر بالطرق الحكيمة التي لا يترتب عليها سوء. وأعطانا الإسلام الكثير من هذه الأمور والقواعد، كقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وإن كانت مصلحة شرعية، فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن ذلك سيؤثر في مسير الإسلام وفي عقيدة المسلمين ويهز العقيدة من أنفسهم، وربما يجرهم إلى ما هو أسوأ منه، ما هو أسوأ منه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لعائشة وقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ولكن فقه المآلات، فقه مآلات الأفعال، عندما يريد الإنسان، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الأعرابي وبال في المسجد زجره الصحابة غيرة على الإسلام، ولكنه بحكم الطبيعة. ولذلك اشترط العلماء ألا يغضب الإنسان، أن يكون متعقلا ولا يأخذه الغضب، فإن الغضب يهديه إلى أشياء سيئة، يعني مآلات سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه فإنما بعدتم حتى يكمل بوله، فإنما بعدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ماذا قال ذلك الأعرابي عندما رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمدا، صار محمد أحب الناس إليه، وهذا رأس الدين ورسول الإسلام، وهذا مكسب عظيم. شوف كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم موقف هذا الأعرابي، وسوف يذهب إلى قومه ليخبرهم بحلم صاحب الرسالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من هذه المواقف هي تجر إلى هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إذا لا يحكم الحاكم وهو غضبان، وهذه قاعدة أيضا في تغيير المنكر، فإذا غضب الإنسان من حاكمه أو من سجنه أو من تهميشه أو من

0: فقره أو من حالته الشخصية التي يعانيها، فيطلق أحكامه على المجتمع وعلى الدولة وعلى الناس، وهو بعيد تحت تأثير شني، تحت تأثير العاطفة وعدم التعقل والنظر في مآلات الأمور. ولذلك اغتر بعض الناس ببعض الكتابات التي كتبت في السجون في حقبة الخمسينات والستينات تحت التعذيب وتحت التهميش، وظهرت ظاهرة التكفير. ظاهرة التكفير أين ظهرت؟ ظهرت وراء القضبان. نعم كتبوا وهم في حالة من السوء والاستياء من المجتمع ومن الحاكم ومن الدولة ومن الناس، فأطلقوا أحكاما على المجتمع بالجاهلية وأحكام غير مستوية، لأنها ناتجة عن غضب وعدم اعتدال في المزاج. ولذلك يشترط في الإنسان عندما يزيل المنكر ألا يزيله إلا في حالة من التوازن النفسي تصدر الأحكام عن. ولذلك ابن القيم لما ذكر هذا الحديث قال وعليه ذكر الفقهاء أنه لا يحكم وهو غاضب، ولا يحكم وهو جائع، ولا يحكم وهو خائف، ولا يحكم وهو يدفع البول وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إليه أن يصدر حكما مستعجلا وهو في حالة من الغضب وعدم التوازن النفسي. ولذلك كل هذه الأمور تشترط في النصيحة. والذي جرى من هذا الحديث قولهم الدلالة على أن النصيحة تعد إذا وقعت موقعها، ومتى تقع موقعها؟ إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرت: العلم، ألا يكون من مسائل الخلاف المعتبرة، التعقل والنظر في مآلات الأمور، فقه مراتب تغيير المنكر. وذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر أنها على أربعة مراتب كما تعرفون جميعا. هذا الحديث قلنا أنه ينبه على مشروعية زجر مثل هذا الناصح وعدم تركه يضلل الناس عن الحق. بعض الناس يحملون شيئا من الحق وشيئا من العلم وشيئا من المعرفة، إلا أنهم يجهلون واقع الناس أو يفقدون لغة الخطاب مع الناس، فيفسدون أكثر مما يصلحون، أو يحاولون أن يضللوا بأفهامهم اللي هي غير مضطربة وغير مستقرة بعض المجتمعات أو بعض الفئات من الناس. فهؤلاء على يعني يجب يشرع في حقهم الزجر والنصح والتوعية بأن ما يقومون به هو من الأخطاء، وإن حمل جانبا من الحق فإنه يحمل جوانب أخرى من الباطل ومن السوء. رواة الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي هذا مر، وكذلك ابن شهاب الزهري مر، عبد الله بن عمر على ما أعتقد أنه مر، اللي هو الباقي سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا سالم جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبد الله كنيته أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، وهو من التابعين الأجلاء، تابعي جليل صالح فقيه زاهد ورع متفق على جلالته، معروف سالم بن عبد الله يعني. فطبعا لما يذكر الفقهاء السبعة هو أولهم، فقهاء السبعة تسمعون أنه أحد الفقهاء السبعة اللي هم عبيد الله بن عتبة بن مسعود وخارج بن زيد، كلهم أبناء علماء الصحابة. عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، ابنه عبيد الله بن عتبة جده عبد الله بن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة. كذلك خارج ابن زيد ابن ثابت، وزيد بن ثابت ما هو معروف من علماء الصحابة خصوصا فيما يعرف بعلم الميراث. سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، سعيد بن مسيب بن حزن، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهذا جد صحابي الحارث بن هشام، وذكرنا كانكم تذكروا في حديث كتاب الوحي اللي هو قال كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، من سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله الحارث بن هشام، جد من؟ جد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء السبعة. وكذلك عروة بن الزبير بن العوام، حتى هو من فقهاء الصحابة السبعة، سليمان بن يسار. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة، على رأسهم الإمام سالم بن عبد الله ابن عمر، وهو من أجلة التابعين. أيضا سمع أباه كما في هذا الحديث، روى حديث ابن عمر في أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه، فروى عن أبيه وروى عن أبي هريرة وغيرهما من الصحابة. وكذلك روى عنه جمع من التابعين، ومنهم ابن شهاب الزهري كما في هذا الحديث، يقولاه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم، فروى عنه من؟ ابن شهاب الزهري من التابعين وغيره. الإمام ابن إسحاق بن راهويه أو ابن راهويه كما تريدون أن تقولوا، إسحاق بن راهويه أو ابن راهويه، يقول أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وهو الذي معنا هذا، هذه أصح الأسانيد. كما قال غيره أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه حقيقة يعني أصح الأسانيد عنكم فيها قاعدة اختلف فيها العلماء، حتى إن أحد العلماء اللي هو أظن الخطيب البغدادي الحافظ العراقي له كتاب في هذا الموضوع، له كتاب يعني في الأحكام الفقهية، رتبه على الأبواب الفقهية وسماه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، جمع فيها ماذا؟ ما قاله العلماء في أصح الأسانيد. واحد يقول الزهري عن سالم عن ابن عمر، واحد يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، وغيره يقول فلان عن فلان عن علي، وذكروا عدة أسانيد بهذا الشكل، وجمع فيه 16 ترجمة بهذا المعنى، ذكر فيها ما ورد عنهم من أحاديث في الأحكام. ويعني أصح الأسانيد وهو ما ذكره المحققون من علماء مصطلح الحديث أنه ينبغي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق، في فرق على الإطلاق أو على التقييد، قال لك على الإطلاق، يقول أصح الأسانيد مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر، خطأ، ينبغي الإمساك عن ذلك، ولا تقول أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصح الأسانيد، هذا الإطلاق، قال لك. وبالتقييد يجوز أن تقيده أصح الأسانيد، أن تقيده بصحابي أو ببلد جائز، إذا كان أصح الأسانيد مقيدا جائز، وإذا كان مطلقا هكذا أصح الأسانيد عن رسول الله كذا، مالك عن نافع عن ابن عمر أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهذا لا ينبغي، وإنما يقيد كما يقال، يعني مثلا يقولك أصح الأسانيد عائشة، يعني أصح أسانيد عائشة، هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد، هذا ممتاز. يقول أصح أسانيد عائشة هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة، وهذا مر بينا كم مرة، أيضا أصح الأسانيد عن عائشة. تقول مثلا أصح الأسانيد عن أبي هريرة، تقول الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ولذلك الإمام النووي أيضا في أكد هذا الكلام، الإمام النووي له كتاب كما قلت اسمها التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وعليه شرح للإمام السيوطي رحمه الله اسمه تدريب الراوي، شرح تقريب النووي للإمام جلال الدين السيوطي. الإمام أيضا ذكر الإمام النووي في هذا الكتاب وقال المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، المختار أنه لا يلزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. وهنا نقول أصح الأسانيد عن ابن عمر مثلا سالم عفوا الزهري عن سالم عن ابن عمر يمكن، لكن نقول أصح الأسانيد كلها كما روي عن إسحاق بن راهوية فإن العلماء قالوا هو خلاف المختار وخلاف ما ينبغي. ابن عمر رحمه الله سالم ابن عبد الله ابن عمر كان أشبه أبنائه بأبيه، كان والده أشبه ولد عمر به. طبعا ابن عمر عبد الله كان أشبه أولاد عمر بعمر، سالم كان أشبه أولاد عبد الله بعبد الله. لم يكن كما قال الإمام مالك لم يكن في زمن سالم أشبه بمن مضى حتى في العمر، أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد والعيش منه. كان يلبس الثوب بدرهمين، كان زاهدا في حياته وكان ورعا وكان عالما. ابن سعد في الطبقات يقول كان كثير الحديث عاليا من الرجال. وطبعا له إخوة سالم، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، عاصم ابن عبد الله ابن عمر، حمزة ابن عبد الله ابن عمر، بلال ابن عبد الله ابن عمر، واقد ابن عبد الله ابن عمر، وكان أحب أولاده إليه سالم. حتى أن بعض المترجمين كان يقول أن ابن عمر رضي الله عنه كلما كان يلقى ولده سالما فيقبله ويقول شيخ يقبل شيخا. يعني شفت أنت إنسان معمر كبير مثلا في السبعين وابنه في الستين يقبل ولده، يعني مازالت عاطفة وحنو الأبوة في في في في في قلب والده لمحبته له حبا جما. ولذلك حتى لوم عليه في ذلك ويلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين الأنف والعين سالم. هذه حتى نستفيدها من ناحية اللغوية، ذكر هذا البيت هو صاحب الصحاح وغيره أن سالم هي هالجلد اللي بين الأنف وبين العين. وش يقول نحطك هنا والله أنا أنت على عيني ورأسي، يعني قال يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين الأنف والعين سالم. أين المهرب من حب سالم ومن قربه مني كقرب تلك الجلدة من العين؟ فهذه منقولة عنه. توفي رحمه الله سنة ست ومائة للهجرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله حمداً لك يا من اغترف من بحر جودك كل رائح وغاد، فالسماء تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والأرض تقول سبحان من مهد مهادي وأجرى عيوني لقصادي وورادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، والمذنب يقول سبحان من على المعصية رآني فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل الطيبات وحرم الخبائث والمنكرات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا الرسول المجتبى والنبي المصطفى، فاللهم صل وسلم وبارك عليه ما ارتفع نجم في سماء وهبت نسمة في فضاء، وارض اللهم عمن قام بالخلافة بعد نبيك القائم بسنتك وفرضك الصادق بالتصديق المسمى بأبي بكر الصديق، وارض اللهم عمن أجبت دعوة نبيك في إسلامه والذي كان الشيطان يفر من خلفه كما يفر من أمامه، سراج أهل الجنة في المآب والشهيد في المحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن السيد البار مولى الإحسان والجامع للقرآن والشهيد في الدار والذي استحت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وارض اللهم عمن أقمته لمحبة نبيك المجمع على جلالة شرفه وقدره، الغيث الغيث الساكب والليث الواثب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد، هل سألنا أنفسنا ما هذه الحروب التي تعتري بلادنا، وما هذه الخلافات والشقاقات، وما هذا القتل المتفشي والمنتشر، وما هذا العداوات والبغضاء؟ قسمت البلاد بعد أن انقسمت القلوب وتفتتت، ما هذا الشقاق؟ ما هذا التنازع؟ ما هذا التناحر؟ ما هذا الخلاف القلبي والعقلي والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ ما سببه؟ ما أساسه؟ ما الذي يزيده وينميه؟ لماذا لم ينتهي؟ القرآن يجيب، لكن الأمة تحفظ الكلمات وتنطق الحروف ولا تعرف المعاني ولا التدبر ولا التفقه. بماذا يجيب؟ يجيب بنداء، أعظم نداء يوجه إليك: يا أيها الذين آمنوا. كررت في القرآن كثيرا، فهل سمعنا؟ هل أجبنا؟ هل وقفنا؟ هل انتظرنا ماذا بعدها؟ أمر فنأتيه أم نهي فنجتنبه؟ وهذا السر في تأخر إجابة دعائنا منذ سنين، ونحن ندعو على اليهود والإجابة تأخرت
لماذا؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا أيها الناس، فلا نجيب. ونحن نقول يا رب فلا يجاب لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. من؟ لمن يجيب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. هذا الجانب مهمل، فليستجيبوا لي. استجيبوا لي يا أيها الذين آمنوا، فإن تأخرنا تأخرت الإجابة، وإن لم نجب أصلاً لن تأتي الإجابة. أما الأنبياء فالإجابة سريعة. ما سببها؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالمسارعة في إجابة نداءات القرآن هي المسارعة في إجابة دعائكم. يا أيها الذين آمنوا، نرجع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا يوجه السهم إلى القلوب ويكسر الأقفال. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا هو السر الأكبر. الشيطان لا ينام، لا يتوقف، لكن عن أي خط يشتغل؟ خط المخدرات. وسل المعابر البحرية والجوية والأرضية، كم كميات المخدرات التي تدخل لبلادنا؟ ثلث المنتج يذهب إلى الحجاز، ثلث المنتج العالمي من المخدرات يذهب إلى أرض الحجاز، لأن الأمة تتجه في القبلة إليها، فيريدون أن يضربوها عداوة وبغضاء. البغضاء أين محله؟ القلوب والعقول والعداوة، هذه الأسلحة، هذه الميليشيات، هذا القتل، هذا سفك الدماء، هذه النزاعات السياسية، كل ذلك من عمل الشيطان. بأي وسيلة؟ بالخمر والميسر. والميسر موجود، لكنه أخذ أساليب أخرى غير الأساليب المعهودة. أما الخمر فتعددت وتنوعت وتوزعت. فإن أردتم أمة واحدة، رحماء فيما بينهم، أتقياء أنقياء أصفياء، إن أردتم أن ترجعوا أخوة الإيمان ومحبة الإسلام، فاقضوا على هذه الخمر المنتشرة والمخدرات الموزعة. وإلا في كل دقيقة، في كل شربة، في كل قرص تزيد العداوة. سهام يبعثها الشيطان لا نراها، فتصيب مقاتلنا. وانظروا إلى الوصف، أين ذكرت؟ مع الأصنام. وانظروا إلى الوصف،
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.

لها عقوبة رادعة؟ نعم، عند الجمهور. هل رأيتم وزارة من وزارات الداخلية أو محكمة من محاكم بلادنا وأهل الإسلام تطبق حداً على شارب الخمر؟ لا. لماذا؟ كأنهم يرونها ليست جريمة تستحق العقوبة. والله إن شارب الخمر ملعون ولعن كبير، لعن للمنتج، كما ورد على المصطفى: لعن الله الخمر. وفي رواية قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. ما سبب اللعن؟ لأن المعاصي تحبس القطر في السماء فلا ينزل، فيحدث اللعن من النمل والدواب والبشر. فأهل المخدرات الذين عملوا منها الأموال وأصحاب الخمور يلعنهم كل شيء، واللعن هو الطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء. أحد الرجال دفن ولده شاباً شعره أسود، فرآه بعد أيام في المنام قد ابيض شعره، فقال: يا ولدي، دفنتك وأنت شاب صغير، فما هذا الشيء؟ قال: يا أبت، جيع بمدمن خمر ودفن قريبا منا، فزفرت جهنم زفرة شاب لها كل من في المقبرة. أم الخبائث، أصل الكبائر، اجتماع نشهده. هل اجتماع على تقسيم الدولار؟ أم اجتماع على تقسيم البلديات والمناصب؟ أم اجتماع على تقسيم المقسم والمفتت؟ لا، في هذا الاجتماع عمر يدير اجتماعاً غريباً في أروقة السياسة. نعم، يسألون عن أكبر الكبائر. هل جلسنا وسألنا عن أكبر الكبائر؟ فقالوا: نبعث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فجاء إليه حتى دخل البيت. قال: يا عبد الله، أرسلوني إليك يسألون عن أكبر الكبائر. قال: أكبر الكبائر بعد الشرك شرب الخمر. ماذا نفعل لهؤلاء؟ ماذا نفعل لمن باع دينه بحسوة، ومن باع آخرته بقرص؟ ماذا نفعل لمن غيب عقله؟ والعقل هو مناط التكليف، وهو شرف الإنسان وبه كرم، فيغيبه. والله إن بعض أهل الجاهلية لم تأتهم يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك تركوها. كان الصديق من مؤهلاته أن يكون خليفة رسول الله. أتدرون ما هي المؤهلات؟ شهادات مزورة أو تزكيات ليست صحيحة؟
أول مؤهل له كان قديما، كان لا يشرب الخمر في الجاهلية. في الجاهلية لما يا أبا بكر لما تحرم نفسك والدنيا تشربها؟ قال صونا لمالي وصونا لعرضي. فالسكران قد يبيع عرضه ويبيع ماله بل يبيع بلاده، فكان هذا من المؤهلات. وقيس بن عاصم المنقري يضرب به المثل في الحلم، في الجاهلية شرب حتى سكر، فغازل ابنته وفي الصباح قالت يا أبتي لقد وقعت في أمر عظيم، غازلتني وأنا ابنتك. قال أو فعلت ذلك؟ قالت نعم. فحرمها على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دائرة العقوبة شملت 10 ولم تشمل شارب الخمر فقط، لأن فساده مستشري في البلاد. فهل سيتوبون ويرجعون؟ أم سيستمرون في غيهم ودمار البلاد والعباد؟ نحن لا ننكر أنهم أبناؤنا، ولا ننكر أنهم من بلادنا، لكن نفتح لهم باب التوبة، وإلا سيكون الأمر وخيماً. إن شارب الخمر يبعث يوم القيامة إذا مات، والخمر بين يديه يبعث وهو يحمل دنان الخمر في عنقه، يتأذى منه أهل الموقف، لأن من مات على شيء مات عليه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: لا يدخل الجنة مدمن خمر وعاق لوالديه، أو كما قال.

الحمد لله على كل حال، ونستصبره على ما نحن عليه من سوء حال، ونستغفره من كل فعل ومقال. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا النبي المختار. أما بعد، هذه النبتة النبتة الخبيثة التي جاءت إلينا وعمت، وخصوصاً بين كثير من الشباب، بل نبئت أن هناك فتيات يتعاطين المخدرات في بلادنا. من أين جاءت؟ هي هدية قدمها التتار عندما جاءوا إلى بلادنا الإسلام. فماذا فعلوا؟ وضعوا المكتبات في نهر دجلة والفرات حتى تغير ماؤها، فأحرقوا العقل المكتوب والحضارة المقيدة المسجلة المدونة. وبقي هناك شيء آخر، أحرقوا كل ما على الأرض، فكلما مروا على مدينة أحرقوا ما فيها، ثم أرادوا أن يحرقوا العقول الباقية فما وجدوا غير المخدرات. وجاءت الصهيونية العالمية فأصبحت توزع المخدرات عند مراكز العقول، عند الجامعات والمدارس. ونحن بلد عبور، والكميات التي تدخل كثيرة وكبيرة، لا أدري وزراء الداخلية يعلمون أم لا يعلمون، فإن كانوا يعلمون والعقوبات التي يتضرر منها الناس، الجرائم التي يتضرر منها الناس يجب أن تكون عقوبتها كما قيل في الزنا، كما قال الله في الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لتكون رادعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء برجل يشرب الخمر بدأوا بضربه، الكل بالنعال والجريد وبأيديهم وبكل ما يملكون. لماذا؟ ليستحي ويرجع. لذلك فلننتبه إلى هذه المخدرات، فأنت مسؤول عن ابنتك، فتش حقيبتها. ما هذه الأقراص؟ أهناك صداع دائم يحتاج إلى دواء مستمر؟ فتش ولدك، من يجالس ومن معه، فإنها مدمرة للدين، مدمرة للخلق، مدمرة للعرض، مفسدة للمال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبق الشريعة في بيتك قبل أن تطالب من الدولة أن تطبقها، عندها تنتهي الجرائم وأنت مسؤول عنهم. نحن لا نريد أن نبعدهم عن دائرة التوبة، وإنما نريد أن نردهم رداً جميلاً. هذا مالك بن دينار مر في شوارع البصرة برجل قد لعبت به الخمر حتى أخذ يتقايا ملقاً على الأرض، ثيابه متسخة ووجهه ملطخ بالتراب والخمر، ولكنه يقول الله الله ينطقها. فوقف وتأمل، كلمة الجلالة تخرج من هذا المكان، من هذا الفم المتسخ، فسارع وأخذ الماء
ونظف للرجل وجهه وفمه من باب الشفقة، من باب التقديس لكلمة الجلالة، من باب الاحترام والتوقير لأسماء الله الحسنى، لا أن تلقى في الطرقات. ثم ذهب لينام، ولكنه ما نام قام الليل. هذا مالك بن دينار يدعو لمن؟ يدعو لهذا السكير، يقول: يا ربي، هو عبدك، أنت خلقته وأمره بيدك، فأسألك إصلاحا له من عندك، وتوبة له من عندك، ورحمة من لدنك. ثم نام، وقام قبل الفجر عادة ليتحصل على قيام الثلث الأخير من الليل. فلما دخل المسجد وجد رجلاً رافعاً يديه إلى السماء يبكي، يقول: يا رب، أنا عبدك العاصي، بين يديك إن قبلت توبتي فأعلمني وهنيئاً لي، وإن لم تقبل توبتي سأعزي نفسي. فوقف عنده فقال: من أنت؟ قال: أنا فلان، كنت سكيرا ثم قال: إن الله سيقبل توبتك لأنك تبت توبة نصوحة. وفي الليلة الثانية رأى في المنام من يقول له: يا مالك ابن دينار، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فلننتبه، لو خرجنا لصلاة الاستسقاء هل سيخرج معنا أصحاب المخدرات وما أرى بعض الدولار وبعض التسهيلات إلا في صفقات مشبوهة؟ وآخر صفقة علمتها أنها صفقة موز، لكن بداخلها مخدرات. هل سيخرج هؤلاء معنا لصلاة الاستسقاء؟ وهل سيستجيب الله لنا؟ فلنسأل أنفسنا: لما حبس القطر إلا قطر التدمير والعذاب؟ ولنسأل أنفسنا: لما قلوبنا متنافرة؟ ولما نحن في شقاق وتنازع وفشل؟ ولنسأل أنفسنا: ما الذي يحجبنا عن أهل فلسطين؟ ذنوب ارتكبناها فلا ترفع، لا ترفع المصائب، ولن ينزل الغيث، ولن يأتي الفرج إلا بتوبة. قال علي: ما نزل بلاء إلا بذنب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم أفهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من صير أحمد لي نبيا وأعطاه الرسالة والكتابا، وقربه وسماه نجيا وأعتق من شفاعته الرقابا، لك الفضل العظيم على ثواب مننت به وضاعفت الثواب. يا رب، يا رب، طهر بلادنا مما حرمت في شرعك. يا رب، يا رب، طهر شبابنا من المخدرات والخمور. يا رب، كما حرمتها في كتابك وبغضتها لصحابة نبيك، بغضها لأهلنا وأهل بلادنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، وعفوك عمن سواك.
اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً لبلادنا يقام فيها شرعك. اللهم لا تمتنا حتى نرى الحدود تطبق، يطبق القصاص والعقوبة على الجاني. يا رب أصلح محاكمنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح شبابنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك بالبلاد والعباد، فقد بلغ السيل الزبا وكثر الظلم والاعتداء، ولا مخرج إلا من عندك. فررنا إليك فاقبلنا، وقفنا بين يديك فلا تطردنا. هذه أيدينا مددناها لأهل الشمال في غزة، فلا تردها صفرا. اللهم إنهم جياع يا من خزائنه ملأى، اللهم إنهم جياع وأنت أكرم الأكرمين، فنسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تطعم جائعهم وتؤمن خائفهم وتداوي جريحهم وتنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر من يقول لا إله إلا أنت سبحانك على من يقولون عزير ابن الله، وانصر على من يقول أنت أكرم الأكرمين على من يقولون يد الله مغلولة، وانصر يا رب كل المجاهدين في سبيلك. تخلى عنهم العباد والبلاد ليس لهم غيرك، صاروا يسبون ويشتمون ويستهزأ بهم ويسخر منهم وهم بعضهم في السجون. الدماء قد غطت الأرض وكثر الأرامل والأيتام، فرجاً عاجلاً لأهل القدس يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. نشكو إليك فتوراً في قلوبنا، فتوراً على طاعتك، فنسألك من عندك همة عالية وتوبة للمدمنين، وتوبة للمتعاطين، توبة خالصة تمن بها عليهم كتوبتك على الثلاثة الذين خلفوا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إذا وقفنا بين يديك فسامحنا ولا تعاقبنا في تقصيرنا مع إخواننا في غزة. اللهم إنا نتوجه إليك، إن لنا آباء وأمهات تحت الثرى، فارقوا الأحباب وتقطعت بهم الأسباب وهم رهائن في التراب. أدخل عليهم رحمة ورضوانا من عندك، وإن صرنا إلى ما صاروا إليه فهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

في ناس ما شاء الله ملتزمة التزام يعني يخلي الواحد سعيد جدا، زي مثلا رقم 3446 الأخت رؤية، طبعا من أفضل الناس دينا 3496، ما بقولش الاسم التاني عشان ما بقاش مدعابة، أنا في مثلا 50 دينا معانا فوق ماشي، ملتزمة التزام ممتاز ما شاء الله عليه 3496. في ناس ملتزمة جدا الحقيقة، كتير الحقيقة ما شاء الله، وفي ناس ما زالت مش ملتزمة، مفيش داعي نقول يعني كتير كتير، وفي ناس بدأت تلتزم من بعد الدرس اللي فات، ودول جزاهم الله خير، وده حاجة كويسة إن الواحد مع الوقت يلاقي إن هو لو ما التزمتش وعملتش الواجب أنا بضر نفسي. فاحنا جايين وقلنا الكلام ده قبل كده، الدرس ده مش هو المهم، المهم الواجب اليوم، لو الدرس ده فاتك وخدته على اليوتيوب ولا تفهم، بس الواجب اليوم طبعا هيفوتك الاجتماع في بيت الله وكل ده لكن الواجب اليومي عندنا هو اهم حاجه يا جماعه. ففي ناس عدلت نفسها ولحقت نفسها جزاها الله خير، محمد كمان 3688 ما شاء الله عليه، ناس كتير الحمد لله كويسه جدا، وناس اعتدلت ابتداء من المره اللي فاتت، بس انا مش قادر افهمه الناس اللي كانت مواظبه لغايه الدرس اللي فات بعد كده بقتش مواظبه، مش عارف انا غلطت في حاجه في الدرس مثلا معاكم، مش عارف ايه اللي ضيع زعلكم مره واحده، مش عارف في ناس كده قليلين طبعا يعني. فارجو من الناس انها تواظب على الواجب، الدوره دي مش هتكون مفيده للي مش بيعمل الواجب، الواجب اليومي هو اهم شيء. الامر الثاني، تعلم التلاوه من الحاجات اللي هتخلي الواحد يشعر بجمال القران الكريم، وانا بشعر بسعاده يعني غامره، وانا لما باجي هنا قبل الدرس وبحضر المقراه بين المغرب والعشاء، ولقيت النهارده مقراتين، في مقراه اصغر للمبتدئين وده شيء الحقيقه جميل جدا، وبعدين بسال الاخ احمد تقول مواعيد المقراه هنا امتى، يعني ايام ايه عشان خاطر نعلنها للناس، قال لي كل يوم بعد الفجر وبعد المغرب في مقراه، وللمبتدئين في الاثنين والاربع، بقول لكم اهو لو تعالوا في اي يوم برضه حتى لو مبتدئ بسال على اسم الشيخ اللي ماسك المقراه، قال لي اللي هو درويش، فقلت ما شاء الله الجيش المصري بيعلمنا حتى التلاوه كمان. فاللي هو درويش على فكره من الناس اللي انا استمتعت جدا في المقراه معاه، لانه بيعلق على الايات، بيعلق على في شيء من التدبر في المقراه، ليست مجرد مقراه لتعلم التلاوه. فأنا لو منكم بصراحة أنا ما فوتش المقراءة في المسجد ده خالص، اللي ساكن قريب من المسجد يحضر كل يوم بعد الفجر أو بعد المغرب، اللي عنده وقت وعنده متسع يحضر في المغرب وفي الفجر، ده كتاب ربنا. وهو تعلم التلاوة أقول لكم على حاجة، أنا أعرف واحد قعد يحاول يتعلم تلاوة وبعدين وصل لمرحلة معينة ومش عارف يتقدم أكتر من كده، راح لأكبر وأشهر المقرئين في مصر، ناس أسماء كبيرة جدا على فكرة، بيتعملها إعلانات كده على كورس أكتوبر وبتاع. قالوا لي يا ابني مفيش فايدة خلاص، أنت وصلت لمرحلة مش هتتقدم بعد كده، مفيش فايدة، يصلحوا له ما بيتصلحش. فراح لشيخ في مقرأة في مسجد صغير واشتكى له، عم الشيخ أنا بحب إن أنا أتقن كل حاجة، في التلاوة وصلت لمرحلة مش عارف أتقن أكتر من كده. فمعرفش هل ده لأن أنا مثلا يعني العربي بتاعي مش قوي ولا إيه السبب؟ قال له مفيش حاجة اسمها كده، لازم تتعلم هتتقن. قال له احكي لي كده أنت نظامك إيه؟ قال له ولا حاجة، أنا بصحى الصبح بعمل كذا، بروح شغلي برجع وبتاعه، وكل ما ألاقي وقت فاضي بديه للقرآن وللتلاوة، وبرضه مفيش فايدة. قال له ما هي دي المشكلة، انك بتدي الوقت الفاضي للقرآن، القرآن ما تديلوش ابدا فضلة وقتك، القرآن تديله معاد مقدس وتحط حواليه بعد كده تنظم حياتك، فالقرآن ما ياخدش فضلة وقتك، ده كتاب ربنا. فعلا الاخ اللي بقول لكم عليه دوت بقى كل ما جمعة من المغرب والعشاء بس بيروح للشيخ دوت، هما ست جلسات وكان مستعد انه خلاص يدخل على شيخ يديله الإجازة، ودخل على شيخ بعد كده قرأ معاه بدون ولا غلطة وأخذ الإجازة من ست جلسات، بس الجلسات دي كانت مخصصة للقرآن الكريم.

مش في فضلة وقتك. كتاب ربنا أقيم إنه ياخد فضلة وقتنا. درس النهاردة اسمه كيف نحب الله. أنا الحقيقة عايز أسأل، يعني هو واضح من الواجب عندي، لكن برضو نسأل الناس كده، هناك نوع، يعني أنا لما ألاقي معدل الالتزام بيزيد بأداء الواجب، والواجب عندنا هو في معظمه قراءة القرآن ساعة تقريبا في اليوم بتدبر، هل ده معناه ان بدأت تحب الجلسة دي مش بتأديها اداء واجب؟ لو في حد بدأ يشعر ان هو مقبل عليها لانه مشتاق ليها وليس لان الواجب بيحتم عليه كده، يرفع ايده بعد اذنك احب اشوفه. اذا هناك كثير من المشاعر نحو القرآن، ان بدأنا نحب القرآن. ده معناه ايه؟ اننا بنحب القرآن؟ لا. انا لما اكون بحب حد احب اقرا كلامه، فيبعت لي ايميل اقراه واقوم قافله. طب اعمل ديليت. لا مش هديليت يا سيدي. ديليت ده يا اخي، انت بالك يا اخي، انا عايز الايميل. ليه؟ مش خلاص قريت المسج اللي بعتها لك؟ الغيه. لا مش الغيه، ده لانك بتحبه هو، فبتحب تقرا كلامه، فتفتحه كل شويه تقراه. فلما تلاقي نفسك مرتبط ومقبل على القرآن، ده العلاقة مش بينك وبين القرآن، افهم، ده العلاقة اللي بقت قوية بينك وبين الله. ما القرآن كلام الله، فلما تلاقي نفسك مقبل على القرآن أكتر، بتحب القرآن أكتر، اعرف أن الحب بينك وبين الله هو الذي صار أقوى. بس أنت مش فاهم، أنت مش عارف تصنف الحكاية، ما أنتش عارف تشخص الأعراض. الأعراض اللي ظهرت على حضرتك دي هو إن حبك لله زاد. القرآن كلام الله، حبك لكلامه زاد، وأنت حبك له هو نفسه زاد. فالموضوع النهاردة عن إيه؟ عن كيف نحب الله. الحب هو إيه الأول؟ الحب هو أحد المشاعر الموجودة في القلب. القلب هو عبارة عن وعاء مشاعر. القلب ده مش القلب هو العضلة اللي بتضخ الدم، لا لا. القلب لما تسمع كلمة قلب في النصوص الدينية سواء من قرآن أو سنة، معناها أبو حامد الغزالي يقول اللطيفة الربانية التي هي وعاء المشاعر. لطيفة يعني حاجة شفافة، مش موجودة فيزيكال كده في الحقيقة، شيء شفاف عبارة عن وعاء المشاعر بتاعتك، مجموع المشاعر اسمها القلب. الحب هو أحد المشاعر الموجودة في القلب، زي مشاعر أخرى كثيرة، منها البغض، منها الحسد، منها الإيثار، منها أشياء كثيرة جدا. إذن الحب أحد المشاعر الموجودة في القلب، والحب معاملة قلبية، معاملة لكن بالقلب، يشعر فيها الإنسان بالإنجذاب نحو الآخر. فلما حسنا منجذب نحو حد، أنا بدأت أحب هذا الإيه؟ الشخص أو هذا الشيء. الحب معاملة قلبية يشعر فيها الإنسان بالإنجذاب نحو الآخر. إيه هي علامات الحب؟ قال لك من علامات الحب الإكثار من ذكر المحبوب. تلاقي واحد طول ما قاعد كده يتكلم على مراته، انت مش فاهم هو بيحبها، وممكن يكون بيهزر يقول لك ده طول النهار تعمل لي كذا، طول النهار تقول لي كذا، طول النهار انت مش قادر تقعد على بعضك نص ساعه ما تتكلم تجيب سيرتها اصلا. فالاكثار من ذكر المحبوب علامه من علامات الحب. الشوق اليه دوما، يشتاق اليه، مش قادر يقعد كتير بعيد عنه. الرغبة في الخلوة به، يحب يبقى معاه لوحده، يختلي به. الأنس بقربه، يبقى حاسس انه مأنوس وهو جنبه، يحس انه مبسوط وهو جنبه، حاسس بالوحشة وهو بعيد عنه. مع ممكن يكون في قلب 500 واحد، لكن حاسس انه زهقان وكأنه لوحده، كأنه وحيد، لأن حبيبه مش معاه. الغضب لغضبه، الفرح لفرحه، الحاجة اللي تغضبه تغضبني، والحاجة اللي تفرحه تفرحني، ببقى فرحان لمجرد ما عارف انه هيفرح. حب ما يحبه،
احب الحاجه اللي هو بيحبها، بغضه ما يبغضه. التضحيه من اجله. هو ايه معنى الهديه؟ واحد بيحب حد فبيجيب له هديه، يعني الهديه عباره عن ايه؟ تضحيه، تضحيه بالمال. بتروح بتزور حد انت بتحبه، هي تضحيه، تضحيه بالوقت. فالتضحيه من اجله، الفرح بهدايا. يقول لك ياه شفتوا؟ دي مراتي اللي جابت لي الهديه دي، خطيبتي اللي جابت لي الهديه دي، هو فرحان قوي كده ليه؟ ما هو بيحب الشخص ده ففرحان بهديته. فتالي بيحب ربنا يفرح بنعمته. طيب في مين الناس يقول لك ايه دلوقتي؟ بس اقول لك على حاجه، انا بحب ربنا بس انا مش بشعر بالعلامات دي. خلي بالك كل مسلم بيحب ربنا، كلنا بنحب ربنا، لكن المشكله ان في القلب منافسين اخرين لله بيتنافسوا على الحب عندنا. حبهم مسيطر على قلبنا، فبنعطي مساحه صغيره لحب الله ومساحة أخرى كبيرة لحب آخرين، منهم الوالدين، منهم الزوج، الزوجة، الأولاد، المال، الشهرة، الجاه، أشياء يحبها الإنسان. إيه المطلوب بقى؟ المطلوب طرد حب ما لا يجوز حبه مثل الشهرة والجاه، والإبقاء على حب ما يجوز حبه مع إعطائه مساحة أصغر من حب الله. فنبقي على حب الزوج والزوجة والوالدين والأولاد والمال، ولكن إعطاء هؤلاء مساحة أصغر من حب الله. لا شيء يقارن أبدا بحب الله. سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يعني أندادا يعني نظراء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا يوجد أبدا في قلبي من حبه مثل حب الله ولا أكبر من حب الله. حب الله يطغى في قلبي على كل شيء، وهو ده الهدف من درس النهاردة، نعرف إزاي نحب ربنا ونقوي حب الله في قلوبنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث حاجات اللي يبقوا فيه يجد حلاوة الإيمان. أول حاجة فيهم أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما. تحس بحلاوة الإيمان لما يكون الله ورسوله أحب إليك من أي شيء آخر. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقلب في النار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، الفلوس اللي في البنوك، ها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، البيت والشقة اللي انت وسعتها وعملتها وها تحبها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق، الله ورسوله وجهاد في سبيله قبل أي شيء، ثم بعد ذلك يأتي حب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن. يجوز، يجوز حب كل ده، ولكن يكون حبها أقل من حب الله. والحب في الله، حتى إذا أحببت آخرين أحبهم في الله. والحب في الله هو إذا أحب، خلي بالك بيقولك إيه أحد الصوفية القدامى، بيقولك إذا أحب الإنسان إنسانا أحب حتى كلبه، فكيف يحب الإنسان الله ولا يحب عبده؟ حب كل حاجة بتاعت أخويا، لو عنده كلب ولا قطة أحبهم لأن كلب أخوي، قطة أخوي، أي حاجة، قميص أخوي. طب ده ربنا بتحبه؟ يحب عبده. تحب الإنسان لا تحبه إلا لله، لن ينالك أي شيء من ذلك. يعني قال العلماء
وده كان بقى الحقيقه دي ده خطبه كنت بخطبها في امريكا في الفالنتاين دي اللي عاملين يوم للحب. عندنا 365 يوم حب، 365 يوم حب. احنا عندنا ده العلماء قسموا الحب انواع، حب في الله وحب في غير الله. الحب في غير الله منه ما هو محمود وما هو مذموم. المذموم الحب المحرم، والمحمود حب لكن في غير الله. والحب في الله نوعين، حب في الله طبعا الاثنين محمودين، ولكن فيه ما هو عادي وما هو سوبر، ما هو أرقى. هناك حب في الله لأن هناك علاقة تربطني بأحد الإخوة في الله. يعني هو مثلا شيخ، أنا بقعد في المقراءة بتاعته بتعلم منه، فأحبه في الله لأني بتعلم منه حاجة في ديني. زي الشيخ درويش كده، بحبه في الله بس في منفعة جاية من وراه، يعلمني تلاوة. وهو يحبني في الله برضه، لأن في منفعة جاية من ورايا، ما هو بياخد ثواب لما بيعلمني. فده حب في الله بس مش أعلى حاجة. أعلى حاجة أحب حد في الله لا يوجد أي علاقة ولا حتى أخروية بيني وبينه خالص. قابلت حد سلمت عليه في الشارع شعرت إني بحبه، شخص بشوفه في المسجد هنا شعرت إني بحبه، وانتهى الأمر كده. رجلان تحابا في الله اجتمع علي وتفرق علي. وده من أعلى المراتب يوم القيامة. يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يوم القيامة يوم 50,000 سنة طول، الشمس تقترب من الرؤوس، الناس غرقانة في عرقها، حاجة الناس هتقول يقوم بس الحساب، إن شاء الله هنروح النار خلاص مش قادرين. فيش ظل في اليوم ده إلا الظل بتاع ربنا اللي أعده لناس معينة منهم المتحابون بجلال الله. ربنا يجعلنا جميعا منهم إن شاء الله. ويقول الرسول عليه السلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أحب لله وأبغض لله. أبغض ما يبغضه الله، مش يقول لك أنا ما أعرفش، أنا ما بطيقش فلان ده. طب إيه السبب؟ ما أعرفش يا أخي. يعني إيه ما تعرفش؟ يعني إيه بتكره حد مش عارف ليه؟ إزاي؟ البغض كله سبب، وإذا تغير السبب تغير الأمر إلى الحب تماما. جورج بوش حد بيحبه؟ أنا بغضه في الله. طب نسمع بقى إنه تحول وتغير وآمن بالله، يا والله فورا يصير أعز الناس إلى قلبي. الموضوع بالرغم من كل حاجة، بالرغم من كل حاجة، ده الحب لله وفي الله. ده سيدنا سليمان حتى الخيل كان يحبها في الله، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حتى الخيل وتناسقها وجمالها كان بيحبها في الله. يعني كان ينظر على الخيل كده ويقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وده الواجب بقى اللي هيزيد علينا النهاردة، التأمل. التأمل في هذا القرآن المنظور الذي ننظر إليه كل يوم. قرآن مسطور بنقرأه في السطور، وهناك قرآن منظور خلق ربنا. كل شيء حواليك هتلاقيه رائع طالما من صنع الله. لما تطلع كده تاخد لقطة كده بعينيك برا المسجد، تلاقي كل شيء جميل من صنع ربنا في الصورة، وكل شيء دميم من صنع الإنسان. جرب كده، اطلع بص على الشجرة اللي برا المسجد، وخش في الشجرة كده وطلع بص لورقة الشجرة عاملة ازاي، بص على السحاب، بص على القمر، بص على كل شيء صنع ربنا، هتلاقيه رائع وجميل. تذكر قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبص على صنع الإنسان، بص العمارة اللي قدام المسجد عاملة ازاي، بص على عمدان النور، بص على الأسلاك، بص على قضبان المترو، حاجة فظيعة جدا. حتى لو كان صنع الإنسان جميل، عربية مثلا مرسيدس موديل 2013 مثلا، حاجة رائعة وجميلة،
ولا حاجة كان بالشجرة أبدا. لذلك ده الواجب بتاعنا الأسبوع ده مع قراءة القرآن، هنتأمل كل يوم ربع ساعة في خلق ربنا. تشوف وردة قدامك ما تعديهاش، اقف قدامها تأمل فيها وفي أوراقها وشكل أوراقها وتناسقها والألوان وتناسق الألوان وتغير الألوان. خلي بالك الألوان دي طالعة من ايه؟ من الأرض. هو نفس المية على نفس الأرض وتطلع 500 لون. ايه ده؟ فراولة لونها أحمر، توت لونه مش عارف أحمر غامق، مش عارف ايه لونه أسود، ايه مانجا لونها أخضر، وتفتحها جوه لونها أصفر، وطعمها ايه، وحاجة خيال خيال. نفس المية ونفس التربة يا جماعة، ده ما يعديش من هنا ورايح. تشوف السحاب كده وتشوف القمر كده وتشوف النخلة والخلفية بتاعتها السحاب، تقف تتأمل في اللوحات دي، دي لوحات ربانية ربنا خلقها لك عشان انت تتأمل فيها. تشوف القطة، الكلب اللي في الشارع قرب منه كده وبص في عينيه ودانه شنب القطة، وحاجة صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء متقن. حتى لو كان صنع ربنا ده عبارة عن شجرة ناشفة، شجرة ناشفة جافة، زوم إن أو زوم أوت، زوم أوت براها خالص وبص على الشجرة الناشفة دي بخلفية السماء الزرقاء والسحاب الأبيض، وبص الروعة بتاعت اللوحة. زوم إن في مقطع من مقاطع الخشب بتاع الشجرة الناشفة دي، وهتلاقي خطوط هندسية من أروع ما يمكن. صنع الله الذي أتقن كل شيء. خد بس بكرة خليه لأوراق الشجر بس كفاية. بص ورقة النعناع عاملة ازاي، ومشرشرة ومحببة خشنة وريحتها نفاذة. وبص شجرة الفيكس اللي بره المسجد دي ورقتها مش مشرشرة وناعمة وملهاش ريحة. وبص على مختلف الأوراق بتاع الشجر، بص على ورقة النجيلة طويلة ازاي، بص على التنوع اللي بس في الورق ورق الشجر، وقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. بص حتى جوه الورقة والعروق اللي ماشية جوه الورقة اللي بتشيل الغذاء لأطراف الورقة، حاجة خيال روعة. لو شفنا واحد بيكلم جماد نقول عليه مجنون، لو واحد يقف بيتكلم القمر نقول عليه مجنون، أو إنسان شاعري، إنسان شاعري بيتكلم القمر. إيه رأيك أنت؟ دين شاعري جدا. إحنا أمرنا نكلم القمر، واللي أمرنا الرسول عليه السلام، وقال لك كل رمضان لما تشوف الهلال تقول له هلال خير ورشد ربنا وربك الله. أنت بتكلم القمر، ايه الروعة دي؟ احنا بنهتم بالبيئة جدا، اوعى تكون فاكر بنهتم بالبيئة دول غير المسلمين في الغرب، لا هم بيهتموا بالبيئة بس ليه؟ من منطلق انوي، من منطلق بيسموه سيلف سنترد، انسان متمحور حول نفسه، هو كل اللي همه انه يعيش في جرين بلانت، يعيش على كوكب خالي من السرطان. فاحنا نهتم بالبيئة عشان صحتنا، لكن لا، احنا كمسلمين لا، احنا بنهتم بالبيئة لان احنا مسلمين ودي بيئة مسلمة. الشجرة اللي قدامي، القمر اللي قدامي، العصفورة اللي قدامي، كل ده مسلم موحد بيسبح، انا عايش في كون مسبح. وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتوا مش فاهمين، لكن القمر ده بيسبح والشجرة دي بتسبح والكلب ده بيسبح، كل ده بيسبح. فتنظر حواليك تشعر أنك في منظومة، منظومة كل واحد بيعزف نغمة وكله عامل نغمة واحدة في الآخر، شيء كلنا موجودين فيه، كل واحد بيأدي دوره. ازاي نحب ربنا اكتر؟ اولا قلنا الحب معاملة قلبية، لن تتحسن هذه المعاملة الا اذا ازدادت المعرفة.
كل ما عرفك اكتر كل ما حبك اكتر. يبقى ما يحدش يدعي انه بيحب ربنا هو ما يعرفش ربنا. اذا لابد نتعرف على الله. دون التعرف على الله لا يمكن نحب ربنا. انا بنزل الازازه دي عشان مش كل شيء تطلع في بتاع عشان مش اعلان. يعني الدروس اللي فاتت كلها عباره عن اعلان لشركه بركه وشركه بتاع استهلوش. لو تبرعوا للمسجد جابوا لنا موكيت جديد نعمل لهم اعلان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الايه دي توقف وقال جهله. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. فقال النبي جهله. جهل الانسان يغر بالله. اذا الجهل هو العدو الاول للانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما قالش الجهل. اخطأت خلاص مرفوع. لا درجة قتلت واحد بالخطأ. بالخطأ. خطأ. اكتر من كده قتل لكن خطأ مرفوع عنك. في كفارة تعملها. والنسيان نسيت تصل. نسيت. نسيت وكلت في رمضان. خلاص نسيت. في كفارة. وما استكرهوا عليه. اكرهت انك تكفر. اكراه يعني احد الصحابة اكره ان يقول كلمة الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم وكيف وجدت قلبك؟ قال ممتلئا بالايمان. قال فان عادوا فعد. لكن الجهل لا. الجهل هو العدو. تيجي يوم القيامة ايه ده ولا صلاة في صحيفة حسناتك؟ ده انا عشت 75 سنة ازاي ولا صلاة؟ لا مع حضرتك ما كنتش بتستبرئ من البول. انت لازم تعرف الطهارة نظامها ايه. في حاجة اسمها الاستبراء ثم الاستنجاء. كتير ما يعرفش عن الاستبراء. فاكر الموضوع كله ان هو يخلص التبول يستنجي وخلص. لا يا حبيبي اسمها الاستبراء. يعني تتأكد ان هناك ان خلاص خلى العضو من البول. انتهى الامر. بعد كده تستنجي. اذا عند ما في الجهل لا يعذر يا جماعة. في حاجات اساسية جدا لا يعذر فيها. فالجهل هو العدو الاول للانسان. فكيف يجهل الانسان الله سبحانه وتعالى؟ ما قدر الله حق قدره. اخر حاجه بنهتم بيها هو نحن نتعرف على الله. وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. لابد ان احنا نتعرف على الله. شو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره فصلت وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني كنتوا فاكرين إن السمع والأبصار والجلود مش هتشهد عليكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فكين ربنا مش عارف. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إزاي يبقى ده ظنكم في الله؟ إزاي مش عارفين مين ربنا؟ قوت القلوب. الاكل اللي بياكله القلب اللي بيتغذى عليه هو معرفه الله. هذا كان يقول هذا الكلام ابن رجب في مجموعه رسائله. يقول لا قوت للقلب ولا الروح ولا غذاء لهما سوى معرفه الله تعالى ومعرفه عظمته وجلاله وكبريائه. فيترتب على هذه المعرفة عرفنا ربنا أكتر وعرفنا جلاله وكبرياؤه خشية. يترتب على ذلك خشيته وتعظيمه وإجلاله والأنس به والمحبة له والشوق إلى لقائه والرضا بقضائه. فالواحد لما يتعرف على الله يحب الله ويخشى الله أكثر ويعظم الله أكثر ويجل الله أكثر ويأنس بالله ويشتاق إلى الله ويرضى بقضاء الله. هذه المحبة. فالمحبة النافعة لا يكفي أن تكون في العقل ويجب أن تكون في القلب كما تكون في العقل. لأن المحبة محبة الله يجب أن تخاطب المشاعر ولا يكفي أن تخاطب العقل. هناك من كان يعلم بوجود الله وكفروا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول رسولان يكلمهم ويقول لهم قل. يعني قل يا محمد قل للكفار من يرزقكم من السماء والأرض
أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني عارفين ربنا وعارفين أعماله وعارفين صفاته، لكن لم ينفذ هذا العلم إلى القلب. يجب أن ينفذ هذا العلم إلى القلب حتى ينقلب الأمر إلى حب، وده اللي احنا جايين له النهاردة. الحب، كيف نحب الله. هنشتغل على فكرة درس النهاردة من كتاب الدكتور مجدي الهلالي، كيف نحب الله ونشتاق إليه، وده كتاب مهم جدا. يقول الدكتور مجدي الهلالي في هذا الكتاب: العبودية الحقة لله عز وجل تعني في حقيقتها اتجاه الجزء الأكبر من مشاعر العبد نحو الله. فالحب يكون لله ويكون في الله، والبغض لن أبغض إلا كل ما ازداد حبي لله لا أبغض إلا لله. خلاص أتوقف عن البغض النفس. واحد داس لي على طرف خلاص، لكن أسمع واحد بيسب الدين لا يمكن أسكته. الخوف يكون من الله، الطمع يكون فيما عند الله. كل شيء، كل المشاعر تبقى عندي متوجهة نحو الله. لذلك يجب أن نعلم بنود العقد بيننا وبين الله. في علاقة بينه وبين ربنا، في علاقة بينك وبين جارك، علاقة بينك وبين زوجتك، علاقة بينك وبين أبوك. يجب كل واحد يكون عارف حدود العلاقة دي إيه، وما يعني هو ملتزم به نحو الآخر في العلاقة دي. طب هناك علاقة بينك وبين الله، إذن بالتأكيد هي أهم علاقة في حياتك كلها، وإيه دي اللي لابد إنك تعرف بنود هذه العلاقة. أول بند من بنود العلاقة بينك وبين الله هي أن الله هو الخالق. تم التأكيد على هذا المفهوم حوالي 1000 مرة في القرآن الكريم، مش تبقى عارفين، 200 مرة كلمة خلق بمشتقتها، خلق، خلقت، خلقنا، 300 مرة كلمة جعل بما يفيد الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. معناها هنا وخلقنا من الماء كل شيء حي، كلمة جعل جاءت تفيد الخلق هنا. وجعلنا السماء سقفا مرفوعا. البدء، كلمة البدء أنا أعتقد أظن 14 مرة بما يفيد معنى الخلق، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. التصوير، تصوير إن يدي إيمج، يدي صورة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الفطر، فاطر السماوات والأرض. الإبراء، الخالق البارئ المصور. الإبداع، بديع السماوات والأرض. كثير جدا من الألفاظ تأتي في القرآن الكريم لتفيد معنى أساسي، وهو أن الله هو الخالق. هذا هو البند الأول في العلاقة بينك وبين الله، وهو أهم شيء يجب أن تفهمه. سبحان الله، في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، عندنا واحد كافر بسبب غروره بالمال، عنده بقى جنتين وبينهما زرع وعناب ونخيل، فمغرور بفلوسه. فصاحبه المؤمن بيذكره، فالطبيعي يقول له ايه، أكفرت بالذي رزقك؟ لكن لا، ما قالوش كده، قال له أكفرت بالذي خلقك. مع ان الطبيعي يقول له أكفرت بالذي رزقك، لكن لا، بيذكره بأول بند من بنود العلاقة، أكفرت بالذي خلقك. البند الثاني أن الله هو المالك. الله، طب أنا مالك، عندي حاجات، عندي عربية، ممكن يكون عندي بيت، ممكن يكون عندي على الأقل عندي هدومي، عندي أزمتي، عندي حاجات. أنت مالك إضافي، المالك الأصلي هو الله.
انت مالك اضافي اضاف لك الملكيه لفتره ليختبرك. انا جعلنا ما على الارض كل حاجه بقى عربيتكم وفلوسكم وكل حاجه زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، يعني لنختبرهم نشوف هيعملوا ايه بالفلوس دي وبالاموال دي وبالاملاك دي. واحد بيدي ابنه 20 جنيه صغير عشان يتفرج يشوف هيعمل بيها ايه، بيختبره. فراح الواد اشترى بيها كل هلبان، خلاص مش هيديله 20 جنيه تاني، وضع عبيط اديله بقى 5 جنيه عشان هو هيصرفها كلها. ماشي طيب، لقيته حوشها كلها، نفهمه يا ابني الفلوس دي مش عشان نحوشها كلها، لازم برضو نمتع نفسنا بيها واللي ربنا له حق فيها. واحد بقى راح جاي جاب 5 جنيه لبان وراح نطلع لله 7 8 جنيه وراح محوش 7 8 جنيه، لا ده الواد ده كويس. يبقى الاب ادى لابن الفلوس دي عشان يبتليه بيها عشان يختبروا بيها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بص بقى على الفلوس اللي جوه محفظتك دي، ده ابتلاء. اللي في حسابك في البنك ابتلاء، ربنا بيبتليك، هتتعامل معها ازاي؟ بإسراف ولا بتقتير؟ الله هو الذي له السلطان، ده البند الثالث. يعني ايه؟ ربنا متحكم في ملكوته، هو مالك وانا مالك، انا بمتلك حاجات، لكن ايه الفرق بين ملكيتي وملكية ربنا؟ انا مثلا قول مثلا عندي حتة ارض، الارض دي فيها شوية شجر، الشجر ده فيه ثمار، من هو مالك الثمار؟ انا. كويس، انا مالك الثمار. طيب تقدر تتحكم بقى في الثمار بتاعتك يا شاطر السنة دي وتطلع لي 6.4 طن؟ لا ما اقدرش قوي كده. ليه؟ مش انت الملك؟ مالك بس مش متحكم في ملكيتي قوي كده. طب تقدر تتحكم في الكواليتي بتاعتها والسنه دي تطلع يعني نوعيات معينه جايه؟ لا لما احنا ونصيبنا. الله، يبقى انت مش مالك بقى. لا انا مالك بس مش متحكم كده، ربنا هو الذي له السلطان والقادر على كل شيء. البند الرابع، الله هو الرازق، هو الرزاق، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فربنا خلقنا ورزقنا، مش خلقنا وسابنا نموت من الجوع، لا رزقنا. طيب ربنا خلقنا ورزقنا، يبقى المفروض برضو يهدينا للرزق عشان نعرف ننال الرزق ازاي. البند الخامس، الله هو الهادي. يقول مجاهد، ومجاهد احد المفسرين الكبار وهو تلميذ ابن عباس، هدى الانعام لمراتعها، يعني البهائم ربنا هداها الى اماكن تاكل وتشرب، وهدى الانسان لطريق الخير والشر والسعادة والشقاوة. احنا بقى هدانا غير بقى ناكل ونشرب ازاي برضو، لا هدانا كمان لطريق الخير وطريق الشر. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله هو الهادي الذي يهدينا. خلق دون هداية يبقى عبث، خلق زائد هداية يساوي نظام ثابت، احنا نعيش في نظام ثابت. إن كل شيء خلقناه بقدر، فيش حاجة صدفة، ده لأن الله سبحانه وتعالى هو الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل بقى البنود دي تتلخص في آية قصيرة جدا من 4 كلمات، ألا له الخلق والأمر، بتلخص العلاقة، له الخلق هو الخالق وكل ما يتبع ذلك. أليس له الحق أن يأمر فيطاع؟ الجزء بتاع ربنا متقن، الجزء بتاعنا بقى احنا بقى بالنسبة للأمر قطعنا،
ما بنقومش بواجبنا، بنهجر القرآن، بنكسل في الصلاة، ما بندعمش المظلومين، ما بنساعدش المغلوبين، ما بنقومش بواجبنا. طب بعد ما قمناش بواجبنا عمل فينا ايه؟ اهلكنا. سبحانك يا رب. يبعت لنا رسائل غريبة الشكل في القرآن الكريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا إله إلا الله. بعد كل ده يبعت لنا هذه الرسائل. سبحانك يا رب. ففروا إلى الله. مش من الله. رسائل عجيبة تأتي للإنسان بالرغم أنه عاصي متمرد. ده علاقة غريبة. إيه العلاقة دي؟ كنا احنا بنحاول نستكشف العلاقة. خلي بالك لسه ما وصلناهاش. هناك يا جماعة ثلاث سيناريوهات للعلاقة بالله. هناك سيناريو الخوف، اعمل اللي عليا وابعد عن الحرام لاني اخاف من عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة. كويس. هناك سيناريو اخر، سيناريو الطمع، اعمل اللي عليا وابعد عن الحرام لاني طمعان في بركة ربنا في الدنيا والآخرة. بسموها الرجاء، انا بسميها الطمع، بسميها بحقيقتها بقى. طمعان في بركة ربنا، هاي المشكلة، دنيا وآخرة. حلو. بس الاثنين دول مش احسن سيناريوهين. هناك سيناريو افضل منهم وهو سيناريو الحب. اعمل اللي عليا وابعد عن الحرام لاني بحب ربنا، لاني مش عايز اغضب ربنا، لاني عايز ارضي ربنا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف بقى علاقه الحب بقى، حب طالع وحب نازل، حب طالع وحب نازل. ده افضل سيناريو من السيناريوهات. ولكن لازم اعبد ربنا ايضا بالسيناريوهين التانيين، الخوف والطمع، لازم ايضا. شوف ابن رجب يقول في كتاب استنشاق نسيم الانس، يقول قد علم ان العباده تقوم على ثلاثه اصول. هناك ثلاث اصول للعباده: الخوف والرجاء والمحبه، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثه حتم واجب. لذلك ذم السلف من تعبد بواحد منها واهمل الاخرين. الحقيقه التعبد بواحد منها واهمال الاخرين يؤدي الى بدعه، زي بدعه الخوارج. الخوارج عبدوا الله بالخوف فقط، فبقى عندهم مرتكب الكبيره مخلد في النار. مسلم ارتكب كبيره مش خارج من النار، ازاي يخطئ ويرتكب كبيره؟ عبدوا الله بالخوف. عكسهم المرجئه، قال لك لا يضر مع الايمان معصيه. ايه اللي بيقول لا اله الا رسول الله على الجنه؟ حد مش هيمر على النار مهما عمل. ولا ينفع مع الكفر طاعه ايضا، وده حقيقه. لكن اهم شيء الاعتدال بين الاثنين. اول حاجه عشان تقترب من الله تعرف ان الله يحبك، وبالرغم انك عبد عاصي ومتمرد، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. مش بس كده، يقول لك إيه كمان؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تخيل بقى نفسك عاصي ويقول لك ها مش جه الوقت بقى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، القرآن، وما نزل من الحق. مش جه الوقت بقى؟ ربنا بيقول لك مش وقته بقى ولا ايه؟ مش كفايه بقى؟ يا خبر ابيض. سبحان الله. شوف من وصايا
الرب تعالى لموسى أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. ده من وصايا ربنا سيدنا موسى، أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك، يعني بكل عقلك وبكل قدرتك. سمعكم دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد كده هرجع للحتة دي تاني. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. يعني يا رب لو اديتني اللي بحبه خليه حاجة بتقوى بيها على حاجة انت بتحبها، اعمل بيه اللي انت بتحبه. وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب. ولو حرمتني من حاجة انا بحبها اجعلها عشان اتفرغ لحاجة تانية انت بتحبها. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله. فاكرين الوصية لموسى؟ أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، وأرضيك بجسدي كله وبكل قدرتك. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك. خلي بالكم كل الأنبياء جايين من مشكاة واحدة، مشكاة النبوة. الدعاء ده على فكرة هيبقى واجب علينا كل يوم بنقول. أول خطوة تعرف أن ربنا بيحبك. ليه ربنا بيحب عباده؟ عشان احنا مثلا مصنوعين من الألماز، يعني النوعيه احنا يعني اللي احنا ماديا حاجه فخمه قوي، داخل في صناعتنا الذهب فضه ولا حاجه. بني ادم لو اتسيح بينزل شويه فوسفور على شويه دهون على شويه زيوت تعمل بالظبط 3 حتت صابون من غير ريحه بالظبط. الواحده حته ب 65 قرش. يعني احنا من ناحية الماديه كل واحد فينا مش بس 6 جنيه، لا داخل فينا الذهب ولا الفضه ولا الالماس ولا حاجه. فمن الناحيه الماديه مفيش حاجه تخير ربنا يحبنا خالص. يعني هل مثلا عشان مثلا الانسان مخلوق طويل العمر مثلا، من اقل المخلوقات عمرا، اعمار امتي بين 60 و 70، تيجي فين انت في الجبال وفي ولا حاجه من اقوى المخلوقات في الدنيا مثلا خالص. تعرف كده تسابق الحصان؟ مين هيسبق انت الحصان؟ تعرف تنط؟ بتنط قد ايه من طولك؟ تعرف البرغوث بينط 100 ضعف طوله؟ خد نفس كده وانزل تحت المية ونشوفك انت ولا الدولفين. فيش. امال ايه؟ ايه السبب ان ربنا يحب عباده؟ اللي يميزك عن باقي الخلق ايه؟ النفخة العلوية التي ربطت هذا الكائن الطيني بالسماء. فرق بينك وبين كل المخلوقات، انت منفوخ فيك من روح ربنا اعدها لك. ونفخت فيه من روحي. خلي بالك الروحي دياء الملكية، يعني الروح التي اعدها الله لك. احسن في ناس فاهمة دي من روح ربنا اللي جوه ربنا. اوعى تفكر كده، روح ربنا اعدها لتنفخ فيك. فهناك مظاهر لتكريم الإنسان. ربنا كرم الإنسان، أسجد له الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ليه؟ ربنا بيعلن إله جديد يعني؟ لا،
بيعلن مخلوق جديد VIP عنده علم غير موجود عند احد، يعلم الاسماء كلها ولا الملائكه عندها العلم ده، مخلوق غير عادي. فاسجد له الملائكه، سخر الكون كله لخدمتك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، كله مسخر ليك عشان تبقى انت خليفه الله في الارض. انت اخترك تبقى خليفه الله في الارض، انت تقيم العدل، انت تقيم الحضاره، انت تعمر الارض، مش الدببه، مش القرود خالص، انت بني ادم، انت الانسان، انت اللي اختارك وكرمك، خلقك بيدي. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ التكريم كمان غير مرتبط بكفر ولا ايمان خالص. ربنا كرم بني ادم كله، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مجرد انك بني ادم ربنا كرمك. ربنا نهى عن التمثيل بجثث الكفار. كفار بيعبدوش ربنا، بيعبدوا بني ادمين، واللي بيعبدوا حيوانات، واللي بيعبدوا اصنام. فقال لا تمثلوا بعبادي، ده حديث في مسند الامام احمد. ويقول ايضا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. تعتدوش حتى على الكفار اللي بيقاتلوكم بس. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير ده غالبا كافر يعني، واسرنا في الحرب، كان جاي عشان يقتلنا ويغتصب النساء ويغتصب الارض، مسكته واصبح ضعيف، قال لك اطعمه. خبر ابيض، ده انا عايز اتفرتكه. لا، تطعمه وتبقى طيب معاه. سبحان الله، كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم باسرى بدر؟ اسرى بدر دول اللي قتلوا السيده سميه، دول ضربوها بحربه في موطن عفتها، اللي عذبوا سيدنا بلال وعذبوا المسلمين. لما في أول غزوة اتمسك أسرى قال استوصوا بهم خيرا. أقول لك على حاجة كمان، الملائكة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الملائكة بتستغفر لنا، حد يقول لي سبب يخلي الملائكة تستغفر لنا؟ إيه العلاقة بينه وبين الملائكة؟ لا قرايبنا ولا أصحابنا ولا احنا بنقعد معاهم ولا بنشوفهم ولا حاجة خالص خالص. ايه اللي يخلي الملائكه بتستغفر لنا يا جماعه؟ ولا احنا يعني شخصيات نتحب يعني؟ ايه اللي يخلي الملائكه عارفه حب ربنا لعباده فبترضي ربنا بانها تستغفر لنا؟ اما اديني بقى سبب تاني. اسمع، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. دول ايه بقى؟ دول اعلى الملائكه، حمله العرش، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إيه ده؟ ملائكة بتدعي، عارفة حب ربنا ليه، عارفة ربنا بيحبنا، ربنا بيباهي بينا الملائكة، يقول هؤلاء عبادي في الحج جاءوا شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي. فلو كانت ذنوبهم، ربنا بيتكلم الملائكة عننا احنا، لو كانت ذنوبهم بعدد الرمل وكعدد القطر وكزبد البحر لغفرتها له. قدر النفس الإنسانية عند الله ايه؟ حتى لو نفس كافر. ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس الإنسانية لها قدر كبير عند الله. وكلما طبعا النفس دي ازداد قربها من الله كلما ازداد قيمتها أيضا، فكذلك المؤمن قيمته أكبر كمان. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لزوال الدنيا
أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا كلها ما تسواش نفس مؤمن واحد. لذلك انتوا فاكرين انا ما اعرفش اللي متابعني على تويتر، انا اعلنت من كام يوم مقاطعتي للاعلام، واعلنت ان اول حاجه ساقاطعها برنامج اللي انا مدعو فيه بكره في قناه التحرير. لكن النهارده اتصلوا بيا واتفقت معاهم ان اروح بشرط اني اتكلم في الموضوع ده، ولن اتكلم في السياسه، هتكلم في ده، ثقافه العنف اللي حصل. فلما بس ده برنامج سياسي، قلت لهم هو كده، قالوا موافقين. فانا رايح بكره عشان اتكلم في هذا الموضوع، موضوع ثقافة العنف اللي بقت موجودة، كيف بيتجرأ الإنسان على قتل إنسان؟ الأمر بقى سهل. فرحة ربنا بعودة العاصي معناها إيه؟ غير إن الله يحب عباده. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. واحد منكم راكب الركوبة بتاعته في أرض صحراوية فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، يئس إنه يلاقيها، راح شمال ويمين مش لاقيها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، ونام تحت شجرة واستعد للموت، ما خلاص هو مش من غير الراحلة والأكل والشرب اللي عليها هو هيموت في الصحراء دي. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرحة الإنسان ده بنجاته من الهلاك فرحة ربنا أكبر من هذه الفرحة بعودة الإنسان التائب. أنت بقى لما تعمل حاجة حرام وتتوب إلى الله ربنا يفرح بيك أكتر من فرحة أي إنسان بنجاته من الموت. ربنا ماذا يريد الله؟ إنه يدخلنا فين؟ الجنة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فربنا بيدعونا إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى يحب العباد، لكن في عباد اختارت الكفر، هي اللي عملت كف نفسها. لكن ربنا أراد لنا الإيمان، أراد لنا الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يتأسف على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. خبر أبيض. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة ولقى امرأة شايلة طفلها الرضيع ولازقاه في بطنها وبترضعه، فبص للصحابة قال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ تفتكروا الست دي ممكن ترمي ابنها في النار، البيبي اللي بترضعه ده؟ قلنا: لا والله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. دي علاقة حب يا جماعة، يا جماعة. ده الراجل قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الألوهية. فربنا بيؤمر سيدنا موسى وسيدنا هارون يقول لهم إيه؟ روحوا اذبحوه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إيه الرحمة دي؟ ده ربنا جعل طرق ننتفع بيها حتى بعد ما نموت. مت تفضل تاخد ثواب. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الله، مت وبرضو باخد. ربنا يفضل يديلك. سبحان الله. أقول لكم على حاجة، جي دبليو ماريوت ده فندق فخم أوي، أو فور سيزونز مثلا، حاجات فخمة أوي. انتوا متخيلين السويت بتاعه عامل ازاي؟ جناح كده في الفندق ده، حاجه فخمه فخامه فظيعه. وممكن بقى يكون معاك بقى فول بورد، ثلاث وجبات كلها يعني بوفيه، حاجه عيشه جامده قوي. الواحد لو عاش كده على طول مش تبقى تحفه؟ حلوه قوي. ها لو الجنه كانت كده، سويت في جي دبليو ماريوت وثلاث وجبات اوبن بوفيه فيها كل حاجه، مش كفايه وحلو قوي؟ حلو قوي صح، حلو قوي. لكن لا، ده الجنة، ده ولا حاجة جنب اللي في الجنة. يعني الجنة لو كانت أقل من اللي هي فيه دوة
مليون مرة كنا ممكن نرضى برضو وحلو قوي ويبقى حاجة، لكن لا لا لا، ربنا لا يرضى لك إلا أحسن شيء، أحسن شيء. دعاء هنقوله من النهاردة، وإن شاء الله يجيلكم على الإيميل، وإنت ممكن تروح تدور عليه برضو على الإنترنت لو إنت ما بيجيلكش الإيميلات بتاعتنا، خد كده إيه أو اكتب دعاء. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك

ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجسدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعيي كله في مرضاتك. الواجب بقى من النهاردة تأمل في الكون 10-15 دقيقة كل يوم. تطلع كده شوف ورق شجر، اتفرج على ورق الشجر وقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. بص في مخلوقات ربنا، بص في ورقة النعناع كويس شمها وقول سبحان الله ايه ده، ايه الخلق ده، وبعد كده احطها في كوباية الشاي. بس كل حاجة ما تفوتهاش، اي حاجة صنع ربنا تأمل في جمالها وتأمل في قدرة ربنا. عايزين نحصي النعم، اعمل كده كراسة اسمها كراسة النعم، احصي النعم، اكتب كده نعم ربنا عليك. ابدأ اكتب، حاول تفتكر نعم اكتبها. عندنا باب اسمه الوسائل العملية لتمكين حب الله، الوسائل العملية لتمكين حب الله من كتاب كيف نحب الله ونشتاق إليه. الكتاب هيتبعت لكم مجانا على الإيميل بتاع الدكتور الهلالي مجدي الهلالي. والكتاب أيضا لو أنت مش معانا على الإيميل خش على جوجل وموجود في المكتبة بتاعة الموقع بتاع الدكتور مجدي اسمه الإيمان أولا. لو بحثت بكلمة الإيمان أولا يجي لك موقع الدكتور مجدي الهلالي، المكتبة هتلاقي فيها كتبه كلها حاططها مجانا، كيف نحب الله ونشتاق إليه. هنجيب منه قراءة الوسائل العملية لتمكين حب الله. اللي بقى هيشتري الكتاب من صفحة 129 ل 153 أو 104 ل 122 على حسب الطبعة. ماشي؟ ماشي. أعتقد إن الأخ اللي بيبيع الكتب بره موجود عنده الكتاب ده، لأن أنا نبهت عليه النهارده وقلت له أخ محمد حاول تجيب الكتاب ده عشان أنا أعمل لك إعلان. أنا بعمل له إعلانات. دعاء الحب كل يوم مرة بس، التركيز بتدبر. خلاص مفيش حاجة اسمها بدون تدبر، لا قرآن ولا دعاء ولا أذكار ولا حاجة تاني بدون تدبر. خلاص احنا بنهتم بالكيف مش بالكم من هنا ورايح. الدعاء ده بتدبر، ورد الإلحاح، الإلحاح على الله قبل كل صلاة، قبل قراءة القرآن خاصة دايما كده الدقيقتين أو الثلاثة اللي بتديهم الحاح على الله ان يصبح قلبك بالقران من اهم ما يمكن، وهم اللي بيساعدوك على التدبر، انك بتفصل بين قراءتك للقران وبين الدنيا اللي انت جاي منها. جاي ومتخانق مع ده ومع دي وبتاع وده عايز منك وده بتاع وفلوس وبتاع، ومره واحده تقوم فاتح القران تقرا كده، لا قبلها اقعد دقيقتين كده اعمل لنفسك ايه تهيئه اورينتيشن. الحاح على الله ان يصلح قلبك بالقران. وطبعا قراءه القران 60 دقيقة نص ونص يبقى كويس. مبسوط جدا من اللي بيبعت لي اقل، في اخ او اخت مش عارف كتبالي مرة 11 دقيقة ومرة 19 دقيقة، انا مش عارف ازاي 11 و19، يعني ده معناه ان الاخ او الاخت شغال بستوب ووتش. لا مش كده الموضوع، مش بالستوب ووتش، بس يعني عايزين بقى ايه نحاول نكثف شوية القراية، وكتاب ربنا ما يتسبش من ايدينا ابدا اي يوم ان شاء الله مهما كان. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. المره الجايه يوم الاحد القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب السورة، ونرحب باسمكم كذلك بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: بسم الله نشرع ونبدأ سورة جديدة من سور القرآن الكريم بعد أن انتهينا من سورة النجم، وانتهينا من كذلك الإجابة على أسئلة الأخوة المشاهدين التي وردت خلال سير الحلقات الماضية. ونذكر الأخوة بأنه بإمكانهم التواصل مع إدارة البرنامج ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي من خلال بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة ويظهر كذلك خلال سير هذه الحلقة والحلقات بشكل عام. لابد فضيلة الشيخ الدكتور قبل أن نشرع في الحديث حول سورة القمر، نحن دائما حينما نأتي إلى سورة جديدة لدينا بعض الأركان أو بعض الموضوعات التي نقف عندها، التسمية، النزول وأسباب مكان النزول، عد الآيات، المحاور العامة، يعني الألفاظ، هذه مسائل سنأتي على ذكرها بشيء من التفصيل. لكن من بين ما نذكر العلاقات والتناسب بين السور، ونذكر في سورة النجم أننا تحدثنا عن علاقتها بالسورة التي قبلها،
1: صحيح،
0: وأرجأنا الحديث عن العلاقة بينها بين النجم وبين ما بعدها وهي سورة القمر إلى أن يأتي وقت الحديث عن سورة القمر، صحيح. فالآن جاء وقت الحديث عن سورة القمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. جزاك الله خير. طبعا سورة القمر كما تعرف وسنفصل فيها إن شاء الله الحديث، هي سورة مكية، مكية نزلت تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات قبل الهجرة، قبل الهجرة، بعدما مضى من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 6 سنوات 7 سنوات أنزلت. هذا تاريخ تقريبي. لماذا نقول هذا؟ الحديث موجود في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال العلماء كانت يومئذ كانت بنت 6 سنوات عائشة رضي الله عنها، بعد ذلك يعني 10 سنوات بعد ذلك عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: لكنها تتحدث عن آية وليس عن سورة،
1: أن السورة تقريبا نزلت متكاملة، هذه ليست من السور التي نزلت منجمة، لأن الموضوع واحد والمحور واحد كما تعرف. فهذا هي 37 من حيث ترتيب النزول، وسأصل لما تفضلتم به في المناسبات. 37 في ترتيب النزول بعد سورة الطارق والسماء والطارق، وقبل سورة صاد والقرآن ذي الذكر، هكذا الذي يذكره معظم أهل التفسير. فهي أما في المصحف فهي بعد النجم وقبل سورة الرحمن، ولها مع السور في النزول لها علاقات ومناسبات، ولها في المصحف الشريف مع سورة النجم والرحمن مناسبات. هذا أول ما نقوله عن هذه السورة العظيمة. آياتها 55 آية، 55 آية
0: باتفاق
1: تقريبا معظم أهل العد. هذا الذي وجدته في التفاسير.
0: لكن قلت هي مكية،
1: نعم،
0: وورد فيها شأن من حديث حول غزوة بدر،
1: نعم،
0: حينما يقول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر،
1: نعم، صحيح.
0: هل هذا من التنبؤ بالمستقبل؟
1: طبعا، بارك الله فيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يقرأها وهو في مكة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولا يعرف من هو الجمع ومن هم وكيف يولون الدبر ومتى. يقول لما كانت غزوة بدر فهمت الآية.
0: سبحان
1: عمر بن الخطاب الذي كان ملهما ومحدثا، وقال لو كان فيكم ملهمون أي محدثون لكان عمر، قال اليوم فهمت الآية. وفعلا هي نزلت في مكة وطبقت في المدينة، وهذا من الإعجاز الغيبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينبئ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين سيهزم؟ أي جمع؟ الجمع في غزوة بدر ويولون الدبر، وكانت نصرا عظيما مؤزرا.
0: جميل. طيب إذن هذا فيما يتعلق يعني بمكان نزولها، هل ورد شيء في سبب النزول؟
1: هي سورة تعالج القصص القرآني، القصص الأقوام السابقين المكذبين، وكثير من الصور نزلت ابتداء وليس شرطا أن يكون لها سبب معين. علماء التنزيل لا يذكرون لها سببا خاصا، وإنما طبعا السبب الأساسي في مطلعها، عفوا نسيت، في مطلعها اقتربت الساعة وانشق القمر، كثيرون يقولون نزلت عند حادثة انشقاق القمر المطلع، أما بقية الآيات نزلت تعالج القصص.
0: وحادثة انشقاق القمر،
1: نعم،
0: جاءت بناء على طلب من قريش، أليس
1: نعم
0: كذلك؟
1: هذا في قول معظم المفسرين وأصحاب السيرة النبوية، أن المشركين وأن القرشيين الذين كانوا يعاندون ويصرون على التكذيب وعلى الكفر قالوا أرنا شيئا معجزة، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يريهم آية، فأراه الله سبحانه وتعالى آية انشقاق القمر، وهذه آية عظيمة، آية علوية حسية عظيمة، أن يشق الله لنبيه القمر وهو جرم عظيم في السماء يبعد عن الأرض 384,000 كيلومتر، هذه معجزة تفوق كل المعجزات الحسية. ولذلك سنقف بعد قليل لماذا سماها الله سورة القمر.
0: طيب دعنا نقف الآن عن التسمية.
1: عند التسمية. جيد. التسمية بارك الله فيك تسمى سورة القمر نسبة إلى هذا الجرم العظيم الذي شقه الله تبارك وتعالى تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أنت تعرف ويعرف المشاهدون أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم،
0: العقلية
1: العلمية البيانية الخالدة. دليل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة وجاءت الدول الإسلامية، إلى اليوم نحن نقف على المعجزة العلمية العقلية البيانية بين يدي كل إنسان. فلذلك معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن معجزات الرسل السابقين أنها باقية خالدة، ولا تكون باقية خالدة إلا إذا كانت علما. أما لو كانت عصا ولو كانت فقط انشقاق القمر
0: حسية، يعني
1: حسية رآها من رآها، ونحن الآن لا نراها. نحن الآن نرى عصا موسى،
0: نقرأ عنها
1: بارك الله فيك. هل رأينا نحن كيف كان عيسى يبرئ الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ نسمع ونقرأ. أما الآن هل نرى ونقرأ معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل نعم، هي بين أيدينا، إن كنتم تستطيعون أن تجدوا فيها شيئا من التناقض أو يخالف العلم فأتون بذلك، فهي معجزة ناطقة عبر الزمن، عابرة للزمن، عابرة للقارات.
0: طيب نحن كنا عند تسمية السورة باسم القمر بهذا الجرم السماوي.
1: حادثة انشقاق القمر، ثم تقول الجمهور وقول بعض العلماء، قول الجمهور 90% من جمهور المسلمين يقولون وقعت الحادثة، وعلى في مقدمة ابن عباس وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود، كل الصحابة، أنس بن مالك، أنا جمعت لك بعض.
0: هذا الجمهور،
1: جمهور يقولون بوقوع الحادثة.
0: من خالفهم؟ تفضل.
1: حتى نثبت عن عبد الله، عفوا، عن أنس بن مالك. رضيع أنس بن مالك من هو؟ تربى في حزن
0: النبي صلى الله عليه
1: وسلم، خادم الرسول. قل أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يقول فأراهم انشقاق القمر، وفي لفظ الإمام الترمذي فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث أستاذ رقم 3 رواه الإمام البخاري ومسلم وغيره، عن عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل يقول انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا الجميع، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ثالثا لا نكثر من الأحاديث، عن ابن عباس رضي الله عنه أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم عندي الأرقام. آخر حديث الإمام الترمذي عن جبير بن مطعم وهو صحابي جليل رضي الله عنه قال إن شق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين،
0: أي على جبلين في مكة،
1: على جبلين يقول، هو يقول على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد. يعني انظر، يعني إنسان يأتي بمعجزة القمر، من يستطيع أن يشق القمر؟ قالوا والله سحرنا محمد. قال بعضهم من العقلاء لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. يعني سحرنا نحن في مكة، هل يستطيع أن يسحر الناس في الطائف وفي المدينة؟
0: لأن هذا القمر يرى في كل الأنحاء،
1: في كل الأنحاء، وخصوصا في المنطقة التي يكون فيها بالليل، ربما الجهة الثانية من الكرة الأرضية قد يخفى إلى غير ذلك. فهذه كل أحاديث تثبت أن الحادثة وقعت.
0: فلما سألوا السفار هكذا،
1: السفار بارك الله فيك، قالوا نعم رأينا شيئا غريبا. هذا
0: سبحان الله.
1: الطائفة الثانية وهي عددها قليل يقولون يكون انشقاق القمر قبيل يوم القيامة، يقولون اقتربت الساعة ودنت وأزفت وانشق القمر إذانا بحصولها. واللغة العربية والقرآن يعبر بالماضي عن المضارع بدلالة أتى أمر الله
0: فلا تستعجلوا،
1: بارك الله. لكن الدليل والواقع والعلم الحديث، أستاذ محمد، نحن اليوم نقوم في تفسير هذه السورة، يثبت أن ثمة شقا عظيما
0: في القمر،
1: في القمر، ليس نحن الذين اكتشفته وكالة ناسا الأمريكية، بأن ثمة شق أكثر من 250 كيلومتر وعرضه عشرات الأمتار. وإلى الآن هم يتساءلون، لابد أن يكون أن يحدث للقمر شيء،
0: زلزال
1: شيء من هذا النوع. ولذلك يعني يتحدث كثير ممن يهتمون بالإعجاز العلمي في القرآن بأن الانشقاق وقع وآثاره باقية إلى الآن، وصدق القرآن الحديث.
0: لكننا كنا في معرض الحديث عن تسمية السورة.
1: أنا جاي ما شاء الله عليك، أنت اليوم دقيق معي. الآن محور السورة في الحقيقة، أنا قلت مرارا وأنت تذكر أسماء السور، أستاذ محمد، لنا نوعان من الأسماء. إما أن يكون اسم السورة هو المحور، اسم السورة يعبر عن محورها، وهذا موجود في كثير من الصور. عندما أقول سورة المؤمنون بين قوسين، تحدث عن المؤمنين في بدايتها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأتى بالصفات. في وسطها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآية ربهم يؤمنون. في نهايتها حديث عن المؤمن، الخط هو خط الإيمان. سورة المنافقون أو المنافقين على الحكاية وعلى الإضافة، حديثها كامل عن المنافقين. إذن المحور هو الاسم. سورة يوسف، أستاذ محمد،
0: قصة يوسف
1: مفصلة،
0: صحيح.
1: واسمها يوسف،
0: صحيح.
1: اتفقنا على هذا الكلام،
0: واضح،
1: جميل.
0: هذا النوع الأول،
1: هذا النوع الأول. النوع الثاني، المحور شيء والاسم شيء آخر، وهذا ناقشناه في سورة الزخرف، ناقشناه في سورة الشورى،
0: الشعراء
1: ناقشنا. المحور هو يوجد للسورة محور تلتف حوله الموضوعات، ويكون الاسم ملمحا مهما، ملمحا بارزا، خطا واضحا في السورة. ونحن الآن مع ذلك، نحن الآن إذا سورة القمر، كما تعرف سورة القمر محورها العام الأقوام المكذبون ومصائرهم، ذكر يعني ذكر قصص الأقوام المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، وتكذيبهم وما آل إليه مصيرهم، وعظا لقريش. هذا هو المحور العام. ضرب الله مثلا لمكذبي قريش وكفارها بأمثال الأقوام السابقين، كذبوا فكان مصيرهم العذاب. هذا هو المحور الأساسي للسورة، واضح؟ إلى أن يقول لي لكفار قريش أكفاركم خير أم من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. لأجل هذا الغرض جاءت لتزلزل أقدام المكذبين وتدعوهم إلى الإيمان.
0: فإذا التكذيب،
1: نعم،
0: والتعذيب،
1: نعم،
0: حينما حدث منهم تكذيب جاءهم التعذيب، هو المحور،
1: هو المحور. وعظا
0: وإنذارا
1: لقريش. هذا ضروري، يعني كأن المحور يتكون من شقين، محور الأقوام السابقين وما آل إليه أمرهم، وعظا وتعليما، وكيف نقول، يعني تدريسا لقريش وتعليما لها حتى تأخذ العبرة من غيرها. يعني
0: واضح.
1: هذا هو المحور،
0: واضح.
1: لما تحدث عن الأقوام السابقين وعن رسولهم، كل الرسول له معجزات صحيح؟
0: صحيح.
1: موسى له معجزة العصا، ونوح له معجزة
0: حسية.
1: حسية. وسيدنا صالح له معجزة الناقة، وعاد له معجزة، كل رسول له معجزات حسية. ومعجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة هي انشقاق القمر. فأيهما أولى، أن تسمى صورة الناقة أم صورة القمر؟ أنا أسألك الآن وأنت تسألني. هي صحيح الناقة معجزة حسية لقوم ثمود، أتى بها صالح. وسمي لي القمر انشقاقه معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟
0: لمحمد صلى الله عليه وسلم وقريش.
1: وقريش. والأولى أن تسمى بمعجزة محمدية، كأنه يقول يا محمد لا تحزن على قومك، إن هؤلاء الأقوام السابقين كذبوا نوحا وكذبوا هودا وكذبوا صالحا وكذبوا لوطا، وكانت معجزاتهم متنوعة، أنت أكبر معجزة أنزلتها عليك وأيدتك بها الآن، أترك المعجزة القرآنية، معجزة انشقاق القمر. أستاذ محمد هذا شيء عظيم، يعني قد إنسان يتصرف في هذه الورقة أو في هذه الصخرة أو في هذه، أما أن يتصرف إنسان في جرم علوي وينشق، هذه أعظم معجزة. فقال كأنه يقول له إن هؤلاء الذين تخاطبهم من أعتى الناس وأغلظهم قلوبا، ومع ذلك هذه معجزتك لهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سميت باسم ملمح القمر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحكت عن أقوام السابقين المكذبين وآل أمرهم إلى الإهلاك، فانظروا شأنكم يا أهل قريش.
0: طيب هل هناك علاقة ما بين هذه المعجزة الحسية المتمثلة في انشقاق القمر التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين المعجزة العقلية التي أتاها الله سبحانه وتعالى لنبيه وهي القرآن الكريم في السورة، على اعتبار أن القرآن المكي دائما يذكر القرآن ويتحدث عن القرآن، لكنه هنا بدأ بمعجزة حسية أخرى غير القرآن، لكن هل جاء ذكر القرآن؟ هل هناك علاقة بين المعجزة الحسية والعقلية؟
1: طبعا بارك الله فيك، شكرا على السؤال العظيم. يعني عندما كان يفصل بين كل مشهد ومشهد، طبعا هي الانشقاق القمر معجزة حسية، جد والقرآن بين كل مشهد ومشهد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من معتبر، هل من متذكر. يا أخي أنت بين يديكم القرآن، الذي يريد أن يتذكر تكفيه المعجزة العلمية البيانية الخالدة،
0: هكذا بالتصريح القرآن،
1: القرآن. وورد أيضا ربما بكلمة ذكر، أنزل عليه الذكر من بيننا، يقصدون من؟ يقصدون ثمود صالحا، وأيضا تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنطق ثمود بما أنطق به قريش. قريش ماذا كانت تقول في سورة صاد؟ أنزل عليه الذكر من بيننا، نفس الكلام.
0: وحينما قال حكمة بالغة القرآن، يقصد
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني قد تجد ألفاظ تدل على الذكر، لكن أهم آية ولقد يسرنا القرآن للذكر، كأنه يقول من لم تنفعه معجزة انشقاق القمر الحسية التي رآها فليعتبر بمعجزة القرآن الميسر للذكر والتذكير والاتعاظ.
0: سبحان الله.
1: نعم. أضيف إلى ذلك أستاذ محمد، كيف كان وأنت تقرأ سيد القارئين، عندما تقرأ هذه الصورة في نسيجها اللفظي، في قصر آياتها، في كلماتها القوية، في أسلوبها الشديد العنيف، أصلا الأسلوب الذي جاءت به يدل على أنه معجز من الله.
0: في إيقاعها الصوتي، سورة القمر تختلف عن سور القرآن سبحان الله. في إيقاعها الصوتي الواضح، هي من السور القليلة التي فواصلها كلها متماثلة، صحيح؟
1: نعم بارك الله فيك، كلها رائية، والراء كما تعرف حرف قوي ارتعادي منحرف شديد
0: مكرر.
1: نعم بارك الله فيك، كأنه يقول تكرار الدعوة مكرر، تكرار الدعوة وقوة الدعوة، ومع ذلك هم يكذبون، فاصبر يا محمد، فتولى عنهم إلى غير ذلك.
0: والتكرار ملمح واضح فيها كذلك
1: جدا، وسنصل إليه في ملامحها الأسلوبية إن شاء الله.
0: طيب هذا فيما يتعلق بمحورها، وقد تحدثنا عنه، بتسميتها، وقد تحدثنا عن علاقة التسمية بالمحور،
1: لكن لم نتم. أنا وأنت
0: تفضل فضل دكتور فضل.
1: لم عندما قلت اسمها أو علاقة اسمها، يا أخي سورة القمر سورة الناقة، لا سورة العصر، سورة القمر أتت بعد أي سورة؟
0: النجم.
1: الله أكبر. والنجم هو، النجم هو جرم علوي،
0: وهذا من التناسب الذي بدأنا به الحلقة.
1: بدأنا به، جرم علوي مشتعل مكون من الهيليوم والهيدروجين يشتعل إلى أن تفنى تلك المادة، صحيح؟ النجوم. والقمر ما هو؟ جرم صخري كويكب صغير، هذا له جرم وله قياسات. وهذا إذا مجيء صورة القمر بعد صورة النجم أنسب أم لا؟
0: بلى،
1: بارك الله فيك. فهذا نجم، هذا نجم وهذا قمر. جيد يا سيدي الكريم، بعدهما ستأتي سورة الرحمن، ولا نسبق الأحداث لكن نعطي الكلمة. سورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى أن يقول الشمس والقمر بحسبان.
0: سبحان الله.
1: والشمس نجم، الشمس ما هي؟
0: والقمر مذكور هنا،
1: مذكور. فالشمس والقمر بحسبان، إشارة إلى السورتين النجم والقمر. ما أعظم هذا التناسب، فلا يحق أن تسمى إلا سورة القمر.
0: سبحان الله.
1: الآن تفضل إلى سؤال.
0: يعني هذا في باب التسمية وفي باب التناسب كذلك.
1: نعم، وسنذكر أشياء كثيرة في التناسب.
0: طيب، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه سورة القمر، وتحدثنا عن محورها.
1: نعم،
0: لكن نريد كذلك شيء من الحديث حول ارتباط المحور، محور السورة، وقلت حالة الأقوام السابقة من التكذيب، تكذيب أنبيائهم، ومآلهم، وكذلك يعني تذكير قريش
1: بهذا.
0: بارك
1: الله. أنا صغت هذا الكلام في جملة.
0: سبحان
1: الله. وعيد شديد لمكذبي قريش تمثيلا لهم بمصارع المكذبين.
0: سبحان
1: هذا محورها. وعيد، وعيد شديد عنيف لمكذبي قريش تمثيلا لهم بمصارع الأقوام السابقين. هذا المحور
0: أين يتمثل هذا المحور في الصورة؟
1: بارك الله. يتمثل أولا، وعيد شديد بدأ بمشهد من مشاهد القيامة، وهو تهديد، يعني فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نكر منكر، لا فظيع، نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر.
0: عمن يتحدث هنا؟
1: مشهد يوم القيامة.
0: عمن تحديدا؟
1: عن جميع الأقوام عندما يخرجون يوم القيامة. هذا مشهد يخيف.
0: جميل.
1: إذن أسلوب الإنذار. كذبت قبلهم قوم نوح. قبلهم، قبل من؟
0: قريش.
1: قبل قريش ومكذبيها. حتى لا نقول دائما قريش، أن كثيرين من قريش آمنوا، وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق،
0: يعني على الغلبة نحن.
1: يعني عظمة علماء قريش والصحابة من قريش، لكن المكذبون من قريش، حتى لا يفهمنا أحد خطأ. كذبت قبلهم، قبل هؤلاء المكذبين، قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحا، وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مشهد تكذيب قوم نوح. جيد، مآلهم حملناه على ذات ألواح ودسر، وفجرنا الأرض عيونا، وأنزل الماء منهمرا، إلى غير ذلك. هذا مشهد. بعد ذلك، بعد المشهد التكذيب والعذاب، يقول فكيف كان عذابي ونذر. هذا السؤال أستاذ محمد لم يرد في القرآن بهذه الطريقة. الله تعالى هل يعنيه جل جلاله في جلاله وقدسه أن يسأل هذا السؤال؟ هو يهول ويقول أرأيتم كيف كان عذابي ونذر.
0: إذن هذا السؤال ليس غرضه الاستفهام
1: أبدا، إنما غرضه تحريك النفوس. استفهام تهويلي توبيخي تعجيبي يعجب من ما قاله. أرأيتم ما آل إليه قوم نوح فعظوا أنفسكم قبل أن يوعظ الآخرون بكم. بما معناه فكيف كان عذابي. وفي الوقت نفسه ولقد يسرنا القرآن للذكر ولكن لم تتذكروا. نعود، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد، وانظر أستاذ محمد، سأعطيك كلمة قالها ابن الزبير الغناطي، هذا العلامة الأندلسي العجيب رحمه الله، في هذه الصورة سأقول بعد قليل. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. مباشرة كذبوا، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. جيد، أين كلامهم؟ أين الحوار؟ أين سيدنا هود؟
0: طواه
1: ذكر بصور أخرى. نحن الآن مع صورة ذكر التكذيب وذكر العذاب. إذن هذا وعظا لكفار قريش ومشركيها ومكذبها. انتهت القصة، فكيف كان عذابي ونذر، وجاءت اللازمة تدعو إلى تدبر القرآن. كذبت ثمود بالنذر، قصة ثمود، واضح؟ ثم كيف أرسل عليهم الصيحة المميتة التي جعلتهم جاثمين في ديارهم، فكيف كان عذابي ونذر؟ كذبت قوم لوط فكيف كان عذابي؟ إذن مشاهد الأقوام وذكر تكذيبهم وعنادهم وذكر العذاب الاستئصالي، هذا ماذا يفعل في النفوس؟ هذا يوقظ النفوس من سبات، يحركها من موات، والله من عنده ضمير يستيقظ. أقوام مثل عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، ذكرني، ولقد جاء آل فرعون
0: النذر،
1: كذبوا بآياتنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يعني هذه الموضوعات التكذيب ثم العذاب تلتف حول محور الذي قلته قبل قليل،
0: وهي حاضرة بشكل واضح جدا في السورة
1: جدا، ومقاطع مقاطع، أو دعني أقول مشاهد مشاهد. آخر مشهد ماذا قال؟ والله ربطه ربطا عجيبا، قال بعدما ذكر قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، قال أكفاركم خير من أولئكم؟ وين؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ يعني هذا السؤال مباشر.
0: خير من أولئكم في ماذا؟
1: خير من أولئكم في القوة، في الشدة، في العلم،
0: في المنعة،
1: في المنعة، بارك الله، في التحصن حتى لا يصيبهم العذاب كما أصاب أولئك. هذا هو سر هذه السورة كلها،
0: سبحان
1: في
0: الله.
1: أكفاركم، يعني كيف ربط الأحداث ثم أتى بتهديد شديد لمكذبي قريش،
0: وهو قال أعتقد في نهايتها ولقد أهلكنا أشياعهم أو أشياعكم أمثالكم، يعني
1: أمثالكم، فهل من مدكر؟ ألا تتذكرون؟ أفلا تتعظون؟ هذه هي الصورة. الآن أقول لك كلمة جميلة، هذا رجل صاحب ملاك التأويل،
0: ابن الزبير الغرناطي،
1: صاحب ملاك
0: الأندلسي،
1: الأندلس حينما كانت أندلس، رحم الله العلماء والمسلمين. سورة ماذا قال؟ سأشرح لك، لأنني كتبت فقرة طويلة من كتابه تناسب الصور. عنده كتاب يسمى البرهان في تناسب الصور، هو أتى بداية والنهاية مع كل سورة، لكن أحيانا يعطي بعض الملامح داخل الصورة.
0: هذا كتيب صغير،
1: موجود يعني حقه
0: أعرفه
1: 50 صفحة. يا أخي ماذا قال؟ قال ابن الزبير هذه الصورة الوحيدة التي واجه الله بأسلوب مباشر صريح كفار قريش. خطاب عجيب
0: على حجم القرآن كله،
1: على حجم القرآن كله، ورد القصص فيه، صحيح؟
0: صحيح.
1: جيد، تعال في سورة الأعراف، سورة الأعراف فيها القصص، فيها قوم نوح، فيها لوط، فيها ثمود، فيها عاد، القصص. لما انتهت القصص كل ما انتهى ماذا قال الله سبحانه؟ قال وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. أسلوب هادي، يعني حجاج، عرض للمشاهد، عرض للحوار الذي،
0: وتعريض بهم،
1: ثم قال وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. من؟ قريش وكفارها ومشركوها وصناديدها. لما تكلم عن الرجل الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قصة صغيرة، بعد ذلك قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذا كيف انتهت سورة الأعراف كاملة؟ بهذا الكلام.
0: صحيح،
1: أتكلم عن التعليق، لا أتكلم عن القصص. جيد، نأتي إلى
0: عن التعليق على القصص،
1: بارك الله فيك. نأتي إلى سورة هود مليئة بالقصص.
0: صحيح،
1: معظم القصص، قصص عاد، ثمود، قوم هود، لوط، ثمود، إلى غير ذلك. بعد كل ذلك القصص انتهت بتعليق وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ماذا ترى في هذا التعليق؟ عام، كذلك يأخذ الله القرى الظالمة،
0: مثل ذلك الأخذ،
1: مثل ذلك الأخذ. ممتاز. هل قال في قريش؟
0: لا.
1: هل واجههم؟ لا، ما زال يتلطف. عبارة الإمام ابن الزبير الغرناطي يقول بالضبط كان وقد أنبأ مساق القصص في هذه السورة إلى أن يقول ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر المشركين مباشرة، وإنما قال فهو يتلطف في دعائهم، يتلطف بمعنى ولا يكلمهم تكليم الواجد عليهم الغاضب عليهم، وإن تخلل ذلك ما يبين منه فظاعة التهديد وشدة الوعيد. كان يأتي بين الفينة والأخرى بتهديد شديد،
0: مثل ما ذكرت الآن قبل قليل.
1: نعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى.
0: نعم،
1: لكن لم يقل أنتم. نأتي الآن أستاذ محمد حتى لا نطيل، سورة المؤمنين قد أفلح، بعدما قص قصة موسى وقصة هارون وقصة عاد وثمود وكذا وكذا، وأتى ببعض القصص.
0: قال
1: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ذرهم، تركهم في غمرة في سكرة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخير بل لا يشعرون كذا كذا. تعليق غير مباشر. سورة الشعراء هي من أكثر السور التي فصلت أيضا، وبعد كل مشهد يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. بعدما أتى على جميع القصص قال كلمة، قال وإنه لتنزيل رب العالمين. الآن عاد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقريش. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يعني ما زال الأسلوب يذكرهم ويتلطف. آخر شيء شدد، احنا زي ما تقول في العامية شدد العيار. آخر شيء يقول وسيعلم الذين ظلموا
0: أي منقلب ينقلبون.
1: هذه في سورة الشعراء. ننتقل إلى سورة الصافات.
0: لا زال الحديث بضمير الغيبة.
1: وفي شيء من التلطف والتهديد. الصافات أستاذ محمد شرحناها والحمد لله وقفنا عندها. تكلم عن جميع القصص. بعد ذلك قال فاستفتهم أخي، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. علق عليهم. آخر شيء أستاذ محمد نأتي إلى سورة القمر. لا، بعدما جاء القصص في الأعراف وهود والمؤمنين والظلة، سورة الظلة هي سورة الشعراء والصافات، جاء دور سورة القمر. هنا أوجز من البداية، قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. والله لو كانوا يفقهون، لو كانت لهم عقول. جاءهم من الأنباء من الشعراء إلى الآن ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. خلص لا تنفع الإنذار. آخر شيء لما قصص ماذا فعل؟ لم يأتي بالحوار، لم يأتي بالمحاججة، لم يأتي بالمعجزات. بما أتى التكذيب العذاب. ثم ختم وقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. خلاص انتهى الكلام. فتولى عنهم يا محمد فإنما سيأتيهم يوم القيامة عظيم. دليل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هؤلاء لا ينفعهم إلا يوم القيامة. ولذلك سورة القمر خلاصة لجميع القصص بأسلوب شديد. ولذلك أنت حينما تقرأها تجد شدة عجيبة في هذه السورة.
0: يعني الشدة واضحة فيها من خلال ما ذكر فضيلتكم. لكن أنا كذلك يعني استوقفني أمر. السورة من بدايتها وحتى نهايتها تقريبا تتحدث حول التكذيب والإنذار والعذاب.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم.
0: وهذا يتسق مع ما ذكرت. لكنه في نهاية السورة جاء فقال إن المتقين في جنات ونهر.
1: نعم.
0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: ما شاء الله.
0: السؤال سؤالان.
1: نعم.
0: الأول ما شأن الحديث عن المتقين في سورة
1: كلها عذاب
0: وإنذار وتكذيب؟
1: شيء.
0: هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، حتى حينما تحدث عن المتقين قال عند مليك مقتدر فيها قوة.
1: ما شاء الله عليك.
0: فهذا كيف نفسره؟
1: ملحوظة دقيقة جدا. أولا يا أخي الكريم، شأن القرآن أن يشفع الترغيب بالترهيب والعكس، أن يشفع الترهيب بالترغيب. هذا ديدن من القرآن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تجد آية عذاب إلا تشفعها آية رحمة
0: مهما قصرت أو طالت.
1: طالت أو قصرت. جيد، هذا واحد. اثنين يا أخي، سورة كلها في الإنذار والعذاب. الله يفتح زاوية يا أخي. إن المتقين عودوا كأنه يفتح زاوية يقول مع كل ما سمعتم باب التقوى مفتوح وباب الإنابة والأوبة مفتوح. إن المتقين في جنات وربما الناس تعود يا أخي. هذا رقم اثنين. ثالثا قولك حتى عندما تحدث عن المتقين قال عند مليك مقتدر. طبعا مليك يستطيع أن يعذب ويستطيع أن يرحم. فكلمة مقتدر اتصفت الآية بصفة السورة. رقم أربعة، ماذا يأتي بعد سورة القمر؟
0: سورة الرحمن.
1: هذا مفتاح سورة الرحمن. يا أخي الآن سننتقل من جو التعذيب والتكذيب إلى جو الرحمة.
0: هذا أسميته أنت ليس حسن التخلص وإنما حسن
1: يعني سمح الله سميت أهلك يوم ما ليس
0: لا أنت قلت حسن التخلص يعني لا يستقيم مع القرآن.
1: لا يستقيم مع القرآن هو بمناسبة دقيقة نسيت ماذا قلت لك يوم ما صحيح. نعم انتقال حسن الانتقال.
0: حسن الانتقال حسن الانتقال
1: ما لغيون يقولون حسن تخلص حسن الانتقال. انتقال يا أخي أنت الآن صورة تكذيب عذاب إنذار وبعد ذلك تأتي سورة الرحمن مباشرة. لا خلي فترة انتقال الفترة الانتقالية هي هذه الآية
0: سبحان
1: إن المتقين في جنات ونهر وإن شئتم أن تتعرفوا على رحمات الله وآلائه فتعالوا إلى سورة الرحمن والله وعلا. وبعدين عند مليك مقتدرين الرحمن الذي يقرأ بدون بسملة يعني الذي يصل بين السورتين مثل نافع ومثل حمزة يصل يقول عند مليك مقتدرين الرحمن وهذا هو يستقيم الكلام ويتناسب بارك الله
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب هذا فيما يتعلق بشأن لازال الحديث عن محورها وتناسب الموضوعات مع المحور.
1: جميل.
0: صحيح؟
1: نعم إن شاء الله.
0: طيب اعتدنا أن نتحدث كذلك عن الألفاظ.
1: لا انتظر أنت طرحت سؤالك المهم مناسبتها مع ما قبلها ما تكلمنا
0: ما أجبنا ما أجبنا لا قلنا أن تلك تحدثت تلك النجم وهذه القمر
1: جيد هذا
0: وهذان جرمان سماويان
1: هذا وجه
0: وفي الأمر تفصيل
1: بارك الله فيك هذا وجه جميل هذا رقم واحد
0: طيب
1: تلك نجم أو ذلك نجم وهذا قمر هذا واحد ذاك نجم حين هويه دعني أعطيك شيء من التفصيل
0: فصلنا في هذا في وقت
1: إذا هوى
0: صحيح
1: وليس قسما بالنجم على إطلاقه وهنا حديث عن القمر وانشقاقه
0: وهي ثلمة كذلك
1: وهي ثلمة هنا عن هوي النجم وهنا عن انشقاق أليس ذلك تناسبا بارك الله اثنين ثالثا في سورة النجم بارك الله فيك بعدما تحدث كثيرا عن المشركين والإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال في الأخير أو قبيل الأخير هذا نذير من النذر الأولى شوف المفتاح في كلمة نذر هذا نذير ما هو النذير إما محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن هكذا قال المفسرون هذا نذير القرآن أو هذا شخصه صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى بعدين كذبت ثمود بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر ولقد جاء آل فرعون النذر أولا النذر جاءوا إلى قريش وأمثالها في شخص محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن العظيم هذا واحد جاءت سورة القمر تفصل اتفقت معي سيد محمد؟
0: وهذا اللفظ النذر
1: نعم
0: ورد في النجم وورد في القمر
1: نعم
0: هل ورد فيهما؟ في غيرهما؟
1: ورد لكن ليس ذلك الحضور نعم ورد كلمة النذر وردت في القرآن لكن هنا حضور مكثف في سورة القمر حضور مكثف وأنت تعرف معي أنها ألفاظ الإنذار تكررت نعم أخي الكريم آخر آية من سورة النجم إذا غفلنا عن هذا ولا سيتهمون المشاهدون
0: فاسجدوا لله واعبدوه
1: وقبلها أزفت الآزفة
0: نعم
1: ما معنى أزفت الآزفة
0: اقتربت
1: وهي اقتربت الساعة
0: وحان موعدها
1: واقتربت الساعة وانشق الأمر تؤكدها قد يقول قائل يا أخي الله تعالى قال في القرآن أزفت الآزفة أليس هذا تكرارا نفس المعنى نقول لا أزفت الآزفة مفتاح تمهيدي اقتربت الساعة كلها حديث عن يوم القيامة وعن يعني تفصيل دليل على ذلك أستاذ محمد اقتربت الساعة وانشق القمر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر متى يوم القيامة يخرجون من الأجداث متى يوم القيامة مهطعين إلى الداعي متى يوم القيامة حديث مفصل عن اقتراب الساعة وعن بعض أحداثها بينما سورة النجم كانت المفتاح
0: واضح
1: أستاذ محمد آخر شيء وننتقل إلى سؤالكم الجميل وأنه أهلك عاداً
0: الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
1: أضف والمؤتفكة
0: أهوى
1: من هي المؤتفكة؟
0: ثمود
1: لا قرى قوم لوط
0: قرى قوم لوط
1: بارك الله
0: نعم نعم
1: إذن وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل
0: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
1: والمؤتفكة قوم لوط وموسى ذكر في صحف إبراهيم وموسى
0: أيوة.
1: نفس الخمسة جاءوا في سورة القمر لكن بشيء من التفصيل والمشاهد وكيف كذبوا وكيف عذبوا بارك الله إذن آية سورة النجم في قوله وأنه أهلك عادا الأولى تمهيد لما سيأتي بسطه في سورة القمر وأنت تذكر أستاذ محمد أنني قلت مرارا دائما كل سورة تمهد للأخرى بطريقة أو أخرى قد تذكر ألفاظا قد تذكر مفتاحا لقصص سيأتي إلى غير ذلك
0: صحيح.
1: وهذا من هذا الباب
0: سبحانه.
1: هنا عاد ثمود قوم لوط كذا تمهيد للمشاهد التي ستأتي بالتفصيل. وخير رباط أزفت الآزفة اقتربت الساعة.
0: واضح.
1: بارك الله.
0: طيب قلت إن السورة ومحورها العام متعلق بالتعذيب والإنذار والتكذيب. هل استعمل القرآن في هذه السورة ألفاظا معجمية تدل على هذا المحور؟
1: بارك الله فيك. طبعا طبعا اللهم بارك. جزاك الله على السؤال الجميل. هذا ملمح أسلوبي واضح دائما أستاذ محمد. المحور يتحكم في الألفاظ أو دعني أقول ينعكس على الألفاظ على النسيج اللغوي. التكذيب أستاذ محمد لا أدري بالضبط، أنا أحصيت 9 ألفاظ. كذبوا 3 مرات، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط 4 مرات، كذاب هم يتهمون الأشر الكذاب 9 مرات ألفاظ التكذيب. يعني في قوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، كذبت عاد فكيف كان عذابي، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط. إذا سورة التكذيب
0: تكذيب. طيب هذا من الجذر كذبة.
1: كذبة
0: في من جذور أخرى.
1: من جذور أخرى ورد مثلا مثل الممارات عندما قال ذكرني بفعل المراء.
0: ورد في سورة النجم
1: فتمارونه
0: نعم فتمارونه
1: على ما أذكر على ما أذكر هناك
0: المراء قلنا من الشك.
1: نعم نعم من الشك إلى غير ذلك. على ما أظن مرة فعل أو فعلان من عائلة الكذب. جيد. التكذيب الشديد والذي له حضور مكثف ماذا يتطلب؟ يتطلب كلاما شديدا.
0: صحيح.
1: وإنذارا ووعيدا.
0: صحيح.
1: تعال إلى ألفاظ الإنذار أستاذ محمد وأنت سيد العارفين. أكثر من 12 موضعا ذكر فيها ألفاظ الإنذار.
0: سبحان الله.
1: بلفظ أنذرهم، النذر، نذر، بالنذر، يا موجودة. ولقد جاءوا من الأنباء فيهم فكيف كان عذابي ونذر، كيف تكررت هذه الكلمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من متذكر، هذا من باب التذكير.
0: ولقد أنذرهم بطشتنا
1: بارك الله فراودوه عن ضيفه. فالإنذار الإنذار إلى يعني كم عدد في 12 موضع. جيد. تكذيب له حضور مكثف، إنذار له حضور مكثف، ما الذي يليه؟ العذاب.
0: العذاب. وهذه مترابطة يعني.
1: مترابط.
0: تكذيب فإنذار فإن لم يتعظوا فعذاب.
1: بارك الله. فإن لم يتعظوا فعذاب. والله انظر العذاب كلمته كثيرة. أولا لفظ العذاب فكيف كان عذابي
0: من عذبة،
1: من مادة عذبة، جاء بكثرة. انظر إلى كلمة ريح صلصل. أليست الريح الصلصل عذابا؟ الريح الصلصل تنزع الناس.
0: هذا من نفس الحقل الدلالي يعني.
1: بارك الله فيك. حقل دلالي يعكس ألفاظ العذاب. بارك الله فيك. الصيحة واحدة، والصيحة هي الصيحة أكل وشراب، الصيحة عذاب. هشيم محتضر، هشيم يتركهم كالعصف المأكول. نعم هذه هشيم. أرسلنا عليهم حاصبة. كلمة حاصبة أين تستعمل؟ من قاموس العذاب.
0: صحيح.
1: ريح ترميهم بالحاصب. طبعا في آيات أخرى في سور أخرى.
0: مس سقر.
1: مس سقر بارك الله فيك. بطشتنا.
0: قوية هذه.
1: البطشة تكون في قاموس العذاب وليس في قاموس الراحة والمتعة. طمسنا أعينهم. تعذيب. بارك الله فيك. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الله أكبر على هذه الآية. فعبارة سيهزم الجمع. الآن رجعنا إلى قريش وكفار. سيهزم الجمع ويولون الدبر. جيد. انظر إلى آية تعذيب والساعة أدهى وأمر. هذه عبارات لا توجد إلا في هذه السورة. بعد ذلك حتى في جهنم يسحبون في النار على وجههم. هذه آية من آية العذاب. إذن كما تفضلت مس سقر. التكذيب استوجب أن ينذروا كثيرا. أنذروا كثيرا لم يتعظوا. والله العذاب موجود بالمرصاد. إن عذاب ربك لبالمرصاد.
0: يعني بما أننا نتحدث عن الألفاظ المعجمية والحقول الدلالية والمتعلقة بالتعذيب والإنذار والتكذيب، من الجيد أن نتحدث كذلك في ذات الإطار عن ألفاظ ما وردت إلا فيها.
1: بارك الله فيك. فرائد.
0: وأعتقد أن هذا موجود فيها.
1: موجود. موجود يا أستاذ محمد، يعني أنا أظن طبعا كثير من الألفاظ لم ترد في القرآن إلا فيها، وبعضها ورد في القرآن بصيغ مختلفة، وورد في القمر بصيغة مختلفة. دعني نقول الألفاظ التي لم ترد إلا فيها، أشر، بل هو كذاب أشر، من الأشر، من الفرح والبطر، مزدجر، وازدجر، ونتكلم إن شاء الله يوما معنى الإبدال، مزدجر، منهمر خاصة بالسورة، دسر حملناه على ذات ألواح،
0: ودسر،
1: ودسر وهي المسامير الغليظة الشديدة
0: في غيرها يقول سفينة، يقول فلك،
1: بارك الله فيك، وهنا حملناه على
0: ذات ألواح
1: ودسر. وسنفصل بها إن شاء الله. منقعر، الله أكبر،
0: قوية،
1: أعجاز نخل منقعر، أنت بمجرد ما سمعتها قلت قوية، القاف هذه تحدث قعقعة، والعين والراء الشديدة. سعر موجود في القرآن، سعير،
0: نعم،
1: لكن إنا لفي ضلال وسعر، وعندما يحاسبهم يقول في نار وفي نيران وسعر، ستأتي الآية. محتضر، كل شرب محتضر، فتعاطى، أنا أعدد لك الكلمات التي طلبت لم تتكرر،
0: ما تكررت إلا فيها
1: أبداً، هذه شخصية الصورة بارك الله. المحتضر،
0: إذا فيها كثير من هذه الفرائد، يعني
1: كثير جدا. المحتضر يعني بالنسبة لصورة فيها صفحتان كثير. المحتضر بالكسر، أمر، أدهى وأمر، مستطر، مليك، الله ملك، مالك الملك، مليك لم ترد إلا هنا،
0: سبحان الله.
1: أما الكلمة التي وردت في السور الأخرى ووردت هنا بصيغة مختلفة، مستمر، ورد استمر في القرآن، يعني
0: مستمرون،
1: يعني موجود. منتشر، ينشر، ينشر، الرياح
0: ينشرون،
1: ينشرون. عسر،
0: عسير،
1: عسير، بس أين عسير من عسر بدون ياء، الياء تعطيها لين،
0: ومغلق المغلق المقطع،
1: المقطع بارك. قدر، على أمر قد قدر، لم يقل مقدر، لم يقل إن هذا بقدر أو مقدار، لا، قد قدر. كفر، مدكر، أشياء كثيرة،
0: وادكر بعد أمة ورد،
1: جاءت بصيغة فعلية، بارك الله فيك على التذكير في سورة يوسف. أما مدكر إلا في سورة القمر. فإذا ثمة كلمات كثيرة تفرد بها نسيجها اللفظي، بارك الله فيك.
0: إذا شاء الله في الحلقة القادمة سنقف كذلك عند هذه المسألة التي لاحظتها بشكل واضح جدا،
1: نعم،
0: وهي القوة في الأصوات
1: ما شاء الله
0: المستعملة،
1: نعم.
0: أنت قلت منقعر،
1: نعم،
0: نذر، نكر،
1: نعم،
0: مستطر،
1: نعم، محتضر،
0: محتضر،
1: والله لم تلدد في هذه الصورة،
0: وفيها شدة واضحة جدا في الأصوات،
1: في الأصوات. أنت تريد أن تتحدث عن جلس الكلمة ودلالتها عن المعنى،
0: هكذا
1: ما شاء الله. ونتحدث أيضا حتى لا ننسى إن شاء الله قبل أن نفصل عن بعض المتلازمات اللغوية الجميلة فيها، ثم ننطلق بإذن الله
0: تبارك. بإذن الله. إذن لعلنا نرجئ هذين الموضوعين للحلقة القادمة، ثم نبدأ في تفصيل آيها بإذن الله.
1: يا ذا الجلال،
0: أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نلتقي مع الإخوة المشاهدين في الحلقة القادمة. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
3: يا من هديتم بالنبي محمد،
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أنزل عليه التنزيل هدى ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة. هذه الحلقة الجديدة نبدأها إن شاء الله

القراءة ستكون برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني من طريق أبي نشيط بالوجه المقدم، والوقوف الهبطية على ما هو عليه في مصحف، إلا إذا وقفنا على رؤوس الآية للاضطرار ثم الإعادة في الوقف والابتداء. نسجل هذه الحلقة أو سجلت هذه الحلقة من جامع الدويش بمنطقة سوق الجمعة بشط الهنشين. هذا الجامع العتيق، هذا المسجد العتيق بهذه المنطقة اشتهر بقراءة القرآن رغم صغر المسجد، ونظرا لأن هذا المسجد يضم طالبات وطلبة، فسجلت هذه الحلقات التي نسمعها وسمعناها في الماضي من طالبات هذا المسجد، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. عند الانتهاء من القراءة، وهي القراءة التلقينية أو القراءة الجماعية اللي ابتدأنا نقرأ بها، عندما ننتهي منها ولا زال لدينا وقت كاف، فنستمع إلى إحدى الطالبات تسمعنا، أسمعها الله كل خير، شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى من هذه السورة. وإن كانت هناك بعض الأسئلة أو بعض الاستفسارات نتركها إلى آخر البرنامج إن أسعفنا الوقت. على أي حال نرجو الله سبحانه وتعالى منه العون والتوفيق، إنه سميع مجيب، وعلى بركة الله نبتدئ إن شاء الله. يلا.

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. قراءة سرعت فيها كثير اليوم، على أي حال توقفت في كلمة اثنين توقفوا والباقي استرسلت في قوله تعالى من بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه. الوقف إذ جاءني رغم الآيات، فتعيدوا هذه الآن لأجل أن تقرأ كاملة بحيث حتى الذي توقف من كن اللي توقفت من كنا يعني تلتزم الآن في القراءة. توا البسملة ثم نبدأ من قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه إلى تقف، يعني الوقوف زي ما وقفته بدري في أول التسجيل، لكن تب مع بعض تتوقفنا مع بعض والابتداء مع بعض، الابتداء مع بعض والوقوف مع بعض رغم الآيات الموجودة أثناء القراءة أو أثناء القراءة. يلا تره مع بعض

0: تبدوش مترددات زي ما بديتوا في الابتداء وتنتهوا عند الوقف اللي بتوقفوا عليه أو تقفنا عليه، التصديق يكون مع بعض. طب جتني هيك يا ويلتا ليتني، يا ويلتا بألف مقصورة، ألف مقلبة عن ياء، يا ويلتا يا حسرتا يا أسفا، ثلاثة، هذا ثلاثة نزل عليها اكتبوها، يا ويلتا يا حسرتا يا أسفا بألف منقلبة عن ياء، هذه تكتب في الضبط هكذا، وألف منقلبة عن ياء وكذلك رسمت بألف منقلبة عن ياء. شفتوا مشايخنا رحمهم الله كيف يضبطوا الأشياء بحيث ما ديش كلمة مرادفة ليها في كتاب الله تجعليها برسم آخر أو بكتابة أخرى. يا ويلتا يا أسفا يا حسرتا بألف مقصورة أو بألف منقلبة عن ياء ونزل عليها ثلاثة، هذه ناحية. الناحية الثانية قابلتني ثلاث هموز. أولا ويوم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. صدق الله العظيم. الأولى جاوبوا كلكم على بعض، الأولى مبدلة أو مسهلة بتاع أنتم
1: مسهلة
0: بصوت عالي، مبدلة أو مسهلة؟
1: مسهلة.
0: طيب مسهلة من جنس أي حركة؟
2: جنس حركتها،
0: من جنس حركتها، أي مسهلة بينها وبين
1: الألف
0: بقوة كلكم مع بعضهم، مسهلة بينها وبين
1: الألف،
0: لأن ما نسمعش يعني تقولوا بالهلوة باش نسمع كمان والمستمع يسمع، يعني مسهلة بينها وبين الألف. ونجي في قوله تعالى هؤلاء أم هم، هؤلاء أم هم، الكلمة هذه كم فيها مد؟ كلموا مع بعضكم كم فيها مد؟
1: أربع حركات،
0: ما مش على عد، مش على طول المد أو قصرة، كم عدد المد في هذه الكلمة؟ مدين. شنو هو؟
1: منفصل.
0: وين المنفصل وأين المتصل؟
1: ها
0: هذا منفصل ولا متصل؟
1: منفصل.
0: منفصل ولا متصل؟
1: منفصل.
0: ليه منفصل؟ ما العلة في انفصاله؟ لا مشكل، الجواب جواب علمي، الانفصال السبب عن الشر. هني انفصل السبب ما فيش أليف، لكن الألف هنا شنو يقولوا لها محذوف، حذفت الألف هنا، حذفت الألف يبقى قائم المنفصل، قائم المنفصل أن ها إشارة وها تنبيه، أولئي اسم إشارة. تو لما نقول أولئي، تو أولئي مد منفصل ولا مد متصل ولا مد عارض للسكون؟ أولئي
1: متصل.
0: ليه متصل؟ كلموا بسرعة بالهل مع بعضكم، ليه متصل؟
1: اتصال السبب عن الشرط،
0: اتصال السبب بالشرط. أين السبب وأين الشرط؟
1: السبب.
0: السبب والسبب وين الشرط؟
1: السبب يكون عند
0: المد. قولي يا ربيع أنت.
3: السبب ليه حرف المد والشرط ليه
0: همزة. عكست. من يقول لي؟ تمام.
1: الشرط.
0: لا.
1: الشرط
0: الطبيعي. لا. السبب قلت الهمزة. وفي لخ وريتوا ريتوا كيف الأسئلة متاع عينيت لخبطكم. تردوا بالك لما الأسئلة أن نوجه لكم سؤال تنتبهنا. أولئي اسم اسم إشارة فيه مد متصل، أين السبب؟ اتصال السبب بالشرط، تمام كلام علمي صحيح، لكن أين السبب وأين الشرط؟ ما فيه مأسل منه، وين السبب وين الشرط؟ الجواب خلي تو كل واحدة ترفع يدها، الجواب يكون جواب علمي، أين السبب وأين الشرط؟ يلا أنت يا أين السبب وأين الشرط؟ ما فيش ماسن منا. تخلوا نقولوا لكم السبب الهمزة، سبب المد الهمزة، والشرط
1: المد الطبيعي.
0: لا أنتوا شو جاب لكم المد الطبيعي؟ ما ليش علاقة المد الطبيعي هنا؟ ما فيش علاقة. لا ما نبيش المد، حرف العلة. لا مش هذا مد ولا لا؟ مش هو حرف العلة ولا لا؟ هو اللي نجمع في كلمة واحدة مع السبب. خيركم تلخبطوا انت هيك. معليش، أين السبب وأين الشرط؟ الشرط حرف العلة والسبب هو الهمز. اتصال السبب بالشرط كان المد منتصلا، انفصال السبب عن الشرط كان المد منفصلا. ردوا بالكم لما تكونوا في امتحان في المسابقات، ربما في المسابقات الاقتراح متاع لجنة التحكيم على مستوى الجماهيرية طالبة الأصول في المسابقات القادمة، طالبة من الهيئة العامة للأوقاف بارك الله فيهم،

0: لما ينظمنا مسابقة أخرى على مستوى الجماهيرية طالبة لجنة التحكيم العليا على مستوى الجماهيرية طالبة بأن هناك تكون أسئلة في الأصول، في أصول القراءة التي يقرأ بها أي إنسان، قراءة نافع أو رواية قالون أو رواية ورش أو رواية حمزة أو رواية الكسائي أو حتى شيخنا أبو جعفر شيخنا رحمهم الله ورضي الله عنهم، يعني اللي بيقرأ باش قريت أنت قريت بحفص، بيسألك في أصول حفص من خلال القراءة اللي أنت قريتيها، أو تلقي أسئلة تانية مكتوبة على كل يعني رواية من الروايات التي قرأت فيها. شفتوا باه نجي مازال الخير قدام الحمد لله رب العالمين. توا نجي في قوله تعالى ولقد أتوا على بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. نبيها أنت جاوبي، أمطرت مطر السوء، أمطرت هذه التي كيف تقفين عليها؟ خذي ناقل الصوت حطي أمامك، أمطرت، ردوا بالكم أمطرت كيف تقفين؟ يقول لك الشيخ اللي بتقري عليه ولا في المسابقات قلت لك اللجنة ترى يا بنيتي انت قريتي ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
1: تقف عليها بالسكون،
0: ما عارفين السكون، تقف عليها بالهاء وإلا بالتاء؟ جاوبيني جواب علمي، توقف بالتاء ولا بالهاء؟ أمطرت بالتاء. ليه وقفت عليها بالتاء؟ ما العله؟ تقول ما تقوليش وقفت عليها بالتاء صح، وقفت عليها بالتاء، بالتاء المهمله يعني نقطتين، لكن ليه وقفت عليها بالتاء؟ عندك حاجتين ضروري تقوليهم.
1: نقف على مرسوم الخط.
0: كويس، هذه واحده تمام. مرسوم الخط ان التاء ما هيش يعني زي ما يقولوا في تعبير نحن العامي في القراءه يعني في مشايخنا قلنا التاء واقفه ولا التاء مربوطه، التاء مربوطه ولا التاء مطلوقه. والثانية شن هي؟
1: نقف بالتاء على كل ما رسم تاء.
0: كل ما رسم، أيوة بارك الله فيك، كل ما رسم تاء نقف تاء نقف عليه بالتاء، وكل ما رسم تاء يعني زي الهاء تاء مربوطة نقف عليها بالهاء. شفتوا مرسوم الخط؟ لو مرسوم الخط هذا علم مستقل بذاته نفسه، ضروري ما يعرف الطالب والطالبة اللي يقرؤون القرآن، مش كل واحد يشد المصحف يقرأ القرآن بدون أن يعلم مرسوم الخط. والوقوف على مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط من الضروريات، ومرسوم الخط يعتبر يعني زي القراءة سنة متبعة، لأن كتب القرآن كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. باه ياسر كنت يا نبيه، وين الثاني؟ أنت اللي في جنب ربيعة علي صاهر، ولا ربيعة جنب نبيها، ولا ربيعة؟ السؤال هذا لكم أنتم، السوء على الوقوف على السوء كم عدده؟ وبعدين الثانية تصل السوء بالكلمة التي بعدها، كلمة السوء بالكلمة التي بعدها وصلا في الدرج زي ما قلت وقفت عليها. يلا انت يا ربيعة خودي السوء كم نقف عليها، بعدين جايك الطريق ما تخافيش، جايك الطريق، جايك سؤال.
2: نقف على كلمة السوء بستة حركات.
0: باه ستة شنو هو؟
2: لأنه مد جائز، أنا نوقف عليه أربعة أو ست، يعني مد لين هنا.
0: ردي بالك، هذه بنية ودنك ولا بنية رأسك؟ ردي بالك، ما هني مد لين، مد لين كم عندنا فيه حركة؟
2: نعطيه أربعة، اثنين أربعة وستة يعني.
0: باه يقول ما تجاوبش اثنين أربعة ستة، لا قولي القصر والطول والتوسط، أو التوسط والقصر والطول، أو الطول والقصر والتوسط، أو الطول والتوسط والقصر. أما هو
2: الثلاثة
0: ما تخافيش، قولي ما تخافيش. الثلاثة كم نقف على مد اللين؟ كم بحركة كم حركة نقف على مد اللين؟
2: نقف عليه بحركتين،
0: وبعدين
2: أربعة، وبعدين الطول ست حركات.
0: ست حركات، يبقى قولي تورت بهم ترتيب كامل من القاعدة إلى القمة.
2: نقف عليه بالقصر حركتين، ثم التوسط أربع حركات،
0: تمام،
2: ثم الطول ست حركات.
0: ست حركات، كويس. أعطي ناقل الصوت للثاني، هاي يعني وصلي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. نبتقف هنا وبتسيب الوقفة لعلى السوء. يلا خذي ناقل الصوت قدامك، خذي ناقل الصوت. يلا أبدي بسم الله الرحمن الرحيم، أبدي استعادة أول بسملة سيان مطنين تقريهم ولا تقري واحدة منهم. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
0: عاودي. ولقد أتوا على القرية ريتي ريتي ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. بتصلي الوصل درج. هيا.
1: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا
0: يرونها. لا هذا قلتها لحفظ السوء أفلم يكونوا يرونها. غيره خذي اللي بعدها أنت. شوف ضروري ما تطلعوا منها حتى كما قلتش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها.
0: علاش قلتي يفلم؟ معناته مطر السوء يفلم.
1: أنا همزة مبدلة.
0: مبدلة كبير فتح الدال. مبدلة من إيش؟ مبدلة شنو بدلتيها؟ أبدلتيها
1: يا مبدلة يا.
0: وشن توا قدامك في مرسوم الخط أو في الرسم المصحف أو زي ما كتبها الله يذكره بالخير شيخنا شيخ أبو بكر الساسي الله يشده بصحته وعافيته، كيف كتبها وحط عليها فتحة ووافقات اللجنة على الفتحة؟ خير أنتم أضلتم عبادي ما حطش عليها الفتحة.
1: أنا همزة مبدلة.
0: هنا الهمزة مبدل، هنا الهمز مبدل، والمبدل حرف بحرف، والإبدال يمشي معاه الحركة متاعها، تمشي الحركة متاعها. ما الإبدال يعني مبدل حرف بحرف، ولكن التسهيل إذا سهلت الهمزة شنو القاعدة الهمية مع بعضكم؟
1: إذا سهلت الهمزة قربت من الحرف الساكن المجانس لحركتها.
0: يعني إذا سهلت الهمزة الهمزة قربت من الحرف الساكن المجانس لحركتها، يعني كأنها حرف ساكن ليس عليه لا حركة لا ضم ولا رفع ولا كسر ولا كذا.
1: بين.
0: تمام. شيخ إبراهيم أشار لي يا بني الوقت انتهى. معلش يا شيخ شعبان كان عندك سؤال وجه. ها؟ كان ما زال الوقت خلينا نزيد حتى دقيقة. ها؟ بدأش ما زال. دقيقة ما زال. دقيقة أقري حتى آيتين معليش حتى كان جي 31 يسامحنا الشيخ أعطيها نقل الصوت بسرعة بسرعة من أول الصورة حتى آيتين. يلا طوال بسم الله الرحمن الرحيم. قولي لها كلمها أنت يا شيخ شعبان.
3: قدمي اسمك
4: ليلى علي إدريس.
0: لا أدري.

0: في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم.
1: معلش عشان عندك عليها ملاحظة. ها خلاص بارك الله فيك، لكن عندك تفخيم في بعض الحروف، هذا يأتي إن شاء الله الدرس القادم، وإن شاء الله نتكلم في إنهي الحلقة يا شيخ شعبي.
2: إلى هذا القدر نكتفي، وعلى بركة الله نستودعكم، وإلى لقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: السرايا اف ام، إشراقة نور
4: في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في التدبر لوجه من وجوه القرآن الكريم، نتدبر آياته ونتعبد الله تبارك وتعالى بتلاوته. وإنما يكون المرء من أهل القرآن إن وجد فيه الخصال الثلاث: عمل اللسان وعمل الجنان وعمل الأبدان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: صدق الله العظيم. آية عظيمة اختتمت بها سورة عظيمة هي سورة الفتح التي استفتحها الله بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. واشتملت السورة في كثير من مواطنها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته عند ربه سبحانه جل جلاله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعزه وأذل أعداءه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أظهر أمره وأظهر دينه. اختتمت السورة بهذه الآية العظيمة التي جمعت بين هذه الكوكبة من الصحابة الكرام الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آووا ونصروا محمد رسول الله، شهادة من الله وبيان منه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكما قال ربنا في آية أخرى تسلية لقلب نبيه خوفا من انكساره لما سمع الكفار وهم يقولون له: إنك لست من المرسلين، فأبى الله إلا أن ينزل عليه ذبا عنه، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وفي سورة البقرة: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، بل وجاء القسم من رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا: لا إله إلا الله. كم لها من صفات عظيمة، فهم أشداء على الكفار وهم في نفس الوقت رحماء بينهم. أما على الكفار فهم أشداء لا ولاء بينهم وبين الكفار ولا علاقة بينهم، بل كان الواحد منهم كما هو في الأحاديث وفي السير يكون هو في دين وأبوه أو أمه أو إخوانه في دين آخر، بل وقد يلتقون في القتال بين صفين، هو في هذا الصحابي في صف المؤمنين وأبوه أو أخوه أو ابن عمه في صف الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وأثبت الله قضية الولاء والبراء للصحابة الكرام في آخر سورة المجادلة إذ يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكم لها من تشابه بين الآيتين، الآية التي اختتمت بها سورة الفتح والآية التي اختتمت بسورة المجادلة. رحماء بينهم، حالهم فيما بينهم رحماء، يرحم بعضهم بعضا. العجيب أنك تجد في الصحابة أغنياء وتجد فيهم فقراء، ما كان عندهم تنافس دنيوي، لأن كان هناك تنافس فالتنافس في الآخرة وليس في الدنيا. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من الأغنياء شكوى غريبة، لا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من أن الأغنياء بخلوا عليهم بأموالهم، أو أنهم مترفين منعمين ونحن منهكين متعبين، لا، بل اشتكوا فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من مال، يتصدقون ويزكون ويحجون ويجاهدون. وكأنهم يقولون هذه الأعمال كلها مرتبطة بالمال، فلا حج ولا جهاد ولا زكاة ولا تصدق إلا بالمال، ونحن ما عندنا مال. الأعمال التي لا تحتاج إلى مال مثل الصلاة والصيام فهم ونحن على السواء، يصلون كما نصلي، أي لسنا بمتفوقين عليهم. فالأغنياء من الصحابة كانوا أحرص من الفقراء في الصف الأول وخلف النبي عليه الصلاة والسلام، فزادوا علينا بأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمكم شيئا؟ إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يلحقكم من بعدكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف كل صلاة 33. ففعلوا ذلك، فسمع الأغنياء بهذا الأذكار، فسمع الأغنياء بتلك الأذكار فقالوها، فرجع الفقراء مرة أخرى: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، كان التنافس بينهم في الأمور الأخروية، هذا الأمر في العلاقة فيما بينهم. وقد أخبرنا بالصرامة والقطع والعداء فيما بينهم وبين الكفار، أما علاقتهم مع ربهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حالهم هكذا، صفة دائمة لهم، راكعين ساجدين متعبدين، ليلهم ونهارهم صباحهم ومساؤهم، حتى يقال إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة فيهم على تغاير في الأوقات، كما يسمى في زمننا بالشفتات، قوم يذهبون وآخرون يأتون، حتى الليل منقسم بين الصحابة في أوله وفي آخره، يقال إن الأذان الأول ليستريح القائم وليقوم النائم، هكذا كان حالهم مع ربهم. ثم وصفهم الله بتلك الصفات، نفس هذا الوجه تجد في بداية سورة الحجرات، كم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أدبهم الله، أدب الصحابة في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلبه من التواضع والانكسار له ما كان يظهر منه أبدا أي تميز بينه وبين الصحابة، فناداهم الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وها هنا يذكر قصة ذلك الصحابي من الأنصار الذي كان صوته جهوري، أنه لما سمع هذه الآية جلس في بيته يبكي، لا يأتي إلى المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن اسمه كان قيس، فقيل له إنه سمع هذه الآية وقال إنه قد حبط عملي، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وقال لست منهم، كان فقط صوته جهوري، فخاف أن يكون صوته مرتفعا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله وصفهم بقوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على أصحابه كما وصف أحدهم الكل يغض طرفه ولا يرفع بصره هيبة وتعظيما له إلا ما كان من أبي بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما فيبتسم لهما ويبتسمان له، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يحببنا إلى ما حببهم وأن يرغبنا فيما رغبهم وأن يستخدمنا لدينه كما استخدمهم، وأن يجعلنا وإياهم في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: العلم ضياء المستقبل.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاز البيع برؤية سابقة على وقت العقد، لا يتغير المبيع عادة بعدها إلى وقت العقد ولو حاضرا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لم يجوز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية.
1: يتكلم المصنف هنا على البيع على رؤية سابقة، لأن المبيع لا يخلو الحال، إما أن يكون مرئيا للمشتري وإما أن يكون غير مرئي للمشتري، وغير المرئي للمشتري قد يكون البيع وقع فيه على رؤية سابقة قبل وقت العقد، بمعنى الإنسان يشتري الآن سلعة رآها من 3 أيام في مخازن البائع ولكن لم يعقد عليها في ذاك الوقت، وأتى الآن يريد أن يتعاقد عليها دون أن يراها مرة أخرى بناء على الرؤية السابقة. فالبيع على الرؤية السابقة للعقد جائز ولا غير جائز؟ قال جائز، لكن بشرط أن يكون المبيع لم يتغير عن الحالة التي رؤي عليها، بمعنى أنه ليس هناك وقت طويل بين الرؤية ووقوع العقد. فإذا كان هناك وقت طويل يظن فيه تغير السلعة، إذا كانت السلعة مما يسرع إليها التغير مثل الفواكه والخضروات أو أشياء تتغير بسرعة، فهذا لا يجوز العقد بناء على رؤية سابقة. لكن إذا كان المبيع لا يتغير مثل العقارات والأراضي والمباني والمسالي أجهزة وكذا، فهذا يجوز أن يقع العقد عليها على رؤية سابقة. وهذا من جملة التسهيلات، لأن البيع قد يكون بناء على كما تقدم بالأمس، بناء على ما هو مكتوب في البرنامج، مكتوب في الدفاتر وعلى المواصفات، وقد يكون على رؤية سابقة، ويسمى بيع الغائب، يعني لأن المبيع إذا كان غائبا لابد أن ترفع عنه الجهالة، لأن الغرض هو الأساس من هذه الشروط كلها في البيوع في المعقود عليه أن ترتفع عنه الجهالة. فإذا ارتفعت عنه الجهالة بالرؤية فهذا هو المطلوب، إذا ارتفعت عنه الجهالة بصفة أخرى لأنه غائب بناء على صفة الموجودة في المكتوب أو في الدفاتر وكذا وبناء على رؤية سابقة، فكل ذلك جائز، لكن بشرط أن يكون المبيع على الحالة التي رؤي عليها.
2: قوله هنا ولو حاضرا مجلس العقد،
1: ولو حاضرا مجلس العقد، نفرض أن المبيع رؤية من يومين أو من 3 وهو في مخازنه، والآن بعد 2 أو 3 أرادوا التعاقد عليه وهم بالمخازن، ولكن المشتري لم يكلف نفسه ويدخل المخزن ويعين السلعة مرة أخرى، فهذا جائز ولا بد أن يعين السلعة؟ قال ليس شرط أن يعين السلعة ما دام المبيع يغلب على ظنه أنه باق على الحالة التي رؤي عليها في السابق وليس من الأشياء التي يسرع عليها التغيير، فيجوز البيع على الرؤية السابقة حتى لسلعة موجودة بمجلس العقد.
2: قال: وحلف بائع مدع عدم المخالفة لبيع، أي في مسألة بيع برنامج، وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته.
1: أعيد الوقت. وحلف
2: بائع مدع عدم المخالفة لبيع، أي في مسألة بيع لبيع برنامج، وقد تلف
1: وقد تلف
2: وقد تلف أو غاب

0: المشتري على المبيع وادعى مخالفته.
1: وقد تلف، يعني التلف للبرنامج للصفة. إنسان اشترى سلعة على البرنامج على الصفة الموجودة في الدفتر وتم البيع على هذه الصورة، وغاب المشتري بالمبيع، غاب به بمعنى أخذه إلى داره أو إلى مخازنه ونقله من ضمان المشتري، من حيازة، نقله من حيازة البيع. المشتري نقل السلعة من حيازة البيع، يعني هذا معنى غاب به، اختلى به وأخذه. ثم بعد ذلك ادعى المشتري خللا، إما نقص في العدد أو فساد أو عيب في السلعة، واختلفوا لأن ذكر هنا في أحد الصور أنه تلف الوصف اللي اتفقوا عليه، صار يتخاصمان لأن الشيء اللي وقع عليه البيع والصفة والبرنامج المكتوب تلف، أو اختلى به المشتري بالسلعة وأخذها ثم ادعى بعد ذلك أن هناك عيب أو أن هناك نقص أو كذا. كيف تحل هذه المشكلة؟ قال المشتري لما يدعي على البايع أنه العدد ناقص أو فيه فساد في مثل هذه الصورة، قال حلف البايع، البايع توجه إليه اليمين أنه ما باع السلعة إلا حسب المتفق عليه بمواصفاتها. وكذلك كل من يسلم شيء لآخر، سلمه الثمن مثلا، سلمه دين، سلمه كذا، ثم المستلم ادعى أن هناك عدم موافقة لحسب التعاقد، تعاقد أن يسلم له ألف، غاب بالمال، يستلم غاب بالمال وبعدين يرجع للدافع، قال لا، في خلل، ليس المبلغ، ليس ألف، ليس ألفا، بل هو يعني 900 مثلا، أو استلم منه سلعة بمواصفات معينة رجع وقال لا، فيها غش، ذهب استلم على أنه عيار كذا، قال له العيار مختلط هو كذا. فعندما يرجع المشتري للبائع ويدعي هذه الدعوة في هذه الصورة، المشتري هو المدعي والبائع هو المدعى عليه. كيف المشتري هو المدعي؟ احنا عندنا قاعدة أن المدعي هو ما خلا قوله عن معهود أو أصل، والمدعى عليه هو ما ترجح قوله بمعهود أو أصل. لما يكون كلامك موافق للأصل فأنت مدعى عليك، لما يكون كلامك مخالف للأصل ولما تعاهد ما هو المعهود في هذه المسألة تكون مدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة في هذه المسألة، قال للذي خاصم ابن عمه في بئر، قال له بينتك أو يمينه، يعني قال المدعي، قال إما تأتي بالبينة، وإذا ما عندكش بينة المدعى عليه اليمين ويبرأ. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه. كيف كان البائع هنا مدعى عليه؟ لأن الأصل لما يسلم لك مال وأنت تقبله على صفة معينة ولا عدد معين، على الأصل أنه ليس فيه نقص، هذا هو الأصل. اتفقنا على 100 وانت قبضت على أنه 100 ثم غبت عليه، ما تحققتش في المجلس وعديته وكذا، رجعت به إلى البيت وبعدين ادعيت أن خلاف ما هو المتفق عليه، فأنت مدعي النقص، مدعي على خلاف الأصل. فالبائع هنا هو متمسك بالأصل، هو ترجح قوله بالأصل، ومن ترجح قوله بالأصل فهو المدعى عليه. ماذا يلزم المدعى عليه؟ يلزمه اليمين ويبرأ. فلما يجي المدعي يقول ما عنده بينة، لو كان المشتري عنده بينة، شهود وقت القبض وعد أمامهم وقال المبلغ ناقص وكذا، خلاص البينة يؤخذ بها، لكن هو ليس عنده بينة ورجع بالمال إلى رحله وبيته، ثم ادعى النقص، فيقال له ما دام ما عندكش بينة، عندك ليس لك إلا اليمين. فيحلف البائع، صار مدة عليه يحلف ويبرأ. وإذا كان قال المبلغ تم، عليه أن يقبل هذا الكلام وليس هناك شيء آخر يعمله. فهذه القاعدة، في الخلاف والنزاع في المقبوض، عندما يقبض إنسان مال إما أن يعده في المجلس ويثبته ويبينه ويوثقه ويشهد عليه، وإذا هو أخذه على التصديق وسلم به ورجع فلاص أنه كامل. فإذا ادعى خلاف ذلك عليه أن يثبت بالبينة، إذا ما عندهش بينة توجه اليمين على المدعي عليه، لأن هذه القاعدة الشرعية، بينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. وتمييز المدعي من المدعي عليه، قالوا هذا هو القضاء، من استطاع أن يميز في مجلس القضاء المدعي من المدعي عليه استطاع أن يحل كل مسائل القضاء، لأنه ما عاش بعد ذلك يلتبس عليه شيء. لكن حين يلتبس المدعي من المدعي عليه، كيف تميزه؟ من ضوابطه أن المدعي هو من خلا قوله عن معهود أصل، لا يوافق الأصل، والمدعي عليه ما ترجح قوله بمعهود أصل. عندما تأتي الإنسان وتقول له مثلاً أن يطلب منك 1000 دينار، صرف مني 1000 دينار، فكلامك هذا موافق للأصل ولا مخالف للأصل؟
0: مخالف.
1: مخالف بطبيعة الحال، لأن الأصل براءة الذمة، هيك الأصل. لما يجي واحد يقول لي واحد أنا أطلب منك كذا وبعت لك كذا واشتريت منك كذا، هذا ادعى شيء مخالف للأصل. ما دام كلامك مخالفا للأصل فأنت تسمى مدعيا، وما دمت صنفت مدعيا في مجلس القضاء معناه تطالب بالبينة. فإذا حضرت البينة يقضى لك، إذا لم تحضر البينة المطلوبة في مثل هذا الأمر فتوجه اليمين بعدك على المدعي عليه لترجح موقفه بمعهود وأصل، يحلف ويبرأ. فمن يدعي شيء على خلاف الأصل يسمى مدعي، ومن ينكر يسمى مدعي عليه. بمعهود. يعني زي ما ذكرنا الآن مثال، دعيت على شخص قلت له أنا أطلب منك 1000 دينار، أنت استلفت مني يوم من الأيام 1000 دينار. هو قال لك لا، أنا لم أستلف منك ولم أخالطك. فكلامه لم أستلف منك هذا ترجح بالأصل وما هو المعهود بين الناس، ولا لم يترجح؟ ترجح، لأن الأصل لما في حد يبي من حد شيء هكذا الأصل، براءة الذمة. فترجح بما هو معهود ومتعارف بين الناس، وترجح بالأصل وهو براءة الذمة. ما دام قوله ترجح بشيء من هذا فيسمى مدعيا عليه. ما دام مدعيا عليه هو مطالب باليمين فقط وليس مطالب بالبينة. البينة المطالب بها من كان كلامه على خلاف الأصل، طلب قال لك أنا بملك دين، أنا بعتك في يوم من الأيام هذا البيت لي، جاي البيت اللي أنت تسكن فيه وقال هذا البيت لي أنا. كلامه مخالف للأصل ولا موافق للأصل؟ مخالف للأصل. وإلا ها؟ نعم.
2: هل كل دعوة يعني في كل يعني أحيانا كثرة الدعاوى ومطالبة
1: الناس
2: بالحلف حتى يصير فيه ابتذال، يعني
1: أحيانا يصير فيه
2: ابتذال للناس
1: خاصة ابتزاز
2: ابتذال
0: ابتذال
2: وجاهة تجار مثلا وغيرهم. إذا كان كل مدعي وكل دعوة
1: هناك اليمين، الموضوع مش موضوعنا لأن ربما في باب القضاء، اليمين اللي تطلب تتوجه إما أن تكون يمين تحقيق وإما أن تكون يمين تهمة. يمين التحقيق هذه هي التي ترجحت بسبب يدعو إليها. أنت أصلا توجه اليمين لشخص في يمين التحقيق إلا إذا كان هناك أسباب يعني تعطيك الحق في توجيه اليمين. من هذه الأسباب ماذا؟ مثلا قضية تثبت بشاهدين وأنت ليس عندك إلا شاهد واحد، فإذا أنت عندك سبب لتوجيه اليمين ولا ما عندك سبب؟ عندك سبب لأنك عندك جزء من البينة، فهذا يعطيك الحق في توجيه اليمين، وهذه اليمين لما يكون لها سبب تسمى يمين تحقيق، لأن مبنية على حقائق، على شبه حقيقة، البينة موجودة لكنها غير كاملة فقط. هناك أيضا أحيانا لا يكون عندك شاهد لكن عندك سبب يدعوك إلى يمين، بينك وبين هذا الشخص مشاركة، مخالطة، الناس يعلمون أنكم تتعاملون، تأخذ منه ويعطيك. فإذا دعيت عليه فعندك سبب، وما عندكش بينة، فعندك سبب توجه بسببه اليمين، عندك سبب يدعوك لتوجيه اليمين إليه، وهي الخلطة والمشاركة، فيجب أن يحلف. لكن إذا كان شخص ليس بينك وبينه أي خلطة ولا عندك أي بينة، فتوجيه اليمين إليه تسمى يمين تهمة، وهذه لها حكم خاص. إذا كان شخص مثلا معروف بالإجرام، معروف بالمماطلة، معروف بأكل مال الناس بالباطل، ولكن هو حاذق ماكر لا يمكن أن تضبطه، يعني الإجرام الآن أصبح علم وفن، فهل لما نقول ما عنداش بينا الشخص على أن يضبط هذا المجرم وخلاص الحق الضيع ويبقى هو يقول خلاص وخلاص؟ لا، الشرع جعل شيء آخر ديانة بحيث يقلل من الفساد ويضبط الأمور، بحيث الشخص هذا المتهم المشهور بالخنبة وبالجرام وبكذا يقال توجه إليه يمين التهمة، بحيث تبقى عنده مسؤولية دينية يلقى بها الله عز وجل، يحلف عليه من كاذب يدخل بها النار. أحسن منه فضينا نقولوا القانون لا، ما دام ما عندكش بينة خلاص امشي. لا، هذا باب أيضا فيه يعني فرصة كبيرة للإصلاح وربما للوصول للحقوق، فتوجه إليه اليمين، هذه تسمى يمين تهمة. فإن حلف برئ، لأن ما في بينة تقيم على أحد، ما نقدرش نظلمه ونأخذه منه. وإذا لم يحلف لا ترد اليمين على المدعي، مثل يمين التحقيق، يمين التحقيق ترد اليمين على المدعي فيحلف ويأخذ الحق. لو واحد عنده شاهد واحد فقط في خصومة مالية والشاهد الواحد لا يقضى له به، فتوجه اليمين على المدعى عليه بحيث يبرأ. فإذا المدعى عليه نكل عن اليمين وقال لاني لا أحلف، فترد يمين التحقيق هذه على المدعي ويقضى له بشاهد ويمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بالشاهد واليمين، فيبقى وصلنا إلى الحق بهذه الصورة. لكن لو كانت اليمين الموجهة يمين تهمة وشخص صحيح معروف بالإجرام وكذا وما استطعت أن تقيم عليه بينة وكذا، فتوجه إليه اليمين لعل الله عز وجل لعله يستيقظ ضميره، لعله يخاف في موقف القضاء ويهول له الموقف ويبين له مغبة اليمين الفاجرة وكذا. فإذا حلف يبقى خلاص بريء، وإذا لم يحلف لا ترد اليمين على المدعي ويقال له احلف وخذ الحق، لأن هذه يمين تهمة ليس لها أي شيء يسندها، فلا يستحق بها صاحبها، لأن الحق لا يثبت إلا بشيء، لا يثبت بشيء واحد، إما بشاهدين، إما برجل وامرأتين، إما بشاهد ويمين، إما لابد من أمرين يثبت بهم الحق. فأما إذا كان الإنسان ما عنده إلا شيء واحد يمين فقط أو شاهد فقط فلا يثبت له به الحق. هذا الفرق بين اليمين التهمة ويمين التحقيق.
3: جزاكم الله خيرا.

0: قال وحلف بائع مدع عدم المخالفة لبيع أي في مسألة بيع برنامج وقد تلف أو غاب المشتري
1: لبيع
0: أي في مسألة بيع برنامج وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البائع له بل أنت قد بدلته
1: بدلت مع تبديل يعني
0: ومعمول حلف قوله ومعمول حلف قوله أن موافقته أي موافقة ما في العدل
1: حلف وحنيث لولا حلف على الفعل وتن حنيث باب فاعل
0: جزاكم الله خير ومعمول حلف قوله أن موافقته أي موافقة ما في العدل أي أنها موافقة أي أنها موافقة للمكتوب في البرنامج فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع
1: فإن نكل البائع حلف المشتري ورد المبيع يعني يعطى الحق في رد البيع إذا البائع قيل احلف أن البيع كان موافقا لما في البرنامج قال أنا غير متأكد ولا أستطيع أن أتحمل اليمين وكذا يقال للمشتري بحيث يكون المسألة فيها عدل ويتحمل أيضا هو مسؤولية قال له احلف أنت أنك وجدت بالفعل نقصا ونعطيك الحق في ترد الصفقة
0: وحلف دافع مدع عدم دفع رديء أو ناقص وهو دافع الدنانير أو الدراهم من صراف أو مدين أو مقرض أو غيرهم إذا قبضها المدفوع له بقول الدافع أنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئا منها رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم
1: في فرق في اليمين اليمين أحيانا تكون على البت وأحيانا على نفي العلم ما الفرق بين اليمين على البت وعلى نفي العلم اليمين على البت يحلف يقول والله ما دفعت لك إلا ألفا هذا يمين على البت اليمين على نفي العلم يقول والله ما دفعت لك في علمي إلا ألفا وهو فرق هنا في نقص العدد قال يحلف على البت لأن هذا لابد يستطيع أن يتحقق منه لكن في الوصف الآخر
0: نقص الوزن والغشي
1: الوزن والغشي قد لا يستطيع أن يتحقق يصعب على الإنسان أن يتحقق دائما في سلعته لأنه ربما لم يراجعها في وقت التسليم وكذا لكن من حيث العدد في الغالب أنه لا يدفع إلا بعد أن يعد ما دام هو في الغالب في أن يعد هنا يحلف على نفي العلم يعني يحلف على البت يعني يقسم أنه ما دفع إلا هذا العدد لأنه متحقق يفترض فيه أنه متحقق لكن لما في مسألة الغش دعا عليه أن مسألة السلعة فيها مغشوشة ولا فيها رديء ولا كذا يطالب باليمين البايع لكن يطالب باليمين على نفي العلم بحيث لا يورط في شيء هو لا يعلمه يصعب عليه فيقول في علمي ليس فيها أقسم بالله أنها في علمي ليس بها غش وليس بها هكذا أو شيء رديء من هذا القبيل
0: إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما
1: إذا تحقق أنها يعني هل ادعى فيها المشتري أنها مغشوشة ولا رديئة إذا تحقق أن ما بيد المشتري ليست هي دراهمه وإنما تغيرها المشتري وكذا فيحلف على البت أن ما هذه دراهم وأن دراهم ليس بها غش
0: وهذا كله إذا اتفق على أنه قبضها على المفاصلة
1: يعني هذا بشرط الكلام هذا كله وتوجه اليمين على البائع شرط أن عندما قبض المال والمهنة الكلام يتكلم على قبض مال بصفة عامة، سواء قبضه ثمن لسلعة، وفاء لدين، بأي صنف قبض ثمنا من جهة، جهة دافعة وجهة قابضة، والقابضة بعد ذلك هي ادعت هذا الخلل إما في النقص في العدد أو في الغش أو في الفساد وكذا، فيحلف على البت في نقص العدد البايع، وفي غيره يحلف على يعني عدم العلم، ثم بعد ذلك إيه قال؟
0: وهذا كله إذا اتفق على
1: وهذا إذا اتفق يعني على أنه قبض على المفاصلة، يعني سلمنا وخلاص انتهينا. لكن إذا كان المشتري يقول احني لما قبضت منك هذا المال أو هذه السلعة قبضتها لأتروى، لأريها لأهل الخبرة، هل لأتملى فيها، ليس هناك مفاصلة، في هذه الحالة يكون الكلام للمشتري، لأن الكلام ما انتهى على الفصل والبت، فالكلام السابق كله مبني على أن قبض القابض على المفاصلة انتهى ورجع بالمال إلى بيته وكذا، لكن إذا قبضها للتروي أو للتشاور وكذا فالحكم يختلف.
0: وهذا كله إذا اتفق على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلف، فإن اتفق على أنه قبضها ليريها أو ليزينهما فالقول للقابض بيمينه في الرديء والناقص.
1: قبضها قالني من وراء الخبرة، ما عرفش السلعة اللي متاعها جيدة ولا غير جيدة، ثم رجع وقال وجدتها رديئة، والبايع أو الدافع قال هي جيدة، فالقول هنا للمشتري بيمينه، يحلف أن السلعة التي قبضتها منك لأتشاور عليها وكذا ما وجدتها إلا رديئة.
0: وهنا حلف المشتري لكونه يعني
1: المشتري هنا حلف لأنه ما قبضش لقبض للمفاصلة، وإنما قبض لأن المال لا يزال على ذمة البايع، ما زال المال على ذمة البايع ولم ينتهي العقد بينهما، فالبايع هنا مدعي للتمام، مدعي للوفاء، لأن استلم مش على أنه المال تام وكذا وانتهت المسألة، بل استلم ليتبين ما إذا كان المال كامل ولا غير كامل، فالبايع ادعى الكمال والمشتري يصبح أنه مدعى عليه لأنه لم يقبض على المال الكامل، والدعاء من بادي الأمر على المال قد يكون فيه خلل، فهو أيضا هنا البايع يساوي المدعى لأنه ادعى الكمال في شيء لم يقبله المشتري على الكمال، فالمشتري عليه المشتري هنا صار هو مدعى عليه في هذه المسألة لأنه لم يقبل على المفاصلة، لأنه قبض قال لي أتروى ولي أنظر، فصار هنا مدعي، وذلك كان القول قوله بيمينه.
0: وإن اشترى على رؤية متقدمة فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآه عليها، وادعى البائع أنه عليها، حلف البائع على بقاء الصفة التي رآه المشتري عليها ولم يتغير،
1: لأنه حتى هنا متمسك بالأصل، باع رأى المشتري المبيع ثم قبضه، بعد أن قبضه قال وجدت المبيع على غير الصفة اللي رأيته عليه، نقول الأصل أنه بقى الأمر على ما هو عليه، بقى مكان على مكان، هذا هو الأصل، فأنت مدعي الخير المخالفة
0: فاللي وهذا مطلقا في كل أصناف السلع ولا بحسب
1: مدعي إيش؟
0: هذا مطلقا في كل أنواع السلع ولا بحسب السلع، يعني أن الأصل عدم التغير،
1: عدم التغير، وفي الشيء اللي عادة هو الدعوة التغير تأتي دائما في الأشياء اللي يسرع عليها التغير، لكن إذا كان عقار وإلا أرض ولا كذا دعوة التغير فيها من باب أولى بعيد، إلا إذا كان يعني يثبت الذي استلم أن هذا الموجود العيب الذي اكتشفه في العقار وفي غيره هو موجود قبل الرؤية ولكنه لم يتبينه ولا بكذا، لكن هو الأصل لما إنسان يشتري على رؤية ثم بعد ذلك يدعي أن المبيع مخالف للرؤية التي تم عليها البيع هو مدعي خلاف الأصل. يعني الأصل بقى مكان على مكان، هو البايع يتمسك بالأصل يقول له أنت رأيته وهو لم يحدث له شيء. فإذا كان تثبت أنك أنت أنه حدث له شيء فأنا ملتزم به، لكن إذا كان لم تثبت فما ليس عليه إلى اليمين، لأن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أن الشيء بقى على ما رأيته عليه.
0: حلف البائع على بقاء الصفة التي رآه المشتري عليها ولم يتغير، إن شك أي حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا. فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين.
1: يعني هنا يتكلم على يعني كأنه يرجع في هذه المسألة إلى العرف والعادة، لأن أهل الخبرة معناها التحاكم إلى العرف والعادة، أي شيء نشتكل فيه وما عندناش بينة ورجعنا الشرع إلى الخبرة والمعرفة، فقولهم هنا هو حكم بالعرف والعادة. أهل الخبرة على أي أساس بيصدر حكمهم؟ يعني على ما تعرفوا عليه من خبرتهم عادة هذا الشيء أنه لا يتغير. فإذا قطع أهل الخبرة بأنه لم يتغير فالقول للبيع بلا يمين. وهنا كأن العرف أقيم مقام الشاهدين، لأنه يعني كما سبق أنه لا يمكن هناك حكم إلا بشيء، لا يحكم بشيء واحد. فهنا أقيم العرف والعادة، يعني الملكية عندهم توسع كبير وعندهم يعني مرونة في مسائل الحكم بالعادات والأعراف في المعاملات التي تغيب فيها البينات والناس ما فيش حد عندها حجة قاطعة في الموضوع. فهنا قال إن كان أهل الخبرة قطعوا بأن المبيع لم يتغير، عادة لا يتغير في هذه المدة، فالقول للبائع بلا يمين، فكأن مقام العرف والعادة مقام الشاهدين، حتى يمين ما ألزموش به. العادة في الفقه كل ما يقال قول قول فلان هو بيمينه كالعادة، لما يقال قول قول البائع يطلق هكذا معناها بيمينه، لما يقال قول المشتري بيمينه، لما يقال قول قول الدائن هو بيمينه، هكي العادة المعروفة. لكن إذا جعلوا العرف والعادة تقوم مقام الشاهدين فيقال له يقضى له بالعرف وبالعادة بدون يمين. في هذه الحالة هناك مسائل يقام فيها العرف والعادة مقام الشاهدين وليس مقام الشاهد الواحد. عندما يقال يقضى له بيمينه معناه العرف والعادة أقيم مقام الشاهد الواحد فيقضى بالشاهد مع يمين صاحب الحق.
2: صارت كالبينة.
1: نعم، يعني نوع من أنواع البينات في كثير من المسائل، في مسائل النكاح ومسائل المعاملات الكثيرة، الكثير ما الأسواق يلجأ فيها إلى ما يقولها الخبرة وأهل المعرفة، وهذه هو حكم بالعادة والعرف.
0: وهي الآن موجودة في يعني الخبرة القضائية هذه نفس ال...
1: أي الخبرة القضائية هي شهادة، هذه نوع من أنواع الشهادات، شهادة الخبير، لكن هو يختلف عن الشاهد لأنه يقضى فيه بالواحد. الخبرة العرف له يعني أهل الخبرة أو الخبرة والحكم بالخبرة، حتى هو فيه جزء من تحكيم العادة والعرف والمسائل هذه، وذلك يختلف عن الحكم بالشهادة. حكم الشهادة لابد من شاهدين، لكن في مسائل الخبرة وكذا يقضى بالشاهد الواحد حتى ولو لم يكن عدل إذا كان هو من أهل الخبرة.

0: فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين. فهذا من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها، أخرها ليجمعها مع ذوات الحلف الحلف. نعم. وجاز بيع غائب فهو عطف على عمود، إن وصف بل ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه، لكن على شرط خياره أي المشتري بالرؤية للمبيع ليخف غرره، لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التوليع.
1: وجاز بيع غائب قال معطوف على عمود، اللي أنا تقدم في البيع الجائزة، وجاز بيع عمود عليه بناء وكذا وشاد عدة أشياء جائزة في البيع وبيع الهواء وفي الآخر. نعم. وهنا أضاف لها شيء آخر وهو جاز بيع أيضا غائب، سلعة غائبة. هل شرط بيع جواز بيع سلعة غائبة أن تكون على الوصف، ولا حتى لو لم تكن على الوصف؟ ذكر مسألتين في هذه الحالة. أما بيع السلعة الغائبة على الوصف هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصفة مقام المعاينة عندما نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، فجعل الصفة تقوم مقام الرؤية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوا الغائب على الصفة، تبايع عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبا، وتبايع عثمان وطلحة رضي الله عنهما دارا بالكوفة غائبا، وقضى بها جبير بن مطعم بالخيار لطلحة. فبيع الغائب على الصفة معمول به وتدل عليه السنة النبوية. ولكن الكلام هنا يتكلم على بيع غائب على غير الصفة، هل يجوز الإنسان يبيع سلعة لم يرها، ليس فيها رؤية سابقة ولا هي حاضرة في مجلس العقد، هي في بلد آخر في طرابلس ولا في بنغازي ولا كذا، أريد أن يبيعها؟ قال يجوز بشرط أن تكون على الخيار، لا على اللزوم ولا على السكوت، لأن إذا كانت على اللزوم فهي غرر، قد يكون لما يصل إلى البلد ويجد السلعة يجدها على خلاف ما أراه، فيقع الغبن ويقع الضرر ويقع. وكذلك لا يجوز أن تكون على السكوت، يعني هل هي على الخيار ولا على اللزوم أيضا لا يجوز، لأنها بتفتح باب للنزاع، البيع يقول إحنا البيع على اللزوم والمشتري يقول لا هي على الخيار، أي تعاقد فيه جهالة تفضي إلى المنازعة هذا يعد غرر ممنوع، يعد غرر ممنوعا. فإذا كان على الخيار الأمر جائز فيه سعة، لأن الخيار ينتفي معه الضرر، لما ينبيع لك سلعة مقفولة وما تراها ولا تعرفها ولا هي موصوفة يقول لك أنت ارجع بها إلى بيتك، فإذا هي عجبتك تم البيع، وإذا لم تعجبك فهي إلي أرد. أي ضرر يحصل؟ ما في ضرر يحصل على المشتري بهذه السبيل، لأن الخيار كما يقول القاعدة الخيار ينفي الضرر، لأن الخيار عندما من أعطي له الخيار يختار إمضاء العقد، فكان البيع أنشئ من ذلك الوقت، فلم يكن البيع دخل على شيء مجهول بل دخل على معلوم، ما قبله لا قيمة له، لأن البيع الخيار من أعطي له الخيار واختار الإمضاء واختار كذا العقد يبدأ من ذلك الوقت، فلم يقع العقد على مجهول. وذلك يجوز إيه؟ قال بيع الغائب حتى ولو لم يوصف، لكن بشرط أن يكون على الخيار لا على اللزوم ولا على السكوت، لكن استثنى مسألة واحدة إلا مسألة التولية، لأنه من المعروف قال لو سكت ولم يبين هل هي على الخيار أو على اللزوم فالبيع صحيح، لكن لو ذكروا حتى هي أيضا على اللزوم لا تجوز. فالسكوت هنا في فرق بين عقود المعروف وعقود المعاوضة اللي هي ورد بها يعني المكايسة وكذا، فما كان من التولية معناها أن الإنسان يشتري سلعة والسلعة غير موجودة غايبة، يقول أنا اشتريت في سلعة موجودة في مصرات أو في كذا، فلما اسمع بها شخص صديقك واسمع بهذا العقد قال الله يتمنى أني اشتريتها، والله كنت نبحث عن بيت مثل هذا ونحمل كذا، فيقول له هو لك بالثمن اللي اشتريته، يعني معروف. لو كان هي مش معروف يقول أنا اشتريتها بيه، لكن ب110 ما في أحد يبدل الفلوس بفلوس. لكن تولية معناها أني وليتك ما اشتريته بالثمن اللي اشتريته به، فالغرض منها أنا واضح أنه معروف وإعانة وبر، ليس فيها مكايسة. ما دام هي معروف وبعتها وهي غائبة ولم يرها، فإذا كان اشترطت أن يكون البيع على اللزوم هذا غرر لا يجوز، إذا كان على الخيار فهو جائز مثل العقود الأخرى. إذا سكت عن ذلك قلت له هي لك ولم تذكر لما على اللزوم أو الخيار فالبيع صحيح في التولية لأنه من العقود المعروف، في الغالب أنك ما أعطيته السلعة إلا لأنك تريد أن تنفعه، وفي غير التولية السكوت يضر وتعد كأنها من باب اللزوم والبيع فاسد. هذه يعني بين مثلا مفصلة في باب الخيار، يا مش لا قلنا هكذا، و يعني كل حاجة لها خيار في مدة معينة، فإذا كان هي في مدة الخيار الأمر جائز، إذا كان الخيار ينقضي ولا فيتم فيبقى البيع على اللزوم لا يجوز.
0: ما ذكرتموه هذا هو المشهور، لكن المحشي ذكر قول المدونة يبدو أن للإمام خلاف هذا، ونقل عن الحطاب أنه قال وهو الصحيح، يعني
1: لأنه قال؟
0: نقل عن الحطاب قال في المقدمات وهو الصحيح بأن البيع بلا وصف مطلقا لا يجوز ولو كان على الخيار.
1: يعني إذا هذا يذهب بيتمسك بالأصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول من سلف أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل المعلوم، فلابد من رفع الجهالة على المبيع، وهنا لما دخلوا على الجهالة فالأصل العقد فاسد. وجد ما قال العقد صحيح لأنه الأمر أو ربما الخلاف هذا مبني هل بيع الخيار منعقد قابل للحل والله منحل وينعقد بعد ذلك. إذا كنا نبيع الخيار منحل فهذا وجه ذهب إليه الشارع، يعني العقد صحيح، يعني ليس هناك عقد على مجهول هو منحل. فإذا رأينا البيع ذهبنا لمن يقول أن بيع الخيار منحل فمعنى ليس هناك عقد، ليس هناك مخالفة شرعية، والعقد يحصل بعد انتهاء الخيار. لكن بناء على أن عقد الخيار منعقد أو فيه لأن فيه خلاف يعد هو فيه شبهة انعقاد وهو انعقاد على مجهول، فلا يجوز الانعقاد على المجهول، وهذا هو مبنى الخلاف في المسألة.
2: شيخنا كان في قول قديم أن بيع الغائب لا يجوز إذا كان بالوصف، أما بالرؤية المتقدمة فجائز من شرط الخيار، هذا ما نص عليه.
1: إلى كل حال لكن هو البيع بالوصف، بيع الغائب بالوصف ثابت يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة على كل حال فيها الخلاف مفهوم، لكن الخلاف هذا هو مبنى هل بيع الخيار منعقد وإلا منحل. إذا كنا منعقد فلا يجوز عقد على شيء مجهول ليس فيه رؤية وليس فيه وصف، وإذا قلنا إنه منحل فليس هناك عقد فيه حظر، يعني العقد يبدأ بعد الخيار وبعد الخيار تبقى ارتفعت الجهالة، هذا هو الأساس.
0: جزاكم الله خير. قال لا على بالرؤية لكن على شرط خياره أي المشتري بالرؤية للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية، إذ فيها لا يضر السكوت لأنها معروف. فقوله على خياره إلى آخره شرط في المبالغ عليه فقط،
1: يعني هو
0: ولو بلا وصف، يعني
1: اي بلا وصف يعني شرط في يكون على الخيار، هذا الشرط لابد منه. والعقود المعاوضات والمعاملات الان خصوصا الان تطورت، والبيع الغائب الان كثيره يعني وكذا، فالاخذ بالقول ان اذا كان فيها خيانه جائز ربما هذا هو اقرب للتوافق مع العقود المعاصره الان.
0: قال إذ البيع على الوصف يجوز بإلزام، فلو حذف ولو كان أوضح.
1: يجوز على اللزوم، يعني البيع على الوصف يجوز على اللزوم أساسا، ليس إشكال فيه، يعني كما باع عثمان وكما باع يعني غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالبيع بالوصف على اللزوم جائز لا حاجة فيه.
0: أو بيع غائب بالصفة على اللزوم ولو على يوم ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر، فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار، ولا فيما بيع على خيار بالرؤية، ولا فيما بيع على رؤية متقدمة.
1: يعني التقدير باليوم وكذا أصبح ليس له يعني موضع الآن، لأن ما كان في السابق على مسافة يوم، يوم معناها تقول مسافة القصر 80 كيلومتر ولا كذا، فما تستطيعش هذا يمكن يعد في القرب، لكن ما زاد عليه يعد بعيدا، ويفرقون بين القريب والبعيد، وأن البعيد يتغير والقريب ربما يتغير. هذا ربما الآن ما عادش يقدر، لأن هذا الغائب على مسافة يوم الآن يمكن من أقصى الجنوب كل الأرضية لأقصى شمالها في يوم تقطعها، يعني ما عادش التقدير باليوم وكذا هو محله، وإنما العبرة بضمان سلامة هذا الغائب أن يصل سالما أو لا يصل سالما حسب الصفة المتفق عليها. هذا اللي ينبغي أن يكون معيارا الآن في المسافة، ليس هو مسافة باليوم أقل أو أكثر.
0: ثم هل هذا الغياب إلى الآن باقي، يعني مع وجود الإنترنت وغيره والصور وال
1: إيه، لكن ما تبقى بعد ذلك السلامة، يعني ما هو الغرض من التفريق بين البعيد القريب أن يصل إليه المشتري على الحالة اللي هو عليها، في القريب عادة يصل إليه دون أن يتغير ويفسد، لكن البعيد اللي هو في الصين ولا كذا حتى مع الصور ما كذا فقد يتعذر الشحن، كنت تتوقع أنت في أسبوع ليصل بعد 3 أشهر مثلا، فيتعرض بعد ذلك إما لفساد أو يتلف أو يعني فوات فرصة في السوق وكذا، فيترتب فيه ضرر. الغياب بعد له يعني له تأثير، فلكن المسافة باليوم أو بأكثر هذا هو اللي يمكن معاش يبقى لي محل، أما كونه غايب غيبة قد لا يسلم منها هذا لابد أن يكون له اعتبار. نعم إذا كان هي متحقق منها، يعني إذا كان متحقق منها تعد رؤية، لأن هو يجوز البيع حتى بالصفة، ما في إشكال، ولأن لما أعطيك رؤية بيأكد لك الصفة اللي موجود عليها، ثم بعد ذلك إذا وجدته أنت على الصفة اللي أراك إياها فالبيع لازم، وجدته على الصفة التي وصف لك فالبيع لازم، وإذا وجدته على خلاف ذلك فالبيع منقوض.
3: كلامه في الوصف والصفة والموصوف هذا لمن يملك الموصوف أو حتى من لا يملك الموصوف
1: الذي يصف السلع، يعني
3: نعم.
1: هو يأتي
3: هذا في كلامه هنا، هل هو يجب أن يكون مالكا أو ولو لم يكن مالكا؟
1: لو ربما لم يتكلموا في بيع الغائب وفي مسألة تتعلق باشتراط النقد دفع المال المقدم فيه، يتكلمون في النقطة التي ذكرتها وهي
0: وصف غير البائع، يأتي بعد قليل إن شاء الله.
1: يأتي يعني هل وصفه بائعه وصفه مالكه ووصفه غير مالكه، هذاك يبقى في فرق لأنه يتعلق بدفع مسبق، لكن في غير هذا إذا كان وصفه مالكه أو وكيله أو من له سلطة عليه فكله سواء لا فرق.
3: لا يملك شيئا إنما وصف شيئا.
1: لا إذا كان لا يملك يعني من يتولى البيع، إذا لابد أن يكون عنده وكالة.
3: عنده مثلا علاقة مع أحد الشركات فلا يوكلونه. عنده العرض يصفه لك أو يعطيك عرضه، إذا رغمته باعه لك
1: هو لا يستطيع أن يبيع إذا كان غير وكيل، بيعه فاسد متعدي يسمى غاصب، لابد أن يكون وكيلا، ما يجي واحد يبيع ملكته أجي أن يبيع بيتك يعني كيف.
0: قال ولو على يوم ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر، فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار، ولا فيما بيع على خيار الرؤية على خيار بالرؤية، ولا فيما بيع على رؤية متقدمة، فلا يشترط كون ذلك على يوم بل ولو حاضرا في المجلس، فأتى بهذا في حيز المبالغة للرد على من قال إنما على يوم فدون كالحاضر لسهولة إحضاره، وإلا كان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، المفروض في بيع الغائب على الصفة باللزوم.
1: البيع إذا كان الرؤية مطلوبة هي لرفع الجهالة، فإذا كان المبيع لا تمكن رؤيته لأنه غائب فيباع على الصفة، أو يباع على رؤية سابقة ولو لم تكن رؤية موجودة وقت العقد، وهذا في البيع اللي هو غير موجود في مجلس العقد، المبيع غير موجود في مجلس العقد. المبيع الموجود في مجلس العقد الأصل أن يباع على الرؤية، هذا هو الأصل، أنا لا يقع عليه بيع إلا إذا رأه المشتري. لكن إذا كان في رؤيته ضررا، إذا كان في رؤيته ضرر على السلعة فيجوز بيعه، كما قلنا في يعني بيع الغرائر أو الأدوية أو سلع مربوطة ومحزومة وكشفها ونشرها يفسدها فهي موجودة في مجلس العقد، لكن عليك يجوز بيعها على الصفة، لأن الصفة تقوم مقام المعاينة، ثم بعد ذلك الغرر مرتفع، إذا لم يوجد المبيع على الصفة المتفق عليها فالمشتري عنده خيار، إذا وجد الناقص يطالب بتكميل السلعة، إذا كان نقص كثير فيعطى الحق في حتى رد الصفقة كلها لأنه يقول ما عندي مصلحة الآن فيها، وإذا كان وجد زائدا يجب أن يرده أو يدفع ثمنه إذا كان الصفة، إذا كانت السلعة كلها متماثلة كلها بثمن واحد أو بسعر واحد، فالغرر والضرر مرفوع، فليس شرطا دائما في كل مبيع أن يرى حتى ولو كان حاضرا بالمجلس، يجوز أن يباع دون رؤية
2: ويكون على اللزوم
1: ويكون على اللزوم. نعم، يبقى خيار العيب، يعني إذا كان وجد نقصا وجد كذا يعطى خيار العيب.
0: واعترض على المصنف بأنه يقتضي أنه لا بد من إحضار حاضر بالبلد مجلس العقد ورؤيته، مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا فيما في فتحه ضرر أو فساد، غير حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة على اللزوم ولو بالبلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة، أو وصفه، أي ولو وصفه غير بائعه فيجوز، والأولى حذف غير لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وصف البائع.
1: إما بأولى، لأنه إذا أجازنا وصف البائع فوصف غير البائع من باب أولى، لأن الوصف غير البائع يكون محايدا، يعني ما يكونش خبير وإلا كذا، أنت بتشتري عن طريق خبير ومستشار وكذا ووصف لك السلعة، فوصفه سيكون أكثر أمانا وأكثر ثقة وأكثر تحقيقا من وصف البائع، لأن البائع بطبيعته يبقى هو راغب في أن يروج سلعته، وقد يبالغ في الدعاية لها ويتكلم بكلام ربما لا يكون 100% صحيح، لكن غير البائع يراها أن هذه أمانة ويعطيك الخبرة ويعطيك الصفة كما هي، فوصفه من باب أولى جائز إذا كان جاز وصف البائع.
0: جزاكم الله خير. في سؤال سئل البارحة ويبدو أن السؤال كان ناقص، يقول السائل: أشتري بضاعة من التجار ولا أنقلها إلى المخزن الخاص بي وأقوم ببيعها في محل البائع، هل يجب نقلها وهل يجب فصلها وتمييزها عن بضاعة البائع، وما الحكم لو قام البائع ببيعها ثم أعطاني غيرها بنفس المواصفات، البضاعة هي إسمنت وحديد؟
1: هذا لما كانوا يتكلم على بيع العينة أو التورق، منهم هو تورق منظم وممنوع اتفاق العلماء المعاصرين فيه، تكلمنا الأمس على بيع السلع قبل قبضها، قلنا المالكية يشترطون في الطعام فقط أنه لا يباع قبل قبضه، وغير الطعام يجوز أن يباع قبل قبضه، لكن لابد من تعيينه لابد أن تكون هناك سلعة وقع عليها البيع. ما يقع الآن في السوق المالية المعاصرة ما يسمونه التورق أو التورق المنظم، هذا نوع من الربا، يعني نوع ليس هناك عقود، وهذا هو اللي ربما انهارت بالسوق المالية في عام 2008، لأن تقع عقود متكررة بالملايين، مئات الملايين، آلاف الملايين على سلع هي وهمية ليست حقيقية، زي ما ذكر السائل هنا، هو يشتري حديد ويشتري معادن ويشتري اسمنت وكذا، ويبيعه له البائع ويقول له عندك كذا طن من الحديد، ويقبض الثمن وكذا، وهذا المشتري يبيعه بناء على كلام البائع أنه باعه لك، كتب له ورقة أنه باع لك، ويبيعه المشتري، واللي يشتري الثاني أيضا يبيعه للثالث، ويبيعه للرابع، ويبيعه للخامس، وقد يكون في الوقت نفسه أو في الدقيقة نفسها تباع هذه الصفقة إلى 100 واحد في وقت واحد في سوق البورصة، وهي كمية واحدة تساوي مثلا 1000 طن، تباع على أنها 100,000 طن، بيعت لألف واحد، كل واحد باعوا له 100,000 طن، لكن ما فيش حديد إلا 1000 طن فقط، لكن البيع وقع على 100,000، ليس هناك سلعة، فهذا غير جائز، هذا هو يعني بيع مال بمال وليس هناك سلعة، وليس لابد من التعيين، لابد من تعيين السلعة. لما نقول يجوز البيع قبل القبض لابد أن تعين وتحدد السلعة، عندي 1000 طن يحددها ولها أرقام لا تختلف ولا تلتبس بغيرها، فهي التي أبيعها، ويجوز أن يبيع شخص آخر، لكن لا يجوز للبيع الأول أن يبيعها مرة أخرى لشخص آخر، لأن خلاص ليحصل الآن أن تباع على الصفة، تباع في الذمة، تباعها يعني 1000 طن والسلام، وينها مش معينة، تباع في الذمة، فبيع الذمة هذا اللي هو ليس فيه سلعة محددة تباع وتشترى، هذا هو التورق المنظم، وهو بيع مال بمال وغير جائز.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم،
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

السرايا اف ام 99.3. وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: سرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فيها هلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم ان كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ضار ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوا يطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح وقت السعادة وقت النجاح وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا الاسئلة هذه. لما احنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول له كون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب ومرات ينكسر ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج

واسع إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقفوا مع الناس في أصعب أوقاتهم، ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند الجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه يتكلوا عليه باللي بنقوله إحنا يتكلوا عليه. تعرفوا شن أصعب حاجة في إنك تكون شخص قوي؟ القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في إنك أنت تكون شخص قوي وإن الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا إنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوية يا را، أنت ديما قوية، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب انك انت تتعب، ومش عيب انك انت تقول اليوم انا مانيش قادر، ومش عيب انك انت تبكي او تحتاج، او حتى انك تقول لاي شخص ساعدني. انت انسان في النهاية، مش جبل، مش جماد، حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالانسان.
موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي تقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله بنقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند. مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس، أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم، جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رام يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. حسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش، تخليش يستسلم يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحنا اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعدون زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل عليا، ما فيش حد حس بيا، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش، أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول تقول أبدا. ملك تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغار نفهمكم توا الفكرة، قلت لكم إن فيه فرق. الفرق بين إن أنا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة
صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معاي. لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبكش راه، أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج. يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام. وبعدين تزعل وتاخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة. محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبدا، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتا. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام. تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونه. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند. أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك، حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند من يعاونك
من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك، صح ولا؟ من جيبهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي. وعن قناعها، في ناس عندهم اموال الدنيا باهية. يعني حنعطيكم مثال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا، كنوز، تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشى عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش، وهو خسر مال الدنيا. يقول لك انا عادي، انا مستعد نضحي بفلوسي، المهم اني انا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شنو استفادتهم الفلوس هم؟ ماي هاي اعطوني انتم، شنو استفادتهم الفلوس هم؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني ان فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش انها هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدع منها شيء واعطاها شيء. الفلوس يعالجوا جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه دي محاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك. لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير، الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم انت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون مقيعين شوية،
هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، انك انت تكون انسان طيب، وانك انت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس واوا الى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى انت انسان مستهلك، تلقى انسان يستهلكوا فيك، تلقى انسان انك انسان يستعطفوا فيك، انك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحوا بكل شيء، ننسوا في روحنا ونرضوا الكل ونتحملوا الكل، لكن هذا ما هوش محبة صحية ابدا. لانك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف، لما انت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك، لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك، يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة، كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك، نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة، الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى ما طلبش منك إنك
تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. انت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك اعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك انك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء، لما تكون أنت وحيد وأنت وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس، لكن معناه أنك ما عندكش الأمان الكافي مع حد. والأمان في العلاقات هو أغلى من كثرة العلاقات. أي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الأمان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت، يلا ما علينا. كنت نتكلم عن اللي نفصل عليكم النت، فنحنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاودي هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، إلا ما اللي قراب منك بعاد منك اللي هو، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل بيه الساعة 2 في الليل او تتصل بيه اي وقت او تقول انا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات، حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس انك انت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. بهي احنا كيف بنعرفوا ان العلاقات علاقاتنا الاجتماعية اصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ أصبحت من طرف واحد لما تلاحظ أنك أنت ديما اللي تسأل وديما أنت اللي تبادر وأنت اللي تعتذر وأنت اللي تتصل وأنت اللي تصلح وأنت اللي تتنازل وأنت اللي تحاول، لما تلقى أنت اللي تبدأ ديما بالمبادرة بالسؤال بالاعتذار بالاتصال بالإصلاح بالتنازل وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا انت لازم توقف وتنسحب. لو بطلت تجري هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك ان كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس انانيين، ومش كل الناس تتخلى عليك. يمكن انت فقط اعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش انك حبيت، الغلط انك بعد الخذلان اتعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. كيف نتعاملوا أو كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم أنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبدا. لا مرات تحمي صحتك وقتك وجهدك وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء، مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكتر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة، اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجعه بإذن الله. فاصل قصير ونرجعه.
1: يلا. الآن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال, وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانه, الغلط انك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا تو, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم أنك أنت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر أو تقول أنا مثلا سمحني أنا اليوم ما قدرتش. أحيانا تقول مش هنقدر اليوم بس كافية أصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, اقرأ, صلي, امشي, اشرب قهوتك, اسمع موسيقى, اسمع قرآن, او حتى اقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق او ليه الأحقية انه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك الا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام، يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، في فرق بيناتهم وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحب. مرام تقولي اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تتصل بي على تعيين فقط. واضحة مصلحة، واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرارهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوله ونحسه بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا، الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، فرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. الرسالة كلها هذه، الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تعب، زعلان، متضايق. إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك، اليوم أنت دورك تكون أنت سنده وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية. مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا. والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه اهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، في ناس تكرهك سواء في الوجه أو في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو صفت، مش هيفهموك لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا، اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم، دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معه، لان هنا بتغرقوا. واضح. بح على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
2: ملك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
1: أهلا وسهلا يا نورس.
2: أهلين ملك، كيف حالك؟ أسعد الله مساءك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. ويا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. أنت تكلمتي على الشيء اللي بدنا إحنا ما نقوله، أنت قلتيه في كلمة برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمة أنت قلتها لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحت بالعين ما توميلة، قول لي ما يحس بداك ما تشكيلة، عرفتي؟
1: صح صح صح،
2: هذا كلام الناس لولا. شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما الملاك على على السند، راهو بعد البو ما في السند، راه السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك، بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك تمتعت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة

0: ديما نقول الوالد مشان في سند. امي كانت مسكينه امراه هكي عاديه، لا حول ولا قوه لها، كانوا الاولاد فكين من يدها شعار الحكم، وهم الكبار واحنا الاولاد. انا طبعا اصغر واحده، عندي اخوي مالو 52 وحسين 60 واحد 65، معناتها هم الاولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يملات، ديما نشوف اني ما عندي سند رغم اني عندي ثلاثه اخوت، عرفتي؟ وعندي امي موجوده واختي موجوده مواليد 57، لكن اني ديما نشعر في نفسي اني انا تعرفي طايحه، فهمتي كيف؟ برت مرت الايام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة، عرفتي؟ منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين، الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك؟ من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014، عرفتي؟ من يوم ما سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان رجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معاه في أمان. رغم حتى لو تصير ظروف أو تصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معاه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة على حالها، ديما تقول الأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، وأخوتك الكبار وأخوك الكبير مواليد 52 شيباني وكل، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاك اللي التفت السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد البرامج، وحتى لما مشيت لي بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي، معناتها بحريتي. لكن انا ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان. أنا الدكتور حسين إن شاء الله ربي يخليهولي، أنا معناتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أخوي الدكتور حسين، هو هذا السند. راهو أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راهو مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امراة هوادي هيك على حالها، وكان اخوي الكبير فاك منها الرئاسة حاسك هيك، وديما تتحشم من زوجي، تحشم ديما تقول لي بنيتي انا ما نقدرش قدام الناس، وخوتك هما الكبار واني ما نقدرش الحاجة هذه كلها. فكانت امي سكينة طيبة على حالها، الله يرحمها الله يسامحها. لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وانا مفترق الطرق، مشاعري واحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عنديش سند، ديما نمر بمشكله نمر باي حاجه نقول لي انت حميني لي بينات انا مش عارف. لكن فجاه طلع حسين في حياتي في بقيت هالعمر، اه سندني، واه انا عايشه معاه، وانا محتميه في ظله، وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبال يضل في مرجاهم، فعلا في خوترة وشمس القبال يضل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبال بقبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل الأستاذ حسين، أنا في حوزة الأستاذ حسين، هذا دكتور وغراني
1: نقول إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب.
0: لكن الدكتور حسين حجاني مض لي جراحي، صح لي دمعتي، رغم اني ديما ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له. وانا قاعد نعاود ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدلين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العز، مش نقول العجزه، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله. ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت تصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك انا لدرجه راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك، عرفتي؟ نختفي منك، لكن اليوم انا سمعت يا ملاك واني اتكلم فيك، اكيد انت شعرت بي يعني دموعي نزلت، عرفتي؟
1: اكيد
0: الوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله.

0: والناس اللي سيبت والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهم الله يسامحهم. عرفتي يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع.
1: ديما
0: نقول اللي يشكي في العين ما تميلة واللي ما يحس بدا ما تشكيله.
1: اي والله
0: تحياتي ملاك الله ربي يحفظك
1: ربي
0: يسامحك والى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمة والمداخلة الجميلة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: وعليكم فادية،
2: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا
2: سادة ملاك إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ زهي
1: باي الحمد لله.
2: باهي باهي، غير حبيتني بنشكرك طبعا ليك كل الاحترام والتقدير طبعا.
1: تفضلي بارك الله فيك. شكرا.
2: ايه شو الاخبار؟ باهي
1: الحمد لله في نعمة والله بارك الله فيك. إيه
2: طبعا صح لسانك والحق الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك الله يحفظك ان شاء الله بارك الله فيك.
2: ايه فالحق راهي بعد ان شاء الله بعد ربي ما فيش سنة الا الأم والأم.
1: اكيد أكيد هذه لا خلاف علي الموضوع هذا واضح.
2: فأني الحقيقة يعني فاقدة أبوي وفاقدة أمي اثنين رحمة الله عليهم إن شاء الله ربي يقدرهم.
1: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
2: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: من معاي
2: لما تديري الخير هو الصح أن كأنك تحطي في بحر يقولوا فيها.
1: إيه
2: تمام
1: تمام.
2: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
1: با
2: طبعا أنا نشتغل في وزارة الصحة.
1: يا مرحبا
2: بيك أكثر إن شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب فكلهم أخوتي شرق وغرب والله ما عندي مشكلة بدون مقابرة. نشتغل فيهم
1: جميل.
2: في صدقات هلبة الحق عينتهم ودرت لهم إفراجات فمجرد إنما هم درت لهم إفراجات يعني يقولوا فيها احنا اللي بين لصقونا على الحيط.
1: ايه با
2: ف يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجه هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير لكن... ديروا الخير ورموه في البحر تو يرجع لكم ان شاء الله.
2: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك رأي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
2: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة را أني هلبة صحباتي تليعت منهم وهلبة ناس اقدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحمي ودمي ما تخدمي زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله
2: بارك. لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال بارك الله فيك على المكان.
2: سلمك بارك الله فيك استاذة وتفضلي والله ما عندك مشكلة طبعا الرقم وانا عندك تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي الله يعزك بارك الله فيك بارك
2: سلمك
1: الله.
2: ان شاء الله ربي يحفظك ولي كل الاحترام ورا كل هيك ما انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك مرحبتين بيك
2: ان شاء الله ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك.
2: هاي. شكرا ربي يحفظك وحفظ الله ان شاء الله
1: في امان الله. شكرا شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال نورت اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بيك وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام و طيب شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا
3: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف بسم الله ما شاء الله
1: وموضوع
3: متفرع ومتشعب هلبة اليوم لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا سادية بارك الله فيها وعاش مسمع صوتك وحتى انا في وزارة الصحة يا سادية وين انت انا تبع زوارة
1: يا هانيبال
3: شكلها طرابلسية. نعم ماما
1: هذه مش هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية
3: طبعا. نعم
1: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: اه مش فادية باين نحيوها ونحيي فادية اكيد نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية
3: سبحان الله
1: حتى انتم
3: حتى الاستاذة سعادة المصري والله نحياها حتى هي كي صوتها شبيه بساديه هلبة سبحان الله.
1: اي والله اي والله
3: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحده من الناس اللي فيها راحه لدويتي انت، في ناس لازم نسمع اصواتهم. والله تو موضوعك شو ندوه احنا يعني، الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت من بكري يحسبوه واجب مقدس، يوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه، ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شن حال بوك شن حال بوك، ما فيش شن حال امك، انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك، يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا؟
1: انا
3: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
1: صحيح.
3: الامان اختاروا الناس الباهيه، اصحاب العقول، اصحاب الحكمه، اصحاب الشورى، اصحاب الراحه والامان. زي ما قلت لك الاخت فاديه، الاخت اللي قبل فاديه، هي فعلا ما فيش الا ابوك وامك، ما فيش راه في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس زي امي وغيرهم، الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسليم يشارك معنا، محمود الاخبار راح توا، عمي محمد الاغا والله فعلا راه في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند لي، باهي انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن دايروا باش خلوك سند؟ لا دير زيهم، ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، ترى اقتدي بشخص معين، خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. ترى خلي الشيء هذا بس لكن بفعالك صح ملاك ولا وباقوالك الصادقه.
1: صحيح.
3: صح كلامي؟
1: صحيح كلامي.
3: ايه، ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو. راه واحد من 6 على 100، مش كل الناس كذابين. راه مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم، ما تذكريش في اسم معين. طبعا والواحد من 6 على 100 راهو. كان واحد كذاب انا عندي 99 ناس صادقة. نعرف من نتبع. حتى انا نفس الشيء يا ملاك راه. وقت نغيب والله نقول الحمد لله والله في ناس تتصل بيا وينك. مرات نقول لهم والله كي انا واخذ فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش. زي ما قلت انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره، انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم على الزواره من كرمهم، الشط نتاعهم ولا اروع، انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل، والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو والله شبهه بالضبط، والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول لك نشكر في زواره خاطر نخدم في زواره، لا والله ولا زواري راه، لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان، شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الاثار القديمه، شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها فهمتي؟ اي
1: والله.
3: القران امان طبعا، يعني الميه امان، حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك شفت الميه، هذا امان. كتاب القران خليه معك في السياره الصغير، في اللي يحط في حصن المسلم في جيبه عونة، يعني في حاجات فيها امان. طب خلينا انت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوط مرات والله امان بجنبك سبحان الله.
1: اي والله.
3: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه أو تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو أمك. هو أمك حقا بالنسبة لي أنا فهمتي. بعدين بوك طبعا أكيد.
1: صحيح.
3: وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم، ما تقدرش تقول لهم حاجة. ما علاش؟ أن ما فيش ثقة فيهم. مرات يعاودوا الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له. الله صدق الحق وصدق الباطل، من الباطل كان زهوقا. مش كل حد ما نحكي له. نرتاح لنفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعاودش الدواء، زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره. وايه صدق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلي. فالله يرحم والديك على حضورك وتحيي كل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك.
3: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا باذن الله.
1: ان شاء الله تقبل الله.
3: شكرا اخيتي ملاك الله يرحم والديك على حضورك الطيب على المعلومات القيمه وحتى تسلسل في الكلام. والله يعني خذ شهاده مني كمستمع يعني حتى التسلسل بتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب يعني الموضوع كل يوم متشعب هلبة لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا والله والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق بسم الله ما شاء الله عليك وربي ياخذك من العين واستمري عليه ما انت عليه وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه الدكتوره الحق لانك انت تبكي هي شهاده فخريه طبعا
1: بارك الله فيك
3: والله فيك بارك الله والله بدون مجامله الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله يعني
1: تسلم يا رب
3: مثقفة جدا الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك السلام عليكم ورحمة
1: تسلم
3: الله.
1: تسلم بارك الله فيك هنا هاني بالي وشكرا شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-159-59-90 092-159-59-99 واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. انا تكلمت في الحلقه وحاولت اني اجيبها لكم تدريجيا باش ان ما يكونش لنا هو الموضوع اساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة مش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي لما الناس تتعود على قوتك تتعود انك يتعودوا انك انت تتحمل انك انت كذا وكذا لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لانه هو انسان قوي لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه تو هو يعرف كيف يحل الموضوع لو هو لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو ما اختارش هو أصلا إنه يديره وهو دور الشخص القوي والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسند أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: مساء النور.
1: مساء الورد أهلا وسهلا.
4: مساء الفل كيف أمورك؟
1: يا مرحبا بك. تفضل خوي تفضل. تفضل خوي.
4: مسي عليك مساء المشاهدين ومشكورة جدا.
1: كيف؟
4: تمسي عليك ومسي على المشاهدين
1: يا مرحبا بك
4: مشكورة جدا
1: تسلم بارك الله فيك تسلم بارك الله فيك وصلت التحية بارك الله فيك أخونا جزاك الله خيرا. باه كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي كيف يحتاج الى شخص يسنده كيف يستغربوا يعني وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها مش عيب انك انت تتعب مش عيب انك انت تزعل مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا الانسان يحس في النهاية وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس. مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين ونقولوا مثلا حتى حد مسألش عليا مثلا ما فيش حد إنه هو وقف معاي كذا وكذا، لكن خلونا دائما نسأل رواحنا، هل أنت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له أنا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح، لأن في فرق بين إن الشخص يتمنى حد إنه يسأل عليه، وبين إنك أنت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا. اسأل، ما اسألش عليك معناه هو ما يحبكش او ما يحترمكش او كذا، او مش مهم في حياته، يمكن هو ما عندهش علم انك انت شخص تحتاج له، او انت ما قلت لهش. ممكن انت طول الوقت لما يسألك تقول له انا تمام، انا اموري كويسة، انا ما فيها شيء، انا حالي باهي، انا كذا، فبعدين انت تقعد تزعل منه، تاخذ منه موقف وانت اصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج الى كلام، تحتاج الى صراحة، تحتاج الى وضوح، وتحتاج انك انت تقول عبارتك من الاساس، انا تعبان، انا زعلان، انا كذا كذا، هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. اما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على ان نكلمك وقت انت تكلمني، وقت انت تحتاجني في شيء، او نكلمك وقت انت نحتاجك في شيء، نقعدوا بالايام بالفتره ما نحكوش مع بعض، ما نسالوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقه صحيه، هذه علاقه غير صحيه للامانه، هذه علاقه غير صحيه. باهي لما انت تكون دائما موجود ومتاح للجميع، تكلمنا عليه، وهذا نوع من انواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح، لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك، يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد، لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وأنت ما تلقاش من يسمع لك. مرات أنت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فاهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأن كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك، وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش باس أنك تساعد، لكن عمرك ما تدمر نفسك. انك انت تسامح، لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة. انك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة اعطيها عادي، لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي

اللي لازم نعرفه. باهي، أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك، لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلا مليان بأرقام أشخاص، لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك، وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناها أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها أنك ما عندكش الأمان وما لقيتش الأمان مع حد. والأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات. باهي، متى نعرف أن العلاقة هذه؟ أهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف أن العلاقة أصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ أنك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما أنت الأول تتصل تتنازل وتحاول، والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر، وما فيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه. إحنا لازم أنك أنت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش أنك أنت تعاقبه، لكن باش تشوف الحقيقة اللي أنت مش قادر تصدقها. لو أنت بطلت تجري، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت أنت تسأل على الشخص، هل هو حيسأل؟ لو بطلت أنت تبادر الشخص هذا، هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات، جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه، ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل، في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن أنت أعطيت قلبك لشخص غلط، وأعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش أنك أنت أعطيته أو حطيته في مكانة، الغلط أنك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيء ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند للآخرين؟ إنك لازم تتعلم تقول كلمة لا، إنك أنت ما تبررش، إنك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، إنك أنت
تختار الناس اللي تحكي لهم تحس بيهم، تحس بالأمان معاهم، تحس بالراحة معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شنو اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة اكسبايرت، نقول احنا خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا. اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت بي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فأعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، وما كثرهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى بس، لا اكثر ولا اقل. ما يهمكش في امور الناس. شيء ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء، وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شيء ما تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى، شن حالك؟
2: يا مرحبا يا احمد.
3: شن حالك؟
2: بعد من الدوشة يا احمد، كان انت جنب دوشة بس.
3: لا لا، شن حالك؟ عشيتكم مباركة ان شاء الله، جيت خشيت عليكم متأخر.
2: يا مرحبتين بيك يا احمد، نورت.
3: وبجودك ان شاء الله. شن حالك انت ومليك والاستاذ يونس؟
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجه لكم تحية، انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مشتحشكم لي. هلبة ما كلمتكمش، رصيد والله ما حصلت. هذا وين عبيت
2: يا ودي؟ مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بيك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركة، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بيك والله، مرحبا بيك يا احمد.
3: بقى ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، ملوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني يعني نقال قناة السرايا، وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة.
2: صباح الدعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك استاذة. تحية
4: ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، كان ربي يحفظك يحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمساته الفنية، مهندس دون.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة جميعا، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك. ودائما أنت في الداخلة، أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا أستاذة ليلى، ونورتينا أنستينا وشرفتينا والله.
4: إلا أنت إن شاء الله ربي ما يغير علينا.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم.
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله.
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام. بعد وفاه قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الأب والأم لما يكون الوحيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله.
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت بادرتي به الخير ليك، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلموا خينا أحمد، أنا مسكر ونقدر إني نبعث له توا قرص ويخزنا ليلي بعضنا. حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله.
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري، لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. أحساسنا بعمي عبد الله أبو ميس غياب ابن عليه، كنا متأثرين به. ان شاء الله ربي يرجع لاولاد على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به، هو حتى بالكلمه الطيبه بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه ربي ما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شني أنت ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أنا. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه. أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. يزيدك ربي في بصرك في نظرك، يزيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا ملاني من أمك ولاني من بوك. قال أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال أخوي في الإسلام، قال أنت لا أخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تلقيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي، لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سندة يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله. لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الصحة الجنات، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا. وبعدين أخييني رحمهم الله واسكنهم في الصحة الجنات، حسيت بألم الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات أخواتي ولادات أخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما تميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلاش اللي هو ومالك فيه يده أو في شيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر، إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية ليك، ودمتي من أحبة الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاحب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسأل في كذا. يا رب بشرك رب إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء لي كنا راه
2: تسلمي،
4: املك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لؤي حبيبتي وحبيبه الكل، دمتي لمن احبك.
2: شكرا

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك على 0-92-150-59-99 على 0-92-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معك. سألو
1: سلسل أنا الأب اللي توه تكلم تقولها صحيتي بارك الله في سنين، لما قلت لك ما عنديش رصيف مش نطلب في رصيف، لكن بارك الله فيها إنه إنسان حنين كريمة بارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى ولا يسمعين خيط ملك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو يقول، ولا ما تشاهد مأثر فيه، بالذات لما سمعت الخليفات لما نور تبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، انا حسيت بيه والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شن ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: ان شاء الله ربي نبي اشكرها على اسمها، ما نعرفها، قولها صحيتي الله يستر، قولها دنيا واخره ونفتح حاجه
0: ان شاء الله يا احمد.
1: تسلم يا أحمد.
0: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا، كانت استدللة الغريان هي اللي اتصلت وقلت لك وكذا، وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 آخر مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا، هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هذا هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقذ نفسه، فعلا مضبوط والله، وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه ان الانسان لما معاش يوثق في حد خلاص يبدا الناس كلهم معاش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية، تحياتي إلي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي استمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي، دائما نعطي نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي، كانت هي زنتان، هي بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في هنا في حجري هنا، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديته وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي يبي يسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو، ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته ومعاش يقدر خلاص، ومعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك إنك أنت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. أنا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما أنا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: انا هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت مستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك بجد بجد بجد بصراحه. سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فادية، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا ليك.
2: سلامة.
0: تسلمي تسلمي يا فادية. هذه كانت آخر مكالمة من فادية. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكل لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمر شقلوف مصراتة يقول موضوع يمس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرة للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى أن إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا أو بعض أو تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح أمن وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا قصة قلوبنا، أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة، وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا إلا هادي إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير فعلي، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، كلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وإنت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وإنت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رأى. هذا ختام على فكرة، أيوة. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي. ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش أن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر أن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك. ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع انه يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية. فاطمن وارتاح، ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشي خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة،

0: ينقذ نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM،
4: إشراقة نور في أثناء

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
0: كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على هذا الحديث، وبلغنا إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الظهر إذا كان إذا بلغ الفيء ذراعا. وقلنا إن الفيء هو يعني هذا الذراع، قلنا هو ربع القامة، ربع قامة كل شيء ذراعه. وقلنا إن المصلي نوعان: منفرد وجماعة. والمنفرد قلت لكم إن أول الوقت، أول وقت الظهر هو الأفضل له بلا خلاف، لما رواه أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. فالمصلي المنفرد لا يستحب له أن ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا، إنما يصلي في أول الوقت فهو أفضل له. وأما الجماعة فقد استحب عمر رضي الله عنه أن ينتظروا حتى يفيء الفيء ذراعا ليتسنى للناس الاجتماع، فيعني لأن الناس فيهم خفيف الحركة وفيهم ثقيل الحركة، فإلى أن يجتمع الجميع يكون قد مضى هذا الوقت الذي يكون الفيء فيه قد بلغ ذراعا، فحينئذ يصلون. نعم.
1: إلى أن يكون ظل أحدكم مثله،
0: إلى أن يكون ظل أحدكم مثله،

0: العصري وهو المعبر عنه ببلوغ ظل كل شيء مثله. نعم ببلوغ كل شيء مثله. نعم.
1: والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية.
0: والشمس مرتفعة، العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، لم يشوب لونها صفرة. وفي بعض الأحاديث إلى أن يكون ظل أحدكم مثليه، والتقدير يعني وربط الحكم ببياض لون الشمس خير وأسهل على المكلفين من ربطه ببلوغ الظل مثلين، لأن ذلك قد لا يتأتى لكثير من الناس ولا يسهل عليهم بخلاف بياض الشمس، فهذا يتأتى للجميع. نعم.
1: قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة.
0: الفرسخ في التعبير القديم وثلاثة أميال، هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة، قال بعضهم وأربعة أميال، لكن هذا شيء لا يعرف عند اللغويين، إنما الفرسخ ثلاثة أميال، وقد قدره بعض المعاصرين بما يقرب من 5.5 كيلومترات، فالفرسخان قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، يعني قدر ما يسير الراكب 11 كيلومترا أو 16-17 كيلومترا إذا قدرنا الفرسخ ب5.5 كيلومترات. وقوله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، يعني تردد أنظار الشراح في أو هذه ما تعني، أو هذه من حروف المعاني الشك والإبهام، أو وخيرا بها للتفصيل والجمع ترى كذا لإدراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلى أيضا تعين، لها معاني، وهذا السبب يعني هذه كثرة معانيها سبب اختلاف أنظار الشراح في معناها في هذا المقام. فقال بعضهم قدر ما يسير الراكب السريع فرسخين أو الراكب البطيء ثلاثة فراسخ، وقال بعضهم قدر ما يسير الراكب في الشتاء فرسخين وفي الصيف ثلاثة فراسخ، لأن يوم الصيف أطول من يوم الشتاء. ولا أظهر في المعنى أنه التقدير والحرز، كما يقول القائل مثلا هذا الكيس يسع 2 كيلو أو 3، فهذه أو يعني التقريب والحرز قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. نعم.
1: قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس.
0: وظاهر هذا الكلام والمغرب إذا غربت الشمس أنه رضي الله عنه قدر للمغرب وقتا ضيقا، والمذهب فيه قولان، القول بأن وقت المغرب هو الوقت الذي يسع أداءها وشروطها، هذا وقت المغرب وهو ضيق جدا، من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق، هذا هو القول الثاني أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق، وسيأتي ما يدل عليه إن شاء الله في الموطأ. نعم.
1: والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل.
0: والعشاء إذا غاب الشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس ومكثت بقيت تلك الحمرة في الأفق، هذه الحمرة هي الشفق، يعني هو ضوء شعاع الشمس الباقي. وهذا قول أكثر أهل اللغة أن الشفق هو الحمرة الباقية بعد غياب القرص. هذا قول أكثر أهل اللغة، قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو قول الزجاج وقول الفراء وقول ابن دريد وقول غيرهم. وذهب ابن الأثير، قال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض، يطلق على الحمرة، ويطلق أيضا على البياض الذي يبقى بعد الحمرة، لأن أنتم تلاحظون إذا غربت الشمس عقبها حمرة، فإذا ذهبت الحمرة مكث بعض البياض. فقال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض والحمرة، ولكن أكثر الفقهاء، يعني ما هي ثمرة خلاف هذا؟ لماذا؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرته في تعيين وقت العشاء، لأنه والعشاء إذا غاب الشفق، إذا قلنا إن الشفق هو ذلك هو الحمرة، فوقت العشاء يكون قبل، لو قلنا إن الشفق هو البياض، لكن أكثر الفقهاء يرون أن الشفق الذي نيط به الحكم هو الحمرة وليس البياض، إلا أبا حنيفة.

0: رحمه الله، ولكن الأحناف قالوا إنه قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الأكثر. نعم.
1: فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه.
0: فمن نام يعني فمن نام قبل أن يصلي العشاء فلا نامت عينه، ولم يقل فلا نامت عيناه، وإنما أفرد لإرادة الجنس، يعني فلا نامت جنس الأعين، لا منه ولا من غيره، ودعا عليه، هذه قوله رضي الله عنه فلا نامت عينه، هذا دعا عليه بما يعني بما يمنع النوم عنه، كأن عمر رضي الله عنه دعا على من تعجل النوم قبل أوانه أن يسلط الله عليه ما يمنعه النوم في أوانه. ولذلك قال من نام فلا نامت عينه. وقد روى الشيخاني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، إلا أن بعض الفقهاء يعني رخصوا في النوم قبل العشاء الذي يصلي التراويح، يعني تنشيطا له وإعدادا له على صلاة التراويح. نعم.
1: والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
0: والصبح والنجوم بادية مشتبكة، بادية ظاهرة ومشتبكة، هذا يعني تعبير عن ظهور النجوم وكثرة بيانها واختلاط بعضها ببعض، كني عنه بالاشتباك، وإلا في الواقع النجوم لا تشتبك، إنما جعل رضي الله عنه ظهورها وكثرتها واختلاط بعضها ببعض كأن ذلك جعله اشتباكا. والنجوم تشتبك في الليل، هناك يظهر يعني هناك يتجلى ويبدو ظهورها، لكن المقصود هنا التغليس بصلاة الفجر وأن تصلى في أول الوقت والنجوم ما زالت ظاهرة كأنها مشتبكة.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
0: قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل. عمه الضمير يعود فيه إلى الإمام مالك، أبو سهيل هذا هو عم الإمام مالك، واسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر، أحد ثقات أهل المدينة وأحد قرائهم، وكان يكتب المصاحف، وربما يستفتاه عمر بن عبد العزيز بين المرة والأخرى، ولم أظهر له بسنة وفاة، لكن أدرك دولة بني العباس ومات في عهد أول خلفائهم أبي العباس السفاح، وقد قدر الذهبي رحمه الله أن يكون مكث إلى قريب من 300. نعم.
1: عن أبيه،
0: عن أبيه أبي سهيل، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو جد الإمام مالك، ومالك هذا يعني مالك بن أبي عامر الأصبحي هو أحد ثقات التابعين من المحدثين ومن القراء، كان يكتب المصاحف أيضا وقرأ القرآن على في زمن عثمان، وكان من أصحاب عمر ومن أصحاب عثمان، وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة عن مالك عن الإمام مالك أن جده مالكا هذا كان في النفر الذين ذهبوا ليلا بعد مقتل عثمان فحملوا جثته رضي الله عنه ودفنوها. نعم.
1: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى،
0: أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليب بن حضار الأشعري الصحابي المشهور الفقيه المقرئ، مشهور رضي الله عنه باسمه عبد الله بن قيس وبكنيته أبي موسى الأشعري، وأسلم قديما ورجع إلى قومه، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد غزوة خيبر، فلقيت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب القادمة من الحبشة، فالتقوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عقب غزوة خيبر، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، فولاه على زبيد وعلى عدن، واستعمله أيضا عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان على الكوفة، وكان حسن الصوت، فقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر رضي الله عنه إذا لقيه يقول له: يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، فيجلس عنده ويقرأ عنده القرآن. وعليه وبه تفقه أهل البصرة، فقد قال الحسن البصري: ما دخل أحد خير لأهل البصرة من أبي موسى الأشعري. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة. فقد روى الشيخان عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وروى الحاكم في المستدرك عن عياض الأشجعي قال: لما نزل قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري. ولما يعني تقدم به العمر كان شديد الاجتهاد في العبادة، حتى أن الناس ربما يعني لاموه على ذلك وأمروه بأن يرفق بنفسه، فكان يجيبهم: إن الخيل إذا أرسلت فبلغت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، وإن الذي بقي في أجلي أقل من ذلك. ومات رحمه الله اختلف في سنة وفاته على أقوال كثيرة ممتدة بين سنتي 42 و52. وأبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي عنه اسمه مرتبط بحدث من الأحداث العظمى في التاريخ الإسلامي. هذا الحدث هو مسألة التحكيم المشهورة، وهذه المسألة موضع وجد فيه المستشرقون مرتعا فرتعوا فيه ما شاءوا وقالوا ما شاءوا وأبطلوا ما شاءوا، وتلقف ذلك عنهم بعض العرب من المسلمين ومن غير المسلمين، وروجوا للأباطيل وللأكاذيب، ويعني ونسبوا إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى علي بن أبي طالب وإلى ابن عباس أمورا لم تخلق ولم تكن، كالغول والعنقاء وهذه الأمور التي تقول العرب، أشياء أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن مثل ذلك، هذا الذي روجه أولئك عن هؤلاء الصفوة. لا لابد أن أذكر لكم شيئا عن هذا. اعلموا أولا أن بعد موقعة صفين، وهذه الموقعة التي جمعت جيش العراق تحت راية علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، وجيش أهل الشام ومعه تحت راية معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وغيرهما من الصحابة، اجتمعوا في صفين، فكانت موقعة يؤسف لها. فلما كثر القتلى ورأى جند الشام كثرة قتل المسلمين، رفعوا المصاحف على رؤوس الأسنة ونادوا بالتحاكم إلى تلك المصاحف، فوافقهم على ذلك أهل العراق، وكانت قضية التحكيم. هنا تبدأ سلسلة الأباطيل والأكاذيب التي مدار جميعها على أبي مخنف وعلى الواقدي وعلى أضرابهم ممن لا يقبل حديثهم في شيء. ماذا قيل؟ الرواية المشهورة المكذوبة التي مع الأسف هي المشهورة في الكتب وأكثر الناس يعرفونها ويجهلون مقابلها من الحقيقة، يقال إن أهل العراق طلبوا من علي بن أبي طالب أن يكون النائب عنهم الممثل لهم في التحكيم أبو موسى الأشعري، أن يكون النائب عنهم أبا موسى الأشعري، فقال ابن عباس فيما يزعمون، قال يا علي بن أبي طالب على ما تحكم أبا موسى في أمرنا وليس بصاحب ذلك، وقد علمت رأيه فينا، فوالله ما نصرنا وإنه ليرجو ما نحن فيه، ثم تدخله في معاقد أمورنا وليس بصاحب ذلك. وصوروا أبا موسى الأشعري بأنه رجل مغفل ضعيف الرأي، وصوروا عمرو بن العاص بأنه رجل ماكر مخادع ليتم لهم حبك الأكذوبة. ثم لما يعني اجتمع أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص قرروا بأن، هذه الرواية مشهورة، قرر بأن يخلع أبو موسى الأشعري علي بن أبي طالب من الأمر، وأن يخلع عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان من الأمر، وأن يكلا الأمر إلى المسلمين ينظرون فيه نظرهم، ويزعمون أن ابن عباس حذر أبا موسى من مكر عمرو بن العاص، فهذا يعني كان مغفلا فلم ينتبه ولم يتفطن لما يساق إليه. فقدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري يتكلم، فقال أبو موسى: إنني أخلع صاحبي من الأمر كما أخلع سيفي هذا من عاتقي، وينظر المسلمون لأمرهم، وخلع سيفه من عاتقه. ثم جاء عمرو بن العاص ليتكلم ويقول الذي اتفق عليه، فقال عمرو بن العاص: إن هذا خلع صاحبه كما سمعتم، وأنا أثبت صاحبي في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي، وتقلد سيفه. فحينئذ يزعمون أن أبا موسى الأشعري التفت إلى عمرو بن العاص وقال له: إنما مثلك كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عمرو بن العاص لأبي موسى: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتفرق الناس. هذه القصة مشهورة على النحو الذي ذكرت لكم، وما فيها كذب صراح، لم يقع شيء، هذا الذي وقع لم يقع على هذا النحو الذي ذكر إطلاقا، ولا يتصور بذلك الجيل الكريم أن يصدر منه هذا. أولئك الذين طلقوا الدنيا وتوابعها لأجل كلمة الله بعد أن كبرت أسنانهم وقربت آجالهم يتكالبون على الدنيا. هذه القصة باطلة من جانبين، باطلة من جانب الأثر، من جانب نقلها، وباطلة من جانب النظر فيها وإمعان العقل فيها، وأنا أبين لكم ذلك. أما بطلانها من جهة الأثر فاعلموا أن هذه القصة، قبل أن أبين لكم ذلك قد يقول لي قائل: كيف تزعم يا هذا أن هذه قصة باطلة وقد رواها الطبري إمام المفسرين وشيخ المؤرخين، ورواها ابن سعد، ورواها ابن أثير، ورواها ابن الجوزي؟ أقول لكم، ابن أبو الطبري وابن الأثير وابن الجوزي وابن سعد وهؤلاء لم يشترطوا أن يرووا ما صح، لم يشترطوا هذا حتى يكون هذا دليلا، إنما رووا كل ما وصلهم بأسانيدهم. وقد قال العلامة الحنفي محمد زاهد الكوثري رحمه الله قاعدة صالحة لمثل هذا، قال: قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده، قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده. إذا أردت أن تعرف هل مروي الطبري ذا قيمة فانظر إلى ذلك السند الذي به أبرز إليك الطبري ما أبرز، فإذا كان ذلك السند فيه المجاهيل والكذابين فلا قيمة لما روى، وإذا كان فيه الصادق عن مثله فنعم. هذه الروايات كلها مدارها عند من ذكرت لكم وعند غيرهم على ستة أشخاص: محمد بن عمر الواقدي، وأبو بكر بن أبي سبرة، وابن أبي فروة، وأبو مخنف لوط بن يحيى، وأبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، ومحمد بن السائب الكلبي. هؤلاء الستة عليهم مدار هذه الروايات. فماذا قيل في هؤلاء؟ أما أول هؤلاء الستة وهو محمد بن عمر الواقدي، فقد قال فيه أحمد بن حنبل كذاب، وقد قال فيه البخاري متروك الحديث. وأما أبو بكر بن أبي سبرة فقد قال فيه أحمد وابن عدي يضع الحديث، يكذبه، يخلقه، يصنعه. وأما ابن أبي فروة فقد قال فيه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي متروك الحديث. وأما أبو مخنف لوط بن أبي يحيى فقد قال فيه ابن حجر أخباري تالف لا يوثق به، وقال فيه ابن عدي شيعي محترق، هذه الكلمة كلمة محترق تدل على أنه غالين في التشيع. وأما أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، فقد قال فيه أحمد صاحب مناكير، وأما محمد بن السائبي الكلبي فقد قال فيه الذهبي صاحب مناكير ليس بثقة. فهؤلاء هم العمد فيما يروى عن هذه القصص، فكيف يقبل شيء رواه هؤلاء؟ وأما من جهة النظر فهي أيضا باطلة. لماذا؟ لأنهم صوروا أبا موسى رجلا مغفلا ضعيف الرأي، كيف يكون هذا وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينه واليا كما ذكرت لكم على بعض اليمن، ثم بعد ذلك عينه عمر استعمله على البصرة، ثم بعد ذلك عينه عثمان على الكوفة، فكيف يكون والي، فكيف يكون ضعيف الرأي مغفلا يعني ويولى المرة والمرة؟ هب أنه ولي مرة واحدة فضعف فبان ضعف رأيه وسوء تدبيره، فكيف يعاد توليته؟ والمرة الثانية والمرة الثالثة كيف ذلك؟ هذا لا يكون. ومما يدل على ذلك وأنه لم يكن كما يوصف أن عمر رضي الله عنه، أنتم تعرفون من عمر، حياطته للمسلمين ورفقه بهم وعنايته بشؤونهم، اختص عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بكتابه المشهور في القضاء، لم يرسله إلى أحد إلا إلى أبي موسى، لو كان مغفلا لماذا يبعث به إليه؟ وهذا الكتاب شرحه ابن القيم في مجلدين كبيرين طبوعين معروفين، يقول له فيه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك، إلى آخر الكتاب المشهور. فإذا كان أبو موسى الأشعري كما وصف من الغفلة والضعف وضعف الرأي، فلماذا يختصه عمر؟ وما أدراك ما عمر؟ لماذا يختصه بهذا الكتاب المشهور في القضاء؟ وهل يولى القضاء الضعفاء وغير ذوي الرأي؟ ونحن نقول في فقه المالكية: أهل القضاء عدل، فإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد، فكيف يولى ضعيف الرأي؟ ثم قالوا، وما زلنا نقتل الحكاية من جهة النظر، قالوا إن عمرو بن العاص الذي سموه ماكرا، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وقال فيه في الحديث الآخر: ابنا العاص، يعني عمرو وأخوه، ابنا العاص مؤمنان، وهم يقولون ماكر مخادع. طيب، هذا الذي زعمتموه ماكرا مخادعا قال: أنا أثبت صاحبي في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي. السؤال: في أي شيء يثبت عمرو صاحبه؟ هذه فرية كبرى، والعجب ليس من افترائها، إنما العجب من انطلائها. في أي شيء يثبت عمرو صاحبه؟ أنا أثبت صاحبي كما أثبت سيفي هذا، فاش في أي شيء تثبته؟ الذي يتصور أنه يثبته في الخلافة، وهم صوروا لنا أن عمرا، أن معاوية وعليا كانا رجلين يقتتلان على الخلافة. أنا أسأل: هل معاوية كان خليفة في ذلك الوقت؟ لا، هو كان أميرا على الشام، والله الإمرة أبو بكر، وأبقاه عليها عمر، وأبقاه عليها عثمان، وكان كذلك في وقت هذه الفتن، ولم يدعي أنه خليفة، ولم يدعي أحد له أنه خليفة. ففي أي شيء سيثبته؟ أنا أثبت صاحبي في أي شيء؟ لم يدعي لنفسه شيئا يثبت فيه، بل لم يكن معاوية رضي الله عنه خليفة إلا بعد مقتل علي بن أبي طالب، وبعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، تنازل له وتم الصلح بين الطائفتين، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن لما قال وقد كان صغيرا يحثو ويسقط، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن حينئذ كان معاوية خليفة، وإلا فقبل ذلك لم يكن خليفة، ولم يكن شيء يثبت فيه. فما الذي وقع؟ الذي وقع مما روي لنا بالأسانيد النظيفة، أن أهل الشام لما رأوا كثرة القتلى كما ذكرت لكم، ورفعت الصحف المصاحف، ووافق العراقيون على الاحتكام إلى المصحف، نظر أهل العراق فرأوا أن أحسن من يصلح لهم في تمثيلهم في التحكيم رأوا أن أصلح واحد لهم وأبا موسى الأشعري. لماذا؟ لأن أبا موسى كان رافضا للقتال ابتداء. أنتم تعلمون أن الصحابة منهم من كان مع علي رضي الله عنه وتلك هي الفئة المصيبة، ومنهم من كان على مع معاوية وتلك فئة متأولة معذورة، ومنهم من اعتزل الفتنة، وهؤلاء منهم عبد الله بن عمر، ومنهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم أبو موسى الأشعري. لما قامت الفتنة واجتمع وقام الجيشان يعني يتأهب الجيشان للاجتماع، جاء دعاة علي رضي الله عنه إلى الكوفة، وكان أبو موسى حينئذ أميرا عليها، جاءوا ليستنفروا الناس للانضمام إلى جيش علي بن أبي طالب. فكان أبو موسى حينئذ يقوم في الناس خطيبا يحذر الناس من الانضمام إلى الطائفتين، ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: القاعد فيها خير من القائم. ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من ابني آدم. وكان يقوم فيهم خطيبا يقول لهم: إن هذه الفتنة فتنة باقرة كداء البطن، يصير الحليم فيها كأنما ولد أمس. فبينما هو يخطب الناس في المسجد جاء الأشتر النخعي مالك بن الحارث أحد قادة في جيش علي، فدخل دار الإمارة. فلما أراد أبو موسى رضي الله عنه أن يعود إلى دار الإمارة قال له الأشتر: اعتزل إمارتنا فلا حاجة لنا فيك. فاعتزلهم في قرية بعيدا معتزلا عن الفتن. فلما كثرت القتلى رأى أهل العراق أن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين، لما أرادهم أن لا يدخلوا في الفتنة أصلا، فطالبوا أن يكون هو النائب عنهم، وجيء به من قريته واجتمع مع عمرو بن العاص، واتفقا على أن يسند الحكم في هذه المسألة في هذا الخلاف إلى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وتفرقوا على ذلك. وكان ما كان من خروج الخوارج على علي بعد ذلك وقتله رضي الله عنه، ولم يتم يعني تنفيذ ذلك الصلح الذي كان. وهذا الذي قلت لكم يذكره لنا التاريخ بالأسانيد الصحيحة إلى تلك الفترة. واعلموا أن المتكلم في هذا الشأن ينبغي أن يتكلم عنه بعلم وبدين، بعلم بهذه الطريقة التي ذكرت لكم، ألا ينسب إلى قوم ما لم يقولوا وما لم يفعلوا. أينا يحب أن ينسب إليه من البواقع ومن المصائب ما هو منه براء؟ لا أحد، ولو كان من السفلة، ولو كان من الطغام، ولو كان من السوقة. فثبت أنني قلت ثم انسب إلي، وثبت أنني فعلت ثم انسب إلي. ينبغي أن يستعمل المؤرخ أو المتكلم في علم الاجتماع الذي يريد أن يثير أحداث تلك الأزمنة، يجب عليه أن يعرضها على ذلك المنهج الذي ابتكره المسلمون وحسدوا عليه. هذا المنهج منهج تثبيت الأقوال إلى قائلها، هذا هو الكلام فيها بعلم. أما الكلام فيها بدين فينبغي أن يعلم أن الصحابة قوم رضي الله عنهم وفرغ من أمرهم. الصحابة قوم رضي الله عنهم، فلا سبيل إلى سلبهم ولا إلى تنقيصهم. ولذلك كان العلماء يعني مما يربون عليه الناس تعظيم قدر الصحابة، حتى ترون من بقايا ذلك في المغرب أن العامية لا يذكر الفرد من أفراد الصحابة إلا بقول سيدنا، سيدنا أبو بكر، سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا كذا، سيدنا كذا. لماذا هذه كلمة سيدنا؟ لما استقر في قلوبهم من تعظيم جنس الصحابة، هذا العوام، هذا لتربية العلماء لهم على ذلك. قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال ربنا سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال ربنا سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا أدخل العلماء هذه المسألة في ما ينبغي على المسلم اعتقاده، مسألة من التاريخ، لكن حيث كانت مرتبطة بذلك الجيل الكريم الذين هم أبابنا إلى الشرع، فإنه لم يصلنا إلا منهم قرآنا كان أو سنة، أدخلوا في كتبهم التي يصنفونها للطلبة وللعوام وللناس، أدخلوا فيها هذه المسألة. من أول أولئك ابن أبي زيد القيرواني المالكي يقول في مقدمته في الرسالة في باب ما ينبغي اعتقاده: والإمساك عما شجر بينهم، فإنه وأن لا يذكروا إلا بخير، فإنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقد نظم ذلك الشيخ عبد الله بن الشيخ حماه الله المالكي بقوله: وأفضل القرون قرن المصطفى، من آمنوا فمن قفى فمن قفى، وأفضل الأمة أتباع النبي، أصحاب الخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان فالتاليه في الفضل علي، ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى، أحسن مخرج لهم وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن. وقال الشيخ أحمد بن المرابط المالكي في منظومته التي ألفها في الاعتقاد قال: وما قد جرى بين الصحابة كله يكون عن التأويل لا عن تعمدي، قد اجتهدوا فيه فأجراني للذي أصاب، ومن أخطى له الأجر أفردي، ولا تعنيهم إلا بخير فإنهم إليهم تناهى كل فضل وسؤددي، فعنهم فقد رضي الرحمن عنهم وعنه قد رضوا، فالرضا عنهم على كل مقتدي. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود المالكي رحمه الله في نظمه للجامع المنسوب إلى الشيخ خليل قال: موفقا معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسل، عليه أنما صلوات ربه ممن رآه وانتمى لحزبه، ثم الأولى يلونهم ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه، مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه، ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر، ولهم يلتمسوا حسن المخارج بدون ظن سوء، لكن يظن أحسن المذاهب بهم، ولا يحل ذكر صاحبي إلا بلحسن، وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر. وهؤلاء جميعا الذين ذكرت. وقال الشيخ المقهري المغربي المالكي الأشعري في منظومته التي نظمها في العقائد وهي تربو على 500 بيت سماها إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة يقول في الكلام عن هذه الحيثية: والصحب كلهم عدول خيارة، ومن يريد وجه اهتدى بهم يراه، فإن من أحاط بالخبي علما حاباهم صحبة النبي، الذي أحاط بالخبي علما الله تعالى حاباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم في أنجم الليل اهتدى، ولا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خدت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. وهؤلاء الذين ذكرت لكم جميعا مالكية، وهذا القول لم ينفردوا به، فإن باقي العلماء أيضا يقولون مثل ما قالوا. هذا السفاري الحنبلي يقول في عقيدته في هذه المسألة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا حتى سما دين الهدى، وقد وجاهدوا الأعداء حتى بانا دين الهدى وقد سما الأديان. وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد سدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وقال الطحاوي الحنفي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فأنتم ترون أن هذه المسألة أدخلها العلماء فيما ينبغي على الناس اعتقاده، لأن الصحابة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أنصلي الظهر إذا زاغت الشمس.
0: أنصلي الظهر إذا زاغت الشمس. زاغت يعني مالت، كل شيء مال وانحاز عن الاعتدال تقول العرب قد زاغ، ومن ذلك قالوا ربنا سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هنا عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى: صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني لم يأمره بأن ينتظر ربع القامة حتى يصير الفيء ذراعا. فظاهر هذا قد يعارض كتابه إلى عماله الذي تقدم لنا. وللجمع بينهما فرق المالكية هذا التفريق الذي ذكرت لكم، أن المصلي فرد يعني منفرد وجماعة، فالمنفرد عليه حمل كتاب عمر إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت ولا تنتظر، والجماعة عليه حمل كتاب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن صلي الظهر يعني حتى يكون الفيء ذراعا. نعم. وبهذا يلتئم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
1: والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة.
0: وصلي العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، هذا بيان لمعنى نقاوتها. والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة. وكيف أين تظهر الصفرة؟ عندنا وعند الجمهور تظهر على الجدران وعلى البيوت. يعني إذا ظهر صفرة الشمس على الجدران وعلى البيوت فحينئذ قد دخل الشمس صفرة. هذا عند المالكية وعند غيرهم. عند الأحناف يرون أن الشمس تدخلها الصفرة إذا اصفر قرصها، وهذا يكون بعد أن يظهر الاصفرار على الجدران. وهذا معناه أن آخر وقت العصر المختار هو هذا، آخر وقت العصر لأصحاب السعة والاختيار قبل أن تصفر الشمس ويشوبها ذلك تلك الصهرة. نعم.
1: والمغرب إذا غربت
0: أما
1: الشمس.
0: أما وقتها للاضطرار فهو الذي سبق لنا، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
1: والمغرب إذا غربت الشمس،
0: وهذا أيضا مثل ما تقدم. والمغرب إذا غربت الشمس مبادرا بها، فكأنه يرى أن وقت المغرب وقت ضيق، وسيأتي الكلام على وقتها الآخر إن شاء الله.
1: وأخر العشاء ما لم تنم.
0: وأخر العشاء ما لم تنم، ابن حبيب من المالكية رأى أن هذا الأمر من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في خصوص نفسه، كأن أبا موسى يعني كأن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى أن يؤخر صلاة العشاء عن وقتها في المساجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تؤخر صلاة العشاء. وهذا يعني للمنفرد مطلوب، وللجماعة أيضا إذا لم يشق ذلك عليهم مطلوب أن تؤخر العشاء ما لم يخشى الإنسان أن يدركه النوم ولما يصلي. نعم.
1: وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة.
0: نعم، وهذا تقدم النجوم بادية مشتبكة ظاهرة يعني. نعم.
1: واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
0: واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، هذا الكلام فيه تقدير، أي واقرأ فيها بعد أم القرآن بسورتين طويلتين من المفصل. ولم يذكر له الفاتحة، لم يذكرها لما تقرر في أنفس الصحابة أنه لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. والقرآن فيه سبع طوال، وفيه مئين، وفيه مئون، وفيه مثاني، وفيه مفصل. في الحديث الذي رواه الشيخان عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت مكان التوراة السبع، وأتيت مكان الإنجيل المئين، وأتيت مكان الزبور المئين، وأتيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. السبع الطوال هي السبع السور الأولى من القرآن: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، باعتبار أنهما سورة واحدة. وقال بعض أهل العلم: لا، إنما السبع الطوال هي السور الست التي ذكرت لكم وسورة يونس. ومنهم من يقول: لا، سابعة السور الطوال الكهف، يعني هي السور الست الأولى وسورة الكهف، ثم يتلو السبع الطوال يتلوها المئون. وسميت مئين لأن آياتها في الغالب إما تجاوز المئة أو تقرب منها، فسميت مئين. ويعقبها المثاني ما لم تصل المفصل، وسميت مثاني لأنها ثنت المئين، أي جاءت بعدها، فالمثاني يعني فهي لها مثاني، والمئون لها أوائل، والمفصل ما بقي. واختلف الناس، يعني اختلف العلماء أين يبدأ المفصل. اعلموا أولا أن المفصل ثلاث أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. لكن من أين يبدأ المفصل؟ ما أول سورة في المفصل؟ هذا العلماء اختلفوا في هذا على 12 قولا. الراجح عند كثير منهم أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات، فمن الحجرات إلى سورة عبس وتولى، هذا طوال المفصل، ثم من عبس إلى سورة الضحى، هذا أواسط المفصل، والباقي قصار المفصل. وقد نظم الشيخ علي الأجهوري المالكي ذلك بقوله، هذا الراجح الذي ذكرناه، بقوله: أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. وقوله رضي الله عنه: واقرأ فيها، يعني في الصبح، بسورتين طويلتين من المفصل، لأن الصبح صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر تشهدها الملائكة. وقد ذكرت لكم في الحديث الذي تقدم أن الملائكة الذين يتعاقبون فينا، يعني يأتون في الفجر ويأتون في العصر فيشهدون الفجر، فلذلك استحبت طويلها، ولذلك كانت صلاة الفجر عند الفقهاء من الصلوات التي يستحب فيها تطويل القراءة، وذلك جعل المالكية من فضائل الصلاة. الصلاة عندنا كما سيأتي إن شاء الله لها فرائض ولها سنن ولها فضائل، ومن فضائلها تطويل القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر. يقول البشار: والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا. الطول في الصبح والظهر، وفي العشاء يستحب التوسيط، والتقصير في يعني وقصر القراءة في العصر والمغرب. نعم. ومن قرأ في الصبح بطوال المفصل فقد أخذ بحظه من الحسنيين، أخذ بحظه من التطويل في القراءة، وأخذ بحظه من الرفق بالناس. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
0: قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي المدني، أمير المؤمنين في الحديث وأحد كبار علماء المدينة وأحد كبار فقهائهم وكبار محدثيهم. روى عن أبيه عروة بن الزبير وعن عمه عبد الله بن الزبير وعن زوجته بنت عمه وعن ابن عمه، ف يعني ما احتاج أن يخرج عن غير أسرته حتى يعني أشبع نهمته من العلم والرواية. ثم رحل إلى العراق، فلما رحل إلى العراق انبسط في الرواية، فكان يحدث عن أبيه بأشياء لم يسمعها من أبيه وإنما سمعها من غير أبيه، فلذلك نقم عليه الإمام مالك حديثه في العراق. وعلى كل حال هو ثقة إمام محتج به، مات رحمه الله سنة 45. عن أبيه عروة بن الزبير تقدم وسيأتي إن شاء الله بعد كلام عنه، مات سنة 94، وهي سنة الفقهاء. لماذا؟ لكثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم.
1: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية.
0: أن عمر بن الخطاب كتب، يعني الإسناد فيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد منقطع، فإن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب. والعجيب أنني لم أظفر بأحد شراح الموطأ نبه على هذا، لا ابن عبد البر ولا ابن عربي ولا الزرقاني ولا الباجي ولا غيره، يعني ولا أحد نبه على أن هذا الإسناد منقطع إلا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي. وعلى كل حال هو إن كان منقطعا لكن يشهد له الآثار التي تقدمت قبله. نعم.
1: قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ.
0: نعم، وهذا ترون أنه روي من غير شك، قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وقد روي في الأثر قبله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، هذا روي على الجزم. نعم.
1: وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل.
0: وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، هذا فيه إجمال بين الذي هو متى، بين ثلث الليل، يعني هذا كأنه عند عمر رضي الله عنه آخر وقتها المختار، وثلث الليل يعد من وقت المغرب. طيب، ونبين لكم إن شاء الله كيف يحسب هذا في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم هو اللقاء السادس من لقاءات تاريخ الفكر الغربي، والمفترض أن نحن انتهينا من القرن الثامن عشر بعد أن أخذنا محاضرتين في عصر النهضة اللي هو القرن الخامس عشر والسادس عشر، ومحاضرة في القرن السابع عشر، ومحاضرتين في القرن الثامن عشر. اليوم نفتتح القرن التاسع عشر اللي ما ندري كم محاضرة راح يأخذ مننا لما نصل إن شاء الله للقرن العشرين والواحد والعشرين، وذلك في السياق الغربي، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى السياق العربي. طيب، راح أذكر الموضوعات اللي عندي في القرن التاسع عشر، ومنها جزء سنأخذه في هذا المحاضرة. أولاً، نظرة تقسيمية للقرن التاسع عشر، يعني كيف يمكن أن يجزأ القرن التاسع عشر ويقسم. العنصر الثاني، أبرز الأحداث في القرن التاسع عشر، الأحداث الفكرية والسياسية. لاحظوا، ليس أبرز الأفكار وإنما الأحداث، طبعاً في تقاطع قليلاً، الأحداث الفكرية أو الأحداث السياسية. الأحداث الفكرية أقصد التي نشأ عنها مثلاً حزب أو تيار أو مذهب، هذا أقصد أحداث فكرية. أما أفكار، لا، أفكار فشيء تفصيلي راح يجي إن شاء الله. العنصر الثالث، أبرز الأعلام في القرن التاسع عشر إجمالاً، نعدهم يعني منهم. العنصر الرابع، السمات العامة للقرن التاسع عشر. العنصر الخامس، الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر. العنصر السادس، الدين والإلحاد في القرن التاسع عشر. العنصر السابع، الثورة، العلم التجريبي في القرن التاسع عشر. العنصر الثامن، عرض أفكار الشخصيات الأبرز في القرن التاسع عشر، وغالبا من هذا العنصر راح يكون في المحاضرة القادمة، اللي هو هنا العرض التفصيلي. الشخصيات اللي أخذناهم إجمالا راح نأخذهم تفصيلا، كل واحد خلاصة أفكاره وخلاصة فلسفته. العنصر التاسع، العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر. العنصر العاشر، القومية. العنصر الحادي عشر، الوضعية المنطقية. العنصر الثاني عشر، الديمقراطية. العنصر الرابع عشر، النزعة العلموية. العنصر الخامس عشر، الاستشراق. العنصر السادس عشر، الاستعمار. الديمقراطية، بعدين إيش؟ النزعة العلموية. في عنصر ما انتبهت له، الماركسية. الماركسية، الاستشراق، الاستعمار. ومثل ما أنتم سامعين يعني الموضوعات كبيرة جدا. أنس يعني. طيب، تقسيم القرن التاسع عشر. التاسع عشر هذا القرن ليس قرنا متوحد المعالم. تقريبا القرن الثامن عشر اللي أخذناه هو من أكثر القرون تماسكا في الملامح العامة له، لو تذكرون، اللي هو عصر التنوير. عصر التنوير كان عصرا متحد السمات تقريبا، له عنوان واحد، له مؤثرات واحدة، متأثر بصرامة منهجية واضحة. عصر العقل هو الذي يؤسس لفعالياته، وفي الجانب العلمي التجريبي كان للتو العالم لا يزال مستيقظا من الانبهار بنيوتن وما أتى به نيوتن، وتكلمنا عن تأثيرات النظريات النيوتنية على بقية العلوم، وكيف أنه صار العالم يبحث عن الاستقرار في النظر للأشياء والآلية والميكانيكية، ليس فقط في الفيزياء وإنما حتى في الاقتصاد وفي الأمور الاجتماعية وما إلى ذلك. القرن التاسع عشر يختلف، هذه السمة الحاكمة لعصر التنوير فقدت أو بدأت تضرب، وخاصة في فرنسا ابتداء من الثورة الفرنسية. ابتداء من الثورة الفرنسية، ثورة فرنسية 1789. 1789 الثورة الفرنسية، كان من المتوقع أنها تتوج عصر التنوير بنفس الشعارات التي كان يدعو لها، وبنفس الأمنيات الحالمة التي كان يرجوها. وتذكر أن من ألقاب عصر التنوير عصر التفاؤل وعصر السعادة، وكان كل شيء يعني يتوقع أن يحدث نحو الأفضل، وكانت متوقع أن الثورة الفرنسية خلاص تحقق هذه الأحلام التي كانت موجودة. الذي حصل أن الثورة الفرنسية نعم أحدثت قطيعة مع الماضي، نعم دمرت النظام الذي كان سائدا في فرنسا على الأقل في قضية الحكم والطبقات وما إلى ذلك، ولكن لم تأتي بالوعود الحالمة التي بشرت بها عصر التنوير، وإنما أدت إلى فوضى وقتل ودماء. وتذكرون تكلمنا عن حكومات متتالية يعني أمسكت بزمام الأمور في فرنسا، ثم أتبع ذلك بمجيء نابليون. نابليون كان واحد من القادة في واحدة من الحكومات الثورية التي جاءت بعد الثورة الفرنسية، وبعد ذلك بدأ عصر نابليون واستمر ربع قرن تقريبا، أو يعني تقريبا 20 سنة ربع قرن استمر عصر نابليون. هذا عصر نابليون كان مزيد أيضا من الحروب ومن القتال، أيا كانت إذا فسرت من جهة فرنسا بأنها يعني حروب قومية تبعث على المجد، فهي من جهة النظر الأوروبية هي حروب استعمار، حروب إعادة رسم خارطة أوروبا، وبالتالي لم تكن فترة مستقرة. على المستوى الشعوري والأدبي والثقافي إيش اللي تكلمنا عنه كان موجود؟ الثورة الرومانسية اللي هي أصلاً ضد الصرامة التي كانت موجودة في عصر التنوير، ليس كذلك؟ وذكرنا في المحاضرة الماضية أنه أصلاً الثورة الفرنسية من أسبابها إيش؟ الانقلاب على جمود عصر التنوير وعلى آثار عصر التنوير. طيب، هذا الحال استمر تقريبا إلى منتصف القرن 19، يعني ليس إلى منتصف القرن بالضبط، ولكن النصف الأول أو الثلث الأول من القرن 19 بشكل عام لم يكن عصرا مستقرا، لم يكن زمنا مستقرا، كان زمنا مضطربا جدا. أما النصف الأخير أو النصف الثاني من القرن 19 فهو نصف يختلف. طبعا الاستعمار هو من جهة نتيجة أصلا ترسخ أشياء في أوروبا، يعني الاستعمار هو نتيجة أو واحد من نتائج أو خلينا نقول واحدة من أسبابه هو القوميات اللي كانت موجودة.

وآثار فلسفية عميقة جدا امتدت إلى القرن العشرين، بل بعضها امتد إلى اليوم، وسنأخذ إن شاء الله الأسماء التي تؤيد ذلك. طيب، دعونا نأخذ تقسيما ذكره الأكثر مصاحبة لنا في المحاضرات تاريخ الفكر الغربي، اللي هو رونالد سترومبرغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. هو يقسم القرن التاسع عشر لثلاثة أقسام، وفي الحقيقة أدخل في القرن التاسع عشر جزءا من القرن الثامن عشر وجزءا من القرن العشرين، يعني باعتبار أنه الأشياء المتشابهة مع بعض. فقال أولا صباح هذا القرن، صباح هذا القرن، ويمتد من عام 1789 إلى عام 1832. من تاريخ الثورة الفرنسية 1789 إلى عام 1832. قال ولربما حتى عام 1848. 1848 إيش كان فيه؟ اللي هو إيش؟ ثورات الشعوب الأوروبية، اللي هي كانت من أكبر الثورات اللي مرت على أوروبا على الإطلاق. هذا صباح هذا القرن. طيب، سماته على كلام سترومبرغ الحروب، الاضطرابات في الميدان السياسي، ثورة فكرية أخلاقية جديدة، وهو العصر الرومانتيقي والثوري على المستوى الثقافي والأدبي والملامح الفكرية العامة، عصر الرومانسي طبعا تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية. وعلى المستوى الطابع العام أو المستوى السياسي هو عصر إيش؟ ثوري. رموزه ذكر مجموعة من الرموز، منهم الشعراء الرومانسيين، ومن أبرزهم من ناحية الفلسفة هو هيجل. هذا الرموز في الصباح الأول أو في الصباح في الثلث الأول، هو صباح هذا القرن. الثاني، القسم الثاني، ظهر هذا القرن وذلك في منتصفه. السمات، يقول سترومبرغ، يعود الهدوء إلى الربوع، تتوفر الفرص للناس ليصبر الأغوار، لكن الشكوك لا تختفي والتوترات تبقى على حالها، غير أن المرحلة الفكتورية تشهد استقرارا نسبيا. جيد، مرحلة استقرار، مرحلة خروج من فوضى، مرحلة تطلع للجديد، للبحث عن مناهج جديدة. ولذلك من أشهر المناهج في القرن التاسع عشر هو ما يعرف بالوضعية المنطقية. يعني بات الناس يبحثون عن، ليس عن أفكار وليس عن فلسفات، وإنما عن مناهج تضمن لهم التقدم نحو الأفضل مع تجاوز المشكلات، الحروب وآثارها وما إلى ذلك. طيب، من هم رموز ظهر هذا القرن على كلام سترومبرغ؟ كونت، أوغست كونت، كارل ماركس، داروين، وجون ستيوارت ميل. هذول كل واحد منهم كلهم شخصيات مهمة جدا، وراح نأخذهم بالتفصيل إن شاء الله في العناصر القادمة. المرحلة الثالثة أو القسم الثالث هو غروب هذا القرن، ويمتد من 1885 حتى 1914، اللي هو تاريخ إيش؟ الحرب العالمية الأولى. 1885 إلى 1914. السمات، يقول، كانت مرحلة خصبة جاءت بغلة موفورة من المفكرين المدهشين بعمق أفكارهم، أخذوا يريدون ميادين من الفكر لم يعرفها البشر قبل ذلك، يسبرون أغوارا مرعبة لم يعرفها البشر من قبل، كما أنها مرحلة حملت معها التجهم والغموض إلى أن رجفت الراجفة بأوروبا، اللي هي بالحرب العالمية. طب، من هم رموز هذا الغروب أو الثلث الأخير؟ نيتشه، ما أدري، ماكس فيبر، لسه أينشتاين، فرويد، وبريغسون. تقريبا هؤلاء أهم الرموز في هذه المرحلة. طبعا أينشتاين راح يجينا إن شاء الله، ما تخاف. فرويد، نيتشه، وماكس فيبر، طبعا باقي رموز آخرين كما ذكرت. هذا الذي ذكرهم الآن هنا رونالد سترومبرغ في المرحلة الأخيرة من مرحلة من المراحل القرن التاسع عشر. طيب، أيضا يقول سترومبرغ، يقول النصف الأول من القرن التاسع عشر كان أشد وأغزر الأزمان ثورية في التاريخ. كان أشد وأغزر الأزمان ثورية في التاريخ، لأنه اجتمعت فيه

0: أولا آثار الثورة الفرنسية، ثانيا نابليون وحروب نابليون، ثالثا الثورات الشعبية اللي حصلت في منتصف القرن. فاجتماع هذه الأمور الثلاثة جعل ذلك القرن من أكثر القرون ثورية. طيب أبرز الأحداث الفكرية، هذا العنصر التالي، أبرز الأحداث الفكرية والسياسية في القرن التاسع عشر إجمالا بدون تفصيل، أولا حروب نابليون، ثانيا الثورة الرومانتيقية أو الرومانسية، ثالثا التحولات الاجتماعية الطبقية، رابعا ثورة عام 1848، خامسا الثورة الداروينية، سادسا الثورة الصناعية، سابعا النزعة العلموية، ثامنا القومية، تاسعا الاستعمار، عاشرا الاشتراكية، 11 ديمقراطية. أي بس ماشي محاور، بس لكن هي أيضا أحداث أغلبها في المنتصف الثاني من القرن التاسع، لكن هي ليس فقط في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، كثير منها بدأ من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر. يعني مثلا جذور الاشتراكية بدأت من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر، ليس مع ماركس وإنما قبل ماركس. داروين نفسه يعني هو أخرج كتابه تقريبا في 57 أو 58، لكن قبل ذلك 20 سنة هو يكتب الكتاب، والرحلة التي رحلها قبل ذلك في تعتبر في الثلث الأول من القرن الثامن عشر التاسع عشر، وبالتالي في تمازج نوعا ما. طيب نأخذ بعض التفاصيل عن هذه الأحداث. ممتاز. طيب نبدأ بمين؟ حروب نابليون. أولا مقدمة من كتاب التاريخ المعاصر أوروبا للدكتور عبد العزيز نوار، يقول ورث نابليون عن حكومة الإدارة. إيش حكومة الإدارة؟ بعد الثورة الفرنسية، واحدة من الحكومات اللي مسكت بالضبط. ورث نابليون عن حكومة الإدارة مجتمعا فرنسيا حطمته ومزقت وشائجه 10 سنوات من الثورات الداخلية والحروب الخارجية وعدم الاستقرار السياسي، سيطرت فيها الشهوات والأحقاد، سالت الدماء غزيرة، فقد الأمن، ساد العنف والإرهاب، انهارت القيم والمفاهيم القديمة بما فيها من تراث خلقي وديني واجتماعي. جيد. طيب نابليون على المستوى الشخصي دخل في السلك العسكري مبكرا لذكائه وقدرته العسكرية الواضحة، صار يترقى في المناصب العسكرية حتى أخذ رتبة عسكرية عالية في وقت وزمن يسير جدا. كان له الدور في بعض الأحداث في مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية، أكسبته شعبية إلى أن صار أحد الضباط الكبار جدا، أو أحد الممثلين أصلا للحكومة الفرنسية اللي بعد الثورة الفرنسية. قبل أن يذهب إلى مصر، إلى مصر عام 1998 ذهب إلى واحد من الحروب التي خاضها ضد إيطاليا، وخاض حروب ضد النمسا، نشأ عنها معاهدات أو معاهدة. هذه المعاهدة جعلت أو ضمت إلى فرنسا مزيد من الأراضي، مما أكسبه مزيد من الشعبية والاعتبار في داخل فرنسا. عاد نابليون إلى وطنه كبطل وطني عظيم. بعد ذلك ذهب إلى فرنسا، طبعاً الذهاب إلى مصر حملة لم تكن حملة عسكرية عادية، كانت حملة تحمل وراءها عدد من الأهداف. طبعاً هذا سيأتينا بالتفصيل في عنصر الاستعمار إن شاء الله، لكن هناك أسباب متعددة، أسباب متفاوتة جعلت نابليون يذهب إلى مصر. واحد منها هو الصراع مع بريطانيا، بل هو واحد من الأسباب الأساسية. واحد منها هو مزيد من الاكتشافات، مزيد من نهب الثروات، مزيد من السيطرة على الشعوب، وعموما هناك أسباب كثيرة جدا سنذكرها إن شاء الله في وقت الاستعمار. كانت عام كم الحملة على مصر؟ 1798. بعد جلس طبعا في مصر 4 سنوات، تفاصيل إن شاء الله ستأتي، يعتبر هزم أمام المقاومة المصرية. خرج من مصر، توجه إلى الشام عكا، ثم بعد ذلك رجع إلى فرنسا وخاض مجموعة من أقوى الحروب التي خاضها في حياته مع أعدائه أو خصومه التقليديين في أوروبا، اللي هم بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا. هذه الأربعة انتصر عليهم، طبعا انتصر خاصة على الثلاثة، بريطانيا وبروسيا والنمسا، انتصر عليهم انتصارات كبيرة جدا، ضم مساحات هائلة من أوروبا إلى فرنسا. واحدة من أكبر المشكلات التي واجهته حين أراد أن يتوغل في روسيا، واجهته مشكلة، المشكلة التي واجهت هتلر بعد ذلك، البرد والثلج وانقطاع المؤونة والانتشار المرض وما إلى ذلك، كانت تعتبر أول ضربة قوية وجهت لنابليون في حروبه إلى روسيا. بعد ذلك اجتمع الحلفاء عليه لأول مرة، تجتمع هذه الدول في حرب واحدة، نفس الأربعة هذه، روسيا وبروسيا وبريطانيا والنمسا، اجتمعت عليه في حرب اللي سميت معركة الأمم، معركة الأمم، وكانت من أكبر المعارك في تاريخ أوروبا، وكانت هزيمة نكراء شنيعة على نابليون، قتل فيها أعداد هائلة من الناس، وأسر فيها نابليون ونفي، وبعد سنة هرب من المنفى ورجع مرة ثانية إلى فرنسا وقاد جيوشه مرة أخرى على أمل أن يعيد انتصاراته، ثم هزم في معركة أخرى كانت قوية وقاسية أيضا، على إثرها أسر ونفي إلى جزيرة، أقرب دولة أو أقرب يابسة من هذه الجزيرة تبعد 2000 كيلو، جيد، هي سائرة بين أفريقيا والبرازيل الجزيرة هذه. فنفي فيها من عام 1815 تقريبا إلى وفاته. كم هو توفي؟ 1822. نفي في تلك الجزيرة إلى أن مات. طبعا هذه الحروب يمكن أن تقرأوا عنها بشكل تفصيلي في كتب التاريخ. يعني عندنا مثلا قصة الحضارة، قصة الحضارة اللي ما كان موجود قبل. طيب قصة الحضارة آخر مجلدين في الكتاب سماها ديورانت عصر نابليون. المجلدين سماها عصر نابليون. طبعا ما يتكلم فقط عن نابليون، لكن لأنه السم الأبرز أو لأنه من أهم المؤثرات فسماها عصر نابليون. ممكن من أراد أن يتوسع يقرأ في هذا الكتاب أو في غيره. عموما المراجع عن نابليون كثيرة جدا جدا، بل ذكرت أعداد أنا أعتقد أنه فيها نوع من المبالغة، عدد الدراسات التي كتبت عن نابليون. طيب إيش الآثار التي نشأت عن الحروب النابليونية في أوروبا، في فرنسا وفي أوروبا؟ إيش اللي صار اللي نقدر نقول إن انتهت 1815؟ 15 سنة، هو من قبل، لا وين 15 سنة، من قبل ما يذهب إلى مصر هو خايض الحروب معه. طيب في نص جميل يصف حال أوروبا وليس فقط فرنسا بعد الحروب النابليونية، أيضا من سترومبرغ في كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. ماذا يقول؟ يقول: هدم نابليون النظامين القديمين في كل من ألمانيا وإيطاليا، ونشر البدع والتجاديد الكاسحة في كل مكان وطئته سنابك جحافله. والآن بعد هزيمة الثورة وقائدها العظيم، هل أصبح بالإمكان أن تعود أوروبا إلى النظام القديم وتعتبر جميع الأحداث بعد عام 1989 كأنها لم تقع ولم تحدث؟ يقول سترومبرغ: حتى أشد الرجعيين تطرفا لم يكن يخطر في باله أنه أوروبا سترجع إلى ذلك النظام، جيد؟ وإذا لم يعد بإمكان أوروبا أو بإمكان الناس أن يعودوا إلى النظام القديم، فما الذي ينتظرهم مستقبلا؟ يعني لم يعد بإمكانهم أن يرجعوا للنظام القديم الذي كان قبل الثورة ولا إلى النظام الجديد الذي أتى به نابليون، فما الذي ينتظرهم بعد ذلك؟ يقول: وهكذا وجدت الناس في أوروبا قاطبة يشعرون بالحاجة إلى سبر الأغوار واستكشاف المجاهيل، بغية إيجاد نوع من اتجاه وخط سير. فأوروبا بدت يوم ذاك كأنها تندفع إلى هوة من خواء فاغر فاه. أوروبا القديمة ماتت، وهذا واقع لا ريب فيه. 10 قرون من مدنية طواها التاريخ صفحات وسطورا، وقد فشلت أوروبا الجديدة أخلاقا وجسدا، ابتداء بحكم الإرهاب بعد الثورة، ومرورا بالانقلاب النابليوني أو البونابارتي، وانتهاء بهزيمة نابليون بعد حروب طويلة ومرعبة. وصف برأيي أنه بليغ جدا جدا وجميل عن حالة أوروبا بعد الحروب النابليونية التي تريد أن تبحث أو تبحث عن شيء جديد، شيء يطوي لها أو شيء يعوضه عن الشيء الذي كانت عليه قبل الثورة، والشيء الجديد الذي كان من يبشر ولم يحقق لها النتائج. طيب، من الآثار التي ظهرت بعد ذلك بعد حروب نابليون ظهور القوميات، ظهور القوميات في أوروبا. يقول سترومبرغ: ظهرت القومية في أعقاب محاولة نابليون فرض هيمنة فرنسا على أوروبا. بل حتى الفلاسفة المتمحضين في الفلسفة، هيجل مثلا اللي كان في نفس المرحلة، هيجل كان يرى أنه كل أمة في تلك المرحلة حتى تنهض يجب أن تعتمد على القومية. يعني كانت أوروبا بشكل عام تتجه إلى قضية القومية، وسيأتينا إن شاء الله كمان تفصيل عنها لاحقا. أيوة الدين مع نابليون. أيوة، هو كان ينتقد حالة الفردية والتفككية التي نشأت عن الثورة الفرنسية، وكان يرى أن الدين ضروري لقيام الدولة. هو في ذاته لم يكن متدينا، ولم تكن لديه رغبة ذاتية في قضية الدين، وإنما كان يرى للنظام الاجتماعي أو للنظام السياسي أنه يجب أن يكون الدين، وأن الدين مكون أساسي في أوروبا فيجب عدم إهماله. ولذلك سعى لعقد الصلح مع الكنيسة وأن يكون لها اعتبار، نعم ليس نفس الاعتبار السابق، ولكن يكون لها اعتبار بالإصطلاح مع الدولة. وفعلا عقدت معاهدة تقريبا 1801 مع الكنيسة الكاثوليكية، ونشأ عنها اتفاق أنه رجال الدين لهم حق ممارسة التدين بصورة علنية في فرنسا، ولكن مع اعتراف الكنيسة بقانون الأملاك الذي صدر عن الثورة الفرنسية الذي صودرت فيه أراضي الكنيسة وما إلى ذلك، فصار من الطرفين من هنا ومن هنا. ولكن في ذلك الوقت تم إعادة الاعتبار للكنيسة بعد أن سقط اعتبارها بعد الثورة الفرنسية. فهذا نستطيع أن نقول أنه إلى حد ما يعتبر موقف إيجابي من الدين بالنسبة للسياق الفرنسي مع تقييد السلطات ومع التدخل. هو الذي يعين طبقة معينة من رجال الدين بعد موافقة البابا، يعني إحنا مع بعض بس أنا قبلك وأنت قبلي. طيب، هذه النقطة الثانية أو النقطة الأولى من شيء فيها شيء من التفصيل المتعلق بالأحداث الأساسية في القرن 19. إيش النقطة الثانية؟ الثورة الرومانسية تكلمنا عنها في اللقاء السابق. التحولات الاجتماعية الطبقية، التحولات الاجتماعية الطبقية إيش اللي صار في القرن 19؟ وهذه قضية مهمة جدا طبعا. الآن إحنا عندنا كم طبقة في المجتمع؟ عندنا 3 طبقات. لا، من فوق نبدأ. الطبقة الأعلى اللي هي الارستقراطية، اللي هم يأخذون شرفهم بالوراثة أصلا، جيد، يأخذون شرفهم بالوراثة. وفي الطبقة الوسطى اللي هي إيش؟ يا سلام عليك، تجار، الصناعيين، المهنيين المتقدمين، اللي هي الطبقة البرجوازية. والطبقة الثالثة اللي هي الطبقة الكادحة والعمال، عمال المصانع وما إلى ذلك، جيد. أوروبا القرون السابقة كلها كانت الطبقة الأساسية والتي تملك كل شيء هي الطبقة الارستقراطية. بعد الثورة الفرنسية ضربت هذه الطبقة ضربة قوية جدا، وبدأ صعود الطبقة الوسطى. في القرن 19 صعدت الطبقة الوسطى شيئا فشيئا حتى صارت هي الطبقة المالكة، هي الطبقة الحاكمة، هي الطبقة المسيطرة. ونتيجة لصعودها وسيطرتها وحكمها وأخذها مكان الطبقة الارستقراطية، الطبقة اللي تحتها ثارت عليها بعد ذلك. من هنا تقدر تفهم الاشتراكية والثورة العمال وما إلى ذلك. ونتيجة إيش؟ نتيجة صعود الطبقة البرجوازية هذه اللي ما كان لها أصلا صلاحيات سابقا. طبعا لما تقرأ عن وصفها في بعض المراحل على الأقل وفي بعض الدول ستجد الوصف تجبر، الطغيان، عدم اعتبار حقوق العمال، خاصة وأنه الانتقالات الاجتماعية الكبرى عادة يترتب عليها آثار سلبية كبرى لم يكن ينتبه إليها. يعني أوروبا لما تحولت من الطبقة الاستقراطية للطبقة البرجوازية صعدت، وهذا أدى إلى خلينا نقول كساد كثير من الأشياء التي كانت عند طبقة العمال أو الطبقة الكادحة اللي هم كانوا المزارعين. ما كان في سد للثغرات التي حصلت عن هذا الانتقال، وبالتالي تحدث الثورات. جيد. بعدين طبعا لما استقرت الأمور صار في نقابات للعمال وصار في حقوق المدري إيش وحقوق كذا، وإلا سابقا لم يكن يراعى هذا الشيء. رأت هذه الطبقة اللي هي البرجوازية إبراز الفوارق بينها وبين الغوغاء، جيد، وبين فلول الارستقراطيين، وكانوا يعتقدون أن الفروق تتجلى بينهم من خلال ما يتمتعون به من كد واجتهاد ورصانة وأخلاق قويمة. في فرنسا سيطرت الطبقة البرجوازية الكبرى على النظام الملكي من عام 1830 إلى عام 1848 بطبقة متغطرسة ليبرالية في السياسة محافظة في المجتمع مع احتقار للطبقة الكادحة، وكانوا يكرهون الديمقراطية. طبعا من أعداء الديمقراطية في مرحلة من المراحل الطبقة البرجوازية، وإن كان في مرحلة مؤخرة صاروا أنصار لها. وقد حملت ثورة عام 1830 معها تعديلات على حق الانتخاب لتصبح نسبة من يحق لهم الانتخاب من الراشدين الذكور في فرنسا 1 من 40. بعد ثورة 1830 تعدلت القضية فارتفعت نسبة من يحق لهم الانتخاب من الراشدين الذكور، الإناث أصلا خارج المعادلة كاملة. هذا متى؟ بعد الثورة الفرنسية، بعد ثورة الحقوق والحريات وا إلى آخره، والناس البشر ولدوا أحرارا ومتساوون في الحقوق وما أدري إيش إلى آخره. في عام 1830 صار 1 من 40 يحق لهم الانتخاب، بعد أن كان 1 من 75. طبعا إنجلترا كانت سابقة، يعني أحدثت تعديلات متعددة، ودائما تتذكر ودائما كانت إنجلترا سابقة لفرنسا في قضية الاستقرار، في قضية إلى آخره. طيب عموما يعني خلينا نقول هذا من أهم الأحداث التي حصلت في القرن 19 اللي هو إيش؟ تحولات الاجتماعية. وإحنا دروسنا أو خلينا نقول محاضراتنا أو لقاءاتنا هي عن التاريخ الفكري، وهذه قضية اجتماعية، بس بلا شك وبلا ريب إنه هذه القضية الاجتماعية لها أكبر التأثير على التاريخ الفكري. يعني نشأة عدد من التيارات هو نتيجة هذه القضية، بل إن الثورة الفرنسية أصلا نفسها اللي هي ثورة في الأخير أثارها الفكرية كبيرة جدا، هي ثورة جزء كبير منها ناتج عن قضية الطبقات الاجتماعية. طيب ثورة عام 1848 هذا من الأحداث أيضا، وممكن الرجوع إلى هذا الكتاب للتفصيل، لكن أشير بعض الإشارات. أيضا سترومبرغ يقول الحقيقة التاريخية تلزمنا بالاعتراف بأنه في عام 1848 كان المطلع، أو إن لم نقل البشير، بالانتصار المطلق للديمقراطية والاشتراكية معا، ففي أعقاب هذا العام سيطر هذان المذهبان على أوروبا، فالنظريات التي ولدت وترعرعت ما بين عام 1815-1848 هي هذه النظريات، أو بالأحرى الأيديولوجيتان السياسيتان والاجتماعيتان اللتان أصبحتا منذ ذلك الحين المذهبين الأساسيين بالنسبة إلى العالم الغربي. النقطة الثانية من الأحداث إيش؟ التالية، ما أدري وين راح هذا النص، لكن النص مهم جدا. محصل النص أو مؤدى أو مضمونه هو إنه ما كانه كوبرنيكوس في القرن 16 وما كانه نيوتن في القرن 17 كانه داروين في القرن 19. ما كانه كوبرنيكوس في القرن 16 وما كانه نيوتن في القرن 17 كانه داروين في القرن 19. وبلا شك وبلا ريب إنه من أخطر وأهم الأحداث التي يشترك فيها قضية العلمية والقضية الفكرية هو ما أتى به داروين في القرن 19 من النظرية المعروفة بالنشوء والارتقاء، وسنخصص لها عنصرا خاصا بإذن الله عندما يأتي الحديث عن داروين. طيب الاستعمار أيضا من الأحداث الكبرى التي حصلت في القرن التاسع عشر. سترومبرغ يقول كانت المرحلة القومية مرحلة انطلاق المدنية الغربية إلى غزو العالم وإخضاع القارتين آسيا وأفريقيا لسيطرة أوروبا العدوانية. عندنا 1830 استعمار، أول شيء 1798 استعمار مصر، 1830 الجزائر، 1858 الهند استعمار بريطانيا للهند، 1881 تونس، 1882 مصر. وبعد ذلك في بداية القرن العشرين إيطاليا استعمارها لليبيا وفرنسا للمغرب. هذا القرن التاسع عشر. المفترض أنه أوروبا خارجة من مجموعة من التصحيحات الفكرية المتعلقة بالدين والقيم وما إلى ذلك، ولكن في الحقيقة الذي غلب على أوروبا في القرن التاسع عشر هو ترسخ القومية والمفاخرة بها واستجلاب الأمجاد القومية الماضية التاريخية، حتى إن بعض الرموز الفرنسيين أو غيرهم من الرموز الأوروبيين الذين لم يكن يذكرهم أحد خلال قرون أعيد إحياؤهم في القرن التاسع عشر في سياق التنافس القومي.
1: هي أوروبا شيخنا مش هي يعني قومية واحدة أوروبا؟
0: لا، قومية أقصد فيها الدول الآن.
1: لا غير الجنسية، يعني وطنية فرنسي وألماني
0: أي أي أي بس يعني هي أصلاً الدول متشكلة بهذا الاعتبار في القرن التاسع عشر. فالاستدعاء هذا، استدعاء المجد الفرنسي، استدعاء المجد الألماني أو البروسي، استدعاء المجد الإيطالي، أمجاد روما القديمة لما إيطاليا، هذا المقصود، وتشكلت الدول بناء على هذه القوميات. فهذا الذي نتج أو هذا من أبرز أسباب نشأة بعد ذلك الاستعمار، هي في سياق المنافسة بين هذه القوميات لتحقيق الأمجاد والمكاسب. طيب العنصر التالي ما هو؟ أبرز الأعلام أو الرموز الفكرية والسياسية في القرن التاسع عشر. إحنا نركز على العناصر الفكرية أو الأعلام الفكرية. من هم؟ ذكرناهم طبعا قبل قليل. هيجل، نيتشه، ماركس، داروين، بريغسون، فرويد. بس في ناس ما ذكرهم، شو اسمه، ما ذكرهم سترومبرغ في النص اللي ذكرناه غير اللي ذكرناهم. على مستوى مين كان من أشهر الملحدين في القرن التاسع عشر؟ لا، رسل في القرن العشرين. أوغست كونت ذكرناه، فيورباخ. ومين علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر؟ وأيضا ماكس فيبر. طيب بس ذكرنا ماكس فيبر، بس دوركهايم ما ذكرناه. طيب هؤلاء هم أبرز الأعلام في القرن التاسع عشر. الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر، السمات العامة أنا أعتبر أني ذكرتها في الأقسام في البداية. يعني في بعض السمات الأخرى، هذا النص اللي كنت أبحث عنه ذكره برتراند راسل في تاريخ الفلسفة الغربية. يقول عفوا أنا قلت كوبرنيكوس، وقال ما كانه غاليليو ونيوتن بالنسبة إلى القرن السابع عشر كانه داروين بالنسبة إلى القرن التاسع عشر. طيب خلينا ننتقل اللي بعده، الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر. إيش الاتجاهات الفكرية الكبرى؟ الاشتراكية
1: والقومية
0: الإلحاد. لا، فكرية اتجاهات فكرية. الليبرالية. لا، الوجودية كظهور في القرن العشرين، كظهور كتيار يعتبر سمة من سمات القرن. أيضا النزعة العلموية، الوضعية المنطقية. الوضعية المنطقية من أهم التيارات أو الاتجاهات الفكرية في القرن التاسع عشر، راح نتكلم عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. في من الاتجاهات اليسار الهيجلي، هيجل اليسار الهيجلي. هيجل كان من أكبر الشخصيات في القرن التاسع عشر، كان مؤثرا جدا. والعجيب انه اللي تاثروا به تياران مختلفان تماما، تيار اليمين وتيار اليسار. تيار اليمين محافظ جدا، وتيار اليسار منفلت وثوري جدا. ابرز شخصيه في التيار الهيجلي اليساري من ماركس. ماركس تلميذ هيجل، جيد. مع انه هيجل ترى لم يكن في رسالته بالنسبه لموقفه من الدين لم يكن معاديا للدين، لم يكن معاديا للدين، وان كانت بعض اقواله او كثير من اقواله تؤدي الى اشكال ديني، وفلسفته صعبه جدا وفيها يعني فيها اشياء متداخله تؤدي الى اشكالات دينيه، لكن ورث عنه الكثير من افكاره التيار اليسار الهيجلي اللي هو كان ابرز من اليمين، والذي كان حملته اكثرهم من الشباب. لذلك بعضهم يسميهم اصلا الشباب الهيجليين او تيار اليسار الهيجلي، وكان هو من الاتجاهات الكبرى او الاساسيه في القرن التاسع عشر. عندنا مثلا كان اليسار الهيجلي ابرز التيارات شهره واثرا في اوروبا في القرن التاسع عشر ومعظم العشرين، واكثرها تطرفا ضد الدين. و طيب عندنا ثلاث تيارات، هذا واحد من النصوص في قضية التيارات المؤثرة في القرن التاسع عشر للدكتور حسن الأسمري في كتاب النظريات العلمية الحديثة. نجد ثلاث تيارات عرفها القرن التاسع عشر: اليسار الهيجلي وأصحاب الدراسات الجديدة حول الدين والفلسفة الوضعية اللي هي الوضعية المنطقية. الدراسات الجديدة حول الدين، احنا تكلمنا في القرن الثامن السابع عشر عن نقد الدين، صح؟ اللي هو ايش كان ابرز شخصية؟ لا، في السابع عشر. لا، فولتير في الثامن عشر. ابرز شخصية في السابع عشر في النقد المركز للدين. لا، توماس هوبز كان الوحيد الذي وصف بالإلحاد في القرن السابع عشر. في القرن السابع عشر لا يكاد أحد معروف من المفكرين أو الفلاسفة وصف بأنه ملحد إلا توماس هوبز، على أنه كما ذكرنا سابقا هل هو ملحد أو ليس ملحدا نقاش طويل جدا. هو له نصوص يقول أنا لست ملحدا. سبينوزا، سبينوزا كان أقوى وأكبر من نقد الدين في القرن السابع عشر. لم يمر على التاريخ الغربي من قرون طويلة أحد نقد الكتاب المقدس مثل ما نقده سبينوزا. وذكرنا أنه نقده للكتاب المقدس كان من طريقين. طريق إيش بالضبط؟ طريق الثبوت وطريق الفهم، وأتى بقضية تاريخية وأنه الكتاب المقدس ولو كان ثابتا فإنه لا يفهم بسياق الامتداد وإنما يفهم بالسياق التاريخي، وأنه كثير من التفسيرات التاريخية التي جاءت بعد ذلك في القرن التاسع عشر والعشرين مستندة أو مستفيدة بشكل أو بآخر إلى سبينوزا. طيب هذا في القرن السابع عشر. في القرن الثامن عشر، في القرن السابع عشر فولتير أكثر نقده لإيش؟ لرجال الدين، جيد. مين اللي نقد المنظومة الاستدلالية للدين ولرجال الدين؟ اثنين، هيوم وكانت. أبرز من نقد الدين في القرن الثامن عشر هيوم وكانت. هيوم نقده لم يكن للدين فقط، وإنما كان لكل منظومة عقلية تحاول أن تستدل على شيء غيبي أو ديني. ولذلك كان هيوم هو من أهم أسباب سقوط التيار الربوبي الذي لم يكن يعترف بالدين أصلا، ولكن لأن التيار الربوبي كان يستند في إثباته لوجود الله على العقل، كان هيوم الذي حارب المبادئ العقلية وشكك في مبدأ السببية وحارب المطلقات العقلية بشكل عام، هو من أهم أسباب سقوط التيار الربوبي الذي كان مرشحا له أن يكون البديل عن الدين في القرن الثامن عشر. كان التيار الربوبي هو المرشح أن يكون البديل عن الدين في القرن الثامن عشر، وكان فولتير من أكبر أنصار التيار الربوبي. يعني لم يحظى تيار في القرن الثامن عشر بوجود أنصار له مثل ما حظي التيار الربوبي. لكن لعدة أسباب ذكرناها أيضا في المحاضرات السابقة لم ينجح التيار الربوبي في أن يهيمن وسقط، وكان من أسباب سقوطه ديفيد هيوم، جيد، الذي فعلا أحدث إشكالية كبيرة في المنظومة الاستدلالية. جاء كانت محاولا إعادة التوازن نوعا ما وإعادة الاعتبار للقضية العقلية، فقال نعم المبدأ السببية صحيح، والإنسان يولد ولديه مسلمات عقلية ولديه بعض القوالب العقلية التي ينظم بها المدخلات الحسية، ولكن لا يستطيع الإنسان بهذه المبادئ العقلية أن لا، كل هذه القوالب العقلية تشتغل في الإطار المحسوس، كله يشتغل في إطار محسوس. مبدأ السببية، نعم مبدأ السببية صحيح، ولكن يشتغل في الإطار المشاهد. ما وراء الغيب لا يمكن أن يدخل فيه، تدخل فيه هذه المبادئ. طبعا ذكرنا أنه كذلك هناك ردود قوية على كانت في هذه القضية، وذكرنا كتاب من الكتب اللي طبعها مركز تكوين مشكورا الله موجود، اللي هو كتاب في الرد على كانت. طيب، هذا بالنسبة للقرن الثامن عشر في نقد الدين. القرن التاسع عشر اللي احنا فيه الآن في المحاضرة، نعم صحيح، تيارات متعددة نقدين. طيب إذا ركزنا وقلنا نقد الدين باعتبار نقد الدين النصراني، النقد العلمي المنظم اللي هو يتناول ثبوت الكتاب المقدس وما إلى ذلك، ومن أخبار الدين، الأخبار التي جاء بها الكتاب المقدس. طبعا لا ننسى أيضا، ذكرت سابقا ديفيد هيوم كان من أكبر الأسباب أو من أكبر الموضوعات التي نقدها، إيش تتذكروا؟ المعجزات. وكانت محطة، يعني كانت نقطة فاصلة في نقد هيوم، يعني كانت إنكار المعجزات، الكتاب الذي كتبه في إنكار المعجزات كان نقطة فاصلة في السياق الديني. بالنسبة للقرن التاسع عشر، مين اللي كان مشهور بنقد الدين؟ كثير، لا ليس هيجل أبدا. هيجل إذا تبغى تصنف تقول تيارات نقدت الدين أو شخصيات نقدت الدين، هيجل ليس منهم. أغلبهم من تيار اليسار الهيجلي، الشباب الهيجليين، ماركس ومجموعة الشباب الهيجليين، هذول تفرغوا للنقد، النقد الدين نقدا علميا. طبعا عفوا، لما جاءت نظرية داروين ربطت مباشرة بهذه الحلقة اللي هي حلقة نقد الدين. وكان إذا اعتبرنا أنه نقد الدين مر بمراحل، كان منها مثلا خلينا نقول قوانين نيوتن التي توصل بها إلى الاستغناء عن محاولة النظر الغيبي، أنه خلاص الكون مفهوم منظم يسير بطريقة آلية ميكانيكية، ما في حاجة أنك تثبت معجزات أو تثبت تدخل إلهي كما يقولون، مع أنه نيوتن نفسه كان مؤمنا إيمانا قويا وكان يستدل بهذا التنظيم على وجود المنظم، ولكن استبعدت هذه الأقوال من نيوتن وأبقيت الفكرة الأساسية الميكانيكية الآلية. حتى لابلاس هو كان مع نابليون طبعا، لما كان يكلموا عن بعض النظريات، فكان نابليون نص مشهور جدا، فكان حتى ذكر سترومبرغ وغيره، كان نابليون يقول له وأين الله عن في هذه المعادلة، فكان وتعالى الله عما يقول لابلاس، يقول يعني لا حاجة لي أن أدخل الله أصلا في شيء من هذه المعادلات، يعني كانت هذه القضية الاستغنائية أنه لا، يعني ترى خلاص ما في داعي. المكتشفات العلمية الجديدة لم تكن مشكلة، المكتشفات العلمية الجديدة المشكلة هو في ربط بعض النظريات العلمية ربطا فلسفيا بمضاد أو بما يضاد الدين. يعني مثلا الآلية النيوتنية ليس فيها مشكلة، يعني ليس مكتشفا علميا يعارض نصا دينيا، وإنما المشكلة هي أن يربط ربطا فلسفيا. نعم هناك بعض المكتشفات العلمية كانت تعارض نصوص في الكتاب المقدس، أو على الأقل تعارض النظرة الدينية الكنسية بشكل واضح. يعني مثلا من الأشياء التي اكتشفت في القرن التاسع عشر ونشأ عنها علم جديد لم يكن موجودا سابقا، اللي هو علم الجيولوجيا. علم الجيولوجيا ما كان موجود سابقا، وبالمناسبة داروين اعتمد اعتماد كبير متأثرا بالاكتشافات الجيولوجية، جيد؟ كان بداية قبل داروين مباشرة. هذا يتعارض مع رؤية كنسية عن تاريخ الأرض، جيد؟ يتعارض مع رؤية كنسية عن تاريخ الأرض، يتعارض تعارض صريح. تعرف من الأقوال المشهورة في السياق الديني هو أنه عمر الأرض كم؟ 4000 قبل الميلاد، جيد؟ 4000 قبل الميلاد. وأنه من الأقوال أيضا أنه القيامة حتكون 4000 بعد الميلاد والمسيح في النص، جيد؟ فهذه الرؤية المختزلة مشكلة. سبحان الله دائما لما تجي في الإسلام ستجد أنه لما تأتي أشياء قطعية في السياق العلمي تريد أن تبحث عن شيء قطعي في الإسلام يتعارض معها ما تجد. مثلا في تاريخ الإنسان، تاريخ وجود البشر على الأرض، جيد، أنت ما عندك نص في القرآن أو في السنة يقول لك أنه عمر البشر على الأرض 5000 أو 7000 سنة. في بعض الأقوال عن أقوال غير معصومة، يعني أقوال ليست نبوية، يعني تعرفوا أثر وارد عن ابن عباس وغيره بغض النظر صحته من عدم صحته تحدد عمرا معينا قصيرا. البقاعي له تعليق جميل على سورة، على آية الفرقان، آية سورة الفرقان، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وقرونا بين ذلك كثيرا. المهم سوى كذا معادلة بسيطة توصل فيها إلى أنه هذا البقاعي، تمام، نتكلم عن القرن التاسع تقريبا أو الثامن، توصل فيها لأنه متوقع أنه القرون التي عاشتها بشرية تقترب من 100,000 سنة، جيد، 100,000 سنة، فهذا عمر يعني يعتبر طويل. طيب، وهو ليس شيء، ليس يقينيا، ليس عندك شيء نص شرعي واضح يقول لك أنه عمر، أنه بدأت الحياة البشرية في الأرض قبل 7,000 أو 10,000 أو 50,000 سنة. وبالتالي كان في يعني في المساحة الإسلامية أو في السياق الإسلامي مساحة من عدم التعارض أو من الاحتواء الذي يمكن أن يحدث لكثير من المكتشفات. هذا الشيء يختلف تماماً في السياق النصراني. السياق المسيحي سياق محدد، ونحن نعلم جيداً أنه أصلاً الدين الذي لديهم ليس ديناً كاملاً، وإنما هو دين محرف. ونعلم جيداً أنه كثير من المضامين الدينية والعقدية هي مضامين أدخلت من الناس وليست مضامين إلهية، وبالتالي لن تصمد لي كثير من الأشياء التي يمكن أن تكتشف. لا يوجد قرن قبل 19 حصلت فيه معارضة للدين مع الاستناد إلى مكتشفات علمية ونظريات علمية مثل القرن 19. القرن 18 اللي أخذناه سابقاً، المعارضة الأساسية للدين كانت باعتبار إيش؟ باعتبار الفلسفة، صح ولا لا؟ باعتبار العقل والفلسفة، لم تكن باعتبار المكتشفات العلمية. أول صراع حقيقي، أو خلينا نقول أول مستندات حقيقية وكبرى بالنسبة للسياق المضاد للدين كان في القرن 19. نعم عندنا سابقا مثلا كوبرنيكوس، لكن كوبرنيكوس نفسه وأكثر العلماء الذين كانوا في تلك المرحلة كانوا متدينين أصلا، كانوا أصلا متدينين، يعني لم تأتي أصلا في سياق، بينما داروين كان لا أدريا، كان لا أدريا، كان لا يعترف بالدين أصلا، جيد، ثم صار ملحدا. ففي فرق كبير بين سياق المكتشفات العلمية التي كانت في القرن 16 و17 و18، هذا شيء، وبين السياق اللي كان في القرن 19. طيب، كما ذكر أيضا الدكتور حسن أسمري يقول مسكين هو العلم الذي يولد في هذا القرن، مسكين هو العلم الذي يولد في قرن مثل هذا القرن أو يتطور فيه، فالدولة التي ترعاه دولة علمانية ذات توجه وضعي، والقيادات الفكرية تميل إلى المادية أو الإلحاد أو الوضعية، وتدعي أنها مذاهب علمية، وتمطر المجتمع بشبهات وأهواء لا مثيل لها، فكيف سيكون حال العلم في مثل هذه الأجواء المظلمة؟ يعني حتى نفهم تأثير المكتشفات العلمية والنظريات العلمية في القرن 19 على الدين، يجب أن نفهم الظرف الذي نشأت فيه أيضا هذه النظريات العلمية. طيب، الدين والإلحاد في القرن 19، دعونا نستعرض بشكل مختصر جدا مسيرة الدين وما يضاد الدين في الفكر الغربي، يعني ملخص لما سبق، ونفهم أين وصل الناس في القرن 19 في الموقف من الدين. من القرن 4 ميلادي إلى القرن 14 ميلادي كانت الحالة الدينية تعتبر حالة واحدة تقريبا، جيد، وهي حالة سيطرة الكنيسة، السيطرة الكاملة على شؤون الحياة والتصورات العامة والخاصة. ثم بعد ذلك جاءنا القرن 15 و16 الملقب بعصر النهضة، والذي كان بشكل عام ليس أو سمته الأساسية لم تكن سمة دينية، وإنما كانت سمة إنسانية تهدف إلى الاهتمام بالإنسان عن طريق ثقافته وعلومه وفنونه وما إلى ذلك. وكانت علاقة هذه الحركة

كالإنسانية أو عصر النهضة بالدين علاقة انتزاع المركز، علاقة انتزاع المركز وليس علاقة المصادمة والمضادة التامة. انتزاع المركز كيف؟ إنه بدل أن كان المركز والتركيز على الدين والإله يتم التركيز والاهتمام بالإنسان. ولأن هذا الاتجاه لم يكن لديه بعد من النظريات الكافية ولا من العلوم الأخرى ما يمكنه أن ينافس الأمر المسيطر خلال 10 قرون اللي هو الدين، فإنه أراد أن يجعل اهتمامه بالإنسان، أن يجعل المصدر في هذا الاهتمام بالإنسان من أين؟ من الثقافات السابقة القديمة الرومانية والإغريقية. جيد؟ فحاول أن ينازع الدين أو المركز الكنسي ويعتمد في هذه المنازعة على الثقافات القديمة التي كانت أصلاً موجودة وجاهزة، حتى يخترع هو إيش؟ ثقافة جديدة أو نظريات جديدة تكون بديلاً عن أو كافياً في منافسة الدينية. جاء القرن 17 وقد تأهل الإنسان الغربي ليبحث عن ليس عن بديل يبحث عن ما يغنيه بالتوازي مع الدين، خط جديد يشرع له، ينظر له، يفلسف له، ليس باعتباره مسيطرا أو تحت سيطرة الدين، وليس باعتباره مضادا للدين، وإنما باعتباره متوازيا مع الدين مستقلا عنه. واضح الفكرة؟ لأنه هذه مهمة جدا. جاء من في القرن 17 ليأتي بهذه النظريات؟ أهم شخصية في النصف الأول من القرن 17 ديكارت، وأتى بالمنهج العقلي. ديكارت نفسه لم يكن مضادا للدين، لم يكن مناقضا للدين هو في ذاته، وإنما أراد أن يأتي أو يسير بالتوازي مع الدين، يجعل للدين حقله مجاله ويجعل للعقل مجاله. ممتاز. كل ما تتأخر بالزمن يتضخم المسار الموازي، هذا المسار الموازي للدين يتضخم على حساب الدين، كل ماله يسحب البساط من الدين. النصف الثاني من القرن 17 ليس مثل النصف الأول من القرن 17. النصف الثاني من القرن 17 صارت المنافسة أكبر، والمناهج التي يراد بها الاستغناء عن الدين تضخمت أكثر، وأبرز اسم على هذا هذه المنازعة من؟ جون لوك. ومع ذلك لم تكن رسالة جون لوك هي مناقضة الدين أبدا، لم تكن هذه رسالته، بل إنه كان ممن يدافع عن معقولية المسيحية، عن معقولية المسيحية جون لوك. دخلنا القرن 17، التيار هنا أو المسار هنا بكل اتجاهاته واختلافاته وفلاسفته قد تضخم، والدين هنا المسار قد تضاءل وانكمش وصار ضعيفا. لما جاء القرن 18 صار عندنا ليس فيلسوف معين ينظر أو اتجاه فكري معين ينظر، صار عندنا قالب يحتوي الاتجاهات اللي هو إيش؟ قالب التنوير والحداثة، قالب التنوير تحديدا، يعني عصر التنوير اللي هو قالب يحتوي عددا من الاتجاهات في داخله، وهذه الاتجاهات في مجموعها منافسة للدين، وفي نفس الوقت بدأت إيش؟ تعارض الدين، بدأت تعارض الدين. قبل القرن 18 كان هناك معارضة للدين صح؟ لكنها بسيطة، لا ليست مركزية، ليست قوية جدا، موجودة متفرقة في بعض الفلاسفة. في القرن 18 نستطيع أن نقول إنه هذا التيار، هذا المسار اللي هو تضخم كثيرا ويريد أن يأخذ المركزية، هذا المسار بدأ يهجم على الدين هجوما استطاع به أن يجعل الهجوم هذا مؤثرا تأثيرا قويا. ولذلك نجد أن السمة العامة للقرن 18 هي سمة الابتعاد أو سمة ضرب خلينا نقول المقدسات الدينية. وتذكروا تكلمنا عن أثر فولتير على نقد الدين، نقد رجال الدين، التيار الربوبي وأثره إلى آخره، مركزية الإنسان ترسخها

القرن الثامن عشر. كل ما سبق في القرن الخامس عشر والسادس عشر وفي القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر لم يصل بعد إلى حد إسقاط الدين بالكلية. لم تصل النتيجة إلى إسقاط الدين بالكلية. لم تصل القضية إلى الصورة الفجة في معادات الغيبيات والإيمان بالغيب. ديفيد هيوم إلا، بس أنا أقصد كسمة. ديفيد هيوم حالة جيد. طبعاً لا تنسوا، تتذكروا لما تكلمنا عن آخر القرن الثامن عشر في الدرس الماضي، تتذكروا اللي قام يتكلم يحاول يثبت المذهب الربوبي فقاموا عليه في القاعة، إن قالوا لم يعد أحد يعترف بهذا. هذا كان مقدمة القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر نستطيع أن نقول، وخاصة بعد الزمن الرومانسي، لو تتذكروا الثورة الرومانسية قلنا إنها أعادت شيئا من الاعتبار للدين، صح؟ تذكروا لما قلنا المشترك بين الثورة الرومانسية وبين العاطفة الدينية، وإنها أعادت شيئا من الاعتبار. بعد ذلك نستطيع أن نقول إن هذا التيار الموازي للدين أو المعارض للدين قد وصل إلى حالة من التضخم وحالة من القوة، بحيث أنه استطاع أن يكون هو الأغلب وهو المسيطر، وهو الذي قطع في القرن التاسع عشر ما بقي من متعلقات في هذا المسار. قطع ما بقي من أسباب قوة. في القرن الثامن عشر كان يعني إلى حد ما هناك أسباب قوة. إلى الثورة الفرنسية كانت الكنيسة مسيطرة في فرنسا، صح ولا لا؟ هي المسيطرة في فرنسا مع الملك. مع الثورة الفرنسية سقطت. القرن التاسع عشر لم تعد هناك القوة الدينية الكافية لتواجه هذا المسار. فنتيجة لهذا كله صار من السهل جدا على العلوم أن تنبت، أو بل صار من الطبيعي جدا أن تنبت العلوم اللي هي أصلا أغلب العلوم الاجتماعية الإنسانية والعلوم التجريبية، أغلبها تشكلت ملامحها في القرن التاسع عشر. أغلبها تشكلت ملامحها الحقيقية في القرن التاسع عشر. نتيجة لكل الصراع السابق ولهذا التضخم، ولدت العلوم الاجتماعية وولدت العلوم التجريبية ولادة على مناقضة وعلى جدال وعلى خصام وعلى لدد مع الدين. واضح؟ لا تقول إنه لا، هي هذه النتيجة محايدة، وإنه نتيجة التجارب هي بالطبيعة توصل أو بالضروري توصل إلى هذه النتائج. أبدا، ظروف الزمن الذي تنشأ فيه العلوم هي التي تؤثر على توجيه مساق العلوم، أو حتى على توجيه آثار تلك العلوم، وهذا أمر بالضرورة جدا يراعى. طيب، بالنسبة للإلحاد، لأول مرة في تاريخ أوروبا يظهر الإلحاد بصورة علنية في القرن التاسع عشر، لأول مرة في تاريخ أوروبا. عندنا جيمس كولينز يقول: وقد شهد القرن التاسع عشر مولد مذهب في الإلحاد، مذهب كامل التكوين، يرمي إلى استبعاد الله بلا قيد ولا شرط، تعالى الله، من معتقداتنا المتواضع عليها. وكان من النادر، ركزوا، كان من النادر فيما سبق من عصور أن يعتنق الإلحاد علانية مفكرون بارزون. واضح؟ من النادر أن يعتنق في عصر سابق الإلحاد علانية مفكرون بارزون، إذ كان ينظر إليه على أنه موقف هدام. من اللي قال لا مكان للملحدين في الدولة الحديثة؟ جون لوك، اللي من هذا الاتجاه، هذا الدين، وهذا التيار المنافس، هذا اللي من التيار المنافس في نهاية القرن السابع عشر، يقول لا مكان للملحد في الدولة الحديثة، لأنه لا عهود له ولا مواثيق. جيد؟ شوف المفارقة الآن. فهنا يقول كان من النادر فيما سبق من عصور أن يعتنق الإلحاد علانية مفكرون بارزون، إذ كان ينظر إليه على أنه موقف هدام. أما في خلال الفترة التي أعقبت هيجل، فقد اعتنقه جهارا نهارا عدد من زعماء الفكر الذين أضفوا عليه نوعا من التوقير الذهني، بل من التداول الشعبي أيضا. وقد نجحوا في هذا بأن ربطوا بين الإلحاد وبين الاتجاهات الرئيسية في حياتنا العلمية والثقافية والأخلاقية، وبدلا من أن يبقى الإلحاد موقفا سلبيا عقيما، أضحى مقوما بنائيا بناء من مقومات الاتجاه العلمي الإنساني في المجتمع الحديث. ومن الجلي أن مثل هذا الانقلاب في الأوضاع لم يكن من صنع حفنة قليلة من الفلاسفة، بل إننا لنجد داخل التراث الفلسفي نفسه أو نفسه تمهيدات طويلة المدة للإلحاد في بعض جوانب مذهب الشك،
وعصر التنوير وغيرهما من التيارات. ومع ذلك فقد اقتضى الأمر إسهامات متخصصة من طائفة من الفلاسفة لتفسير اتجاهات الميادين الأخرى ووضع أساس نظري مفصل للإلحاد. هذا النص يعتبر مركزي جدا في شرح الحالة التي ذكرتها. طيب إيش أبرز التيارات الإلحادية في القرن التاسع عشر؟ الماركسية. العلموية ما يعتبر تيار إلحادي، هو التيار الإلحادي يعتمد على العلموية، بس التيار العلموي ليس إلحادي، يعني ليس فلسفة إلحادية. فلسفة تقدر تقول أنها في نظرية المعرفة، في المعرفة أنه الاستغناء بالتجربة عن بقية المصادر الأخرى. التيار الماركسي أو التيار الماركسي يعتبر أشهر تيار، ووجود شخصيات أخرى مثل فيورباخ، ثم الختام ختام القرن التاسع عشر بنيتش، اللي هي النتيجة الطبيعية لكل القرون السابقة أن تصل إلى نيتش. يعني نيتش كان هو النتيجة الطبيعية، وإذا كان يعتبر تعتبر أقواله شاذة ومناقضة للقيم والأخلاق وما إلى ذلك، فهو في الحقيقة لأنه صادق مع نفسه، يعني لأنه استطاع أن يمد أقواله والمستندات إلى نتيجتها المنطقية، فقد وصل إلى ما وصل إليه وأعلن هذا الوصول. البقية لما يعتقد هذه المآلات أنها شاذة جدا، يعتقد بالمقدمات ولكن ينكر المآلات. نيتشا قال لك مآلاتكم وأخلاقكم كلكم مع بعض، أي لا، هو صادق مع نفسه طبعا، وطبعا مات مجنون، عارفين أنتم. أبا أختم بعنصر أخير، وليس حقيقة العنصر كامل، وإنما فقط بنقطة معينة فيه، اللي هو العلم التجريبي في التاسع عشر، صح؟ طيب أيوة، هذا آخر عنصر اليوم. العلم التجريبي في القرن التاسع عشر، أول شيء في القرن الثامن عشر العلم التجريبي كيف كان؟ كان عصر المقدم فيه العلم، لا مو الأدب، القرن الثامن عشر يا جماعة المقدم فيه المعتبر لا العقل، العقل القرن الثامن عشر المعتبر والمقدم فيه هو العقل. لا طبعا هو العلم في القرن، العلم التجريبي زي ما قلنا احنا ما نبغى نقول العلم وخليه هو التجريبي فقط، لا، العلم التجريبي في القرن السابع عشر، في نهاية القرن السابع عشر كان أقوى حضورا منه في القرن الثامن عشر. يعني في بداية الثامن عشر ونهاية السابع عشر كان أقوى حضورا منه في منتصف القرن الثامن عشر. مع من كان قويا؟ نيوتن، اللي هو كان في القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر. السمة التي أعقبت نيوتن، وإن كان بقي تأثيره في كل العلوم في كل شيء، لكن السمة التي أعقبت نيوتن هي السمة العقلية. كانت آخر شيء، فولتير أول شيء، جان جاك روسو على خلاف فلاسفة التنوير بشكل عام، وديفيد هيوم وكانت. هذه السمة المشتركة بينهم ليست هي السمة العلمية التجريبية، وإنما هي السمة العقلية. ممتاز. القرن التاسع عشر لا، رجعت الأمور إلى العلم التجريبي. نستطيع أن هو إيش اللي صار؟ هو اللي صار أنه الثورة الصناعية، الثورة الصناعية تذكر الإنسان دائما بأهمية العلم. المجتمع الغربي منذ أن أسقط الدين، منذ أن أسقط الكنيسة، يظل دائما يبحث عن البديل، جيد؟ حين يجد البديل في شيء يثق فيه يعطيه ثقله كاملا. بعدين تأتي صدمات، هذه دائما في تاريخ الفكر الغربي، تأتي صدمات تخليه يراجع نفسه، فيرجع يبحث عن بديل آخر، يرجع يبحث عن بديل آخر، وتأتي يمسكه، تأتي صدمة ويرجع مرة ثانية، وهكذا. في عصر التنوير، العقل العقل العقل العقل، الحرية الحرية الحرية الحرية، الشعارات هذه. جاءت الثورة الفرنسية، جاءت آثار الثورة الفرنسية، قال لك إحنا كنا غلطانين، هذه ما تكفي، ارجع يا ابن الحلال دور لك عن شيء جديد. ظهر المذهب الرومانتيكي أو الرومانسي مضادا لهذه الصرامة، لهذه الآلية، لهذه الميكانيكية، لهذه العقلية الجامدة. في القرن التاسع عشر
لا رجعت المكتشفات الصناعية كانت ساخنة ساخنة ساخنة متتابعة. لو تتذكروا في القرن الثامن عشر لما تكلم سترومبرغ قال إنه بإمكانك أن ترى السيارة والطيارة وما إلى ذلك تتشكل في رحم القرن

0: ما يتعلق بالكون، بس باقي ما يتعلق به بالإنسان. كان العلم الطبيعي لسه ما دخل في مجال الإنسان. جيد، جاء داروين قال لك حتى الإنسان يثبت العلم أنه هو يعني يمكن أن يفسر تفسيرا كاملا عن طريق العلم الطبيعي والتجريبي بدون حاجة أنك تدخل أو تتكلم عن مكون غيبي أو مكون إلهي أو ما إلى ذلك، بالإضافة إلى اعتماده على العشوائية. لكن هي الفكرة أنه بغض النظر عن معتقده، بغض النظر عن العشوائية، حتى فكرة أنه وجود قانون يفسر ظهور الأشياء ونشوءها كان مرتبطاً عندهم بأنه هذا بحد ذاته مناقض للدين، الذي كان يرسم في مخيلتهم طريقة معينة للتدبير الإلهي للكون. تتعارض هذه الطريقة في التدبير الإلهي في الكون مع التفسير العلمي. فالكواكب كيف تدور، كيف تمشي، كيف تسير، الملائكة يدفونها. جيد، لما يأتيك بالحساب أنه لا والله في جاذبية وفي كذا، ها في مشكلة، أي في مشكلة. الإنسان كذا كذا في نشأته بالنظرة الدينية، لما أنه لا تطور مباشرة تأتي الإشكالية في معارضتها للدين. فالعلم التجريبي في القرن 19 مع تسارع الثورة الصناعية كان له الأثر في مزيد من نقد الدين ومزيد من التصورات في سائر شؤون الحياة، إلى أن جاءت ضربة قوية جداً، ما بقول ضربة للعلم التجريبي في أساسه، ولكن ضربة متعلقة بالوثوقية، ضربة متعلقة بالوثوقية في العلم التجريبي. الآن أغلب العلماء في علوم الطبيعة لمدة قرنين من الزمن كانوا يبصمون بالعشرة على كل ما جاء به نيوتن. جيد، حتى تأثيراته على الاقتصاد والاجتماع والى آخره. لما تبغى تغير تغييرات كبرى وتفقد الموثوقية، فقط تضرب المسلمات اللي كانت موجودة في العلم النيوتني، وهذا سيؤدي إلى فقدان شيء من الثقة فيما كان مسلما ومحل إيمان كبير. مع نهاية القرن 19 جاءت تجارب أثبتت أن ما أتى به نيوتن على الأقل في بعض مضامينه غير صحيح. فعندنا تجربة نيكلسون مورلي، تجربة كانت في 1889-87، في تسعينات، في ثمانينات القرن 19. هذه التجربة قاموا بها ليثبتوا شيئا من صحة الأشياء التي أتى بها نيوتن. أصل التجربة، النتيجة كانت أنه لا، غير صحيح. جيد، كان في تصور عن الأثير،
1: وسط يمشي فيه الضوء،
0: بهذه التجربة ثبت أنه ما في أثير. جيد، طبعا اتهموا أنفسهم، يعني صار في معارضة كبيرة لهذه النظرية، أنه لا، أنه التجربة قد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها إشكال، ما أدري، حتى أظن أعيدت التجربة أو شيء. ممتاز، هذه التجربة فعلا أحدثت ثورة وأنشأت هي وفي سياقها شيئا يسمى نقد العلم. نشأ عندنا تيار فلسفي، أو خلينا نقول مدرسة فلسفية أو رموز فلسفية تنقد العلم التجريبي. هذه مثلا ممكن في كتاب ممتاز كتاب الدكتور حسن أسمري، كتاب مجلدين، أكثر من 1000 صفحة، النظريات العلمية الحديثة أظن وأثرها على السياق الفكري أو نحو ذلك، تكلم فيه عن أثر هذه التجربة في السياق الفكري، وكيف أنه هذه التجربة أحدثت أولا حالة من عدم التصديق. نيوتن اللي كان يحكم كل شيء، تأتي تجربة تضرب شيئا من أهم الأشياء التي أبيها نيوتن. إلى أن جاء أينشتاين، فما صار شيء واحد أو شيئين، صار عندنا إشكال كبير في التسليم بالمخرجات العلمية السابقة. لأن نيوتن كما تقدم معنا سابقا لم يكن مجرد عالم طبيعي، ولم يكن مجاله الفيزياء فقط في العقل الغربي، كان مجاله هو كل شيء. طيب خلونا نسمع هذا النص، هذا نص من النصوص الجميلة جدا في رصد هذا الأثر، وأختم به للمحاضرة. طيب حيكون المين.

0: طبعاً سترومبرغ يقول وصف الفيلسوف الألباني أورتيفا جاسيت النظرية النسبية بأنها أهم حدث عقلي في عصرنا الحديث، وهناك إجماع على صحة قول جاسيت هذا، ولكن الناس كانوا أقل إجماعاً على السبب الذي يجعل النسبية على تلك الدرجة من الأهمية. يعني هناك إجماع على أن النسبية أهم حدث عقلي، لكن هناك اختلاف أو عدم إجماع على السبب الذي كانت لأجله النظرية النسبية بهذه المثابة من الأهمية. والحق هذا كلام سترومبرغ أن تدمير الصورة النيوتنية للعالم والمألوفة لنا منذ عهد طويل لا يمكن أن يكون إلا ثورة فكرية عملاقة ومؤثرة في كل ثقافة وحضارة. وقد نجم عن تدمير تلك الصورة شيء من التواضع وانتعشت الميتافيزيقا وازداد الاهتمام باللامعقول، ولم يعد العلم شيئا بسيطا، ولربما لم يعد يستند على المادية والميكانيكية، وقد كشف النقاب عن كون غامض مقدر لجزء منه أن يبقى غامضا، بخلاف صورة الكون الجميل الواضح الميكانيكي الآلي المفهوم. كما وقذفنا بأحجيات لا يستطيع العلم حل ألغازها داخل أعمق أعماق الحقيقة، وهكذا أصبح العلماء أكثر تواضعا وأخذوا يتحدثون عن الكون الغامض بدلا من حديثهم عن التقدم نحو المعرفة الكاملة. وإن الرجل العادي قد يحني حتى اليوم رأسه للعلم ولكنه فقد قدرته على فهمه لقد كانت تسيطر على نظرة الإنسان الأوروبي إلى العالم منذ عهد نيوتن صورة لعالم ميكانيكي الطراز ومألوف للخبرة البشرية، ولكن أصبح من العسير علينا الآن أن نستعمل أي طراز كهذا. نص مهم جدا، ويعني في عبر كثيرة، ويوضح حالة من العجز الإنساني، الذي كان يبحث عن البديل، فجاءه في نظرية فيزيائية ونظر لدقتها في نظره، عممها على كل شيء، اعتمدها في كل شيء، أراد أن تكون البديل عن ما كان مسيطرا عليه، وصار على هذا الحال عشرات السنين أو أكثر، قرابة 200 عام. ثم جاء الإنسان واكتشف شيئا جديدا يعارض هذه الهالة المقدسة التي كانت قبل ذلك، وهذا يؤكد لنا باستمرار قضية العجز البشري والعجز الإنساني وحالته كلما أراد الاستغناء، يصعد يريد الاستغناء. الآن ماشي وصل إلى هذه الحالة من مزيد مذهل من الاكتشافات، وصعد، ولكنه في نفس الوقت هبط في ناحية القيمية والأخلاقية وما إلى ذلك. طبعا انت لا تنسى انه بعد هذا من جهه العلميه النظريه اللي هو اينشتاين وتدميره لهذه الصوره، ما كمل لسه النظريه، جات الحربين العالميتين، وجات نتيجه العلم اللي هي القنبله الذريه بلحظه واحده، دمرت مما تعرفون. يعني كان لها تاثير، طبعا تاثير في مزيد من خيبه الامل، انه العلم الذي كان الها في القرن التاسع عشر، الذي كان مفسرا، الذي كان مؤملا فيه كل شيء، سقط من ناحية الحالة هذه، الحالة التقديسية، إنه هو سيصنع لنا، هو سيغنينا، هو سيفعل. الحال أنه ليس كذلك. لذلك ترجع مرة ثانية وتقول التوازن الموجود في الإسلام، أنت عندك كل سياق العلم التجريبي كله كاملا، هو واحد من المعطيات في الحياة، واحد لا يصلح أنه يرتفع أكثر من حجمه، وفي نفس الوقت لا يصلح أنك تلغيه أو أنك تبعده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، الآيات الكثيرة تحثك على التأمل والتفكر إلى آخره. العقل واحد من المصادر، الأخلاق والمبادئ والقيم هي واحدة من السياقات التي يجب أن تفعل، الغيب إشباع الإنسان روحيا وإلى آخره. هذا التوازن الموجود في الإسلام بهذه الشمولية سيجعلك قادرا على تجاوز القرون كلها، لأنه ما في شيء طاغي أو شيء يلغي حاجة متعلقة باحتياج الإنسان أو بما يمكن أن يكتشفه من يعني من أمور موجودة في الحياة وفي الأرض. سؤال مهم وجميل جدا، إنه هل السبب في كل هذه التغيرات هو أصلا بطلان الدين النصراني، وبالتالي كان الإنسان يبحث عن البديل؟ الجواب هو واحد من الأسباب، لأن الدين لا يشتغل في فضاء مجرد، الدين يحمله أناس، وهؤلاء الناس متى كانوا فاسدين هم في ذاتهم فإنهم يسيئون لنفس الدين حتى ولو كان صحيحا، فما بالك لو كان أيضا الدين في إشكال. لذلك نحن اليوم لسنا في ساحة أو لسنا في منأى عن أنه تحدث مثل هذه المشكلات التي حدثت. إذا كان الذي يحمل الدين ليس أهلا وليس ممثلا حقيقيا للدين، وإذا كان تطغى عليه شهواته وآراؤه وأهواؤه، وكان يطوع الدين لرغباته وأهوائه إلى آخره، فإنه بطريقة أو بأخرى سيجعل الناس تنفر من هذا الدين الذي يحمله، لأنه في الأخير أخرجه عن كونه دينا حقيقيا إلى كونه صورة بشرية مشوهة تستغل هذه الحقيقة على حساب ما يبحث الناس عنه من قيم مطلقة. فلذلك أخطر من يمكن أن يسيء للدين هم حملة الدين أنفسهم، هم أخطر من يمكن أن يسيء للدين. فهذا سبب الثورة الفرنسية ليش سارت. واحد من أهم الأسباب هي قضية الفساد السياسي، الطبقية، المجاعة الاقتصادية، المشكلة الاقتصادية المتمثلة في المجاعة وما إلى ذلك. هذه في الأخير مشكلات هي إنسانية موجودة في كل وقت. طيب ليش صارت الثورة الفرنسية أيضا على الدين؟ لأنه الحالة السياسية كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين أصلا، وبالتالي الثورة عليها وعلى متعلقاتها، ومن أهمها الدين. واضح؟ طبعا هم كلهم مفرين الغطاء البعض يعني. فطبعا نحن اليوم نعيش حالة مشكلة حقيقة من ناحية تمثيل الدين، مش حقيقية جدا، بقدر تنامي المشكلات، بقدر تنامي الشبهات، بقدر تنامي الانحراف، بقدر تنامي الاستغناء عن الدين، بقدر ما تضعف الحالة الدينية، سواء من ناحية فساد بعض ممثليها أو من ناحية عدم قدرتهم على الحديث والكلام وإقناع الناس، عدم إلى آخره، الانشغال بأنفسهم إلى آخره.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سيرة خير الخلق أجمعين، مع محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا السيرة حتى وصلنا إلى بداية الإسلام وفترة الصراع الأولى بين الإسلام والكفر، ورأينا كيف اشتد الكفار على المسلمين في بداية أمر الإسلام واشتد التعذيب، ورأينا كيف بدأ المسلمون يواجهون هذا العذاب بكل صمود وثبات من أجل دعوتهم، من أجل دينهم. هكذا المؤمن مستعد أن يضحي بنفسه بماله من أجل آخرته ومن أجل ربه. واشتد العذاب، ومن أشد من عذب في تلك الفترة كان مجموعة من الصحابة، من بينهم بلال بن رباح، عبد حبشي، كان عبدا رقيقا، فكان سادته يعذبونه، وتولى تعذيبه سيد من سادات مكة عظيم من عظمائها، هو أمية ابن خلف، تولى عذاب بلال واشتد عليه من شدة التعذيب، كان يأخذه إلى خارج الصحراء، وتعرفون حر الصحراء في الجزيرة، فكان يضعه على هذا التراب الذي يغلي من شدة الحر بدون ملابس، ينزع عنه قميصه ويضعه على الأرض حتى يشتوي ظهره، ثم يأمر مجموعة من العبيد يأخذوا حجرا كبيرا بالكاد يحملونه، فيضعونه على صدر بلال وهو لا يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد، صامد ثابت موحد لله رب العالمين، وهم يعذبون وهو صامد، لا إله إلا الله محمد رسول الله أحد أحد. سئل بلال فيما بعد: لماذا كنت تقول هذه الكلمة أحد أحد؟ يقول: لما عذبوني كنت أقول كلام كثير، فكنت إذا قلت أحد يزداد تعذيبهم ويغضبون غضبا شديدا، فكانت تعجبني لأنها أكثر كلمة تغيظ الكفار، مع أنها تؤذيه يزدادون بتعذيبه، لكن كان يستلذ بقولها لأن فيها إرغام للكفار وتحدي واضح للكفار. وعذب ليس فقط الرجال، وإنما حتى النساء المؤمنات الجواري الإماء الذين كانوا رقيقا أيضا عذبنا. فممن عذب من النساء: عذبت جارية بني مؤمل. بنو مؤمل من قريش كانت عندهم جارية أسلمت وكانت امرأة ضعيفة، فكان يتطوع لتعذيبها واحد من سادات قريش، هو عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت ما زال على الكفر، وكان من أشد الناس، كان من سادات قريش، كان خطيبا من خطبائهم، سفيرا من سفرائهم، وكان حكيما من حكمائهم. عمر جبار طويل عريض، فكان يحرص على تعذيب جارية بني مؤمل، هكذا يتطوع، ليست من جواريه، فكان يذهب إليهم ويقول: دعوني أعذبها حتى ترجع عن دينها. فكان يعذبها ويعذبها وهي صامدة ثابتة على دينها، امرأة ضعيفة أمام هذا الجبار، فيظل يعذبها حتى يتعب فيعتذر إليها. انظروا الاعتذار العجيب، ما يعتذر إليها أنه عذبها، يقول لها: أنا سامحيني، مضطر أذهب، عندي شغل ومللت من تعذيبك، وسأرجع إليك وأعذبك مرة ثانية، أصبري علي، سامحيني، هكذا استهزاء بها. فكانت ترد عليه: الله الذي جعلك تمل، الله الذي صنع بك هذا، أنت ما مللت من نفسك، الله. فكان يغضب ويغتاظ ويضربها وهي ثابتة على دينها. ومن أشد من عذب كذلك في تلك الفترة عائلة كريمة من أعظم المسلمين شأنا، كانت من العوائل الفقيرة الضعيفة من المستضعفين، ياسر وزوجته سمية وابنه عمار رضي الله عنهم أجمعين، أسلموا جميعا. فكان الذي يتولى تعذيبهم فرعون هذه الأمة الطاغية الجبار الكبير أبو جهل. بعض الطغاة يتفننون هكذا، ليس لهم شأن إلا قضية تعذيب المؤمنين والبطش بالدعوة الإسلامية ومواجهتها، فأبو جهل فرغ نفسه لهذه القضية، قضية الإسلام، فكان يتولى تعذيب آل ياسر، ليس سيدهم وليس له شأن بهم، لكن هكذا تطوع لهذه المسألة واشتد بها، فبدأ يعذبهم عذابا شديدا ويشتد عليهم بالعذاب حتى كانوا يعلقونهم كالصليب وهو يعذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يجلدون ويضربون، ولا يستطيع أن يفعل شيئا لأنصاره لأتباعه، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا، فكان لا يزيد على أن يقول: صبرا صبرا آل ياسر صبرا، فإن موعدكم الجنة، هذا العذاب إن صبرتم عليه لكم الجنة. هكذا شأن المؤمن إذا ثبت على دينه، ثبت على دعوته، إن كان قد خسر الدنيا فلن يخسر الآخرة، فالدنيا إن كانت لهم فالآخرة للمؤمنين وعدا من الله، والله لا يخلف الميعاد. واشتد العذاب على آل ياسر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وكان يصبرهم، فأبو جهل بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، سمية المؤمنة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب وهي في العذاب فما صبرت، فعندها أخذت ترد على أبي جهل شتيمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في العذاب، انظروا حماسها للدين وحماسها للإيمان وحرصها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذت تدافع عنه وهي تعذب، فهنا أبو جهل ما صبر فأخذ حربة فضربها فقتلها، فكانت أول شهيدة تستشهد في الإسلام، أول من استشهد في سبيل الله امرأة هي سمية رضي الله عنها، فرأينا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة هي خديجة رضي الله عنها، والآن أول من يستشهد امرأة، فهذا شأن المرأة في الإسلام، يقدنا الطريق أمام الرجال في التضحية والإيمان. فقتلت سمية رضي الله عنها، فهنا زوجها بدأ أيضا يدافع ويسب أبا جهل فلم يصبر فقتله أيضا، وبقي عمار الشاب بعد أن قتل أباه وأمه أمام عينيه، أي منظر هذا، من يصبر على مثل هذا؟ فهنا عمار أيضا بدأ يدافع، فبدأ الضرب على عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولا يستطيع أن يفعل شيء. انظروا أحيانا تصل الدعوة الإسلامية إلى مرحلة من الضعف تعجز أن تفعل شيئا، لكن ليس لها إلا الصبر، فالدعوة دعوة الله عز وجل ينصرها متى يشاء، الأمر كله لله. نفعل ما نستطيع، لكن في النهاية هذا دين الله عز وجل. للبيت رب يحميه، وللدين رب يحميه. النبي صلى الله عليه وسلم عاجز أن يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم سوى أن يدعو له. كانت فترة ضعف وعجز للمسلمين، والله سبحانه وتعالى القوي يستطيع أن ينصره، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم المؤمنين سنة من سنن هذا الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تتمر المرحلة الدعوة الإسلامية وقادتها يمرون فترة عجز وضعف، لكن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا. والعاقبة لمن؟ النهاية لمن؟ العاقبة للمتقين. في النهاية سيأتي النصر، لكن لا بد من فترة الابتلاء هذه. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فظل أبو جهل يعذب في عمار ويرفض أن يقتله، وعمار مع شدة العذاب ينتظر الموت ولا موت، وينتظر النجاة ولا نجاة، وازداد العذاب عليه حتى قال له أبو جهل والله ما أتركك حتى تسب محمدا. وظل يعذبه ومن معه باستمرار ساعات وساعات، وعمار صابر وهو يرى قد قتل أبواه أمامه، حتى اضطر تحت هذا الضغط أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره، لكن ضغط شديد. ثم أبو جهل أيضا ما وفى، لأنه قال سأتركك إذا سببت محمد، لكن سب محمد ما تركه. وهكذا لا عهد لهم ولا ذمة لهم، وعودهم كذب. فلما سب النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل الآن خلاص آخر انبساط، فرأى جعلا، الجعل نوع من الخنافس الأرضية، فرأى جعلا يسير، قال ما هذا؟ هذا جعل. قال لا هذا إلهك، هذا ربك. أعوذ بالله، أي كفر هذا؟ فعمار رفض، قال ما أتركك حتى تقول هذا ربي. فظل يعذبونه حتى قال الجعل ربي، عندها أطلقوه. خرج عمار من هذه المأساة العظيمة في شدة الألم، وألمه الجسدي أخف من ألمه النفسي. كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل؟ فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول يا رسول الله والله ما تركوني حتى سببتك، والله ما تركوني حتى قلت الجعل إلهي. وصل العذاب إلى هذه المرحلة، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه على هذا ليس بكفر، وإن عادوا فعد. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مدام مجبر الإنسان معذور، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الإجبار الذي على المؤمنين مرفوع. فهكذا كان أول شهيدين في الإسلام، وهكذا وصل العذاب بالكفار. وكانت تأتي بعض المعجزات تصبر المؤمنين. زنيرة امرأة ضعيفة عذبوها حتى ذهب بصرها من شدة العذاب، عميت. فهنا بدأوا يضحكون عليها، قالت اللات والعزة وهبل أذهب بصرك. فعندها الله سبحانه وتعالى حتى يطمئن هؤلاء المؤمنين يريهم بعض المعجزات حتى يثبتوا ويحتاجوا شيء، فرجع إليها بصرها، قالت الله أعاد إلي بصري. فهنا بدأت تظهر بعض المعجزات تخفيفا للمؤمنين. ومن الذين عذبوا كذلك امرأة تسمى النهدية وابنتها، امرأتان ضعيفتان أسلمتا، ظل العذاب عليهما شديدا، تعذبهما سيدتهما كافرة، نزلت عليهما بالعذاب. فمر عليهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال للمرأة يكفي العذاب؟ قالت والله ما أفسدهما إلا أنت، والله ما أتركهما أبدا. قال لها لا تقسمي لا تحلفي. قالت ما داموا على قد صبأوا، صبأوا يعني خرجوا عن الدين، ما داموا قد صبأوا والله أعذبهم ما أتركهم أبدا. فأبو بكر هنا تدخل قال أنا أشتريهما. قالت خذهما، فباعتهما لأبي بكر الصديق، اشتراهما وأطلقهما حررهما. فكان هذا أول إطلاق للعبيد في سبيل الله رب العالمين. ثم إنه اشترى بلالا وأطلقه، ثم بدأ يشتري هؤلاء العبيد الضعاف ويطلقهم، ولذلك يقولون أبو بكر سيدنا وأطلق سيدنا، أطلق بلالا رضي الله عنه وهو سيد من سادات الإسلام. بدأ يشتري هؤلاء العبيد من أمواله، مما عنده من أموال بدأ يشتري. فهنا أبوه أبو قحافة جاءه قال يا بني الذي يريد أن يشتري عبيدا يشتري العبيد الأقوياء، لا يشتري الضعاف نساء ضعيفات، يشتري الأقوياء يساعدونك، حتى لو أطلقتهم سيظل ولاؤهم لك، يساعدونك ينصرونك. قال إنما أطلقهم لوجه الله، أنا ما أطلقهم عشان يساعدوني، أنا ما أريد منهم شيئا، أنا أطلقهم لوجه الله رب العالمين. ف
3: فنزل فيه قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فجاء الوعد من السماء ولسوف يرضى، يعني في الجنة سيرضيه الله عز وجل. ومن أشد قصص العذاب التي مرت على المؤمنين قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه، ذلك أنه في أيام عمر رضي الله عنه لما صار خليفة كان جالس مع الصحابة، فالتفت إلى خباب قال: يا خباب، أنت عذبت في سبيل الله؟ قال: نعم. قال: حدثني عن أشد ما رأيت من عذاب. فهنا خباب كشف عن ظهره، وإذ منظر من أعجب المناظر، ظهر خباب من أعلاه إلى أسفله محروق، قال حفر حفرة طويلة من أعلاها لأسفلها، هذا الحرق يكون مكان واحد، أما حفرة وعدة حفر من أعلاها لأسفلها. فقال عمر: والله ما رأيتك اليوم عجبا، هذا المنظر كيف فعلوا بك ذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم أوقدوا على الحجارة النار، وضعوا حجارة وأشعلوا عليها النار حتى احمرت الحجارة، احمرت، ثم جروني من رجلي على ظهري، يسحبوني من رجلي وظهري يسحب في الأرض، فمروا بي على تلك الحجارة فتركت ما ترى، حرقوا ظهر بهذه الطريقة. قال: ما صنعت؟ إنسان يحرق بهذه الصورة؟ هكذا وصل العذاب. قال: ماذا صنعت؟ قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، آذتنا قريش، آذتنا قريش، ألا تدعو لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ يقول وهو عند أستار الكعبة. خلاص وصل العذاب إلى درجة لا تحتمل، فقط نريد الدعاء، ما نريد شيء. هكذا وصل الألم بالمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال: إنه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر نصفين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، يزال لحم عن عظمه وهو حي، ولا يرده ذلك عن دين، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، يعني يسير مسافات كبيرة، لا يخاف قطاع طرق ولا يخاف عصابات ولا يخاف قبائل تسبي وتسرق، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني يخاف الذئب فقط، ولكنكم تستعجلون، يعني الأمر يحتاج صبر، لا بد للدعوة الإسلامية من أذى، ولا بد أن تصبر، عندها سيأتيها النصر، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لكن قريب متى؟ بعد التعذيب، حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا فقدوا الأمل ويأسوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن متى يأتي نصر الله عز وجل؟ يأتي بعد التعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وصلت المؤامرة الآن، أن كل قريش تآمرت عليهم وما عاد المؤمنون يصبرون على مثل هذا العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بفتح الباب للهجرة، الخروج. إذا الإنسان ما استطاع أن يحمي نفسه ويحمي أهله وعرضه وشرفه ودينه في مكان فليخرج. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا استطعت أن تصبر وتثبت على دينك فهذا أفضل وهذا خير، لكن الذي لا يستطيع أن يصبر ويزداد عليه الأمر، أرض الله واسعة، ضيقوا عليهم حتى بدأت الهجرة. وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام لما رأى شدة العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا. لماذا اختار الحبشة؟ فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. شوفوا الاختيار، ما اختار قبيلة من قبائل العرب مع أن العرب أقرب إليه رحما، اختار قبيلة ليست من العرب وليست من الإسلام، لكن فيها صفة واحدة وهي صفة العدل. شوفوا سبحان الله، هذا معنى مهم يجب أن نقف عنده، العدل به تقوم السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ينصر دولة الكفر إن أقامت العدل على دولة الإسلام إن كانت ظالمة. كوننا والله بعض بلادنا بعض الناس يقول: لماذا هؤلاء الكفار منتصرين علينا والغرب انتصر وكذا؟ لماذا؟ لأن عندهم عدل أكثر مما عندنا في بلادنا. انتشرت عندنا في بلادنا للأسف في كثير من دولنا، انتشر الظلم وانتشرت الدكتاتورية، وما عاد الإنسان يأمن حتى على دينه،
4: نعم في كثير من الأماكن فضل الله عز وجل الدين مقام ومصان والدعاة منطلقون أحرار، لكن أيضا هناك عدد كبير من بلاد الإسلام المرأة لا تستطيع أن تلبس الحجاب يضيق عليها، والدعاة تملأ بهم السجون وغير ذلك، بينما بلاد الكفار فحشنا فيها، والله الواحد يقول ما يشاء وينتقد من يشاء ويتكلم فيما يشاء وهو غريب ليس من أهل البلد. عندهم عدل، عندهم قانون يحمي الإنسان، العدل به تقوم السماوات والأرض، وسبحان الله أي ملك أي حاكم لا يقيم العدل يزول ملكه، إنما يدوم الملك بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وسنرى بعد ذلك قصة الحبشة والنجاشي والمسلمين كيف عاشوا في الحبشة. وبدأت الهجرة، أول من خرج للهجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان ورقية رضي الله عنهما أول من هاجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان. شوفوا لوط ترك العراق وذهب إلى الشام مهاجرا مع إبراهيم عليه السلام، هذا وين قبل أكثر من 3000 سنة وأكثر كانت تلك الهجرة، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. هاجر لوط عليه السلام ولم يحتاج الناس إلى الهجرة، يعني كان في أذى وكذا لكن لم يحتاجوا إلى الهجرة، ظلوا صامدين صابرين في بلادهم. أول من اضطر للهجرة منذ ذلك الوقت أول من هاجر هو عثمان، فهذه من مزايا عثمان ومن فضائل عثمان رضي الله عنه. وهاجر أبو حذيفة رضي الله عنه والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وأبو سلمة وأم سلمة، وهاجر عثمان بن مضعون، مجموعة من الصحابة الكرام عددهم قليل. الهجرة الأولى كانت فقط 12 رجلا وامرأة، كلهم 12 شخص هاجروا إلى الحبشة تحت هذا الضغط الشديد الذي أصابهم. وممن هاجر كذلك، وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس، ممن هاجر في هذه الهجرة الأولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هاجر وسار نحو الحبشة. في الطريق أبو بكر مر على قبيلة الأحابيش ويرأسهم ابن الدغنة واحد من سادتهم، وكانت قبيلة في منتهى القوة، كان يعرف قريشا ويعرف العرب ويعرف سادتهم، فلما رأى أبا بكر عرفه فتعجب، قال إلى أين يا أبا بكر؟ فشرح له القصة وكيف آذتهم قريش وكيف اضطروا إلى الهجرة، فتعجب قال والله أنت تطعم المسكين وتعين المنكوب وتصل الرحم وأنت سيد من سادات قريش، كيف يفعلوا بك ذلك؟ هذا الذي حدث. قال ترجع، قال يقتلوني يؤذوني، قال ترجع في حمايتي أنا أحميك، ما يصح لقريش تعمل هذا بسادتها ولا تصير سنة في العرب. فرجع أبو بكر الصديق مع ابن الدغنة وفعلا وصلوا إلى الكعبة، وأعلن ابن الدغنة أعلن الجوار، كلمة الجوار يعني هذا في جواري يعني في حمايتي، في حمايتي ما حد يمسه، أي واحد يمس أبا بكر معناها أعلن الحرب على قبيلته. كانت قضية الجوار مشهورة جدا، الجوار يعني نوع من أنواع الحماية السياسية، كان لهم أنظمة عجيبة جدا وكانوا يحترمونها احتراما شديدا لأن لها آثار خطيرة، أي واحد يمس هذا الجوار تعلن الحرب، هكذا كانت الكلمة عند العرب. ففعلا جلس أبو بكر الصديق في مكة مطمئنا، ابن الدغنة ما رجع فورا ظل في مكة. ثاني يوم أبو بكر الصديق ذهب إلى الكعبة ومعه المصحف، الآن عنده حماية سياسية، فأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي، طبعا في القرآن سب في الأصنام وتوحيد لله رب العالمين وتسفيه بهذه العقول التي تعبد الحجارة بآبائهم وأجدائهم. قريش تضايقت، كيف هذا يقرأ القرآن أمامهم وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا؟ فجاءوا لابن الدغنة قالوا إحنا نحترم جوارك لكن ليس معنى جوارك يؤذينا ويسبنا ويسب آلهتنا، فامنعه وإلا سنضطر للمواجهة. الدغنة شاف أنه أعطاه الجوار على أساس يبقى في مكة، لا يسمح له بهذا، فجأة قال يا أبو بكر أنا حميتك لكن ليس مقابل هذا أن تتجرأ عليهم وتستغل هذه الحماية. قال هذا ديني، قال لا دينك بينك وبين نفسك ما تقول أمام الناس. قال أنت حميتني ما اشترط علي؟ قال هذا شرطي تبقى حمايتي بهذا وإلا ترد علي جواري، ما تعلن دينك تبقى ما تعلن دينك. أبو بكر طبعا رضي الله عنه يرفض هذا، كيف يكون يبقى بدون أن يعلن دينه؟ قال أرد جوارك، قال رد أمام الناس. فوقف أبو بكر الصديق أمام الناس فأعلن رد جوار ابن الدغنة، ألغى هذه الحماية السياسية، فرجع ابن الدغنة وبقي أبو بكر الصديق مستضعفا مرة أخرى في مكة، وقرر البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم.
5: فهذه قصة هجرة أبي بكر الصديق التي لم تتم وحسبت له نية الهجرة بإذن الله تعالى، فهو يعد من المهاجرين إلى الحبشة بالإضافة إلى هجرته إلى المدينة شرفه الله تعالى. واستمر هذا الصراع واستمر الأذى، وبدأ الصحابة يهاجرون إلى أن حدث حادث عجيب جدا، ذلك أن امرأة من المؤمنات اسمها أم عبد الله معها ولدها عبد الله قد آمنا قرر الهجرة إلى الحبشة، فتواعد كانوا يهاجرون سرا لأن قريش إذا عرفت أن في واحد بيهاجر يمسكوه يحبسوه حتى ما يهاجر، فقرروا الهجرة سرا، واتفقت مع ولدها قالت أنت تذهب من هذا الطريق وأنا أذهب من هذا الطريق ونلتقي خلف الجبل ثم نكمل المشوار حتى لا يحسوا بنا أن خرجنا. فعلا عبد الله ذهب معه الزاد معه الأغراض وانتظر أمه، أمه ركب على حمار أجلكم الله ماشية تلتف حول الجبل، الآن تعدت الجبل خرجت من مكة وإذ بها تفاجأ بجبار يقف أمامها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بس حتى أصف لكم عمر رضي الله عنه، عمر كان جبارا طويل جدا عريض، يقولون عنه إذا ركب على فرس وصلت رجلاه إلى الأرض، هكذا ضخامته الإنسان لما يركب على فرس تظل رجلاه معلقتان إلا عمر وخالد بن الوليد كانت تصل رجلاهما إلى الأرض، يصفونهما يقولون عنهما إذا وقف بين المسلمين برز، يعني الناس كلهم هكذا وعمر وخالد بارزان من شدة الطول، طويل عريض جبار، ورأينا كيف كان يعذب جارية بني مؤمل ورأينا أنواع العذاب. فهنا قال لها إلى أين يا أم عبد الله، هنا ما اضطرت للاعتراف، قالت آذيتم وعذبتمونا فاتركونا، ماذا تريدون من بقائنا، اتركونا ننطلق في أرض الله. فهنا عمر فعلا فكر يعني ماذا ستؤذيه امرأة تخرج، يعني لن تستطيع أن تشعل حربا ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فقال إذن هي الفرقة يا أم عبد الله. متألم، ما الذي حدث لقريش، ما هذا الفرقة التي حدثت، لماذا تمزقت قريش بهذه الصورة، إذن هي الفرقة يا أم عبد الله، معك الله يا أم عبد الله. تعجب يقول لها معك الله، خرجت التقت مع ولدها استقبلها قال لها هل رآك أحد، قالت ما رآني إلا عمر، قال عمر كيف تركك، القليلين اللي أخافهم واحد منهم عمر كيف تركك، قالت ما هو فقط تركني وإنما قال معك الله. فقال لها عبد الله لعلك طمعت في إسلامه تتأملين أن يصير مسلم، قالت والله فعلا طمعت يمكن يسلم، قال والله ما يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار ابن الخطاب، إذا أسلم حمار نطق بالشهادتين، هذا ينطق بالشهادتين، هذا من القسوة والشدة ما ليس فيه أمل. وسبحان الله أخطأ بعض الناس أعداء للإسلام وتجد فيهم يكتبون كلام كفر وفسق وغيره، بعدين الله سبحانه بعض الناس يستغرب ويبدأ يشكك في إيمان هؤلاء ويبدأ يطعن فيهم وكذا، لا لا لا ليش كل هذا، الله الهادي سبحانه، الله على كل شيء قدير، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والهداية بيد الله عز وجل. فإذا لا نيأس من إيمان ولين أي إنسان مهما بلغت عداوته وفسقه وفجوره، هذه دعوة الله، لا تيأسوا لا تيأسوا، الله سبحانه وتعالى هو المقلب القلوب سبحانه، فنحن دعاة والباقي على الله عز وجل. الآن كملوا هم الطريق للحبشة، عمر رضي الله عنه بدأ يفكر قال من الذي فعل بنا كل هذا، لماذا تمزقت قريش بهذه الصورة، فكر قال هذا كل من محمد هو الذي ابتلانا بهذا الابتلاء، احنا ليش صابرين ليش تاركين يفعل بنا كل هذا، فقرر وهو يفكر قرر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا حمل السيف وتوجه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يختبئ هو وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يتدارسون القرآن الكريم، في الطريق مر عليه واحد من الصحابة يخفي إسلامه لا يدرون أنه مسلم، كان بعضهم يعلن بعضهم يخفي، فكان من الذين يخفون إسلامه نعيم ابن عبد الله النحام رضي الله عنه، فرأى عمر وفي وجهه الشر عرف أن في شيء، قال إلى أين يا عمر، قال إلى هذا الذي فرق بين قريش وسفه الأحلام وسب الآلهة إلى محمد، قال ماذا تريد من محمد، قال أقتله، قال أتظن أن بني عبد المطلب يتركوك، يعني هو قتل محمد سهل سيد من السادة بنو عبد المطلب كلهم يقتلونه، قال وإن قتلوني تنتهي المشكلة، بس ننتهي خلي يقتلوني واحد بواحد وتنتهي المسألة، لكن ما تظل قريش بهذه الصورة. نعيم يعرف أن عمر جبار، إذا صمم على شيء فعلا نفذه، لا يخاف من أحد جبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل دوما اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام؟ عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل، كان في منتهى القوة والصلابة، وإذا صمموا على شيء فعلوه. هكذا الداعية الذي ينفع دعوته ليس الداعية الضعيف المتردد الخوار، وإنما الذي إذا عزم انطلق وفعل وغير. نعيم بن عبد الله النحام فكر قال فعلا هذا، إذا فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يقتله، فأنا لابد أن أنبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف أشغل عمر؟ فكر طبعا ما هداه تفكيره إلا طبعا موقف سريع لابد أن يتصرف. قال إذا نبدأ بأهلك. عمر تعجب قال ما تقصد؟ من من أهلي؟ قال أختك فاطمة. قال أو صبأت؟ ما يدري أن أخت فاطمة أسلمت، فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أسلمت قبل عمر بن الخطاب، ما يدري عنها أنها أسلمت. قال أو صبأت؟ قال نعم. فعمر ترك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدأ بأهله فعلا، فذهب نحو بيت فاطمة. نعيم فورا انطلق نحو دار الأرقم حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وينبه المسلمين للاستعداد لهذا الجبار الذي سيأتيهم. في ذلك الوقت كانت هناك مثل ما يقولون خلية سرية، بسبب الضغط الذي عليهم كان المسلمون يجتمعون بالسر يتدارسون القرآن، مجموعة سرية، فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل حدثتكم بقصته، الذي كان موحدا قبل الإسلام، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالثهم الذي يعلمهم القرآن الذي أسلم قبلهم ويعلمهم القرآن خباب بن الأرت رضي الله عنه. إذن كان هناك تنظيم كامل، النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم مجموعات صغيرة جدا، كل مجموعة عليها واحد، وهذه المجموعة يعلمها هذا الواحد القرآن، وهي تجتمع بالسر. فهذه المجموعة السرية تجتمع في بيت سعيد بن زيد وزوجته فاطمة ويعلمهم القرآن خباب بن الأرت. فجاء عمر رضي الله عنه إلى بيت فاطمة، فعمر وقف عند الباب يتسمع بصوت دندنة، غضب، فبدأ يطرق الباب طرق جبار. فقالت من؟ قال افتحي أنا عمر. خافوا خوفا شديدا وأخذوا خبابا وأخفوه في غرفة داخلية عندهم، وفتحوا الباب. عمر رضي الله عنه دخل وإذ سعيد وزوجته فاطمة أخت عمر، فقال ما هذه الدندنة التي سمعت؟ قالوا لا شيء. قال بلى سمعت دندنة، ما هذه الدندنة التي سمعت؟ قالوا لا شيء. التفت إلى سعيد قال وصبعت يا سعيد؟ قال بل أسلمت. فضربه ضربة من شدتها سقط سعيد، جبار عمر كما ذكرت لكم من طوله، كان إذا جلس على الفرس تصل رجلاه إلى الأرض، ضربه عمر رضي الله عنه ضربة جبار، فسقط سعيد الرجل العظيم سقط على الأرض وفمه يصب دما. هنا فاطمة ما تحملت، فأرادت أن تدافع عن زوجها، فجاءت تدفع عمر فضربها ضربة هي الأخرى فأسقطها على الأرض، وبدأ الدم يسيل من فمها رضي الله عنهما. فأخذت تبكي على الحال الذي وصل إليه الإسلام من الاستضعاف. عمر الآن ينظر إلى المشهد، أخته وزوجها ساقطان أمامه والدم يسيل منهما، وهو واقف ينظر. قال أين الصحيفة التي كنتم تقرؤون منها؟ تعجبت فاطمة، الموقف ما هو موقف سؤال عن صحيفة. قالت ماذا تريد منها؟ قال أريد أن أقرأها، أريد أن أعرف ما فيها، أريد هذا الدين اللي أنتم تدرسون أريد أعرفها ما هو. هنا رقت، قالت لا أعطيك إياها، قد أخفوا الصحيفة. فهنا بدأ يقسم، واللات والعزى لا أمسها بسوء، يقسم بالآلهة بالأصنام، واللات والعزى ما أمس صحيفتكم بسوء. هنا طمعت فاطمة، يمكن يقرأها يتأثر بالقرآن الكريم، يحاول الإنسان لعل وعسى، لكن هو كافر مشرك نجس كيف يمس القرآن. هنا تجرأت، قالت يا عمر هذا كلام الله، كلام طاهر يعني، وأنت مشرك نجس تريد أن تقرأها؟ أعطيك إياها بشرط أن تغتسل. عمر تعجب، عشان واحد يمسك ورقة لازم يروح يغتسل؟ فأصابه الفضول، يريد أن يعرف ما فيها، يريد أن يعرف هذا الدين ما هو. فقال أغتسل، تعطيني إياها أقرأها؟ أعطيك. فأدخلته فاغتسل بسرعة وخرج، فجاءت له بصحيفة فيها القرآن الكريم، فأخذ عمر يقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي ذلك النداء العظيم، موقف من أعظم مواقف التاريخ، خطاب مباشر من الله رب العالمين إلى عبد من عبيده ورسول كريم من رسله إلى موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آيات معجزات فيها صفات الله رب العالمين، فيها الحديث عن الرسل السابقين، فيها الآخرة، فيها الصراع بين الحق والباطل، فيها أن هذا الشقاء الذي فيه المسلمين ليس هدفا وإنما اختبار. فيها فيها وفيها عمر يعرف العربية ويعرف ما وراءها ويعرف أن هذا لا يمكن أن يقوله بشر. لما انتهى من قراءتها قذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه. انظروا إعجاز القرآن كيف يهز الجبابرة، ما استطاعوا عليه الآن بكلمات من القرآن الكريم هزته، فقال دلوني على محمد دلوني على محمد. فهنا قام خباب بن الأرت رضي الله عنه فانطلق قال أنا أدلك عليه. لما عرف أن عمر يريد أن يسلم، عمر يسلم، هذا فتح للمسلمين أن يسلم عمر، فقال أنا أدلك عليه. فانطلق يدله إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. لاحظوا الآن نعيم قد وصل إلى دار الأرقم يخبرهم أن عمر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فكانوا جالسين الآن متوترين في البيت ينتظرون أن يطرق عليهم الباب في أي لحظة وعمر يأتي محاولا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ينتظرون. في هذه الأثناء كان حدث ما حدث في دار فاطمة، جاء عمر بن الخطاب مع زعيد بن زيد معهم خباب، وصلوا إلى الباب، طرق عمر الباب رضي الله عنه، الباب فيه فتحات صغيرة، فنظر أحدهم من الباب وإذ فعلا عمر وما زال السيف معه، ما شال السيف، فصرخ قال عمر ومعه السيف من بين الجالسين في البيت، في بيت الأرقم رضي الله عنه، هذا البيت العظيم الذي اجتمع فيه المسلمون الأوائل، من بين الجالسين في هذا البيت الكريم بطل عظيم من أبطال المسلمين ومقاتل عظيم من مقاتلي العرب، حمزة بن عبد المطلب أسد الله صياد الأسود، ما يخاف من عمر ولا أمثال عمر. يبقى عمر نعم جبار لكن هذا فارس، والفارس أقوى بسلاحه من الجبابرة. فهنا حمزة بكل ثقة قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا رسول الله أفتح له الباب وأقتله بسيفه. شوف الثقة، ما نخاف منه مهما تجبر، ما نخاف منه، أقتل بسيفه، هكذا ثقة حمزة. قال دعوه، قالوا يا رسول الله ادخل نحن نتلقى، قال أنا ألتقي، دعوه افتحوا الباب. تعجب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه عمر وعمر جبار ومعه السيف، فتحت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكوا إلا أن يفتحوا الباب. فتحوا الباب، يدخل عمر رضي الله عنه بكل جبروته وضخامته ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا لكن ليس قصيرا، عمر طويل جبار، فكأننا نتخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام عمر ينظر إليه، وعمر واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم مستعدين للتصرف في أي لحظة. هنا يحدث أمر عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عمر من ثيابه ويهزه، فيسقط عمر على الأرض على ركبتين. النبي صلى الله عليه وسلم يهز ويقول أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم، أما تسلم حتى تنزل عليك صاعقة. فهنا عمر بكل تواضع وخضوع للنبي صلى الله عليه وسلم بهيبته عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فوجئ الصحابة الكرام متوقعين عمر جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلم. طبعا ما يدروا ماذا حدث في بيت فاطمة، فكانت مفاجأة للجميع الذين في البيت، كيف أسلم وهو جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن شدة المفاجأة مع سماعهم للشهادتين قالوا جميعا الله أكبر الله أكبر، صرخة عظيمة، نسوا السرية من شدة فرحهم بإسلام عمر. وسمعت الصرخة في أرجاء مكة، صرخة التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قال تفرق، وتفرق الناس، خرجت قريش تبحث، خرج الصحابة كأنهم يبحثون معهم عن هذه الصرخة، فما عرفوا من أين جاءت الصرخة، وإلا كاد أمر الإسلام ينكشف. هنا عمر رضي الله عنه فعل فعلا عجيبا، خرج وذهب إلى بيت أبي جهل، فكر من أعدى أعداء للإسلام، ففكر فكر هدا تفكيره إلى أبي جهل أعدى أعداء المسلمين، فذهب إليه فطرق عليه الباب، فخرج له أبو جهل، قال يا أبا الحكم أما علمت؟ قال ماذا يا ابن الخطاب؟ مرحبا، ماذا؟ قال ما علمت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ضرب الباب في وجهه، قال تبا لك، جرأة هذه، كانوا كل الناس عندما يسلمون يخفون إسلامهم، الآن من أول يوم عمر رضي الله عنه يذهب إلى أعدى أعداء الإسلام يواجه بالأمر. ثم سأل قال من أفشى قريش للسر؟ من اللي فيكم في قريش لا يكتم سرا؟ في بعض الناس سبحان الله أي سر على لسانه ما يكتم سرا، من أفشى قريش للسر؟ فقالوا جميل بن معمر. سبحان الله بعض الناس مشهورين ما يمسك لسانه، وهذا واحد منهم جميل بن معمر. يقول ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصف الحادث، يقول شاهدت أبي وهو يذهب إلى الكعبة وجالسين الناس في حلقات، يقول فوجد جميل بن عمر فجلس إليه، يقول فالتفت إليه قال يا جميل أما علمت؟ قال ماذا؟ قال أما علمت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول ابن عمر مشهد عجيب، يقول فوالله ما رد عليه، ما ناقشه، ما سأل سؤال، فورا قام من مجلسه وراح يخبر كل قريش، يعني ما عنده كتب للسر المرة، حتى ما سأل سؤال، أول ما سمع طرف خبر عشان ما حد يسبقه بالخبر راح. فانتشر الخبر في قريش فاجتمعوا إلى عمر فقالوا أصبت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبدأ ينادي بنداء الشهادتين بصوت عالي، فهجموا عليه يضربوه، فبدأ يضربهم، بدأ الضرب جبار وهم مجموعة عليه، بدأ الضرب بين قريش وبين عمر وهو صامد يضرب فيهم ويضربون فيه، وظل الضرب حتى كادت الشمس تغرب وهم يتضاربون، لكن جبار ما يستطيع عليه سبحان الله. أنا شهدت مرة واحد من هؤلاء الأبطال كما يقولون، شهدته بعيني، تسعة يحاولون أن ينزلوا في الأرض ما استطاعوا، هكذا كان عمر بجبروته رضي الله عنه، فبدأوا يضربون ويضرب، لما خارت قواه تعب تعب تعبا شديدا، فهنا نظر في الذين يضربونه من أشرفهم، فإذا عتبة ابن ربيعة، فقفز على عتبة فأسقطه في الأرض فجلس فوقه ووضع إصبعاه في عيني عتبة وبدأ يضغط حتى يعميه، عتبة بدأ يصرخ، فقال لعمر أبعدهم عني وإلا فقعت عيناك، فعتبة قال ابتعدوا ابتعدوا، فابتعدوا عنه، قال ابتعدوا، عمر بدأ يهددهم ابتعدوا وإلا فقعت عيناه، شوف الموقف العجيب، فهنا ابتعدوا عنه حتى صاروا على مسافة فقام عنه عمر، ابتعد عتبة، فأول ما اقتربوا مرة ثانية هجم على واحد من سادتهم فوضعه على الأرض ووضع إصبعه في عيناه، قال ابتعدوا وإلا فقعت عيناه، بدأ يستعمل هذا الأسلوب العجيب، فمن هنا ترك عمر رضي الله عنه، تركوه، وإلا كانوا قادرين على مواجهته، لكن هكذا رضي الله عنه البطولة والصمود والتحدي، وزاد التحدي بأمر عجيب عندما ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا بالمؤمنين؟ قال نعم. قال نعم. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى من نخفي ديننا؟ لماذا الإسلام في السرية والخفاء؟ لماذا لا نظهر هذا الدين؟ قال يؤذوننا. قال يا رسول الله نحن عصبة الآن، فعلا وصل عدد الأحرار غير العبيد والمستضعفين، عدد الأحرار من قريش من شباب قريش الذين آمنوا وصل عددهم 40 رجلا، 40 رجلا آمنوا من الأحرار، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فعلا أن يتجمع 40، يصطفوا صفين، كل صف 20 واحد، منظر عجيب، صف طويل، هنا 20 وهنا 20، على رأس هذا الصف حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وعلى رأس الصف الثاني رغم أنه آخرهم إسلاما من هؤلاء 40، لكنه القضية ليست قضية بالقدم في الدعوة، وإنما أحيانا يعطي الله عز وجل مزايا.

بالإنسان تجعله مقدما وقائدا. وهكذا كان عمر من قيادات الإسلام من أول يوم، فعلى رأس الصف الثاني يقود من أسلم قبله، لأنه فيه صفات القيادة والقدرات القيادية. وبين الصفين سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتحرك الصفان في شوارع مكة وهم يكبرون ويهللون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر. وقريش بدأت تخرج من البيوت تنظر لهذا المشهد العجيب، أي تحدي لهذا الدين الجديد الآن الذي بدأ يظهر من بين أيديهم. والكل يتفرج، 40 من الأحرار الأبطال، من يستطيع أن يواجههم. وانتقلت الدعوة من مرحلة السرية إلى مرحلة العلنية بإسلام شخص واحد، لكنه شخص غير التاريخ، قائد من قيادات الإسلام. هكذا كان إسلام عمر. وبدأ التحدي والمواجهة، ولم يصبر كفار قريش على هذا. وهنا جاء جبارهم فرعون هذه الأمة، قام أبو جهل فأعلن إعلانا عجيبا، وقف للنبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش. قريش كانت تعبد الأصنام، لكن كانت تعبد الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يؤمنون بالله عز وجل، يعبدون الأصنام. لماذا؟ قالوا ليقربونا إلى الله. الأصنام نعبدها ليست لأنها هي الآلهة العظمى، هي آلهة تقربنا إلى الله. لله الأعظم الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن هذه آلهة أيضا تضر وتنفع وتعطي وتمنع وتحمي وتقربنا إلى الله. فكانوا يؤمنون بالله أنه هو الإله الأعظم. فأعلن هذا اللعين إعلانا عجيبا، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لئن سببت آلهتنا بعد اليوم لنسبن الله. يسب ربه وهو يؤمن أن الله هو خالق السماوات والأرض، لكن يريد منع هذا الدين وإيقاف هذا الدين. تحجب وقال تسب الله؟ قال أسب الله إذا سببت الآلهة بعد اليوم. فجاء الأمر من الله رب العالمين، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من غير علم. شوفوا الآية تأمرنا بعدم سب الأصنام، إذا كان سب الأصنام سيؤدي إلى سب الله. نعم سب الأصنام فيه مصلحة، لكن فيه مفسدة عظيمة إذا أدى إلى سب الله عز وجل. فهنا هذا أيضا من المبادئ العظيمة في هذا الدين. أولا انظروا كيف السيرة تعلمنا القرآن، كيف نفهم هذه الآية وأمثالها. ثم انظروا وتأملوا كيف أن الإسلام مبني على مصالح وأولويات. فإذا كان تكسير أصنام سيؤدي إلى أذى للمسلمين وضرب ولا غير حنانيكم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة فيها 360 صنم، ما كسرها إلا لما انتصر فيما بعد فتح مكة، سنين وهو يطوف ويتعبد ما كسر الأصنام. لماذا لم يكسر الأصنام كما فعل إبراهيم عليه السلام؟ لأن هناك مصلحة أعظم، أن يغير القلوب فتقوم هذه القلوب تغير وتكسر في الأصنام. بعض الناس عند حكم فقهي يروح يطبق هكذا بلا وعي ولا فهم ولا فقه. ليس هكذا الدين. الدين فيه معاني وفيه أولويات وفيه مصالح وفيه دفع ضرر وفيه جلب مصلحة. الدين يحتاج إلى علم عميق. وذلك كثير من الشباب المتحمس، نصيحتي لهم حنانيكم خذوا الدين من العلماء، ارجعوا لأهل العلم، تثقفوا بدينكم، لا تستنتجوا الأحكام وحدكم وتصدروا القرارات وحدكم، ارجعوا إلى العلماء اسألوهم، لأن علمك يبقى محصور. فالرجوع إلى العلماء يهديك ويوجهك. كثير من أحكام الدين تؤخذ بمجموعها لا تؤخذ بأجزائها. فهنا رغم أن الأصنام كفر وسب الأصنام فيه مصلحة، إلا جاء النهي في القرآن الكريم عن سب الأصنام لأن هناك مصلحة أعظم، وهي ألا يسب الله عز وجل. واشتد الصراع، اشتد. هنا أحد سادة قريش أراد أن يخفف الموقف، لعل محمد صلى الله عليه وسلم يلين. تعرفون أحيانا يأتي بعض الناس يحاول أن يستعمل الدبلوماسية ولا كذا في أوقات المواجهة. فجاء سيد من سادات قريش، هو عقبة ابن أبي معيط، من سادات قريش ومن أعظمهم. قرر يفعل شيء عجيب، عمل وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. وهذا أيضا فيه حكمة، ليس لنا المصلحة المقاطعة الكاملة وعدم الحوار وكذا باسم عزة الإسلام. نحن دعاة، إذا دعينا إلى مكان نستطيع أن نوصل فيه كلام الله عز وجل وندعو فيه إلى الإسلام ونظهر رأينا وموقفنا، لماذا نتردد؟ المقاطعة ليست هي المصلحة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا المشرك. فلما جلسوا إلى المائدة، طبعا عقبة يريد من خلال هذا الحوار أن يخفف الموقف لعل النبي صلى الله عليه وسلم يلين، لعل يصل إلى حل، فقال لكل يا محمد، فقال لا آكل. تحجبت عقبة، عندهم كان قضية عظيمة أن يأتي ضيف ولا يأكل، إهانة.

يعني يحدث نفس الشيء. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أكل من طعامك. حاول عقبة حاول ولا ما لما تقول شهادتين. وهنا عقبة عيب عندهم أن واحد يجلس عنده على الطعام يخرج من بيته ما أكل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما هو مؤمن لكن قالها بلسانه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أكل، حاول إلينا كذا ما فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم مصر على موقفه وعلى دينه، ما انتهوا إلى شيء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر الخبر، الحاضرين أخبروا الناس، وصل الخبر إلى صاحب عقبة، صاحبه الحميم أبي بن خلف. أبي من أعتى الكفار، من أشد الكفار على الإسلام. أبي لما وصل الخبر أن صاحبه قال الشهادتين حتى لما يقصدها قال الشهادتين، غضب غضبا شديدا، فجاء إليه قال قلت كذا وكذا، قال قلت بس عشان ناكل ما يتعيب علي العرب. قال والله ما نكلمك ووجوهنا على وجهك حرام. بدأ يهدد بأنواع التهديد والمقاطعة عليه، قال حتى تسب محمدا وتتفل في وجهه. قال يا رجل هذا سيد سبحا وأبدا أصر. قال لإما تختارنا نحن سادة قريش أو تختار محمد الصادق. عقبة لما وقع في هذا الموقف يا يختار سادة قريش يا يختار محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار اللعين سادة قريش. بعد ما كاد يقترب ويلين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فقام السفيه قاتله الله بسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفل في وجهه بكل جرأة يفعل هذا بالنبي الشريف صلى الله عليه وسلم. وتنزل الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اخذت طريق الرسول ما اخذ طريق. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان هذولا. فخذله الشيطان وخذله أبي بن خلف اللعين، وكفر عقبة وأصر على كفره. أبي أمام هذا الموقف أراد أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أخذ عظام إنسان ميت من زمان، عظام مهترئة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فرفع العظم الناس تنظر إليه، عظم ميت من زمان. قال يا محمد ربك يحيي العظام وهي رميم؟ قال نعم. قال ربك يبعث الموتى بعدما ماتوا وصاروا بهذه الحال؟ قال نعم. فأخذ العظم وفته حتى صار مثل الرماد، ثم أخذ هذا الرماد وقذفه في الوجه الشريف، وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإهانات الآن بدأت تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نزلت الآيات عندما قال أبي، قال أحيي هذه يا محمد أو دع ربك يحييها. نزلت الآيات قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي صنع العظام وخلقها أول مرة قادر يخلقها مرة ثانية، وهو بكل خلق عليم. فبدأت الآن المواجهات الفكرية أيضا، وبدأت الإهانات تحدث على النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء سادة قريش، واشتد الأذى وازداد. بدأ جيران النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين القريبين منا، أبو جهل، الحكم بن العاص، هؤلاء القريبين من بيته بدأوا يؤذونه. كل ما صارت عندهم أجلكم الله زبالة أو ساخ يأخذونها يضعونها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ذبحوا شاة أو بعير خذوا الأوساخ ووضعوها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل خلق وبكل أدب يأتي يرى الأوساخ أمام بيته كل يوم على هذا الحال. كل يوم بدل ما يرموا الأوساخ في مزبلة مكة يرموها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لما يصير بيت الإنسان مزبلة، شوفوا الأذى الذي وصل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل ويرى هذا المشهد، بيته صار مزبلة، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أهكذا الجوار؟ أهكذا الجوار؟ ويأخذ بيده الشريفة يأخذ هذه الزبالة ويعزلها. انظروا كيف تحمل في سبيل الله رب العالمين. عقبة ابن أبي معيط يبدو أنه شعر أن موقفه أمام سادة قريش يهتز كأنه لان، فيريد أي موقف يظهر فيه نفسه. تسنى له الموقف في يوم من الأيام بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان إذا صلى يسجد سجودا طويلا، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد.
بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء قوم فذبحوا بعيرا جزور، بعير المذبوح يسمونه جزور، جزروا هذا البعير، تعرفون يلقون الأمعاء الأوساخ اللي في بطنه يلقونها كرش والأمعاء والأوساخ.

0: دم فجمعوها. فهنا سادة قريش ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وإلى هذه الأمعاء قربهم، قالوا من فيكم يحمل الأمعاء يرميها على محمد؟ وصل الأذى إلى هذه الشدة. فهنا عقبة يريد أن يظهر نفسه ويظهر أن ما زال على العداء للإسلام، قال أنا أرميها على محمد. فقام اللعين وحمل هذه الأوساخ والأقدار والدماء والكرش والمصاري ما فيها من طعام متفتت، شال الأوساخ كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فوضعها على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الشريف وهو ساجد. تخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى رأسه هذه الأوساخ، والناس تضحك، وقريش تقهقه بكل صوت عالي، يعني شوف المنظر ماذا فعلنا به، من يفعل به هذا؟ شريف من السادة من أعيان البلد يفعل به هذا أمام الناس، أمام الحجيج والزائرين وكذا، يفعل به مثل هذا؟ ولا أحد يجرؤ أن يرفع عنه هذه الأوساخ. حتى جاءت فاطمة بنت محمد، لما وصلها الخبر بدأت تجري رضي الله عنها الزهراء، وبدأت ترفع هذه الأوساخ عن أبيها عن الوجه الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل صبر تحت هذا الأذى. فلما قام نظر وهو في شدة الغضب، نظر إلى قريش، بدأ يدعو بدعاء عجيب والناس تسمع: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة. الجالسين هؤلاء يقهقهون يضحكون، بدأ يسميهم واحد واحد، اللهم عليك بهم. يقول من شهد الموقف، يقول: فوالله ما سمى أحدا إلا رأيته صريعا يوم بدر. كلهم هؤلاء اللي شاركوا في هذه الجريمة كلهم قتلوا يوم بدر. انظروا وتفكروا وتأملوا هذه أحداث في بدايات الإسلام. بدر وين؟ في السنة الثانية في الهجرة، سنين إلى أن استجاب الله الدعاء. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. إن للظالم يوما إذا ظلمت أخي، إذا ظلمت أختي، فاصبروا وادعوا الله عز وجل، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تستعجلوا. فالله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، نحن نريد الأمر والنصر غدا، والله سبحانه وتعالى له تدبير. محمد صلى الله عليه وسلم يدعو، فدعاء ينتظر سنين حتى يستجاب، فمن نحن؟ فإذا نصبر وندعو ونستعين بالله عز وجل، ونسلم الأمر لله رب العالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار الهجرة تحت هذا الأذى الشديد، أذى وصل إلى قمة الأذى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وانطلق الناس المؤمنون بدأوا ينطلقون نحو الحبشة. وهاجر جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة، وتتالت الهجرات حتى وصل المهاجرون في الحبشة إلى 83 رجل وامرأة، وبقي في مكة عدد محدود من المسلمين. وظل الأمر على هذا الأذى إلى أن نزل قول الله عز وجل في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتلوها على قريش: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. قريش تستمع مشدوها بهذا الكلام العجيب: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. جعل الإنسان غنيا أو جعله عبدا فقيرا، أقنى يعني جعله عبدا. وأنه هو رب الشعرى، شعرى نجم في السماء كانوا يعبده بعض الناس، هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، بدأ ينذرهم يهددهم، هذا نذير من النذر الأولى، آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الأمر الإلهي. قريش أخذت بهذه الآيات، قرآن سبحان الله معجز، يسمعون شده فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد الكفار سجدت قريش. مشهد عجيب الآن جدا، سادت قريش يسجدون مع محمد، وانتشر الخبر بين الناس وداع في الآفاق. تعرفون بعض الأخبار الناس ما ندقق، فورا أول ما صار الخبر بدأ ينتشر وبدأ يتناقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى المسلمين في الحبشة. فقالوا الحمد لله آمنت قريش، فقرر عدد كبير منهم أن يرجع إلى مكة وعادوا. وإذ قريش ما أسلمت لكنها شبهت بالقرآن الكريم، لكن هذا سبب عودة بعض المهاجرين بهذه الآية. هنا قريش لما رأت الأمر بهذه الصورة وأن بدأ يؤثر حتى على سادتهم الكل سجد، هنا خافوا فقالوا لابد من حيلة، لابد أن نوقف هذا الأمر. وفكر قائد الكفر وعدو الإسلام الأول أبو جهل بأمر جديد، بحيلة جديدة، ماذا يمكن أن نفعل حتى نضغط على هذا الدين ونمنعه من الانتشار. فكر وفكر فوصل به تفكيره اللعين إلى أمر عجيب، وهو المقاطعة الاقتصادية، الحصار الاقتصادي. هذا الحصار الاقتصادي فكرة أبي جهل فيه أنه جمع قريش، قالوا ما الذي يمنعنا من قتل محمد؟ قالوا قوم بنو هاشم بنو عبد مناف بنو عبد المطلب، هؤلاء لن يسكتوا سيثأروا. قالوا إذن نقاطعهم. ماذا تقصد نقاطعهم؟ قال نتفق جميعا، ما دام احنا ما نستطيع نواجههم ولا نستطيع نقتل محمدا لانه سيحمونه، نقاطع كل من يحمي محمدا، نمنع عنهم الطعام ونمنع عنهم التجارة، ما احد يشتري ولا احد يبيع لهؤلاء، ما احد يتزوج من هؤلاء، نقاطعهم مقاطعة كاملة. واتفق الناس على هذا الرأي العجيب، وبدأت المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، ليست فقط اقتصادية وإنما حتى اجتماعية، حتى الزواج ممنوع منهم. أبو طالب لما رأى هذا التحدي الآن ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما لكل هذا الفخذ العظيم من قريش، أمر قوم قال اجتمعوا، ما يعقل أنهم كلهم متفقون ونحن متفرقون، لابد أن نجتمع. فأمرهم أن يخرجوا إلى شعب من شعاب مكة، خارج مكة قريب منها، منطقة بين الجبال، شعب في الجبال، قالوا خيموا هناك، واحد يطعم الآخر، واحد يعين الآخر، إذا هم ما أعانونا نحن نعين بعضنا. هنا في وقت الشدة لابد أن يتعاون الناس، وفعلا تحرك ليس فقط المسلمون، لاحظوا حتى الذين تعاطفوا معهم من الكفار من قوم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خرجوا نحو شعب أبي طالب، وسمي بهذا لأن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو صاحب هذه الفكرة. وفعلا تجمعوا في الشعب، وفعلا طبقت قريش الاتفاقية، بل زاد الأمر أن أبا جهل أخذ صحيفة وكتب عليها هذا الاتفاق ووقعوه جميعا، بدأها باسمك اللهم، كانوا يؤمنون بالله كما ذكرت لكم كثيرا، لكن يؤمنون بالأصنام مع الله عز وجل، يشركون مع الله عز وجل ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى، عقولهم والشيطان جرهم إلى هذا. الصحيفة كتبت فيها بنود الاتفاق، ممنوع الشراء، ممنوع البيع، ممنوع ممنوع ممنوع، والفئات التي ستقاطع هي بنو هاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب، حددوها بالضبط. وكتبت هذه الاتفاقية ووافق عليها كل قريش إلا هؤلاء المقاطعون، وعلقت في داخل الكعبة حتى توضع لها قدسية وتحترم احتراما كبيرا، وفعلا التزمت بها قريش. واشتد الحصار فعلي، يريدون أن يشتروا طعاما لا أحد يبيعهم، يريدون أن يتاجروا لا أحد يشتري منهم، بعضهم بدأ يشتري من بعض يعين بعض، لكن تبقى سوق محدودة جدا بالنسبة لسوق العرب وسوق قريش، وعممت هذه الاقتصادية حتى الذين يأتون من خارج مكة ممنوع يتعاملوا معهم ولم يتزوجوا منهم. وزاد الأمر، لو جاء تاجر من خارج مكة يريد أن يبيع وأحب هؤلاء أن يشتروا منه، تأتي قريش بالترغيب والترهيب، ترهيب تهدده أو بالترغيب تعطيه مبالغ ضخمة أن لا تبيع لهؤلاء ونحن نزيدك في الربح. فحتى التجار الذين من خارج مكة بدأوا يرفضون أن يبيعوهم، وفعلا اشتدت هذه المحاصرة، وفعلا بدأ الضيق، حتى الطعام ما بدأوا يجدونه لولا تصرفات بعض السادة بالسر الذين هم يخترقوا هذه المحاصرة، يعني كحكيم بن حزام. حكيم بن حزام واحد من سادة قريش من الكفار في ذلك الوقت، أسلم فيما بعد رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت مع الكفار، وكان قريبا لخديجة وقريب لهؤلاء الذين في الشعب من أنسابهم. فكان يأتي ماذا يفعل؟ يأتي ببعير يحمله بالطعام، وبالليل يأتي إلى قرب الشعب ويجعله يسير في اتجاه الشعب ثم يفر، حتى لا تكتشف قريش أنه فعل هذا. فكانوا يعيشون على مثل هذه الاختراقات التي يخترقها بعض سادة قريش. وفي يوم من الأيام اكتشف أبو جهل، وكان شديد المراقبة والمتابعة، سيد من سادات الكفر، فرعون هذه الأمة، متولي كبر هذا الحصار، فكان يراقب، فاكتشف تصرفات حكيم بن حزام، فأمسكه، قال إلى أين؟ قال إلى بيتي. قال لا، ما هو معقول محمل كل هذا الطعام وكل عشان بيتك، تريد الشعر؟ قال أريد الشعر، كيف نحن نعيش منعمين وهم هكذا؟ قال إذا نفضحك أمام العرب. بدأ يهدده. هنا أبو البختري بن هشام، وأيضا سيد من سادات قريش، مار وشاف هذا الصراع الكلامي بينهما، فأيضا أيد حكيم. قال ما معقول؟ قال نحن التزمنا واتفقنا وتعاهدنا وعلقناها بالصحيفة في البيت الحرام، ممنوع. وأصر أبو جهل ومنعهم من إعطاء الطعام، بدأ يشتد في الرقابة على مدخل الشعب حتى يمنع أي طعام، وفعلا اشتدت المسألة. يقولون ظل الحصار هذا ثلاث سنوات هذا الحصار الاقتصادي، حتى وصل الأمر في شدته. يقول أحد الصحابة، يقول كنت في الشعب فخرجت بالليل أريد أقضي حاجتي أجلكم الله، فسمعت وأنا أجلكم الله يعني صوت الماء لما يسقط على شيء في الأرض، يقول فنبشت، فإذا جلد ميت، حيوان ميت، جلد مغطى بالتراب، فيقول فكشفته وغسلته من النجاسة وشويته وأكلته. هكذا وصل بهم الجوع والأذى في هذا الحصار الشديد، تأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام وكل من ساندهم، كلهم تأذوا هذا الأذى الشديد. وظل الحصار، واشتد أبو جهل في هذه القضية اشتدادا عظيما، وآذى المؤمنين أذى شديدا. هنا تحرك واحد من سادة قريش، هو هشام بن عمرو، فذهب إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة، قال له هل معقول نحن ننعم بالطعام وننعم بالتجارة وقومنا هذول أهلنا، هؤلاء أقاربنا قريش وأنسابنا وأهلنا، وكيف؟ قال صدقت، بس ماذا نفعل؟ قال ننقذ الصحيفة كما اتفقنا عليها، نمزقها. قال ما نستطيع، أنا وأنت اثنين، قريش كلها متفقة عليها. قال لابد من فعل شيء. قال ابغنا ثالثا، دور واحد ثالث يكون معنا. هنا ذهبوا إلى سيد آخر من سادة قريش، هو مطعم بن عدي، فتحدثوا معه بالأمر. قال صحيح، يعني فعلا زاد الأمر عن حده. في النهاية هؤلاء ليسوا كلهم مسلمين، هؤلاء ليسوا كلهم من أصحاب محمد، هؤلاء أهلنا وقومنا ما زالوا على ديننا، فكيف نؤذيهم هذا الأذى؟ قالوا طيب خلينا ننقل الصحيح. نستطيع، نحن كنا ثلاثة، لو يكون معنا عدد أكبر شوفوا لنا واحد رابع يكون معنا. فذهبوا إلى أبو البختري بن هشام وحدثوه فوافق. قال ابغونا خامسة، خلينا نكون عدد أكبر شوي. فذهبوا إلى زمعة بن الأسود بن المطلب فوافق معهم، فاتفق الخمسة على نقد الصحيفة. في اليوم التالي هكذا كأنهم بلا اتفاق توزعوا في نادي قريش في دار الندوة، اجتماع قريش في دار الندوة، وقف هشام فبدأ يتحدث عن أمر الصحيفة وكيف آذت أهلهم وكيف أنهم ليسوا كلهم مسلمين وليسوا كلهم من أصحاب محمد، بدأ يتحدث في هذا الأمر. فأبو جهل قال لا تنقذ الصحيفة، لا يمكن أن تنقذ الصحيفة، احنا الآن بدأنا نحقق انتصار عليهم، بدأنا ننجح. فقام زهير بدأ يتحدث يؤيد هشام، قام أبو جهل يدافع، قام مطعم بن عدي، قام أبو البختري، قام زمعة، وهذا يقوم من هنا، هذا يقوم من هنا. ظن الناس أن الكل موافق على نقد الصحيفة إلا أبو جهل. طبعا لاحظوا هم خمسة فقط، لكن خمسة منظمين أمام عدد كبير غير منظم، المنظم يغلب غير المنظم ولو كان عدد قليل، خمسة منظمين يغلبون عشرات غير منظمين. وفعلا ظن الناس أن هناك اتفاق من قريش، فهنا الخمسة واحد يقول يلا يلا ننقض الصحيفة، فتحركوا نحو البيت، وأبو جهل يزبد ويرعد ويصرخ، لكن الخمسة متفقين، فتحركوا الناس وراهم ظنون أن هذا اتفاق قريش، وفعلا ذهبوا إلى بيت الله الحرام، فتحوا الباب، دخلوا يريدوا أن يأخذوا الصحيفة، وإذا الصحيفة فعل الله بها ما فعل، إذا الصحيفة أكلتها الحشر، أكلتها الأرض، ولم يبق من هذه الصحيفة النجسة التي فيها اتفاق ضد النبي صلى الله عليه وسلم سوى كلمتين فقط، بسمك اللهم، تركتهما الأرض والباقي كل أكلم. وانتقضت الصحيفة وذهب الناس يبيعون لهم وخرجوا من الشعب يشترون، وانتهى أمر الصحيفة وشعب أبي طالب بهذه الطريقة العجيبة. وأبو جهل يصرخ ويردد هذا أمر دبر بليل وتشوير فيه بغير هذا المكان، صحيح عاقل واعي صحيح دبر بليل باتفاق بالسر وتشوير فيه في غير هذا المكان اتفاق. بعض الناس يظن انه المجلس لما بعض المجالس والبرلمانات لما تقرر يكون القرار في حينه، القرار مطبوخ وخالص وكذا، تشوير فيه في غير هذا المكان، الناس جايين بس يمثلون امام الناس، ولا هم متفقين وخالصين؟ هكذا تتم كثير من الامور السياسيه، وهكذا كان امر الصحيفه ونقد الصحيفه. واشتد الاذى وجاء عام عظيم على الاسلام والمسلمين، وصل الأمر إلى العام العاشر للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. وفي هذا العام العظيم تحدث أحداث كبيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أحداث متتالية عجيبة جدا. في هذا العام مات أبو طالب نصير النبي صلى الله عليه وسلم والمدافع عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش حتى مات أبو طالب. عندما مات تجرأت عليه قريش. طبعا قبل هذا كانت قريش تنال منه، تتجرأ عليه. من الذي يتجرأ عليه؟ يتجرأ عليه السادة، أبو جهل، عقبة بن معيط، أبي بن خلف، هؤلاء الذين يتجرأوا عليه. لما مات أبو طالب كان هو سيد قريش ويحميه ويعلن حمايته، لما مات أبو طالب تجرأ عليه حتى الصبيان، صاروا يقذفون عليه التراب ويرمونه بالأوساخ. يقول: ما تجرأت عليه قريش إلا لما مات أبو طالب. بعد موت أبي طالب بثلاث أيام وقيل شهر ماتت خديجة، خديجة الحبيبة المؤمنة الأولى الصامدة مع هذا الدين الجديد، أول من آمن، سندت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وسندته بنفسها وفرغته للدعوة، ما جعلته يحمل هم البيت ولا هم نفق على البيت، من أموالها أنفقت على الدعوة. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بأموال خديجة وساندته صلى الله عليه وسلم في كل حياته معها. 25 سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، تزوجها عمرها 25 سنة، ماتت وعمرها 50. في بداية الزواج كان عمرها 40 سنة، ماتت عمرها 65 سنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لها، دائم الحنين إليها. حتى لما واحدة من الصحابيات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، من كثرة ما يذكر خديجة غارت منها وهي ميتة، قالت: لا تفتأوا تذكر خديجة، وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها. يعني واحدة عجوز جاك شباب بنات شباب أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، خير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بالناس، ونصرتني إذ عاداني الناس، وواستني بمالها إذ تركني الناس، ورزقني الله منها الولد. خديجة الحبيبة التي جاء جبريل عليه السلام من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يقرئك السلام ويقرئ السلام على خديجة. الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره يسلم على خديجة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤة مجوفة، لا صخب فيه ولا نصب، لا إزعاج ولا تعب. خديجة من المبشرات بالجنة. خديجة رضي الله عنها مات أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الذي رباه كان له بمثابة الأب وكان له نصيرا حتى في الإسلام، وخديجة التي هذا شأنها. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزنا عظيما، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي ذلك العام عام الحزن. وتجرأ السفهاء على النبي صلى الله عليه وسلم، تلفت النبي صلى الله عليه وسلم، شاف قريش زاد الأذى وزاد التعب وزاد الصراع، وكل الذين أسلموا معه 150 واحد، 80 تقريبا في الحبشة و70 في مكة، هؤلاء كل الذين أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث عن مخرج، ففكر، قال: لعلي لو دعوت آخرين غير قريش لعلهم يستجيبون. فخرج نحو الطائف، توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف يدعو، فوصل إلى الطائف مشيا طبعا وحده، ما خرج معه أحد، فمشى هذه المسافة إلى الطائف في جبال الطائف، ووصل إلى هناك عند مشارف الطائف، وإذ ثلاثة من سادة الطائف جالسين عند حديقتهم، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليهم عبد ومسعود وحبيب أبناء عمرو ابن ياليل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحدثكم؟ قال حدثنا سيد من سادات قريش وكذا، عرفوا بنسبه وكذا، عرفوه عظموه رحبوا به جلسوا إليه، فبدأ يخبرهم عن الإسلام وعن الدين وعن التوحيد وعن الله عز وجل والشرك والأصنام وكذا. تعجبوا هذا. فهنا لما انتهى قام واحد منهم قال والله لا أؤمن بك حتى تتمزق أستار الكعبة، ما هذا الدين الذي جئتنا به؟ وقام الآخر قال والله لا أكلمك أبدا، أي فسق أي فجور جئتنا به تسب الآلهة وتشوه الآلهة؟ وقام الثالث قال لئن كنت نبيا لأنت أخطر من أن أتحدث إليك، ولئن كنت كذابا لأنت أحقر من أن أتكلم إليك. رفضوه، ما حتى أعطوه فرصة يناقشوا معاه. فقال إذن مدام ما أطعتموني ولا رضيتم اتركوني أكلم أهل الطائف. قالوا لا والله ما نتركك. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم. دخل الطائف، هؤلاء فورا انطلقوا نحو الطائف، جمعوا أهل الطائف، هذا في واحد سفيه جايكم من مكة وطردوها أهل مكة وجاي الآن يفسد علينا الطائف، وجمعوا له الصبيان والسفهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قادم وإذ هذه الموكب ينتظر عن اليمين وعن الشمال من السفهاء والصبيان معهم الحجارة، وبدأ قذف الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقذفونه بالحجارة وهو جاي، يضربون يتقصدون رجله حتى أدموا رجلاه الشريفتين، أدموا رجليه الشريفتين عليه أفضل الصلاة والتسليم. هكذا وصل الحال للنبي صلى الله عليه وسلم، فما تركوه حتى يتكلم. سامح الله للطائب، بس الحمد لله يعني إسلامهم يجب لهم ذلك ولهم مكانة عظيمة في الإسلام فيما بعد. وإلا هذا الموقف بالإضافة إلى موقفه مع أبرهة يعني مواقف يعني تحسب على أهل الطائف في ذلك الوقت. أما أهل الطائف اليوم فقوم كرام وقوم محبين للإسلام، بل قوم ملأ الله سبحانه وتعالى قلوبهم إيمانا، زادهم الله إيمانا ودفاعا عن الإسلام. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ما حتى سمحوا له يتكلم في هذا الأذى وبهذه الصورة، وتوقف عند مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة سادة قريش، فرأوا كانوا خارجين من مكة إلى مزرعتهم يعني يتسيحون في المزرعة. وإذ محمد صلى الله عليه وسلم وإذ بهذا الحال والدماء تنزل منه من التعب والسفر وكذا ماشي على رجله، فرق له. لما جلس قرب المزرعة أمر عبدا عندهما نصراني اسمه عداس، قالوا اذهب أعطيه شيء من الطعام. ذهب عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. تحجب عداس قال ما هذا؟ هذا قول ما تقوله العرب، من أنت؟ فشرح له. قال لما قلت هذا؟ قال لا أنت من؟ قال أنا عداس. قال من أين؟ قال من نينوى. قال نينوى بلدة الرجل الصالح يونس ابن متى. قال ما عرفك بنينوى وما عرفك بيونس ابن متى عليه السلام؟ ما كانوا يعرفون هذه المسألة. قال نينوى هي المكان الذي نينوى شمال العراق، هو المكان الذي كان فيه سيدنا يونس عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعداس. قال هذا أخي هو نبي وأنا نبي. تعجب عداس فقام فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عتبة وشيبة ينظران قالوا أفسد الشاب، يعني احنا جبنا نكرمه في لحظات أفسد الولد علينا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضعف وهذه الصورة إلى مكة، ورفضت مكة دخوله. الآن ما هو قادر يدخل مكة ورفضوا حمايته. خارج مكة الآن لو دخل له شأن ثاني، لكن مدام خارج مكة الآن يستطيعون أن يمنعوا سادة قريش، فمنعوه من الدخول. هذا الموقف العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من مواقف عجيبة. كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ وما تلا ذلك من أحداث عجيبة في عام الحزن. في عام الحزن حدثت أحداث عظيمة، من أعظمها إسلام الجن، ومن أعظمها إسلام النجاشي، ومن أعظمها الإسراء والمعراج. هذه الأحداث العظيمة نبدأ تلاوتها لكم في اللقاء القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكل مسلم يشاهد تلك الحلقات، وأشهد الله عز وجل على حبي لكل مسلم وحد الله عز وجل وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيا ما زلنا جماعة يعني الصفحة مفتوحة مع قصص أصحاب وسلم، خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين، يعني صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حيا جماعة، درس الليلة يعني بنسميه درس المحب أو درس المحبة، درس غالي جدا جدا، وقصة يعني صحابي جليل وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحبهم من كل قلوبنا، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بس عايز أبدأ الدرس ده الحقيقة بسؤال مهم جدا، عايز أسأل كل واحد من الحاضرين واللي بيشوفونا دلوقتي، يا ترى لو قالوا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يزورك في بيتك بعد شهر من الآن، هيقعد في بيتك لمدة 3 أيام ضيف عندك النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ممكن تعمل إيه؟ إيه اللي ممكن تقدمه عشان تستقبل النبي في بيتك صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتقد يا جماعة إن الناس ممكن ينقسموا إلى 3 أنواع. واحد منهم يقول النبي يجي بيتي بعد شهر، لا ده أنا بقى أوضب بقى شقتي وأركب مكيف وغير العفش وبيض الشقة وظبط الدنيا كلها وأخد شهر أجازة عشان النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول لا، أنا مش هعمل كده، أنا بيتي ما ينفعش أستقبل فيه النبي عليه السلام، أنا لازم أستقبل النبي عليه السلام في أفخم جناح ملكي على أفخم فندق على وجه الأرض. يا سلام. التالت بقى فهم القضية صح وفهم السؤال صح وهيجاوب صح. مين التالت بقى؟ التالت يقول لا، انا عارف ان النبي ما يهموش الدنيا ولا يهمه بقى لا المكيفات ولا الاكل ولا الشرب ولا اي حاجه من متاع الدنيا صلى الله عليه وسلم، ده النبي عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. امال هتعمل ايه؟ يقول لك انا بقى لما اعود استقبل النبي عليه السلام في بيتي، لا انا هعمل الحاجه اللي النبي يحب يشوفها، اللي النبي نفسه يشوفني وانا عليها. ايه هي يا ترى؟ لو ما كنتش بصلي هبتدي اصلي، لو ما كنتش ملتحي ابتدي التحي، لو ما بستعملش السواك استعمله، اقرف سيره النبي اشوفه كان بيعمل ايه، ابقى اخلاقي زي اخلاق النبي، معاملاتي زي معاملات النبي، سلوكياتي زي سلوكيات النبي، اعمل كل حاجه بيحبها النبي، بنتي مش محجبه هحجبها، زوجتي مش محجبه هلبسها الحجاب، في بيتي صور وتماثيل هخرجها، بيتي مليان شرايط اغاني ومزيكا، كل ده هشيل واحط شرايط القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بالبلدي كده، هعمل كل حاجه ترضي الله وتخلي النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بيتي يبقى فرحان انه شافني صلى الله عليه وسلم. يا جماعه، ده لو كان فعل واحد هيستقبل النبي 3 أيام في بيته، فما ظنك بواحد النبي هيعيش في بيته 7 شهور، هو ده ضيفنا المبارك في هذه الليلة المباركة، ألا وهو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أصحاب النبي جميعا صلوات ربه وسلامه عليه. حقيقة يا جماعة، قصة أبو أيوب أنا بسميها قصة المحب، قصة يعني كلها من أولها لأخرها بتشع بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ قصة أبو أيوب بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قصة أبو أيوب يا جماعة بتبدأ من أول ما بعت النبي عليه السلام بعد بيعة العقبة الأولى، بعت مصعب بن عمير، ودايما احنا بنقول محور الارتكاز في مكة كان أبو بكر الصديق، ومحور الارتكاز في بداية الدعوة في المدينة كانت مصعب بن عمير أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصعب بن عمير بالرحمة والحنان اللي احنا دايما بنقولها يا جماعة في الدعوة، عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة، عايزين الدعوة الرحيمة، الدعوة الجميلة، الدعوة اللي كلها رحمة بالمسلمين في كل مكان، بل ورحمة بالكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه يا جماعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، ورحمة بالإنس والجن، رحمة بالدواب حتى صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ فأول حاجة كان سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة فدعا بكل رحمة وحنان،
أسلم على يدي مصعب عدد كبير جدا من الناس، كان من بين هؤلاء ضيفنا المبارك أو ضيفنا المبارك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. تمر الأيام يا جماعة وتعدي سنة كاملة بعد بيعة العقبة الأولى، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رايحين يبايعوا النبي مرة تانية بيعة العقبة الثانية. كان من بين هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية ضيفنا المبارك أبو أيوب الأنصاري، راح كل شوقي لأن يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي كانت أول مرة يشوف فيها النبي عليه السلام. تخيل نفسك كده مكان أبو أيوب ورايح يقابل النبي، ورايح تحط إيدك في إيد النبي وبتقول له يا رسول الله أنا ببايعك، بتبايع النبي بيعة العقبة الثانية صلى الله عليه وآله وسلم. بنود البيعة يا جماعة عاملة إزاي؟ حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، النبي بايعهم على حاجات بالبلدي كده، خد منهم كل حاجة وإدالهم ثمن غالي جدا. قال عنه النبي عليه السلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. النبي قال لهم إيه؟ قالوا له: على ما نبايعك يا رسول الله؟ احنا نبايعك على ايه؟ فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في كل وقت، في النشاط والكسل، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا لله لا تخشوا في الله ايه لومة لائم، تقولوا كلمة الحق، تمام؟ وعلى ان تنصروني وتمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه ابناءكم ونساءكم. طب التمن ايه يا رسول الله؟ قال: ولكم الجنة. يا سلام، يبقى النبي خد منهم كل حاجة يا جماعة ثم اعطاهم الثمن اللي هو الجنه. طب ما ايه رايك لو كنت انت مكان واحد من الصحابه دول؟ كانوا 72 صحابي وكانوا مراتان، خد بالك. طب بالله عليك لو كنت مكانهم كنت هتبايع ولا لا؟ اكيد كنت هتبايع، صح ولا لا؟ طيب والثمن هترضى بالجنه ولا مش عايز جنه، عايز دنيا؟ اكيد عايز الجنه. ربنا يجمعنا واياكم وكل المشاهدين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فاكيد كنت هتبايع النبي عليه الصلاه والسلام وهترضى بالثمن اللي هو الجنه. طب ما ايه رايك، ما احنا فيها، ما تبايع النبي الان، ما تبايع الان ان انت تطيع وتسمع في النشاط والكسل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وان انت يعني تنصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول كلمة الحق، ولك الجنة ان شاء الله فضل الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه يا جماعة؟ الحديث رواه البخاري، قال: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، اللي مش عايز بقى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ مين اللي يرفض يا جماعة؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ادى الانصار ايه يا جماعة؟ قال لهم: تبايعوني على كذا وكذا وكذا ولكم الجنة. الأنصار رضيوا بالجنة واتفقوا خلاص. ولذلك بعد موت النبي عليه السلام لما تدور على الأنصار لا تجد الأنصار لا في إمارة ولا في خلافة ولا في منصب ولا في جهل، ليه؟ خدوا الثمن خلاص، خدوا الجنة، خدت بالك؟ ولذلك النبي عزاهم في ذلك وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: إنكم ستجدون بعدي أثرة. والأثرة ضد الإيثار، الإيثار إن أنا أثرك على نفسي بالحاجة حتى لو كنت محتاجها، إنما الأثرة لا، أنا بستأثر بها إيه؟ لنفسي. قال: إنكم ستجدون بعدي، بعد موتي أثرة. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ ده الكلام ده للأنصار. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. النبي إداهم معاد على الحوض. ولذلك يا جماعة محتاجين كلنا والله، محتاجين إن إحنا ناخد موعد مع النبي على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حوض النبي وصفه وقال كما عند مسلم: حوضي مسيرة شهر. اركب فرس سريع لا ينقطع عن الجري ليل ونهار لمدة شهر، يعني سبحان الله كل ده تبقى ماشي جنب حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مية الحوض يا جماعة جاية من نهر الكوثر بتاع النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام بيقول: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا بأبي وهو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة أبو أيوب الأنصاري بايع النبي بايعة العقبة الثانية، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة المنورة رضي الله عنه وارضاه، وكان مشتاق جدا جدا جدا بقى إمتى بقى النبي يهاجر ويجي المدينة عشان نستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الأمنية اتحققت بسرعة شديدة جدا بفضل الله عز وجل وإشاء المولى عز وجل، إن تشتد الإيذاء أو يشتد الإيذاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كل درس بنقول اشتد الإيذاء بأصحاب النبي، وصبروا، صبروا ليه يا جماعة؟ لأن دايما يا جماعة الإنسان لما يعرف الخير اللي بينتظره يصبر. إيه المشكلة؟ بقول لك جوع النهارده وبكره ان شاء الله هاكلك كباب وكذا وفاكهه واعمل، تقول لي مش مشكله، اجوع ثلاث ايام مش مشكله، فاهم ازاي؟ فتخيل بقى يعني لما اقول لك اصبر في هذه الدنيا على الم الفقر والضيق والبلاء ولك الجنه، يا سلام. والجنه ربنا وصفها كما في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم، قال: اعددت لعبادي الصالحين، فين يا جماعه؟ مش في الدنيا، في الجنه، ما لها عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ فالمهم يشاء المولى عز وجل يشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي عليه السلام. فالنبي صاحب القلب الرحيم يأذن لأصحابه بالهجرة، ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. النبي عليه السلام لما هاجر يا جماعة ووصل قرب المدينة
اول ما نزل ما نزلش على المدينه مباشره، نزل في منطقه اسمها قباء. اول حاجه يعملها النبي عليه السلام ايه؟ تخيل كده، اول حاجه يعملها النبي عليه السلام ان يؤمر ببناء مسجد اللي هو مسجد قباء. مسجد قباء ده فيه يعني مزيه عظيمه جدا وضحها النبي عليه السلام كما في الحديث الذي رواه ابو داود باسناد الحسن، قال: من تطهر في بيتي ثم اتى مسجد قباء فصلى ركعتين كتبت له اجر عمره. ولذلك لما تروح هناك ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله وجميع المسلمين، لما تروح هناك احرص ان انت تروح مسجد قباء وتصلي ركعتين يتحسب لك اجر عمره بفضل الله عز وجل. طيب النبي في هجرته خد بالاسباب ولا ما خدش بالاسباب يا جماعه؟ خد بالاسباب صلى الله عليه وسلم، لان الاخذ بالاسباب لا يقدح في توكل العبد على الله. انا متوكل لكن ربنا امرني اخذ بالاسباب، ايه المشكله؟ خدت بالك؟ ده ربنا امر مريم عليه السلام قال: وهزي اليك بجذع النخل. طيب مريم عليه السلام كانت يا دوب لسه يا دوب ولدت في ساعتها، واخد بالك، ونفساء وتعبانه وامراه ضعيفه، ازاي اهز جذع نخله؟ ده احنا لو اجتمعنا ما نقدرش نهزها. انت بس خدي بالاسباب ونحن نيسر لك كل الاسباب بفضل الله سبحانه وتعالى. يسر الله لها النخله ان هي كانت في ايدها يعني الين من الزبده، فاهم ازاي؟ فتهزت النخله نزلت الرطب، الرطب تنزل فين؟ النخله عاليه، هتنزل بعيد؟ لا، تنزل قدامك، تمام؟ والماء ياتي من تحتها بفضل الله عز وجل، قد جعل ربك تحتك سريا. فالنبي اخذ بالاسباب، اعد الذات واعد الراحله وخرج مختفيا واختبأ النبي في الغار. واحد ممكن يقارن يقول الله، طب ده النبي هاجر وهو مختفي. سيدنا عمر لما اراد ان يهاجر عمل ايه يا جماعه؟ خرج على يعني كفار قريش وهم عند الكعبه، فقال: من اراد ان ييتم ولده وان تفكله امه وان ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. حد قام؟ طبعا ما حدش يقدر يقوم، ده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فما قام رجل ابدا وما استطاع رجل ان يقوم خلف سيدنا عمر. واحد يقول معقول ان سيدنا عمر اجرأ واشجع من النبي؟ حاشا لله. خد بالك من حاجه، الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه في مجموع الفتاوى بيوضح المساله دي، بيقول فعل عمر رضي الله عنه وارضاه خاص بعمر، حاجه تخصه هو، اما فعل النبي فهو تشريع للامه. خد بالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فالنبي اختار الايسر لمين؟ للامه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعه، النبي هاجر من مكه الى المدينه، قعد 3 ايام بلياليهم، والانصار رضي الله عنهم وارضاهم في شوق شديد، حط نفسك مكانهم بقى رضي الله عنهم وارضاهم، كل يوم مشتاقين ان النبي يجي. هي امتى النبي عليه السلام؟ كل يوم يخرجوا يا جماعه يفضلوا مستنيين النبي عند مدخل المدينه لحد نحر الظهيره، لحد ما الشمس تشتد عليهم ويرجعوا مره ثانيه الى بيوتهم. لحد ما جم في اليوم اللي وصل فيه النبي عليه الصلاه والسلام، في اليوم ده بالذات يا جماعه خرجوا واستنوا لحد نحر الظهيره، وتعبوا من كتر الشمس ما اشتدت عليهم فرجعوا. وهم راجعين شاء المولى عز وجل ان كان في واحد يهودي كان واقف على مكان مرتفع كده على قطم من اطام المدينه، فاول ما شاف النبي ابو بكر جاي فنادى على الانصار وقال: يا بني قيله، بني قيله اللي هم الانصار، هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هو ده اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليه. فجاءوا جميعا وخرجوا في استقبال النبي. ويا سلام، حط نفسك بقى يعني مكان الصحابه وهم رايحين يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانت اول مره تشوفه. واغلب الانصار الحقيقه في منهم اللي راح بايع النبي، وفي منهم اللي اسلم وكان منتظر يعني مقدم النبي عليه الصلاه والسلام، فاول مره يروح يقابل النبي. تخيل نفسك كده وانت رايح تقابل النبي صلى الله عليه واله وسلم. نسال الله ان يجمعنا مع النبي في الجنه صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم يا جماعه، فراحوا يستقبلوا النبي. اول ما جيروا شافوا النبي، منهم ناس كتيره ما كانوش عارفين النبي، عملوا ايه؟ فجريوا ومسكوا الخطام بتاع الدبه بتاعت مين؟ ابو بكر، ظنوا ان هو النبي. طب ابو بكر يعمل ايه؟ انت لو مكانه تعمل ايه في الوقت ده؟ ماسكين الخطام بتاعي وسايبين النبي، طب انا اعمل ايه في الوقت ده؟ اتصرف ازاي؟ فما كان من ابي بكر الا ان يتصرف بحكمه وذكاء، راح خالع الرداء بتاعه وراح مظلل بيه فوق راس النبي. عرفوا ان مين ده؟ ده النبي عليه السلام. فراحوا سايبين خطام الناقه بتاعت ابو بكر وراحوا لمين؟ وذهبوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم يعني بعد ذلك طبعا كانوا في غايه الفرحه يا جماعه بلقاء النبي، والنبي كمان صلى الله عليه وسلم كان في غايه الفرحه والشوق للقاء الانصار. السؤال اللي انا عايز اساله في الحته دي بالذات، يا ترى زي ما النبي كان فرحان يا جماعه بلقاء الانصار، يا ترى النبي لما هيشوفنا على الحوض هيبقى فرحان بينا؟ يا جماعه الحته اللي عايزين نعرفها، النبي عمره ما هيفرح ابدا بمسلم ما بيصليش. النبي عمره ما هيفرح بواحده مش محجبه ابدا. النبي مش هيفرح غير بالمسلم المطيع اللي اطاع ربنا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا بقول يعني لكل واحد ما بيصليش، بالله عليك لو عايز النبي يفرح بيك وانت على الحوض صلي من النهارده، بالله عليك. لو كل اخت مش محجبه لحد الان نفسك النبي يشوفك على الحوض ويفرح بيكي،
البس حجابك ان شاء الله، او انوي من الليالي ان شاء الله انا من بكره الصبح هلبس حجابي بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعه، شوف يعني كانت كلمه جميله جدا دارت من تلميذ النبي سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، لما قال لواحد من التابعين اللي هو الربيع بن خثيم، قال له والله يا ربيع، والله لو رآك رسول الله لأحبك. يا سلام، يعني حاجة، يعني تخيل كده لما واحد من الصحابة بيقول لك لو النبي شافك والله كان يحبك. وما رأيتك يا ربيع إلا ذكرت المخبتين. كان سيدنا ربيع يا جماعة لما يخرج إلى الأسواق وكان التجار يشوفوه كان يعملوا إيه، تخيل، كانوا يهللوا ويكبروا لا إله إلا الله والله أكبر. كان منظر سيدنا ربيع بن خثيم وهدي سيدنا ربيع كان يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعة نرجع لسيدنا أبو أيوب الأنصاري. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام راكب الناقة وماشي، والناقة ماشية، وكل واحد من الأنصار رغم أنهم أغلبهم كانوا ناس فقراء، كل واحد يقول له يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والعتاد والمنع، تعال يا رسول الله بارك لي بيتي، اقعد عندي، تعال انزل ضيف عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها، سيبوا الناقة فإنها مأمورة، مأمورة من قبل الله، هي مش هتقف إلا في المكان اللي ربنا مقدره أنها تقف فيه. سابوا الناقة فضلت ماشية يا جماعة لحد ما بركت وقعدت في المكان اللي هو يعتبر الآن مكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المنظر بقى الجميل ده. فأول ما الناقة بركت لسه هيمسكوا الرحلة بتاع النبي وعايزينه بقى ينزل، فقال دعوها سيبوها لسه. فراحت قايمة تاني، الناقة قامت تاني وراحت ماشية ولفت كده في مكان مش بعيد، وراحت راجعة لنفس المكان وبركت الناقة وقعدت في نفس المكان. قدامنا يعني مشهد جميل جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة بيقول أي بيوت أهلنا أقرب إلينا؟ فسيدنا أبو أيوب الأنصاري قال له بيتي أنا يا رسول الله، هذا بيتي وهذا بابي، خلاص. وسيدنا أبو أيوب كان من بني النجار، وكان من إكرام الله عز وجل لبني النجار ومن توفيق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني النجار أخوال النبي، والنبي كان بيتمنى إن هو ينزل ضيف عند مين؟ عند أخواله، فقدر الله له أن ينزل على واحد من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو واحد من قرابة النبي اللي هو مين؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعًا تخيل بقى سعادة سيدنا أبو أيوب الأنصاري، تخيل كده بالله عليكم يا جماعة، يعني وإحنا قاعدين كده مع بعض، بالله عليك ما حدش فيكم بيتمنى يشوف النبي مرة في المنام؟ أكيد والله العظيم، والله العظيم لو قالوا لك تدفع الدنيا واللي فيها، لو تملك الكرة الأرضية تدفعها؟ أدفعها، أدفعها وأنا كسبان، أشوف النبي مرة في المنام؟ طب تخيل بقى لما هتشوفه في الحقيقة بقى، فاهم إزاي؟ طب تخيل بقى مش هتشوفه بس، لا ده أنت هتشوفه وينزل ضيف في بيتك 7 شهور. يا سعدك، يا هناك، فاهم إزاي؟ يا بخت سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه. المهم دخل سيدنا النبي عليه السلام بيت أبي أيوب، وتعالوا بقى نعيش صفحة جميلة يعني عاشها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يعني حينما دخل النبي بيته. سيدنا أبو أيوب بيوصف لنا مشهد جميل جدا جدا، الحديث رواه مسلم إن النبي لما دخل بيت أبي أيوب الأنصاري، إن النبي لما دخل بيت أبي أيوب الأنصاري، كان بيت أبو أيوب يا جماعة بيت بسيط جدا، هو كان من دورين بس ما كانش فيلا، يعني بيت معمول من الخشب ومن الجريد ومن يعني النخيل، فاهم إزاي؟ وكان بيت بسيط بس كان ليه سلم دور أول ودور تاني. سيدنا أبو أيوب من ذوقه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اصعد وكن أنت في الدور العلوي، وأكون أنا وزوجتي في البيت في الدور الأسفل. فالنبي شوف بقى يعني أبو الذوق كله صلى الله عليه وسلم، فاهم إزاي؟ قال له لا يا أبا أيوب، بل تكون أنت في العلو وأكون أنا في الدور إيه؟ السفلي. ليه؟ قال فإنه يغشاني أناس، فالنبي عشان مش عايز يجرح البيت، الناس تفضل طالعة ونازلة وأبو أيوب قاعد هو وزوجته. فالنبي من ذوقه، عشان يا جماعة الناس فاكرة إن إحنا بنتعلم الذوقيات والآداب من الغرب ولا من الشرق، أبدا، اللي عايز يتعلم الأدب والذوق والأخلاق يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وهو قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بأبي هو أمي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له لا خليك أنت فوق. فقال له يا رسول الله إني يعني أنا ما أقدرش إن أنا أكون في الدور العلوي وأنت تحت، فاهم إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أرفق بنا وبمن يخشانا يا أبا أيوب. وبالفعل أبو أيوب طلع الليلة دي، وكانت أصعب ليلة في حياة أبو أيوب هو طالع فوق ومش عارف يعمل إيه. الرواية الثانية في صحيح مسلم بتوضح المسألة أكتر. أبو أيوب الأنصاري قاعد مع زوجته، فبيقول لها معقولة أنا وأنت نبقى فوق والنبي تحتنا؟ ما ينفعش، اطلع اعمل ايه، امر. وكانوا الاثنين على موجه واحده. ليه؟ زوج بيحب زوجته. الله، هو كان جايب لها ايه؟ مكيفات ولا ديب فريزر ولا كان عندها دش ولا كان عندها ايه بالظبط، ولا الكماليات والانطريه؟ ابدا، كان عايشين على حصيره وابريق وطبق وحاجات بسيطه، بس البيت كان عمران بالايمان، قلوب كانت بتحب ربنا، قلوب بتحب النبي عليه السلام. فالبيت لما كان عمران بالايمان ربنا كان مقلب بين قلوبهم. يا جماعه النهارده البيوت مليانه
من كل انواع الكماليات، لكن رغم ذلك السعاده خرجت من اكثر بيوت المسلمين، يعني زي ما بيقولوا خرجت ولم تعد، لكن نسال الله ان تعود مره اخرى ان شاء الله اذا دخل الايمان والتوحيد بيوت المسلمين بفضل الله عز وجل. المهم يا جماعه، فسيدنا ابو ايوب بيقول لها نعمل ايه؟ قالت له اتصرف، اطلب اللي انت هتؤمر بيه هننفذه الان. قال لها خلاص، نامي انت في الركن ده جنب الحيطه كده، وانا نام في الركن ده عشان ما نبقاش نايمين في مكان فوق النبي عليه الصلاه والسلام. وبالفعل عملت اللي هو عمله بفضل الله. في اليوم الثاني نزل للنبي عليه السلام، والحديث رواه مسلم، قال له يا رسول الله والله ما استطيع، ما اقدرش انا افضل نايم فوق وانت تحت يا رسول الله. فنزل النبي على راي ابي ايوب في هذه اللحظه، وبالفعل نزل ابو ايوب تحت وطلع النبي فوق صلى الله عليه وسلم. في روايه جميله جدا بقى عند احمد بسند صحيح، ان ابو ايوب في يوم من الايام يا جماعه كان يعني بيجهز الاكل للنبي عليه السلام، كان دايما كل يوم يجهز الاكل للنبي عليه السلام، وجبه بالغداء وجبه بالعشيه صلى الله عليه وسلم. فهو بيجهز الاكل يا جماعه كوبايه ميه اندلقت، طبعا البيت ما كانش من السيراميك ولا الاشاني، فاهم ازاي؟ فيعمل ايه ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه؟ اما ما كانش عنده غير حاجه واحده بس، حته قطيفه كان جايبها هديه لام ايوب، فاهم ازاي؟ عشان تلبسها كده وتفصلها في العيد. يعمل ايه؟ راح ماسك القطيفه ومقطعها نصين. الله، ده كده القطيفه راح، مش مشكله، المهم ما تنزلش نقطه ميه على النبي. يا سلام، طب وهي لو نزلت نقطه ميه على النبي هتعمل له يا جماعه؟ ولا حاجه. هل هتضر النبي؟ ابدا مش هتضره والله، بس هو ابو ايوب مش ممكن يقبل ان في نقطه ميه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب قد ايه. انا بقول لك النهارده قصه حب، قصه حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. فابو ايوب الانصاري مسك القطيفه قطعها نصين، ادى ام ايوب نص وهو نص، وقعد يمسح وهي تمسح معاه حد ما مسحوا الميه كلها. كان كل يوم يا جماعه ينزل الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ياكل كان ياخد الصحن ويطلع لام ايوب يقول لها يا ام ايوب هو يا ترى النبي كلم من انهي حته؟ تقول له ايوه كلم من الحته دي. يقول لها طيب نلتمس بركه النبي عليه الصلاه والسلام، فياكل من نفس المكان وهي تاكل من نفس المكان. طب شرب من انهي حته؟ اه شرب من الحته دي. يقوم شارب من نفس المكان، وخد يا ام ايوب الشرب برضه من ايه؟ من نفس المكان. يا سلام، ايه الحب ده كله؟ لدرجه يا جماعه حصل مره موقف اعجب من الخيال. ايه هو؟ ابو ايوب نزل اكل النبي عليه السلام، كان الاكل ده فيه ثوم وبصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الثوم والبصل اذا كان مش مطبوخ، لان بيبقى فيها ايه يعني، ايه بيعمل ريحه مش كويسه. فيعني قال من اكل ثوما او بصلا او كراثا فليعتزل مساجدنا بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو ايوب نزل الاكل فيه بصل وثوم، النبي ما رضيش ياكل. ابو ايوب نازل عشان ياخد الصحون الفاضيه، لقاها مليانه. ايه يا رسول الله ما اكلتش ليه؟ اكيد زعلان مني. طب اتوب الى الله عز وجل، اكيد انا عملت حاجه زعلتك، لو كنت عملت حاجه اتوب. في ايه اللي حصل؟ قال ابدا يا ابي ايوب ما فيش حاجه حصلت، بس ايه؟ غير اني لا اكل ثوما ولا بصلا. ليه يا رسول الله؟ قال اني اناجي من لا تناجي، انا بيجيني جبريل كل يوم وبيكلمني ويبلغني الوحي وايات القران، فانا ما اقدرش ان انا اكل ثوم وبصل. ليه؟ قال فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، ما بيحبوش الريحه الوحشه دي، فاهم ازاي؟ فابو ايوب قال له احرام هو يا رسول الله؟ يعني الثوم والبصل حرام ولا حلال؟ قال لا هو مش حرام، لكني ايه؟ لا اكل ولا احرم. خلاص. يوم سيدنا ابو ايوب شوف بقى من كمال الحب ومن كمال الموافقه، قال اذا لا جرم، اكره الذي تكره يا رسول الله، طالما انت ما بتاكلش ثوم ولا بصل انا حرم على نفسي الثوم والبصل. فلم ياكل ابو ايوب ثوما ولا بصلا الى ان لقي الله عز وجل، لمجرد ان شاف النبي ما رضيش ياكل ثوم ولا بصل. انا بهدي الكلام ده يا جماعه هديه للي بيدخنوا واللي بيشربوا شيشه وبانجو والمخدرات، نسال الله العفو والعافيه. ابو ايوب يا جماعه ساب حاجه حلال، ما سابش حاجه حرام، ساب حاجه حلال عشان النبي بس مش عايزها، فاهم ازاي؟ فانت مش عايز تسيب حاجه حرام ربنا حرمها والنبي حرمها، يا سلام. شوف قد ايه يا جماعه. المهم يا جماعه النبي عليه السلام بعد مرور 7 شهور كان ابو ايوب كان في غايه السعاده والسرور التي لا يعلمها الا الله عز وجل. ينتقل النبي من بيت ابو ايوب بعد ما اكمل بناء المسجد قدام بيت ابو ايوب، واكمل الغرف التسعه بتاعت زوجاته صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي. لكن ابو ايوب يا جماعه كان برضه متعود برضه ان هو يجهز الاكل للنبي عليه السلام، حتى بعد ما عرف ان النبي مشي كان برضه كل يوم يجهز الاكل ويستنى على امل ان النبي يجي يزوره، فاهم ازاي؟ فان جه النبي عليه السلام واكل فبها ونعمه عين، يبقى اسعد ليله في حياه سيدنا ابو ايوب. وان ما جاش النبي عليه السلام كان سيدنا ابو ايوب ينتظر لحد صلاه العصر ثم ياكل هذا الطعام، وينتظر في اليوم التالي ويجهز الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عايز اساله، يا ترى تعرف تحب النبي بالمنظر ده؟ تعرف تحبه؟ ده النبي عليه السلام له حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود احدهم انه فقد اهله وماله وانه راني. وصدق من قال:

رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. نكمل باقي قصة سيدنا أبو أيوب الأنصاري بعد هذا الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: وقفت الأمة الإسلامية بخور فكري وترهل. هل هذا صراع بين الحق والباطل كما
1: ماذا بدت الظواهر الجيولوجية في الجزيرة العربية بهذا التسارع؟
2: ساعة الحوار.
3: إعلام الخبيث الذي يروج له يساعدان.
4: لما جعلنا الفاصل هو المعركة وخسرنا الدماء توقفنا.
2: الصومال شعب مصر يتوق إلى أن تحكمه الشريعة. برنامج الحوار المباشر على الهواء، أول برامجنا المباشرة من الرياض.
5: ليشعر الإنسان أنه في هذه الأرض، في هذا الكوكب، لا شيء.
6: كوكب المشتري يستطيع أن يبتلع 1300 كرة أرضية.
2: خصص لاستقبال النخبة من العلماء والمثقفين والكتاب والسياسيين وصانع القرار. حوار من الرياض في ساعة حوار.
7: يأتيكم في الأوقات التالية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مرة تانية مع سيرة سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. يا جماعة، في يوم من الأيام حصل موقف جميل جدا من أجمل المواقف التي يعني دارت بين سيدنا أبو أيوب بين النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر خارج من بيته وهو في غاية الجوع، بقى جعان جدا، فمين اللي قابله؟ كان في نحر الظهيرة، كان الظهرية، فقابله سيدنا عمر. فقال: ما اخرجك يا عمر؟ قال: والله ما اخرجني الا الجوع. قال: وانا والله ما اخرجني الا الجوع. ماشيين هما الاثنين، قبلوا مين؟ قبلوا حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ما اخرجكما؟ ايه اللي خلاكم تخرجوا دلوقتي؟ قالوا: يا رسول الله، ما اخرجنا الا الجوع. قال: وانا والذي بعثني بالحق ما اخرجني الا الجوع. يعملوا ايه؟ مشي النبي عليه السلام مع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وراحوا معديين على بيت ابي ايوب الانصاري صاحب الكرم، هذا الرجل الكريم رضي الله عنه وارضاه. فخبطوا، فطلعت زوجة ابو ايوب الانصاري فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وباضياف رسول الله. فسالها النبي: اين ابا ايوب؟ قالت له: انه بجوارنا في نخل، كان بيظبطه كده ويعني يجني منه التمر وكده. فنادت عليه، فجاء ابو ايوب مسرع طبعا، فرحان جدا بان الضيف بتاعه النهارده يعني هو النبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر وعمر. فقال: والله ما اعلم احدا اكرم اضيافا مني اليوم، انا ما فيش حد عنده ضيوف افضل من الضيوف اللي عندي، خد بالك. فالمهم، فجاء في لحظتها، يا جماعه شوف الكرم، الضيافه في لحظتها راح جايب تمر ورطب للنبي عليه السلام ولابي بكر وعمر وحطه قدامهم في ساعتها. مش بقى يعني تشرب شاي ولا مش عارف ايه يعني عزومه المغربيه، لا، ما شاء الله، في ساعتها على طول التمر والرطب اتحط قدام النبي وقدام سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. وفي ساعتها يا جماعه قام ابو ايوب جاب السكين وراح يذبح ايه شاء للنبي عليه السلام عشان يحتفل بقدوم النبي. فقال له النبي: لا تذبحن ذات لبن، حاجة بتحلبه ولا حاجة ما تذبحهاش. فذبح له أبو أيوب رضي الله عنه وارضاه، ذبح جديا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ساعتها سلخه وظبطه وقسمه نصين، إدى أم أيوب نص لها بخي والنص الثاني خده شواه في خلال نص ساعة، جهز الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع الطعام أمام النبي، لحم وخبز وتمر ورطب وماء. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر وأكل عمر.

اقدرش انسى ابدا قره عيني وبنتي وحبيبتي فاطمه عليه السلام. فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم اكل النبي واكل ابو بكر واكل عمر. ثم بعد ان اكلوا جميعا نظر النبي وبكى، نظر الى اللحم والى هذا الاكل والى هذا الطعام فبكى وقال: والله ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم ستسالون عنه يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وطبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه، النبي ما كانش يسيب حد ابدا يعمل معاه اي معروف الا لازم يكافئه، هو اللي قال كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه بها ما خلا ابا بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. حب النبي انه يكافئ سيدنا ابو ايوب، يعمل له ايه؟ قال: ائتنا غدا يا ابا ايوب. أبو أيوب ما سمعوش، فسيدنا عمر قال: النبي يقول لك يا أبا أيوب ائته غدا. قال: أجل سآتي. فجالوا أبو أيوب في اليوم الثاني، النبي كان محضر له جارية صغيرة كانت بتخدم النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب لا أجد لك مكافأة إلا هذه الجارية، فخذها يا أبا أيوب وأحسن إليها، فوالله ما رأينا منها إلا خيرا. ابو ايوب قبل هديه النبي صلى الله عليه وسلم وخدها وراح لمين؟ لزوجته. خدت بالك؟ فاول ما وصل لزوجته قالت: من هذه يا ابا ايوب؟ فقال: انها هديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت زوجته: اعظم به من مانح واكرم بها من منحه. يا سلام، هديه النبي صلى الله عليه وسلم. ده انت النهارده لما واحد بيسافر السعوديه ربنا يبارك فيهم، فبيجيب بس يعني كده سواك ولا بتاع وتقول له ده انا جايبها من عند النبي عليه السلام، يعني بيحس بفرحه شديده، فما ظنك اذا كانت الهديه من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فقالت له، قال لك حاجه النبي؟ قال لها: قال لي اكرم، يعني اكرم هذه الجاريه. اعمل ايه يا ام ايوب؟ قالت له: انظر، يعني ماذا تريد؟ طيب انت لو كنت مكانه بتعمل ايه؟ تقول: طبعا ده انا اكلها احسن اكل، والبسها احسن لبس، وادخلها احسن مدارس، واعمل معاها اللي ما تعملش، واجيب لها شقه تمليك واجوزها وكل حاجه. لا، ابو ايوب لقى اكرم من ده كله بقى، هي جاريه عبده، نعمل ايه فيها؟ قال: والله ما وجدت شيئا اكرم بها هديه النبي الا ان اعتق تلك الجاريه فتصبح حره، فاعتقها لوجه الله. فقالت له زوجته: والله انك لموفق يا ابا ايوب. يا سلام، تمر الايام يا جماعه وتيجي الغزوات وسيدنا ابو ايوب لا يتخلف ابدا عن اي غزوه غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الايام وتيجي غزوه بني المصطلق. في غزوه بني المصطلق وهم راجعين من الغزوه، عارفين طبعا قصه حادثه الافك لما اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها تلكم الزهره النقيه التقيه التي غرست في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي النبي الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عينه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم. اتهمت امنا عائشه بانها فعلت الفاحشه عياذا بالله، وحصل موقف جميل جدا بين سيدنا ابو ايوب وبين زوجته ام ايوب. جلس معها ابو ايوب فقال لها: يا ام ايوب، لو كنت مكان عائشه في الموقف ده مع صفوان بن المعطل في الصحراء، اكنت تفعلين ما اتهمت به امنا عائشه؟ يا ترى كنت ممكن تعملي الفاحشه اللي هم اتهموا بها امنا عائشه؟ قالت: لا والله. فقال لها ابو ايوب: فوالله لعائشه خير منك يا ام ايوب. راحت ام ايوب قالت له: وانت يا ابا ايوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي، أكنت تفعل ما اتهم به إن أنت تفعل الفاحشة مع أمنا عائشة؟ قال: لا والله. قالت: فوالله لصفوان أفضل منك يا أبا أيوب، فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بإخوانهم، خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا سلام، فأنزل الله عز وجل الأخ مكان النفس. شوف قد ايه ظن المؤمنين والمؤمنات ايه بانفسهم خيرا، يعني انت كنفسي، يعني حتى قال بعضهم بعض السلف رضي الله عنهم: لا تكتمل المحبه في قلب المؤمن حتى يقول لاخيه يا انا. يا سلام. وقال بعضهم: والله لو جعلت الدنيا كلها في لقمه ووضعتها في اخي والله ما كانت كافيه. وقال بعضهم: سبحان الله، أأدعو لأخي بالجنة وأبخل عليه بالدنيا؟ معقولة؟ ده أنا بدعي لأخويا أن ربنا يرزقه بالجنة فأبخل عليه بالدنيا؟ سبحان الله. وده درس جميل جدا يا جماعة، أن احنا نتعلم حسن الظن بالمؤمنين وبخاصة دعاة الأمة وعلماء الأمة الذين هم على ثغر من ثغور الإسلام، نحسن الظن بدعاة الأمة. ربنا يحفظنا ويحفظكم. المهم يا جماعة، شوف أبو أيوب وأم أيوب كانوا ماشيين على موجة واحدة زي ما بيقولوا، اللي هي تقوله هو ما شاء الله موافق، واللي هو يقوله هي موافقه، ما شاء الله ما فيش اي خلافات، ما فيش اي مشاكل. ليه؟ البيت مليان ايمان، البيت مليان حب لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسنا يا جماعه السعاده اللي خرجت من بيوت المسلمين نفسنا ترجع مره ثانيه. ترجع امتى؟ يوم ما الناس ترجع مره ثانيه فعلا، يعني تملى بيتها بطاعه الله وباتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يا جماعه السعاده الزوجيه لا يمكن تكتمل ابدا الا اذا كان اهل البيت كلهم مطيعين لله، الا اذا

بيسجدوا الا اذا كانت الزوجه محجبه، الا اذا كان البنت محجبه، الا اذا كانوا عارفين شرع الله، الا اذا كان القران منور بيوت المسلمين بدل الاغاني وبدل المزامير وبدل المعاصي اللي مالت بيوت المسلمين الا من رحم الله عز وجل. خد بالك من حاجه، زوجتك ديت اللي انت ممكن تكون بتسيء اليها في يوم من الايام، وزوجك اللي ممكن تكوني بتسيء اليه في يوم من الايام، زوجتك هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام وصاك بيها، والحديث رواه مسلم في حجه الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. طب بالله عليك لو ابوك قبل ما يموت وصاك باختك الصغيره وقال لك خد بالك يا ابني وصيتي قبل ما اموت تاخد بالك من اختك، لو جيت بعد موت والدك، لو جيت بعد موت والدك وحبيت ان انت تسيء لاختك الصغيره هتعمل ايه؟ تقول لك خد بالك انا وصيتي الغالي. فيقول لك طبعا خلاص ما اقدرش ان انا ايه ازعلها، خدت بالك؟ سبحان الله. فما ظنك اذا كانت دي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي هو اللي وصاك بيقول لك دي وصيتي ليك، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وبرده نفس الحكايه النبي وصى الزوج على الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. يا سلام، يبقى النبي وصى الزوج بالزوجه ووصى الزوجه بالزوج، يبقى احنا نتقي الله في بعض، الزوج يتقي الله في الزوجه والزوجه تتقي الله في الزوج، ويحاولوا بقدر الامكان ان هم يقيموا الدين في بيت ربنا سبحانه وتعالى ويقيموا الاسلام الحقيقي. والله هنا هتبقى السعاده بفضل الله عز وجل. شوف امثله جميله جدا، حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي هو مشغول بكل قضايا الامه وبتبليغ الدعوه وتبليغ الاسلام لكل الامم اللي حواليه، بل وبدعوه الانس والجن، النبي ارسل رحمه للعالمين، أرسل لدعوة الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يا جماعة كان يداعب زوجته ويلاعبها ويمازحها صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم لما جم الأحباش بيلعبوا بالحراب في مسجد النبي، إيه اللي حصل يا جماعة؟ النبي وقف على الباب وخلى أمنا عائشة تحط رأسها كده عند كتف النبي وتتفرج على الأحباش هم بيلعبوا بالحراب. يا سلام، أيوة نعم. وكان يقول لها يعني خلاص يعني هل اكتفيت يعني وكده؟ تقول له لا يا رسول الله، مرة واثنين وثلاثة، وتقول أنا شبعت خلاص بس كنت عايز أعرف قدري ومكانتي عند النبي. يا سلام، بالبلدي كده كانت بتدل على النبي عليه الصلاة والسلام. إيه المشكلة إن زوجتك تدل عليك؟ بل فوق ده كله، حد فيكم مرة فكر بالله عليك، وأنا لا أمزح في هذه المسألة، حد فيكم فكر مرة كده ياخد زوجته كده في جنينة في مكان بعيد ما فيش حد شايفكم ويسابقها؟ يقول يا راجل أخد زوجتي وأسابقها ليه؟ خلاص يعني حصل لي حاجة في عقلي؟ سبحان الله، ده النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيسابق أم عائشة. والحديث عند أحمد بإسناد صحيح إن في يوم من الأيام كان خارج النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش بتاعه، فقال للجيش تقدموا، ثم يعني كلم أم عائشة قال لها صلى الله عليه وسلم: قال لها تسابقيني؟ قالت له سابقك يا رسول الله. قالت فسابقته. ليه؟ كانت لسه أم عائشة إيه رفيعة كده شوية وخفيفة، فسبقت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما انساهاش بقى، بعد كام شهر كده خارج مرة تانية مع الجيش فقال تقدموا، كله طبعا ماشي ما حدش بيبص ورا، كله بيغض بصره، فقال النبي لأمنا عائشة سابقيني؟ قالت له أسابقك. قالت فسابقني النبي فسبقني. ليه؟ أمنا عائشة كانت بقى يعني إيه حملت اللحم وتخنت شوية، فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إيه؟ هذه بتلك، واحد واحد صلى الله على نبي محمد. تقول لي طب أسابقها فين؟ ده الشوارع كلها مليانة. أقول لك سابقها في البيت حتى في الشقة، إيه المشكلة؟ شقة مين؟ ده الشقه كلها يعني من اولها لاخرها 40 50 متر، فاهم ازاي؟ وبعدين ممكن وانا بسابق زوجتي تكون البلكونه مفتوحه فيعني فتنزل، اقول لك يعني ما ممكن تدعي لنا ساعتها يعني ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. خدت بالك؟ فشوف النبي كان يعني في جو من المرح. وكان النبي عليه الصلاه والسلام لما تسال ام عائشه ماذا كان يصنع النبي في بيتي؟ قالت كان النبي في مهنه اهل بيتي، فاذا حضرت الصلاه قام النبي الى الصلاه، خلاص انتهت. وذلك حديث في البخاري جميل جدا، كان النبي قاعد في يوم من الايام عند ام عائشه، وكانت احدى زوجات النبي كان طبخها احلى من ام عائشه، فتعمدت تبعت طبخه حلوه كده تمام في يعني اناء كده وبعتته لمين؟ ام عائشه. فواحده جاريه كده خبطت على ام عائشه قالت لها يعني حفصه بعت الصحن ده، فبصت كده يعني دار في نفسها كده عشان عايزه تعرفه ان هي بتطبخ احسن مني، عملت نفسها ماسكه قامت ايه وقعها في الارض راحت اتكسرت ايه كذا حته. فالنبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع مين؟ مع الصحابه. طب حط نفسك مكان النبي، لو انك انت في الوقت ده قاعد تعمل ايه؟ يا خبر ابيض بقى انا تعمل معايا كده والناس قاعدين، فاهم ازاي؟ ابدا. كل ما في الامر النبي تبسم وقال غارت امكم، غارت امكم، اوعى تنسوا ان دي امكم عائشه رضي الله عنها، غارت امكم. ثم قام النبي ويعني لم الصحفه كده والحديات وقال لامنا عائشه اعد طعام في صحفه اخرى، وارسلها وقال طعام بطعام واناء باناء، وانتهت المشكله. المهم يا جماعه تمر الايام الحلوه الجميله، ودايما الايام الحلوه الجميله بتمر بسرعه، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم
وأظلمت سماء المدينة حينما مات الحبيب المصطفى، وحزن أبو أيوب الأنصاري على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد بقى يفتكر الذكريات الجميلة التي دارت بينه وبين النبي. والصحابة يا جماعة كانوا عارفين قدر سيدنا أبو أيوب، وكانوا بيكرموا سيدنا أبو أيوب لإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان سيدنا ابن عباس كان واليا على البصرة، فقدم عليه أبو أيوب. أول ما شافه سيدنا ابن عباس اللي هو ابن عم النبي عليه السلام، قال له والله لأفعلن معك مثل ما فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا ابن عباس عمل ايه يا جماعه؟ راح مفضله البيت كله، وقعد سيدنا ابو ايوب. وبعد ما فضله البيت وقعد المده اللي هيقعدها، ساله قال كم عليك من الدين ابا ايوب؟ قال له علينا 20,000. قال له علي 20,000. قال له خلاص ادي 40,000 و20 جاريه ومتاع البيت كله هديه لابا ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام يا جماعه عشان تعرفوا قد ايه حرص الصحابه على يعني على الخير وعلى طلب العلم رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، شاء المولى عز وجل سيدنا ابو ايوب الانصاري كان حريص جدا انه يسمع كل كلمه قالها النبي، وانه يطبق كل كلمه سمعها من النبي عليه السلام. فعرف ان في حديث، الحديث ده مش موجود معاه، موجود مع مين يا جماعه؟ مع صحابي جليل اسمه عقبه ابن عامر. عقبه ابن عامر عايش فين؟ في مصر. ابو ايوب قاعد فين؟ في المدينه. خد بالك سيدنا ابو ايوب الانصاري هيروح من المدينه لمصر، وانتوا عارفين كانوا بيركبوا دابه، مفيش لا طياره ولا باخره ولا اتوبيس ولا باص ولا عربيه مكيفه، فاهم ازاي؟ فركب الدابة بتاعته شهر كامل أو أكثر من شهر كامل، ووصل إلى يعني إلى مصر بفضل الله عز وجل. فدخل على حاكم مصر في هذا الوقت اسمه مسلمة ابن مخلد الأنصاري، هو أمير مصر في هذا الوقت. قال له ما الذي أتى بك يا أبا أيوب؟ قال له سمعت إن في حديث مع عقبة بن عامر فحبيت أخذه، فعايزك تدلني أو ترسل من يدلني على بيت عقبة بن عامر. فأرسل معه من دله على بيت عقبة بن عامر. فلما وصل إليه عقبة بن عامر أول ما سمع مين؟ أبو أيوب الأنصاري، فقام ورحب بأبا أيوب الأنصاري فأدخله البيت. وهم قاعدين لسه لا أكل ولا شرب ولا عمل أي حاجة، قال له ما الذي جاء بك أبا أيوب؟ قال له حديث سمعت أنه عندك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. الحديث كله يا جماعة سطر بس، سمع الحديث وقام ما كلش ولا شرب ولا اي حاجه. قال له جزاك الله خيرا، قام وركب الدابه بتاعته ورجع تاني المدينه. يا سلام، كل دوت عشان يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه الحرص يا جماعه على طالب العلم؟ النهارده بيبقى المسجد جنب بيتك، وانت مش عايز تروح تسمع كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان الشريط بيوصل لك لحد عندك، وممكن تكون مش عايز بس تحطه في التسجيل عشان تسمعه. ربنا يعلمنا ويعلمكم. المهم مرت الايام يا جماعه، وشهد ابو ايوب زي ما قلت كل الفتوحات وكل الغزوات رضي الله عنه وارضاه. ويجي اليوم وحان وقت الرحيل، حان وقت رحيل هذا الصحابي المحب للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه امر ابنه يزيد ان يجهز جيشا عشان يفتح القسطنطينيه. سيدنا ابو ايوب الانصاري يا جماعه كان عنده كم سنه في اللحظه دي؟ لك ان تتخيل شيء فوق الخيال، كان عنده 80 سنه. 80 سنه وعايز يجاهد؟ اي نعم، شوف الهمة قد ايه، رايح يجاهد في سبيل الله وعنده 80 سنة. فقالوا له يعني خلاص ده انت كبرت في السن. قال لا، الله عز وجل قال انفروا خفافا وثقالا وما اراني الا خفيفا او ثقيلا، فما احبش اكون ثقيل، فلازم ايه اخرج واجاهد، فلازم اخرج واجاهد في سبيل الله عز وجل. فخرج ابو ايوب الانصاري ووصل الى يزيد بن معاوية وقال له يا يزيد انني اريد ان اجاهد في سبيل الله، فان مت قبل ان اصل الى ارض الجهاد فضعني على الفرس وتوغل بي في أرض العدو حتى تصل إلى منتهى وتفني هناك. أنا عايز أموت في أرض الشرف والجهاد. يا سلام، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. وبالفعل هم في السكة جماعة مرض أبو أيوب مرضا شديدا فأقعده، فبقوا منيمينه على الفرس لحد ما وصلوا قبل ما يقابلوا العدو مباشرة. يشاء المولى عز وجل تفيض روح أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، ويموت وهو على الفرس وهو خارج ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيخوض به يزيد بن معاوية في أرض العدو حتى وصل إلى أسوار القسطنطينية، ودفن أبو أيوب تحت أسوار القسطنطينية، وقبره معروف إلى يومنا هذا. تنتهي صفحة جميلة من صفحات سلفنا الصالح، من صفحات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل الحياة الجميلة دي والتضحيات الجميلة والقصة الجميلة دي كلها، يموت أبو أيوب ويدفن تحت أسوار القسطنطينية. الحاجة اللي أنا عايز أختم بيها هذا الدرس أو هذا اللقاء أو تلك الحلقة المباركة، عايز أقول بس كلمة صغيرة. بالله عليك يا أخي وبالله عليك يا أخت، بالله عليكم عايزكم تتخيلوا منظر بس جميل جدا ومشهد مهيب جدا. لو إن النبي الليلة دي هيخبط على بابك وهيدخل بيتك، هيجي بالبلدي كده
يدي تمام على بيتك، يشوف بيتك عامل ازاي. يا ترى بيتك على نفس النهج اللي كان عايش عليه النبي، ولا انت غيرت وبدلت وبعدت عن سنة النبي؟ تخيل كده لو ان النبي خبط على واحد عاصي وبعيد عن طاعة الله، فاول ما يخبط يقول الرجل: من على الباب؟ يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا متخيل ان الراجل ده في الوقت ده يا جماعة مش هيقدر يفتح للنبي. يفتح له ازاي؟ افتح له ازاي؟ اخش يشوف البلاء اللي في بيتي. فالنبي اول ما يدخل على هذا الرجل، اول ما يخش في الصالة، هيلاقي ايه؟ الفيديو والدش والتلفزيون والتماثيل والصور والاغاني والسجاير والدخان واشياء ما انزل الله بها من سلطان. النبي عليه لما يساله: ايه ده؟ هيقول له: ده كذا. ما هو النبي ما شافش الحاجات ديت. وايه ده؟ ده كذا. سبحان الله. طب فين لحيتك؟ مفيش، ما اطلقتهاش يا رسول الله عليه السلام. طب فين الصلاه؟ ما بصليش والله، او يمكن يعني لو صليت اهو بصلي الجمعه مره وفوت 100 مره، لكن لما بيجي في رمضان ساعات بصلي. سبحان الله. طب زوجتك محجبه؟ ابدا، انا سايب المساله يعني كده يعني بمزاجك، يعني مش عايزك يعني ان انا اجبرها. طب وبنتك؟ برضه مش محجبه. طب تعرف شيء عن كتاب الله؟ ولا حافظ ولا ايه. طب تعرف شيء عن سنتي؟ ابدا والله، انا يعني كل اللي عملته قريت في كتب الادب الانجليزي، وحافظ لغات كويس جدا، وحافظ كل الاغاني بتاعت المطربين، وحافظ اسماء الافلام واسماء المخرجين وكل حاجه. يا سبحان الله، كاني بالنبي يقول له في هذه اللحظه: أما قلت لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يمشي النبي وهو غضبان عليه وزعلان منه، مش هيدينه معاد على الحوض. تخيل بقى لو جه لواحد فيكم، ربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على حوض النبي عليه السلام. تخيل بقى لو دخل عليك النبي عليه السلام وخبط، وأنت مطيع لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيخبط، فأنت بتقول: مين؟ فبيقول لك: رسول الله. يا سلام، يا سلام على الفرحة يا جماعة، يا سلام على السعادة. تفتح الباب وتقبل رأس النبي ويد النبي صلى الله عليه وسلم: يا مرحب يا رسول الله، تفضل يا رسول الله. أول ما يدخل النبي هيلاقي بيت ما شاء الله كله على السنة، يلاقي قدامه مكان مفروش كده زي مصلى، حاجة كده مكان بصلي فيه. إيه دوت يا رسول الله؟ ده مكان يعني بصلي فيه قيام الليل، أما الصلاة الخمس فيا رسول الله من يوم ما سمعت وانت بتقول يا رسول الله: من صلى لله 40 يوما في جماعة، والحديث عند الترمذي بإسناد حسن، يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. أنا ما بفوتش صلاة إلا لازم تكون في بيت الله عز وجل، أي صلاة فريضة، أما السجادة دي أنا بصلي عليها قيام الليل، لأني عرفت يا رسول الله أنت بتقول إن يعني أن الله عز وجل، والحديث رواه مسلم، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ فأنا بقومط عشان أتعرض لرحمات ونفحات الله سبحانه وتعالى. وعرفت يا رسول الله إن سيدنا جبريل قال لك: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وعرفت يا رسول الله إن أنت دعيت لي أنا وزوجتي وقلت: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أمال إيه اللي في الكوب ده؟ ده السواك يا رسول الله اللي انت امرتنا، قلت: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وايه اللي على وشك ده؟ ده وسام السنه يا رسول الله، اللحيه اللي امرتني ان انا اطلقها. وايه اللي متعلق على الحيطه ده؟ ده الحجاب بتاع زوجتي وده الحجاب بتاع بنتي، لما بيخرجوا بيلبسوا الحجاب اللي انت امرتهم بيه يا رسول الله. وايه اللي متعلق على الارفف دي؟ ده القران يا رسول الله، ودي سنن الترمذي، وده صحيح البخاري، وده صحيح مسلم. بتعلم القران وبتعلم سنتك يا رسول الله، وبدعو الى الله عز وجل بنفس الرحمه ونفس الاسلوب الجميل اللي امرتنا بيه يا رسول الله. يا سلام، تخيل بقى بعد الحديث الجميل ده اللي دار بينك وبين النبي، كأني بالنبي يقول له: بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض. يبقى خدت بقى ميعاد زي ما الأنصار خدوا ميعاد على الحوض، يبقى أنت كمان خدت موعد مع النبي على الحوض. تروح يوم القيامة تلاقي نفسك على الحوض بتشرب من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. بعدها النبي ياخد بإيدك وتخش جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تعيش في سعادة ما بعدها سعادة، تنسى كل شقاء عشته في الدنيا مع أول غمسة في الجنة. والحديث ده نختم بيه الدرس النهاردة، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة واحد عاش في الفقر والمرض والضيق والشدة والبلاء، لكن كان راضي عن ربنا، كان عابد لله، كان مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟
هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا جماعة ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي مرة تانية مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فاهل بكلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم ان كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ضار ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوا يطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح ووقت السعادة ووقت النجاح ووقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة، وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبنات بيقولوا لي بنلقى امي، ابوي، اخوي، اختي، كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا الاسئلة هذه. لما احنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب، ومرات ينكسر، ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في أصعب أوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ملقي حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه، يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه. تعرفوا شن أصعب حاجة في إنك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء رح، لأن أصعب حاجة في أنك أنت تكون شخص قوي وأن الناس تتعود على قوتك، تتعود أنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا أنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل، لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا، يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يارا، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا مانيش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي، أو كذا وكذا، وهي تقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند، وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله بنقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
ما رام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق. أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. الشخص رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. حسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. توا هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحن اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعد زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل علي، ما فيش حد حس بي، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول تقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغرم نفهمكم توا الفكرة. قلت لكم إن في فرق، الفرق بين أنني نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبكش راه، أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج،
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام. وبعدين تزعل وتأخذ عليه خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبدا، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتا. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سندرة، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك. صح ولا؟ نجيب بهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا، بهاي يعني نعطيكم مثال،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشي عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شنو استفادتهم الفلوس هم ماي؟ هاي أعطوني أنتم شنو استفادتهم الفلوس هم؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إنها هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدع منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالجوا جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على امرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه دي محاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك، لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير. الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم، لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو موقفش معاك بالمقابل،
كم مرة سمعت مشكلة، مشكلة شخص وملقيتش من يسمع مشكلتك؟ كم مرة تنزلت وسمحت؟ وكم مرة قلت معليش هو ظروفه؟ بينما لما انت تمر بظروفك ملقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، أنك أنت تكون إنسان طيب، وأنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى أنت إنسان مستهلك، تلقى إنسان يستهلكوا فيك، تلقى إنسان أنك إنسان يستعطفوا فيك، أنك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملو الكل، لكن هذا ماهوش محبة صحية أبدا. لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك. لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة، كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك، نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة، الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. أنت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك اعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى